إلي ترتاح النفوس. في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل. صديق الليل على أمواج إذاعة

مساء الخير يا كل الخير، مرحبا اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في المتابعه والاستماع لحصه هذا المساء من برنامج عندما ياتي المساء على اثير موجات اذاعه المنسير. مرحبا اهلا وسهلا بالجميع، طابت اوقاتكم، اهلا بكم في هذا العدد الجديد من هذا الرواق الاسبوعي الذي يجمع بين الثقافه والافاده والترفيه. أبرز عناوين عندما يأتي المساء لهذا المساء. بعد قليل ركن خلف الغلاف، اليوم نعرف بإصدار أدبي جديد رواية النهر الحزين للكاتب الدكتور رضا كرعانجي. فقرة كلمة وظلال مع الأستاذة أميرة كرم، اليوم نقوم بتعريف مفهوم البروليتاريا. في تمام التاسعة موجز لأبرز الأنباء، ثم نعود لمواصلة الجزء الثاني من عندما يأتي المساء، فقرة حبر الأيام، اليوم قراءة في مقال حول بدايات علم الجبر مع الدكتور فؤاد النفطي والأستاذة مروة بن عبد الجليل في أصل الحكاية. اليوم سنتحدث عن القصة الأصلية المأثورة عند العرب لمثل مشهور جدا، اختلط الحابل بالنمل. وفي عندما يأتي المساء يختلط الكلام بالمادة الموسيقية، لكن قبل ذلك نوجه تحية لزميلي محمد سيدية في خلاج الحصة تقنيا، صديقنا منير بعطي في تأمين المكالمات الهاتفية، وفي خدمتكم ميكروفوني الأسر العيري. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع، كونوا معنا.

0: مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع. انتم في المتابعة والاستماع عندما ياتي المساء على اثير الموجات ذات المنستير. ارسلنا لكم باجمل سلام واحلى تحيه، حللتم اهلا ونزلتم معنا في هذا المساء سهلا. مباشره الى الركن الاول خلف الغلاف.
1: خلف الغلاف
0: اليوم نعرف بإصدار أدبي جديد، هو رواية النهر الحزين. هذه الرواية الصادرة مؤخرا للكاتب الدكتور رضا كرعاني. دكتور رضا كرعاني، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بك على أثير موجات ذات المنستير.
2: مساء الخير أستاذ الأسعد، مرحبا بك بكل مستمعي إذاعة المنستير.
0: أبدأ أولا بتهنئتك بمناسبة صدور الرواية الثانية بعد رواية صمت الجبال، تأتي رواية النهر الحزين. طيب في البداية أفسح لك المجال لتقديم هذه الرواية للسادة المستمعين، كيف يمكن أن نقدم الرواية بشكل مختصر؟
2: يمكن تقديم

0: أنا رواية متوسطة في 175 صفحة صدرت عن دار مسك الياني. رواية يعني تتحدث عن سيرة حياة يعني بطل فرد هو مختار. هذا هو بطل الرواية. هذا يعني بإعجاب شديد هذه الرواية يعني.
1: طيب سؤالي هنا يعني بخصوص المضامين الواردة في رواية النهر الحزين، وطلعت على هذه الرواية صراحة واستحسنت هذه الرواية، واستحسنت أيضا لغة الدكتور إذا كرعاني، وأيضا هذا العالم الروائي الذي يجمع بين الواقعي والمتخيل. سؤالي هنا، لماذا اخترت جنس الرواية لكتابة هذا المحتوى أو هذه المواضيع ومعالجة هذه القضايا الواردة خلف غلاف الرواية؟
0: أعتقد أن الرواية هي أكثر يعني الفنون الحديثة قدرة على استيعاب جميع يعني مختلف المواضيع المتنوعة. والرواية تقريبا هي السائد اليوم لا في العالم العربي إنما في كامل الأداب العالمية، قد تكون هي جمعت مختلف الفنون ما بين السيرة الذاتية ما بين ربما المقالة المقامة والرحلة وغيرها من الفنون. أعتقد أن هناك يعني إعجاب بهذا الفن بصفة خاصة، لأن ربما الشعر، وأنت شعر أستاذ لسعد، يتطلب الموهبة بصفة خاصة. من لم تكن له موهبة لا قدرة له على كتابة الشعر.
1: هل يعني ذلك أن الرواية لا تتطلب موهبة؟
0: ربما أقل من ذلك، ربما الرواية تتطلب الدربة والمعاودة والكتابة من جديد، يعني تتطلب يعني نوع من التراكم أكثر من الشعر الذي يكون مبني بصفة الأساس على الموهبة والدفق يعني الشعري.
1: طيب سؤال هنا هو بسيط ولكن يدعونا إلى التأمل. أثناء الكتابة الأكيد أن هناك مجموعة من التحديات التي واجهت الكاتب رضا الكنعاني أثناء كتابة هذه الرواية، أبرز هذه التحديات التي واجهتها أو العقبات الإبداعية، على اعتبار الكلمات الأكيد لا تأتي بسهولة وإنما
0: أكيد هناك ربما أبرز يعني التحديات هو أن تكتب ما هو معروف وشائع ولا تضيف شيء، أو أن تتعاطف مع الشخصية وتحملها أبعاد أخلاقية أكثر مما يحتملها الفن بصفة عامة. ودائما يعني الخوف و التوجس، ما الذي يمكن أن تضيفه هذه الرواية للمتكون الروائي العربي وللروايات بصفة عامة؟ هذا هي يعني أبرز العراقيل أو التحديات بصفة عامة. ثم لغة الرواية، هل ينبغي أن نكتب يعني بلغة قريبة من المتقبل، لغة سهلة، أم نميل إلى الفصاحة واللغة التقليدية؟ الحوار هل ينبغي أن يكون بلغة الاستعمال اليومي أم بلغة عربية؟ هذا يعني أبرز التحديات والإشكاليات التي نواجهها في كتابة الرواية.
1: هذه التحديات أعتقد تكشف الجانب الإنساني لعملية الكتابة. تحدثت منذ قليل عن الشك الذاتي، عن هذه الحيرة، عن هذا التردد، عن المراجعة، وأيضا عن المثابرة وراء العمل النهائي. سؤالي هنا، وأنت تكتب يعني هل تعيد صياغة ما تكتب أحيانا، أم تحافظ وتحتفظ بالنسخة الأولى للكتاب؟
0: لا أكيد أنك دائما تعيد وتعيد يعني صياغة الأشياء من جديد، ولكن ربما هذا لا يمس يعني الهيكل الكبير للرواية. ولكن أيضا في بعض الأحيان عندما يعني يكون مخطط في ذهنك لتكتب يعني رواية ما، يعني تأخذ يعني الخطوط العريضة، ولكن بعد ذلك لا تدري إلى أين ستأخذك عوالم الرواية. هناك أشياء تفاجئك أنت نفسك، لأنك يعني ساعتها قد اكتشفتها أو ذهبت إليها من حيث لا تعلم.
1: أسئلة عن شرارة البداية، يعني النهر الحزين، ما هي الشرارة الأولى التي ألهمتك لكتابة هذه الرواية؟ هل الرواية تبدأ بفكرة تخامرك، أم بمشهد شاهدته، أم بشخصية تعايشت معها في هذا الفضاء الجغرافي الذي اعتمدته في كتابة الرواية؟
0: ربما رواية النهر الحزين كانت متأثرة لحد بعيد برواية إسبانية اللي هي رواية بعنوان عائلة باسكوال دوارتي لكاميل خوسيثيلا. كانت رواية يعني هي صغيرة وبسيطة الأحداث، ولكنها يعني مؤثرة لحد بعيد. عندما قرأت هذه الرواية جاءتني فكرة كتابة رواية يعني تشكلها من حيث يعني بعض في البساطة وفي يعني اعتماد على شخصية واحدة واعتماد الراوي المتكلم، فأردت أن أكتب رواية يعني تشبهها. في يعني كانت ربما القادح الكبير في هذه الرواية التي حدثتك عنها التي ذكرتها.
1: داخل هذه الرواية هناك العديد من الشخصيات التي تتفاعل فيما بينها في إطار شبكة من العلاقات، أحيانا تكون جامعة وأحيانا تكون مانعة، طبيعة هذه العلاقات تختلف بين مختلف الأطراف، لكن هل هناك دكتور رضا شخصية تشعر بأنك مرتبط بها أكثر من غيرها من الشخصيات داخل هذه الرواية؟ أو يمكن سؤالي هنا، هل هناك شخصية تمثل جزء من شخصية الكاتب؟
0: ربما صعب يعني تتماثل شخصية الكاتب، ولكنها قريبة من عوالمي. مثل الرواية ليس يعني هو شخصية ليس بعيدا عني، يعني تقريبا نشأنا في نفس البيئة هذه أرياف القيروان، تقاسمنا ربما الطفولة المبكرة، هذه الطفولة المحكومة يعني بالأعمال الفلاحية وغيرها، ولكن بعد ذلك كل منا يعني اتخذ طريقه. ربما هو أقرب الشخصيات إلي هذا البطل بمختار، هذا الذي يعني فقد والديه منذ الصغر وواجه الحياة في ظروف معينة.
1: يعني هناك تقاطعات بينك وبين شخصية مختار، يعني بين الحياة الحقيقية للكاتب والحياة الحقيقية لأحد أبطال الرواية. طيب، لدرجة أنه أحيانا الكاتب يكون صديق يعني بعض الشخصيات الورقية التي يشتغل عليها. نتحدث دكتور رضا عن النقد والقارئ والأدب، وخاصة النقد الروائي الموجه للروائي، ونتحدث عن قارئ الرواية. هناك من يقول أن بعض الروائيين يدعون أنهم يكتبون لأنفسهم، والبعض الآخر يدعي أنه يكتب للجمهور. لمن يكتب الدكتور إذا كان عاني حقا؟ هل تكتب لنفسك أم للجمهور؟
0: أكيد هو كل كاتب في ذهنه يعني جمهور معين، هو يكتب لمتقبل معين، ولا يمكن أن يكتب لذاته، إنما يبحث عن الانتشار بين الناس. ولكن عندما ينبغي أن يرضي نفسه في البداية، لأنه إذا لم يكتب شيء هو يرضى عنه، لابد أن يكون هو القارئ الأول لهذا العمل. أنت تكتب عملا كما تريد أن تقرأه، ثم هذا الجمهور يعني دائما هناك إشكالية، هل ينبغي إرضاء الجمهور بكتابة معينة وهذا الذي يبحث عن الجمهور، أم ينبغي المساهمة في صنع جمهور معين في ذائقة معينة؟ لأن أعتقد أن الكتابات الكبرى والكتابات الجيدة هي التي قادرة أن تصنع على جمهورا ولو بعد حين، وهي التي يعني قادرة أن تغير من ذائقة الجمهور، وهي التي يعني عندما نقرأ الأعمال الكبرى اليوم فإننا بعد قراءتها نكف أن نكون نفس الشخصية التي كنا قبله، تفتح لنا أفاق جديدة. ثم إن الجمهور والذائقة الأدبية دائما متنوعة، كانت هناك نصوص تعجبنا في الصغر ولكنها لم تعد تعجبنا، وهناك نصوص قديمة كان إقبال الناس عليها كثيرا ولكن لم يعد هناك الإقبال. يمكن أن نذكر مثلا مقامات
1: بديع الزمان الجعداني والحريري
0: أو بديع الزمان، لم يعد أحد اليوم يقرأهم كما كان قديما، بل بالعكس النصوص التي نشأت في هامشي، أذكر يعني رسومات الواسطي، أصبحت أكثر شهرة من مقامات الحريري. ثم مسألة النقد والمتابعة، النقد هذا مسألة يعني متشعبة وكبيرة، هل هناك نقد في الوطن العربي أو في تونس قادر أن متابعة النصوص ومعرفة النصوص الجيدة، أم عملية النقدية كلها محكومة باعتبارات أخرى
1: يعني بطبيعة الحال بالصداقات والعلاقات والإخوانيات؟ لكن في هذا الإطار أستاذ رضا، كيف تستقبل النقد السلبي، وهل يؤثر على طريقتك في الكتابة القادمة؟
0: هو أكيد الإنسان يتعلم إذا وجد يعني قارئ متمرس بذلك يعني النوع. وفي الحقيقة نحن ليس لدينا لا نقد سلبي ولا نقد إيجابي تقريبا، يعني تكاد يعني ليس هناك جرائد مختصة مثل متابعة الشأن الأدبي، ليس هناك ما يعرف في الغرب بالناقد الكبير أو القارئ الكبير، وهو كبارهم كبار النقاد يعني يعطون ملاحظات أولية على النصوص الصادرة ويشيرون إلى أنه بعض النصوص جيدة وتستحق القراءة وتكون عامل في ارتفاع أسهم أو في اتباع الإقبال على مثل هذه النصوص. للأسف الشديد ليس لدينا مثل هذه يعني مثل هؤلاء النقاط حتى العملية.
1: لكن من حين إلى آخر أستاذ رضا يعني نقرأ بعض دعني أقول شبه المقالات يلا نقول شبه مقالات نقدية فيها نقد سلبي وكأنه نوع من القصاص من الكاتب وكأنه في عداوة يعني شخصية، ومن جانب آخر نجد مدحيات يعني وإطراء ومبالغة وغلو يعني في مدح أحيانا بعض الكتابات التي لا تستحق المديح.
0: نعم هذا هو يعني شأن الثقافة في الوطن العربي بصفة عامة وفي تونس ربما بصفة خاصة. ليس لدينا حركة نصية يعني موضوعية، وحتى الجامعة التونسية منذ زمن بعيد غير قادرة على لعب هذا الدور، وربما متابعتها للنصوص تكون بصفة متأخرة، وحتى العملية النقدية تثير أسئلة كبيرة. أنا يعني أعرف أدرس في الجامعة وأعرف في كثير من الأحيان أرى ما الذي يفعل أستاذ الأدب عندما يحول النص إلى مربعات وإلى أسهم وإلى أدري ماذا خطاب وخبر وغيره دون أن يقول لنا قيمة هذا النص ومدى تأثيره. تقريبا هذه يعني العملية الشكلية المتعثرة بالبنيوية وغيرها، هل هي قادرة أن تقول لنا يعني طبيعة الإضافة الذي يقدمه هذا النص أم لا؟ يعني هناك تقريبا يعني مشكلة كبيرة في النقد في الوطن العربي، وحتى كثير حتى على المستوى العربي أنا أقرأ نصوص تقدم على أنها متحصلة على أرفع الجوائز في الوطن العربي البوكر وغيرها، فنجدها نصوص يعني لا تعجبني هذا أقل بساطة. لا أدري هذا الموقف هل هو يشاطرني فيه عدد كبير من القراء هل تنال، والمشكلة أن مثل هذه الجوائز هي التي تصنع ضائقة أدبية أخرى.
1: صحيح.
0: هناك مشكلة كبيرة لدينا في تقييم النصوص الأدبية في الوطن العربي بصفة عامة.
1: نعم. سؤالي أستاذ رضا الآن، سر يعني الرواية الناجحة بالنسبة إليك، هل السر يكمن في الفكرة التي تطرحها الرواية أم في طريقة التقديم وفي السرد الذي يشتغل به الراوي أو الكاتب؟
0: أعتقد تكمن في كليهما. بالنسبة يعني ليست الرواية هي يعني أطروحة فلسفية أو فكرية لتقدم فيها أفكار بدون لغة جميلة بدون طرافة بدون قصة، وأيضا القصة بدون عمق فكري سيكون مجرد لغو. اللغة التي لا تشير أو لا تحيل إلى عالم خارجي إنما هي مفتونة بنفسها فقط ولا تحيل إلى نفسها، ستصير يعني لغة مغلقة ولن تقدم أشياء كثيرة. الرواية تجمع بين الأمرين، وقدرة يعني النصوص الكبرى التي بقيت وتأثرت بها الأجيال، يعني انظر مثلا أهم النصوص الأدبية لسارفانتس دون كيخوت، كيف انها اصبحت يعني قدمت نموذجا بشري قوي، وكان فيها كثير من الفكاهه وكثير من الهزل، وهي ما زالت تقرا ويستعاد قراءتها كل يوم، حتى ان نقلت الى اداب اخرى فانها حافظت على قوتها وادبيتها.
1: واعرف الاستاذ رضا كرعاني بالاضافه الى انه كاتب ايضا هو قارئ جيد، يعني يقرا بشكل مستمر. الكتاب الذي تمنيت لو انك انت من كتبه؟
0: هناك ممكن كتابات كثيرة في هذا الأمر.
1: أعطيني كتاب تمنيت أنك أنت من كتبت هذا الكتاب.
0: ربما كتابات حسين البرغوثي سأكون بين أشجار اللوز، هذا كتاب يعجبني كثير وأعيد قراءته.
1: جميل. طيب التالي بالنسبة للكاتب رضا كنعاني بعد النهر الحزين.
0: والله لا أعرف أستاذ الأسعد، ربما أنا يعني
1: أصبت بالجمود الإبداعي.
0: نعم ربما هو كذلك. تعرف أني مصاب بجمود فكري يعني في الدراسات الحضارية لا أتقدم باستيفاء أرضى عنها، والآن ربما جمود في يعني في بعض الأحيان تتساءل ما الذي سيمكن أن تضيفه كتابا آخر في مثل هذا يعني الرداء التي نعيشه على جميع المستويات.
1: يعني شرفنا دائما في المحاولة أستاذ. نحن نحاول ونكتب لنترك الإبداع الحقيقي. هو شكل من أشكال المقاومة، مقاومة الرداءة والتفاهة والسخافة التي نعيش لا يمكن أن نقاومها إلا بأن نكتب كتابات جيدة على الأقل، والتاريخ بطبيعة الحال سينصف هذا الإبداع الحقيقي. يعني هنا هل هناك مشروع قادم؟ أريد أن أسأل إن كنت ستحافظ على الكتابة الروائية على هذا الشكل، أم ستذهب مثلا إلى القصة أو إلى النقد وما إلى ذلك؟
0: ربما يعني لا، النقد لا يعنيني كثيرا. ربما يعني المشاريع ربما قد أعود إلى الكتابات الفكرية والكتابات الحضارية، ولدي ربما أفكر ربما في مسرحية، أقرأ الكثير ليعجبني ما يكتبه برشت، وأريد أن أكتب يعني رواية، وربما يكون لدي مشروع مع شقيقي الصحبي.
1: موجه له تحية صديقنا الصحبي. تحصل على روايته مذكرات،
0: روايته دفاتر،
1: دفاتر الجيلاني والحمد اللي تحصلت على جائزة كومار يعني، وكان ضيفنا على أثير موجات إذاعة المنستير. لما لا إن شاء الله نقرأ مسرحية يعني لأخوين أديبين كاتبين روائيين الصحبي ورضا، وكأنه هنا عملية الحكي والسرد يعني وكأنها مسألة وراثية يعني تشتركني فيها.
0: أكيد أنا كجزء من الوراثة، أكيد نفس البيئة ونفس المعطيات التي دفعت بنا إلى الكتابة.
1: نعم، نجهل تحية. شكرا جزيلا دكتور رضا كرهاني، كنت سعيد جدا بهذه المصافحة. الأكيد سنلتقي في مواعيد إذاعية إبداعية قادمة. المهم أن رواية النهر الحزين موجودة الآن في الأسواق وفي المكتبات في تونس.
0: نعم موجودة
1: في الساحل.
0: نعم أعرف أنها يعني موجودة في كبريات يعني المكاتب.
1: فأرجو كل الرجاء خاصة محبي الرواية والقراء أن تكون هذه الرواية قريبة بين أيديهم. صراحة رواية ممتعة جدا في لغتها، أيضا فيما تتضمنه، فيما تتضمن هذه اللغة من مقاطع سردية وأفكار وقضايا قريبة. يعني كل قارئ سيستشعر بأن الكاتب يتحدث عن جزء من حياته ومن خصوصياته الحياتية. شكرا جزيلا أستاذ رضا كرعاني، كنت سعيد جدا بهذه المصافحة، ونلتقي في مواعيد إبداعية لاحقا.
0: شكرا جزيلا أستاذ لسان، سعيد دائما
1: بلي سماعك. شكرا جزيلا، سهرة طيبة، إلى اللقاء، مع السلامة. شكرا. كان هذا ركن خلف الغلاف، اليوم عرفنا برواية صدرت حديثا بعنوان النهر الحزين للكاتب الأستاذ رضا كرعاني. بعد قليل فقرة كلمة وظلال، واليوم مفهوم البروليتاري. أكثر التفاصيل بعد قليل مع الأستاذة أميرة كرم.
2: فأنت تقرأ الملفوظ برمته فإذا اللفظ متفرد، بل إن اللفظ ينسكب من فيك كالهواء يجري في يسر،
3: وصارت تحدث عنا الطيور صغار السنون وتلك الحبارة،
4: لما حصل من زلزال أصاب، من شظايا تطايرت من الزلازل العامة فأصابت مؤسسة اللغة.

0: نواصل مستمعينا الكرام حصة الليل من برنامج عندما يأتي المساء على أثير موجات إذاعة المنستير، ونصل الآن إلى ركن كلمة وظلال.
1: كلمة وظلال، كلمة وظلال،
0: كلمة وظلال. والأكيد في هذا الركن نحاول أن نعرف بعض المفاهيم لتوضيحها وتبسيطها وتقريبها من المستمع الكريم. أولا نرحب بالأستاذة أميرة كرم. مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بك أستاذة أمير.
2: مساء الخير لسعاد، ومساء الخير لكافة مستمعي إذاعة المنستير.
0: كيف الحال أستاذ؟
2: بخير الحمد لله.
0: الحمد لله، الحمد لله. اليوم تخيرنا مفهوم، أعتقد نحن نحاول قدر المستطاع أن ننوع في المرجعيات المتعلقة بالمفاهيم، أحيانا تكون مفاهيم أدبية، أحيانا تكون مفاهيم اقتصادية. اليوم مفهوم من المفاهيم الاقتصادية، خاصة أعتقد أنه يتحدث عن طبقة اجتماعية، وهذه الطبقة يقع يعني تمييزها من خلال وضعها المادي. اليوم مفهوم البروليتاري، هذه الكلمة نستمع إليها في نشرات الأخبار أحيانا في بعض التحاليل وما إلى ذلك، وتمر مرور الكرام. لنحاول أن نضبط أهم تعريفات لمفهوم البروليتاري.
2: أي الكلمة هذه، وهي بما أنها كلمة وانت تعرف أن الكلمة كيف ما الكائن الحي تتولد وتعيش وتمر السنين وحتى القرون تتفاعل مع العالم وتاخذ معناه من تاريخه وتضيف له معنى جديد. كما كلمة البروليتاريا اللي باش نحكيو عليها اليوم، كلمة قد تبدو اليوم ثقيلة نوعا ما على خاطرها أول ما توحي بماركس الثورة، الصراع الطبقي وصورة العامل المغترب اللي أمام المصنع، اللي أمام آلة في المصنع. لكن تاريخ الكلمة صديقي أقدم من ماركس برشا. في روما القديمة كان ثم كلمة لاتينية هي بروليتاريوس، تطلق على المواطن اللي ما عندوش ثروة وكل ما يملكه هما أبناؤه، ومن هنا جاءت كلمة بروليس أي الذرية أو الأبناء. لكن البروليتاري الروماني ما هوش هو ديدو البروليتاري اللي بش يظهر بعد قرون في أوروبا الصناعية، لأن العالم ديما يتغير. ومع الثورة الصناعية في أوروبا وظهور المصنع الحديث، ما عادش السؤال الأساسي فقط من هو الفقير، بل أصبح من يعمل ولمن يعمل ومن يملك الأشياء التي تجعل هذا العمل ممكنا. لهنا تبدأ الكلمة في اكتساب معناها الحديث، معناها العامل في المصنع ما يملكش الآلات ولا المصنع ولا المواد اللي يعمل عليها ولا السلعة اللي ينتجها، هو يملك حاجة واحدة فقط اللي هي قوة العمل متاعه، ويبيع القوة هذه مقابل الأجر. ولهنا يجي ماركس. ماركس ما استخدمش كلمة البروليتاريا باعتبارها مجرد كلمة أخرى تعني فقراء، وهذه نقطة مهمة. يعني مش كل فقير بروليتاري بالمعنى الماركسي، ومش كل عامل فقير بالضرورة. المسألة لهنا صديقي تتعلق بموقع الإنسان داخل عملية الإنتاج، فما شكون يملك وسائل الانتاج وشكون يملكهاش، فيضطر الى بيع قوة العمل متاعه باش يعيش. وهكا تصبح البروليتاريا عند ماركس طبقة اجتماعية مرتبطة بطريقة معينة في انتاج الثروة. لكن لهنا ماركس ما يقفش لهنا، خاطر سؤال بالنسبة لي مش اقتصادي فقط، فما سؤال اخر اكثر عمق، ماذا يحدث للانسان عندما يصبح العمل متاعه شيء منفصل عليه؟ ولهنا نجي والحالة الاختراب، اختراب العامل البروليتاري اللي نجم يعيشها وقت اللي يخدم الإنسان وينتج شيء وما يشعرش أنه الحاجة هذيك اللي ينتج فيها متاعه ولا تعبر عليه، معناها العامل يصنع السلعة لكن السلعة ما توليش ملكه، يقضي ساعات في العمل لكن طريقة العمل والهدف والإيقاع ما تكونش من اختياره. يعني هو يكرس الجزء الكبير من حياته باش في العمل هذايا باش ينجم يعيش، لكن حياته الحقيقية ما تبدأ كين بعد انتهاء العمل. ولهنا تصبح المسألة أكثر من مجرد أجر، معناها الإنسان يتسأل لهنا، أنا نخدم باش نعيش ولا نعيش باش نخدم؟ وأنا وإحنا ديما نحاول ديما المفاهيم هذايا نبسطوها على الواقع المعيش كما صار الأيامات اللي فاتت. باش نحكي على حاجة مهمة لهنا، الطبقة في ذاتها والطبقة لذاتها، هذا مفهوم نفسي على في الفكر الماركسي. بمعنى بسيط باش نبسطه أكثر، قد تكون هناك مجموعة من الناس عندها الموقع الاجتماعي نفسه لكنها ما تدركش أن تشترك في مصلحة ومصير واحد. وعندما يتحول هذا الاشتراك إلى وعي وتنظيم وفعل جماعي تتحول الطبقة من مجرد واقع اجتماعي إلى فعل تاريخي. ولهني بالذات أصبحت كلمة البروليتاريا كلمة سياسية. معناها ما عادش توصف اللي هما في أسفل السلم الاقتصادي فقط، بل أصبحت معناها تشير إلى إمكانية أن يتحول هؤلاء الذين ينتجون الثروة إلى قوة قادرة على تغيير النظام. لكن السؤال المركزي باش نطرحوه اليوم، ماذا بقي من هذه الكلمة اليوم؟ خاطر قلنا البروليتاريا تبدو بعيدة
0: قبل أن نصل إلى الإجابة عن هذا السؤال الأكيد باش نحوصل. البروليتاريا يعني هي مفهوم يقع اعتماده أو انتشر، يعني هذا المفهوم للتعبير عن توصيف لطبقة اجتماعية. هذه الطبقة لا تملك أي وسائل إنتاج ومصدر حياتها ومصدر يعني عيشها من أنها تبيع مجهودها سواء كان العضلي أو الفكري. هذا الاصطلاح اليوم لو نحاول أن نطبقه على الفئات الاجتماعية المختلفة اليوم، هل يمكن أن نقول أن الموظف والمهندس والطبيب والمدير هم بالأساس الآن ممثلون الطبقة البروليتارية؟
2: كيف نسأل سؤال شنو قام الكلمة هذه اليوم؟ لهنا تصبح المسألة أكثر إثارة، على خاطر صورة العمل تغيرت. معناها ما عادش العمل بالضرورة كالراجل اللي يقف قدام الآلة في المصنع مصباح الليل،
0: أو فئة المزارعين خاصة أو فئة المزارعين يعني اللي كانوا هم بداية يعني ظهور هذه الطبقة.
2: يعني فيه هو مازال تم عمال مصانع وعمال بناء، وثم زيادة العمال المؤقتين واللي يخدموا بعقود هشة، والموظفين واللي يشتغلوا زاد عبر منصات رقمية، واللي يخدموا عن بعد، واللي يتمثلوا بين فترة وفترة بين عدة وظائف. يعني وسائل الإنتاج تنوعت وتطورت، حتى وليت ساعات في شكل شاشة أو تطبيق وخوارزميات ساعات بيانات. يعني في الظاهر العامل المعاصر قد يبدو أكثر حرية من عامل القرن 19، ليه قد يختار متى يعمل ويملك ساعات هاتف وحاسوب يعمل به، وقد لا يكون له مدير يقف فوق رأسه. لكن هنا معناها البروليتاريا ترجع بطريقة أخرى، تطرح بطريقة أخرى السؤال، شكون اللي يملك المنصة؟ شكون اللي يملك البيانات؟ شكون اللي يحدد شروط العمل حتى عندما يبدو العامل حرا في اختيارها؟ على هذيك كيف تطرح سؤال هل مازال البروليتاريا موجودة؟ مانيش باش نمشي ونبحثوا عن عامل القرن 19 في شوارع القرن 21، بل يلزمنا نتسائلوا هل ما زالت العلاقة التي وصفها ماركس موجودة حتى وإن تغير شكلها؟
0: جميل.
2: معناها هل ما زال هناك من كما طولت؟ جسم كامل هذية برك، هل ما زال هناك من يملك وسائل إنتاج فكرتي هذه ومن لا يملك إلا قدرته على العمل؟ على خاطر لهنا لعل العمق الحقيقي اللي تطرحه كلمة بروليتاريا باختصار يتجلى في معنى الاختراب اللي تحدثنا عليه. لهنا وقت اللي دورة الإنتاج تطلب من العامل ولا الموظف ولا الأجير أنه ينفق العمر متاعه أو أغلبه لتلبية الحاجات الأساسية الدنيا دون بلوغها بالشكل المطلوب. الشيء لهنا اللي يتسم بكثير من القسوة صديقي، ويصل حتى لفقدان المعنى. ونحب نقول لسادة المستمعين معناها أنه إحنا كي نحكيه لهنا عن فقدان المعنى، معناها مانيش قادرين ندعيو لترك العمل ولا الفوضى، لكن كل ما في الأمر أن نحب نلفت الانتباه إلى شروط عمل تتحقق فيها الكرامة الإنسانية. على هيك كي نتناولوا كلمة البروليتاريا اليوم ونحاول نغوصوا في ظلالها، ما عادش باش تكون مجرد كلمة من قاموس الماركسية، بل تصبح إعادة النظر فيها محاولة للإجابة عن سؤال قديم جدا لكنه ما فقدش الراهنية متاعه: ما الذي يحدث للإنسان عندما يفقد السيطرة على العمل وعلى ما ينشو وعلى الوقت اللي يمنحه للعمل؟ والبروليتاريا في النهاية ما هيش سؤال عن طبقة، إنما هي سؤال عن العمل والملكية والسلطة والإنسان اللي يحاول أنه يلقى نفسه فيما يفعل، معناها في العمل اللي يعمل فيه.
0: يعطيك الصحة، كلام جميل. لماذا؟ لأنه يلغي يعني في تعريف كمفهوم البروليتاريا يلغي ما يسمى بالصراع الطبقي بين فقراء وأغنياء وما إلى ذلك. المهم أنه البروليتاري يعني تمثل
2: مازالت
0: موجودة طالما أنه
2: بأشكال أخرى.
0: صحيح بأشكال أخرى طالما أنه التحولات الاقتصادية العميقة متسارعة الأكيد ولها أثر كبير في استبدال أو تغيير الواقع الاجتماعي أيضا للأفراد والمجتمعات. شكرا لك أستاذة أمينة كرم، تحية لك على كل هذه الإضاءات. شكرا، إلى اللقاء الأسبوع القادم نلتقي. إلى اللقاء، مع السلامة.
2: إلى اللقاء.
0: إذن كان هذا ركن كلمة وظلال مع الأستاذة أميرة كرم، واليوم قدمنا تعريف شامل وظافي، تحية للأستاذة أميرة، حول مفهوم البروليتاري. لمواصلة الجزء الثاني من عندما يأتي المساء، ذكركم بأبرز الفقرات للجزء الثاني في قراءة في مقال حول بدايات علم الجبر، ثم بعد ذلك سنبحث في أصل الحكاية عن القصة الأصلية للمثل العربي المأثور اختلط الحابل بالنابل. أكثر التفاصيل في الجزء الثاني، كونوا معنا.

0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة الجزء الثاني من منوعة عند مئة المساء على أثير الموجات إلى تل منستير. وجد التحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين، ونمر مباشرة إلى ركن حبر الأيام.
1: حبر الأيام، حبر الأيام،
0: حبر الأيام لهذا اليوم ستكون قراءة في مقال حول بدايات علم الجبر. أكثر التفاصيل مع ضيفنا الأستاذ فؤاد النفطي. مرحبا، أهلا وسهلا بك أستاذ فؤاد.
2: مرحبا بك أخي الأسعد وبجمهور مستمعي إذاعة المنستير.
0: اليوم سنتعرف عن علم الجبر وبدايات ظهور هذا العلم. سنتحدث عن الأصول التاريخية لهذا العلم، عن الجذور له، جذور بابلية وفرعونية، وأيضا في جذور إغريقية وهندية، وسنتحدث عن دور الخوارزمي في تأسيس هذا العلم. نبدأ أولا بتقديم المقال وتحديد معنى الجبر في العربية.
2: طيب، مقال حبر الأيام هذا اليوم هو من مجلة، من المجلة العربية، لصاحبه منذر راشد الفريدان، وقد صدر في 2011-2014. وفي الواقع يعني أسيل العديد، أسيل الكثير من الحبر في مسألة الخوارزمي والجبر، وهذا المقال يندرج ضمن هذا السياق. كما يعلم ربما الجميع أن علم الحساب بصفة عامة أو الرياضيات بصفة عامة لها جذور يعني قديمة جدا، كما تفضلت منذ البابليين والمصريين القدامى،
0: الفراعنة. نعم،
2: والفراعنة، ولكن تحديدا امتازت الفترة، فترة يعني القرن التاسع ميلادي انهرنا
0: تحديدا سنة 28. نعم،
2: يعني تقريبا حوالي 830 صدر كتاب الخوارزمي، يعني وأسس لمرحلة جديدة في علم الرياضيات لم تكن موجودة من قبل، ولو أنه لها يعني بعض البوادر قبل، لكن كعلم مؤسس يعني له يعني مفاهيمه وله جزءه النظري وجزءه التطبيقي وأبوابه، فصدر مع الخوارزمي لأول مرة.
0: نعم، الكتاب هو المختصر في حساب الجبر والمقابلة.
2: نعم، هو يقال إنه المختصر في كتاب الجبر والمقابلة، وهناك من المؤرخين من يحذف كلمة المختصر ويجعله كتاب الجبر والمقابلة. لأنه في الواقع ليس مختصرا، يعني هو الكتاب يتكون من جزئين اثنين. الجزء الأول نظري بحث، والجزء الثاني تطبيقات للجزء النظري على مستوى يعني أو كل ما يخص المعاملات و يعني التركة، تقسيم التركات بين الناس، وهو ما يسمى بعلم الفرائض فيما بعد.
0: لو نتحدث عن الجذور البابلية مثلا والفرعونية مثل ما أشرنا منذ قليل، يعني الجبر كان عبارة عن مجرد أمثلة حسابية عددية، ولكن تخلو من القواعد العامة أو النظريات المجردة.
2: بالنسبة لل يعني الأثر التاريخي الذي وصلنا من بابل، فيه بعض الأمثلة المتكررة فقط، يتغير يعني المعطى ويحاول أن يجد عدن، وكأنه حوار بين شخصين، ولكن يقف عند الأمثلة فقط، يتم فيها بلغة أخرى، يعني تحديدا يتم فيها حل معادلة من الدرجة الثانية عن طريق مثال. بالنسبة للفترة، فترة مصر القديمة، يوجد لدينا مخطوط وحيد، هو مخطوط برلين، يعني هذا موجود في متحف برلين. هو الوحيد الذي يحتوي على شذرات من معادلات من الدرجة الثانية. كذلك ليس يعني علم مؤسس، هو مجرد يعني برديتان فيهما بعض الأمثلة عن حل لمعادلات من الدرجة الثانية. حينما نكتبها بطريقتنا نجد أنها معادلات من الدرجة الثانية، ولكن ليس هنالك يعني تأسيس لهذا العلم. الخوارزمي
0: حتى أيضا استسمحك، يعني حتى عندما نتحدث الإغريق مثلا، الإغريق أعتقد أنه كانوا يهتمون كثيرا بالهندسة بشكل أكبر، يعني أكثر من الجبر، والهنود يعني في تعاملهم مع علم الحساب أن المسائل الجبرية مثل ما ذكرت منذ قليل يعني لا تختلف كثيرا عن الصورة التي كانت موجودة في الحضارة البابلية عفوا، أن المسائل الجبرية كانت متناثرة وغير مقننة، يعني في نظام مستقل، يعني ليست هناك قواعد أيضا.
2: هو إذا تتبعنا خطوات يعني علم الرياضيات نجد أن يمكن أن نتحدث عن مدرستين اثنتين. الأولى مثلها ما يسمى ب المدرسة الفيثاغورية أو بيتاغور.
0: نسبة
2: يعني
0: إلى بيتاغور.
2: بيتاغور بالنسبة لهذه المدرسة كل شيء عدد. في المقابل نجد أن في أثينا في وهنا يعني هناك نقطة استفهام أيضا على كلمة أثينا ربما سنعود إليها. بالنسبة للحضارة الإغريقية توتي لينية، يعني كل شيء خط. فهنا نجد هيمنة الهندسة بالنسبة للإغريق، في حين نجد هيمنة العدد في المدرسة الأخرى. يعني بابل إن أردنا فيها الوجهان، يعني هنالك اهتمام بالعدد وهنالك اهتمام بالهندسة في جانب تقسيم الأراضي، لأن بابل معروفة بأنها كانت أراضيها خصبة وفيها الطين، لذلك الأثر التاريخي من بابل نجده على شكل يعني ألواح طينية، في حين في مصر التي هي فيها الأرز وغير ذلك نجد البردية، لأن يعني المادة التي تصنع منها الشيبور، يعني يعني الشيء الذي نكتب عليه
0: المرتكز. طيب كلمة الجبر، معنى الجبر هنا ماذا نعني بالجبر؟ هناك من يقول أن الجبر هو نقل الحد السالب في المعادلة إلى الطرف الآخر لتغيير الإشارات وأصلاحها، والمقابلة هي حذف الحدود المتشابهة بين طرفي هذه المعادلة. سؤالي هنا، ما هو الهدف العلمي من تأسيس هذا العلم، علم الجبر؟
2: طيب واضح، سؤال جيد. يعني هو الآن سنخرج قليلا من يعني من ربما من إطار المقال ونتعمق أكثر. هو يعني علم الحساب هو انطلاق من المعلوم باستعمال المعلوم فقط. يعني أنطلق من 3 مع 5 وأجد معلوما آخر وهو 8، أنا أعرف أن 8 موجود من قبل. إذن فالحساب هو علم المعلومات. لوكالكيل هذا داعي. الآن أصبحت لدينا بعض المسائل التي نجهل فيها شيئا ما، هذا الشيء يمكن أن يكون عددا ويمكن أن يكون بعدا هندسيا نريد إيجاده. فنطلق عليه اسما آخر وهو شيء،
0: أو الجذر. الخوارزمي يسميه الجذر هذا المجهول.
2: الخوارزمي يميز بين الشيء والجذر، كيف يميز بين ذلك؟ يقول هو شيء في المطلق بداية، فإذا ضربناه في نفسه يصبح جذرا، وضربه في نفسه يعطيه اسم آخر وهو مال. المال هنا لا علاقة له بالمال، يعني المال العملة أو شيء من ذلك. هو فقط هو هنا مرحلة أو خطوة نحو التجريد. سميه مال، سميه خاتم، سميه ما تريد، هو شيء آخر مخالف للجذر الأول. احنا تو في عصرنا هذا نسميه شيء إكس ونسميه المال إكس أو كاري، يعني هو اثنين. هذا هو الشيء والمال. فالخوارزمي نظرا لتواجده في بيئته التي سبقه فيها النحويون الذين أسسوا وكتبوا ونظموا بعض القواميس وبحثوا في اللغة العربية، والبحث في اللغة ينطلق من معلوم وهو الحرف ويبحث عن مجهول وهو الكلمة. ولذلك إذا أخذنا 3 حروف مثلا، حا وراء وباء، يمكنها أن تعطيني 6 كلمات، حرب بحر حبر وكذا. فهذه التواليف أو التكوينات
0: المشتقات
2: استلهم منها الخوارزمي. استلهم منها، يعني قال أنا أخذ عددا مجردا معلوما، وأخذ آخر أسميه شيء، وأخذ يعني ذلك.

0: قال الآن سأريكم كيف أن أغلب المسائل وليس كل المسائل بالطبع يمكن أن تقودنا في النهاية إلى إحدى هذه المعادلات. ثلاث منها يسميها المفردات، حينما يكون شيء يساوي واحد، معناه واحد يساوي واحد آخر. مثلا أموال تعدل عددا أو جذور تعدل أموالا، هذه يسميها مفردات. وإذا كان فيها تركيبة يسميها المقترنات أو ليزيكواسيون كومبوزي، يعني بلغتنا توا. مثلا أموال وجذور تعدل عددا عددا، فتصبح عندنا AX كاري بلس BX إيجال C مثلا. هذه معادلة من الدرجة الثانية،
1: مركبة. نعم
0: مركبة. الآن أتيك إلى كلمة جبر، قال المشكل حينما يطرح بداية لا يكون على هذا الشكل البسيط، وإنما قد تكون فيه بعض الحدود التي فيها نقصان، فنجبرها مثل جبر العظمي. هو لا يتحدث عن جبر العظم، ولكن هذا هو معنى الجبر بالنسبة لبيئته هو. الجبر يعني حينما تجبر، مثلا أنت باش تقول مثلا 5X وعندك إلا 3X، تجبرها تصبح 2X كتلة واحدة. فكانت كتلة تاني وأصبحت كتلة واحدة كأنه عظم وجبر. فهذه تسمى عملية الجبر. وأما المقابلة فإذا كان لدينا تساو بين يعني حدود، وهنالك حد موجود في اليسار واليمين، يعني يمكن أن نحذفه، فذلك يسمى بالمقابلة. وهكذا تأسس علم الجبر والمقابل.
1: وكانت الحاجة إليه أعتقد حساب المواريث أيضا، تقسيم الأراضي والتجارة وعمليات عمليات البحث عن المساحة. طيب الخوارزمي، الأكيد أن هذا الكتاب الخوارزمي يعني ترجم إلى العديد من اللغات، خاصة اللاتينية في القرن الثاني عشر أعتقد، وكان يدرس يعني في جامعات أوروبا حتى القرن السادس عشر.
0: بالطبع كتاب الخوارزمي ترجم، وقبل أن يترجم كتاب الخوارزمي يعني استفاد منه الرياضيون العرب الذين أتوا بعده مباشرة، مثل أبي كامل والكرجي والسماوئيل المغربي والعديد من والحسن بن الهيثم. وهنا بعد ذلك تمت عملية الترجمة، يعني
1: عمر الخيام أيضا استفاد من ذلك.
0: عمر الخيام أيضا
1: في الغرب، نتحدث عن فرانسوا فيت، أعتقد روني ديكارت أيضا استفاد من هذه المعادلات.
0: فيت يعني الفرنسي أخذ منه يعني بالطبع. وكلهم لكن أنا أركز هنا على نقطة مهمة جدا، وهو أن أحد يعني لاحقي الخوارزمي هو القلصادي. والقلصادي كان يعني في تونس وأقام في مدينة باجة، وكتب كتبا في يعني في الحساب، من بينهم كتاب حساب الغبار القلصادي، ويعني فكتب القلصادي هذا ما يهمني هو أنه منطلقت من تونس، ثم في القرن هو في القرن الخامس عشر ثم ترجمت كتبه، وبقي يدرس 300 سنة في أوروبا. المقرر يعني الحساب، مقرر الحساب البروغرام يعني متاع الماتيماتيك لمدة 300 سنة هو كتاب كتب القلصادي التونسي. هو ليس تونسي أندلسي، لكن جاء
1: إلى تونس
0: يعني في رحلته إلى الحج، في رحلته إلى الحج ذهب، وفي عودته مكث في تونس وتوفي في تونس.
1: جميل. طيب شكرا لك أستاذ فؤاد النفتي على كل هذه التوضيحات والإضاءات وهذه السباحة في علم الجبر. إذن كانت قراءة اليوم في حبر الأيام، قراءة في مقال حول بدايات علم الجبر. شكرا أستاذ فؤاد النفتي، الأسبوع القادم نلتقي، إلى اللقاء، مع السلامة. شكرا،
0: مع السلامة.
1: إذن كانت هذه فقرة حبر الأيام وقراءة في مقال حول بدايات علم الجبر. بعد قليل أصل الحكاية، واليوم سنبحث في أصل القصة الأصلية المأثورة عند العرب لمثل شائع ومتداول، وهو اختلط الحابل بالنابل. أكثر التفاصيل بعد هذا النغم، كونوا معنا.

ثانية للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هذا الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار المحفل الفن السابع حاضر في سينما وتتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة. نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: نواصل اليوم سمعنا الكرام حصة الليلة من برنامج عندما يأتي المساء على أثير موجات العتل المنستير، ونصل مباشرة إلى الركن الأخير أصل الحكاية.
1: أصل الحكاية. أصل الحكاية.
0: أصل الحكاية في هذا العدد يتعلق بالمثل القائل اختلط الحابل بالنابل. أكثر التفاصيل مع الأستاذة مروة بن عبد الجليل. أستاذة مروة مساء الخير.
2: مساء الخير في مسعد.
0: مرحبا.
2: مساء الخير لكل مستمعي إذاعة المنذكر.
0: إذن ما هو أصل هذا المثل الذي يقول اختلط الحابل بالنابل؟ هذا المثل يعني متداول، يعني نستعمله في معاملاتنا، في حواراتنا، في نقاشاتنا، لكن لو نحاول أن نحدد أصل هذا المثل والقصة المأثورة لهذا المثل.
2: طيب، أولا نقول لماذا يقال اختلط الحابل بالنابل؟ هو مثلا يضرب في تفشي الفوضى واختلاط الأمور واضطرابها. يقول العرب: دار حابله على نابله، أي تداخل أوله بآخره واختلط. ويقولون عفوا: قد سار حابلهم على نابله، على نابلهم، أي أنهم تنازعوا بينهم. ما له حابل ولا نابل، أي ليس له شيء يستحق الذكر. في اللغة الحابل هو صاحب الحبالة، أي المصيدة التي يصاد بها الوحش. والنابل هو صاحب النبل، والرامي عن قوسه بالنبل. وكان العرب قديما يفصلون بين الحابل والنابل. فتعطى مهمة رمي النبال والسهام إلى مجموعة، ومهمة إمساك حبال الخيل والجمال إلى مجموعة أخرى. نعم، وحين يشتد وطيس المعركة ويلتحم الجيشين المتحاربان ويرتفع غبار المعركة ويسطع الوهج من سنابك الخيل وتزلزل الأقدام، فلا يعرف حينها الحابل من النابل، أي لا يعرف من يمسك الخيل والجمال من رامي السهام. لذا باتت العبارة كناية عن اختلاط الأمور وتداخلها حتى يعصر فهمها وتمييزها.
0: هذه الفوضى أيضا لها علاقة بقصة أخرى تتعلق بالراعي. راعي الماعز.
2: نعم، هنالك قصتين. هذا ما أردت قوله وتوضيحه لأعزائي المستمعين. قبل أن أمرر هذه الأبيات لمصطفى الرافعي، لصادق الرافعي عفوا، حين يقول: كم ملأوا الجو بصيحاتهم وطاولوا النجم بلا طائلي، وسيروها صحفا بعضها عن بعضها عن شغل شاغل، تحتشد الأقلام فيها كما يختلط الحابل بالنابل. نعم. القصة الأولى تقول إن هذا المثل يشير إلى الجنود في المعارك، حيث أن الحابل هو الجندي المسؤول عن الإمساك بحبال الخيوط، والنابل هو الجندي المسؤول عن رمي السهام. ويقال: واختلط الحابل بالنابل، للدلالة على أنه عندما تبدأ الحرب وترتفع الرمال بسبب أرجل الخيول، لا يستطيع أحد أن يفرق بين حامل الحبال ورامي السهام. أما القصة الثانية التي ذكرتها في لسعد، فيقال أن المثل مستوحى من موسم عشار الماعز، حيث كان يقوم الراعي بتصنيف الماعز إلى معاشير، هي الناقة أو الماعز غزيرة
0: اللبن.
2: وغير معاشير، حيث تباع المعاشير بثمن أكثر عند نزولها للسوق.
0: الماعز غزيرة اللبن تسمى بالحابل، والأخرى بالحابل. تسمى بالنابل.
2: بالنابل. بالحابل وغير المعاشير بالنابل. وأتي المثل العربي حين اختلط الحابل بالنابل للإشارة على اختلاط الاثنين في السوق، لأن غزيرة اللبن ستباع بثمن مرتفع أكثر من
0: وبالتالي يحتفظ يعني بالمعاشير لأنها تدر عليه يعني أرباحا وافرة، ويحدث ذلك في كثير من الأحيان، يعني تختلط المعاشير مع غير المعاشير.
2: يعني ما أردت قول السلافة، بأنني في بداية الحوار أردت أن أفسر المعنى، أن أشرح المعنى من المفهوم اللغوي ثم إلى أصل الحكاية. ومفهوم اختلاط الحابل بالنابل هي إشارة للفوضى.
0: نعم إشارة للفوضى. نسأل الله السلامة.
2: نعم
0: الفوضى
2: في
0: المجلس. نعم شكرا لك أستاذ.
2: كما تقول سلفعة الفوضى في السياق الشوعة في الطرقات الفوضى في ال
0: يعني في كل هي لمحالة في كل المشاهد وفي كل المجالات يعني في المجال الثقافي والأدبي فوضى واختلط الحابل بالنابل والرديء يعني بالحسن وما إلى ذلك إلى درجة أصلاً الغف والسمين وما إلى ذلك. طيب شكرا لك أستاذ مروة بن عبد الجليل تحية لك. هذا على هذه هي القصة الأصلية المأثورة عند العرب للمثل المتداول في قولنا اختلط الحابل بالنابل. شكرا جزيلا إلى اللقاء سهرة طيبة مع السلامة. وصلنا مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذه الحصة من برنامج عندما يأتي المساء على أثير موجات ذات المنستير. شكرا جزيلا كثيرا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين على حسن المتابعة والاستماع. عناوين حصة اليوم نذكر بها قبل أن نودعكم. في ركن خلف الغلاف اليوم عرفنا بإصدار أدبي جديد وهو رواية النهر الحزين للكاتب الأستاذ رضا كرعانجي. ركن كلمة وظلال اليوم مع الأستاذة أميرة كرم قمنا بتعريف مفهوم البروليتاريا. في حبر الأيام قراءة في مقال حول بدايات علم الجبر مع الأستاذ فؤاد النفطي وأصل الحكاية مع الأستاذة مروة بن عبد الجليل. تحدثنا عن القصة الأصلية أو القصص الأصلية المأثورة عند العرب للمثل الشائع والمتداول والمثل القائل اختلط الحابل بالنبل. شكرا جزيلا كثيرا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين على حسن المتابعة والاستماع. أزفت ساعة الرحيل. أجمل تحيات فريق العمل لهذا المساء محمد السيدية في إخراج الحصة تقنيا، زميلنا منير بعطي في تأمين المكالمات الهاتفية وتنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، كان في خدمتكم ميكروفوني الأسد العيري. أترككم لصوتها وأنا مطمئنا عليكم.

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
1: وأيها الليل الذي يقتات من شجني فديتك

وتأفل النجوم، لكن بريقها يظل مرسوما في أحداقنا، يأخذنا إلى أعلى وأعلى وأعلى. كلما ارتفع الجسد عن الكوكب الجذاب خف وتحرر من قيد الجذب، وحلق كما جناح طائر يحمل الحبة النواة، والنواة هي أغلى ما عرفه الإنسان، إنها هي لا سواها ما خف حمله وغلا

لو لم تكن أقدامنا تنجذب إلى مواطنها، ولو لم تكن قلوبنا حجرات للحرص وللخوف، للرغبة في الشيء وضده، لو لم يكن هذا التراب الممغنط هو أديمنا ونسيجنا ولحمنا ودمنا، لما احتفظنا بهذا الجناح. إن هذه الذرة والمجرة التي تسبح في هذا الكون الرحب العظيم ليس لها جناح، لكن لها قلب يحمل النواة. النواة هي ما خف حمله وغلا ثمنه.

أيها الأعزاء، منجذب هذا الكون العظيم لما هو أعظم، بل لمن هو أعظم، وتتضاءل كل عظمة للعظمة المطلقة، فهي صاحبة الأمر والنهي العام والتام. عد أيها المسافر من الأرض إلى الأرض، ما أقصر هذه الرحلة وما أطول هذا الزمن على مثلك. الناس ينامون ويصحون في الزمن العمر، ما أطول عمر الأمل وأقصر عمر الإنسان.

انشر أشرعتك يا بحار، وجهها شطر الطرف الآخر من هذا العالم، واضرب هذا اليم، فلكم يتلقى هذا اليم من المجداف فيصبر، ولكم يحمل أثقالا فوق الألواح، يبلغها مأمنها أو يجذبها في جوفه. اضرب هذا اليم بمجدافك يا بحار، لا يصلح هذا البحر لسكن الإنسان، حين تتوقف عن التجديف ينتصر البحر، لا يقبل هذا البحر ذراعا خائرة هذا الشاطئ أغلى من أن تتعب من أجله. ظلت تلك اليابسة تقف سنينا في وجه البحر، هو أكبر منها، هي أصغر منه، لكن الرمل أقوى من هذا اليم، هو من حمل الأنهار إلى البحر وفجر قوت الإنسان.

مستودعنا هذا البحر هو منشأ نسيج الإنسان، هو طينه وعجينه وبدايته ونهايته، هو عمر الخطوات وعقارب كل الساعات، هو عمر اللحظة ولحظة هذا العمر.

قالت: هل يغرق فينا الحزن أم نغرق في هذا الحزن؟ قلت: ما دام الغرق نهاية فمن يهتم بمن يغرق في من؟

وقالت الأصداف لصاحبها الإنسان: خذ هذا اللؤلؤ واخرجنا من هذا اليم. لكن من يخرج من هذا اليم تعيشين آمنة من غدر الإنسان؟ قالت: وهل يغدر هذا الإنسان بلؤلؤة ومحارة ويغدر بنسيجه؟ هل هو أظلم من هذا البحر؟ أبقانا في العمق ما أسحق هذا العمق، لا شمس هنا لا قمر هناك، فما هو لون سماء الأرض؟ ما لون الشجر؟ ما حجم القمر وشكل النجمات؟ ما أحلى هذا اللؤلؤ في عنق الإنسان وجيده؟ ما قيمة هذا اللؤلؤ والمرجان بلا عنق الإنسان؟ ما قيمة أن يبقى محبوسا في هذا البحر؟ هل ضل البحار طريقه واختلطت كل جهات الأرض؟ أين فنار البحر وبوصلة البحار؟ غاب نهار آخر في عرض البحر، ما أصبر هذا البحار على هذا اليم، وما أصبر هذا البحر.

أيها السيدات والسادة، سعدنا بصحبتكم، تجمعنا مساءات أخرى إن شاء الله. يا أيها الليل الذي يقتات من شجني فديتك.

أنا

لا لا لا لا لا فكرنا زمان عن ابننا لا لا لا, لا.

الشك يا عيني يا عيني.

ونسي زماني ونسي مكاني، وإن ما قدرت.

0: مبارك إن شاء الله. فضع يدك في يد الله ولا تبرح، تفاءل وافتح صدرك للنور والأمل، والله المستعان على كل حال.
1: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم. القارئ الشيخ عثمان الأنداري يتلو ما تيسر من سورة آل عمران.

0: يسمعون.
1: صدق الله مولانا العظيم. حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
1: مع سليم الحيزم.
2: مستمعين الكرام في كل مكان، صباح النور ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان، نفحات إيمانية، آيات قرآنية، أدعية مستجابة بإذن الله ترافقكم حتى الخامسة صباحا، فابقوا معنا.

0: استمعنا إلى وصلة من السلمية لفرقة القيروان بقيادة الشيخ عبد المجيد بن سعد.
1: عروس البحر، إذاعة المنستير.
2: والآن حلقة جديدة من مسلسل قصص الأنبياء.
3: قصص الأنبياء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صدق الله العظيم. قصص الأنبياء، كتبها السيد عامر، وأخرجها علي حسن.

0: الفرعون العظيم، إنها امرأة حسناء ليس مثلها في النساء، واسمها سارة. سارة من السرور، من السرور يا ربي الفرعون.
1: إن كانت تلك المرأة بهذا الحسن وتلك الفتنة ففرعونكم أحق بها يا قائد بسيون، أليس كذلك يا رجال حاشية الفرعون؟
2: مولانا الفرعون هو الأحق بكل شيء جميل، وله ما يحب من النساء ومال وثراء.
1: إذن أحضروها إلى قصر برنيسوت في الحال.
3: أحضروا الجميلة سارة إلى قصر الفرعون العظيم، أحضروها في الحال.

0: وفي هذه المواجهة المرتقبة ستكون الكذبة الثالثة والتي لم يكذب بعدها أبدا، إذ أرسل إليه ذلك الجبار رجالا أشداء فأحضروه وسأله الفرعون:
1: يا هذا الغريب، من هذه الحسناء التي معك؟
2: قال نبي الله إبراهيم عليه السلام: هي أختي. ثم أتى سارة فقال نبي الله إبراهيم لسارة: يا سارة، ليس على الأرض مؤمن غيري وغيرك، وإن هذا المتجبر سألني فأخبرته أنك أختي، فلا تكذبيني.
3: ها هو ذا هناك بجنب هذا العريش من الحطب يا مولاي، هل أقيده واحمل المرأة على عربة ملكية وحدها؟
4: لا لا يا قائد نبات، بل ندعوهما بالحسنى، فإنهم غرباء لا يقدرون على شيء غير السمع والطاعة. يا ضيفنا الكريم، تعال أنت ومعك.
5: بل سنأخذ سارة وحدها، هذا أمر مولانا الفرعون. تعالي تعالي يا امرأة، تعالي تعالي، قد ابتسم نجمك الليلة، فإن الفرعون العظيم يريدك في قصر البرنيسوت، قصر المتعة والنعيم.
6: أتركني يا إبراهيم، لا تدعهم يأخذوني إلى ذلك الظالم المتجبر.
2: فقام نبي الله إبراهيم عليه السلام، قام يصلي لله عز وجل ويسأله أن يدفع عن أهله وأن يرد بأس هذا الذي أراد بأهله السوء.
6: اللهم إن كنت تعلم أني آمن بك وبرسولك وأحصنت نفسي إلا على زوجي، فلا تسلط علي الكافر.

0: خذي خذي أيتها الجميلة هذا العقد الثمين لك، سأضعه بيدي حول عنقك الجميل. تعالي تعالي أقبلك.
1: ويحك، قف محلك، شلت يدك.
0: يدي يدي يدي يدي شلت أيتها الحاشية، يدي علقت في الهواء فلا ترفع ولا تنزل.
2: هذه معجزة ما رأينا مثلها، كأن رب إبراهيم يدافع عن أهله وعرضه، فما أعظمه من رب، ما أعظمه من رب.
0: يا سارة، أيتها المرأة الصالحة، اجعلي ربك، اجعلي ربك ولا أضرك.
1: فدعت سارة رب العزة تبارك وتعالى فأرسل، فعاد إلى سوء فعله وجحد بوعده فشلت يمينه. وهكذا تكررت هذه المعجزة الربانية 3 مرات، مرة بعد مرة.
0: أنت أقوى مني يا سارة، ربك أقوى مني، فادعي لي ربك وأعدك ألا أضرك بعد الآن أبدا أبدا يا سارة.
3: نعم يا سارة، نعم أيتها المرأة الطيبة الصالحة، ادعي ربك ليعفو عن فرعوننا ولن يؤذيك أبدا.
1: فدعت سارة ربها فتحركت يد المتجبر وعادت إلى سابق عهدها، لكنها ظلت بعيدة عن سارة زوجة أبي الأنبياء عليه السلام.

0: هي زجاجات النبيذ وقناني الخمر يا مولاي. إنها من أجود ما صنع من خمر. هذا الخمر من آسيا والسودان وبلاد بونت.
1: أغرب عني أيها الثعلب الماكر، أغرب عن وجهي.
0: ماذا جرى؟ ماذا جرى يا مولاي الفرعون؟ ألم أحضر إليك أجمل امرأة عرفتها الأرض في هذا الزمان؟
1: الويل لك، إنك لم تأتني بإنسان، ولكنك أتيتني بشيطان، شيطان مخيف. كلما حاولت الاقتراب منها شلت يدي وجمدت في مكاني كصنم من حجر.

وجاء في بعض الآثار أن الله عز وجل كشف الحجاب فيما بين إبراهيم وبين سارة عليهما السلام، فكان مشاهدا لها وهي عند الملك.

0: كما أنه رأى بأم عينه كيف عصمها الله تعالى من ذلك الفرعون الظالم.
1: هذه كرامة ليطمئن قلب عمنا إبراهيم الخليل، وليكون ذلك أطيب لقلبه وأقر لعينه وأشد لطمأنينته، فنحن نعلم أنه يحب عمتنا سارة حبا شديدا.
0: نعم يا قنطورين، عمي إبراهيم يحب امرأته حبا شديدا، يحبها شديدا لدينها ولتقواها ولقرابتها منه.
1: نعم، ولحسنها الباهر يا لوط، فإنه قد قيل إنه لم تكن امرأة بعد حواء إلى زمنها أحسن ولا أجمل منها، ولله الحمد والمنة.
2: يا آل إبراهيم، يا آل نبي الله، تعالوا تعالوا لتأخذوا هداياكم التي أمر بها فرعون مصر لكم.
3: انظروا انظروا، إنها نعم عظيمة وأموال كثيرة ولبان وتمور وطيور وحلي ولآلئ وفضة وتمر وحنطة وميرة كثيرة، إنها خيرات الفرعون.
1: بل هي خيرات الله، فاحمدوه واشكروه.
4: الحمد لله والشكر لله، الله الواحد الأحد، الله الفرد الصمد، الله الرزاق الوهاب، لا إله غيره،

وأوحى الله تعالى إلى نبي الله إبراهيم الخليل فأمره أن يمد بصره وينظر شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، وبشره بأن هذه الأرض كلها ستكون له ولخلفه إلى آخر الدهر، وأن الله سيكثر ذريته حتى يصيروا بعدد تراب الأرض.

0: أما لوط فقد نزح بما له من الأموال الجزيلة بأمر خليل الله وأن ينتقل إلى أرض الغور.
1: قصص الأنبياء أهم تراث حملته أمتنا الإسلامية ونقلته عبر القرون والعصور من زمن إلى زمن ومن جيل إلى جيل.
2: مشاعل تضيء للمؤمنين الدروب وترشدهم إلى جادة السبيل والصراط المستقيم.
1: قصص الأنبياء من إنتاج إذاعة دولة الكويت، كتبها السيد عامر ويخرجها علي حسن.

دعاء الكروان حكم ومواعظ للتفاؤل والاطمئنان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. والماهر بالقرآن أي الذي يتلوه حق تلاوته ويؤدي هذه التلاوة مع قواعد الترتيل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب.

كفى أنها سوت مسودا بالسيف.

لقد عقمت أم الزمان، لقد عقمت

0: بابي.
1: اقترح عليكم الآن مستمعينا الكرام هذا التسجيل النادر للشيخ العلامة محمد الفاضل بن عاشور.
2: صوت التنوير والتحرير. صوت التنوير والتحرير محاضرة الشيخ العلامة محمد الفاضل بن عاشور.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحت في الجامعة الإسلامية صفتان مترتبتان إحداهما على الأخرى. أولاهما الصفة التأسيسية التي هي صفة الإنسانية، والثانية الصفة التكوينية التي ارتبط بها الناس بعضهم مع بعض ارتباطا عمليا إيجابيا، وهي صفة الإيمان. فدعا أولا إلى إقرار الشعور بالصفة التأسيسية طيلة ما بين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وبين هجرته منها إلى المدينة، ثم أصبح يدعو الناس إلى اعتبار الصفة التكوينية، وذلك طيلة ما بين هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وانتقاله إلى الرفيق الأعلى. ففي المدينة المنورة بعد الهجرة تكون هذا المجتمع المثالي الذي لا عهد للإنسانية به من قبل، وهو المجتمع الإسلامي الذي بني على طرح الأنساب والأوطان والطبقات والألسنة والألوان. فأشرفوا المهاجرين في حق المواطنة وجعلوهم سادة في المدينة المنورة التي كانوا غرباء فيها، وجعلوا سيد الجميع فيها صاحب الدعوة الذي وفد على المدينة وفودا، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فالأنصار أيضا قد تخلوا عن سيادتهم وأشرفوا غيرهم فيما كان من حقهم، ثم خضعوا لسيادة عليا مطلقة ليست من مدينتهم، وإنما هي سيادة آمنوا بها بشعورهم بحقيقة الدعوة التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا التآخي الذي حصل بين المهاجرين والأنصار تأسس التآخي الذي تعاقب بعد ذلك في أجيال المؤمنين على مر العصور والقرون. فإذا كان الإسلام مؤلفا بين المهاجرين والأنصار، وإذا كانت رئاسة النبي صلى الله عليه وسلم وسيادته مرجع شعورهم بوحدتهم، فإن ذلك قد استمر فيما بينهم كما استمر فيما بين أعقابهم. فنشأ أعقابهم من المسلمين شاعرين بهذا الامتزاج والاختلاط، ومتخذين من إقرارهم بشرف النبي صلى الله عليه وسلم أمرا موحدا فيما بينهم، ومن اتحادهم في العقيدة أمرا مؤاخيا فيما بين بعضهم وبعض. ولذلك قال الله تعالى: إنما المؤمنون أخوة. وقال تعالى في الأجيال التي نشأت بعد المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فجعل الإيمان رابطة بين عناصر الجيل الأول، ثم جعله رابطا بين الأجيال الآتية وبين الجيل المتقدم، على معنى أن الذي وحد بين عناصر الجيل المتقدم يوحد بينه وبين الأجيال الآتية، ثم يوحد تلك الأجيال بعضها مع بعض باعتبار أن الحقيقة الإيمانية التي قال الله تعالى بسببها إنما المؤمنون أخوة هي متحققة فيما بين السابقين واللاحقين، بما أشار إليه قوله تعالى: إخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فنظام الجماعة الإسلامية إنما هو نظام مؤلف على أساس العقيدة الدينية، والتشريع العملي لم ينتظم إلا بعد تأسيس الوحدة الاعتقادية، بحيث إن الأخوة بين المسلمين إنما نشأت من اتحاد العقيدة واتحاد المدارك الذهنية المتفرعة عن العقيدة، واتحاد العوامل النفسية من النوايا والإرادات والانفعالات التي هي متفرعة عن العقيدة ومتحكمة في العمل. ولذلك ورد في حديث الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فاستعملت الأخوة كما استعملت في قوله تعالى: إنما المؤمنون أخوة، وجعلت تلك الأخوة ذات أثر يبدو في الميول والانعطافات، وهو أن الأخ لا يكون أخا حقيقيا إلا إذا كان يحب أن ينال أخوه من الخير مثل ما نال هو، وأن يتجنب أخوه من الشر مثل ما تجنب هو. ولحماية هذه الوحدة الأخوية بين المؤمنين جاءت الوصايا النبوية الحكيمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بما فتح له من المعارف الكونية قد أيقن أن فيما يحدث بين الناس ما يدعو إلى التنافر بحسب الطبع الحيواني المركوز في الإنسان الذي يبدو عند الشهوة وعند الغضب، والذي يدفع به إلى إيثار كيانه الانفرادي على الكيان الاجتماعي، وهو معنى الأنانية، وأن هذا سيتطرق إلى الناس من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون. فاتجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمته بالوصايا الحكيمة، يكون من مراقبته من نفسية بصيرة تنظر إلى أعمالهم فتراقب هل هي جارية على ما يقتضيه هذا المعنى من الأخوة الذي جاء به الكتاب والسنة، أو ليست جارية على ذلك. وأخذ ينظر إلى المعاني التي هي من الأعمال التي قد لا يدرك الناس آثارها في نفوسهم، والغايات التي يمكن أن تنتهي إليها من تصديع وحدتهم، فنبههم إليها وحذرهم منها لما هو موصوف به صلى الله عليه وسلم من الرحمة بأمته والرأفة عليهم. ومن ذلك هذا الحديث الذي استهللنا بذكره في حديثنا هذا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. فقد ابتدأ هذا الحديث بصيغ نهي متعددة متعاقبة، هي أربع صيغ جاءت في اشتقاقها على مثال بناء واحد، وهو بناء فعل النهي من صيغة تفاعل يتفاعل، التي هي دالة على الأمر الذي يقع بالتقابل بين الطرفين، وأجراها صلى الله عليه وسلم على حكم واحد حتى في الاكتفاء عن إحدى التائين بالأخرى من تاء التفاعل وتاء المضارعة. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. وأتى بهذه الصياغة متعاقبة كذلك متشابهة على نظام واحد في الاشتقاق، وعلى إتباع للقريب منها بقريبه حتى يحصل التجانس التام لأمور: أولها الحرص على العلوق بالأذهان، لأن إيراد هذه الكلمات على ما هي عليه بما فيها من التجانس وبما انتظمت عليه من الانتظام يكون معينا على علوقها بالأذهان، شأن الكلام السلس الرقيق الذي يعلق بالأذهان علوقا أسرع من علوق غيره. وثانيا لأن يبرز حسيا المعنى الاعتباري الذي هو متكون بالترابط والتسلسل الذي بين هذه الأخلاق بعضها مع بعض، وهي عدم التحاسد وعدم التناجش وعدم التباغض وعدم التدبر. فكما أن الصيغ جاءت منتظمة متسلسلة، فكذلك المعاني هي منتظمة متسلسلة، بمعنى أن كل نهي من هذه الأمور التي نهي عنها هو مرتبط بالأمر الآخر الذي نهي عنه لأنها تصدر عن دواع واحدة ويتفرع بعضها عن بعض، فنهى صلى الله عليه وسلم على التحاسد. ومعلوم أن التحاسد داء نفسي، لأنه عبارة عن ألم يحصل للنفس الشريرة من رؤية غيرها في نعمة بدون أن يكون ذلك الغير قد آذاها ولا أضر بها، وإنما يبدو شر النفس وأثر النزعة الشيطانية في أنها تتألم لرؤية غيرها في خير، ولذلك فإنها تصبح حريصة على زوال تلك النعمة حتى إنها ترتكب لذلك الوسائل الإجرامية. ولذلك فإن الله تعالى لقمنا أن نستعيد من شر الحاسدين، فقال تعالى ومن شر حاسد إذا حسد. وأما التنازش فإنما هو تفاعل من النجش، النجش بالنون والجيم والشين، والنجش إنما هو عبارة عن الزيادة في السلعة عند النداء عليها لا على الحقيقة لرغبة فيها أو ليشتريها، ولكن ليشط على الذي يريد أن يشتريها ليرفع ثمنها بطريقة التحيز. وهذا لا يخفى أنه أمر مبني على التحيز ومبني على الإضرار بالغير بدون منفعة للذي تولى ذلك العمل، فهو من سلوك المبني على البغضاء والمبني على الكيد والمبني على الحسد، لأن الذي يتولى هذا العمل الشنيع إنما يكون حاسدا لغيره على تحصيله على تلك البضاعة بالثمن الذي يحصل عليها به، فيريد أن يحمله على أن لا يحصل عليها أبدا لعزه، أو أن لا يحصل عليها إلا بثمن باهر مشرف به. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا العمل مظهرا من مظاهر الإخلال بالأخوة مثل التحاسد، وأتى به بعد التحاسد منسجما معه في قوله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا، إشارة بالتناسب اللفظي إلى التناسب المعنوي الذي بين هذين العملين الناقصين الجائرين.
2: صوت التنوير والتحرير. صوت التنوير والتحرير محاضرة الشيخ العلامة محمد الفاضل بن عاشور.

من أذكار الصباح. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم رزقا واسعا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل بيوتنا محفوظة بحسنك من شياطين الإنس والجن، واحفظنا من كل حاسد وحقود. اللهم إنا نعوذ بك من شر النفاثات في العقد. لا أراكم الله ظلمة، ولا حلت بصدوركم غمة، ولا طلبت من الله شيئا إلا أتمه،

0: عطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
1: مع سليم الحيزم.
2: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح.
3: أحباب إذاعة المنستير، مرحبا بكم من جديد في نور هذا الصباح. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده، صبحكم الله بالخير والبركة. يا الله، قصدناك وأنت الكريم، دعوناك وأنت العظيم، رجوناك وأنت رب العالمين، ناديناك وأنت أرحم الراحمين. يا خالقنا وسندنا، اشفنا شفاء تاما، وعافنا في أبداننا، وأخرجنا مما نحن فيه من قلق وحزن وأسى، فأنت الله الذي لا يرد سائلا أو محروما سواه، وأنت الله الذي إذا دعي أجاب. ارحمنا رحمة واسعة، وارزقنا عافية العقل والأبدان. اللهم ربي، إن نسألك صباحا يتجلى فيه لطفك، ويتسع فيه رزقك، وتمتد فيه رحمتك، ونستفتح فيه برضاك وعافيتك.

متابعينا الأعزاء، هذه إذاعة المنستير، ومنها يؤانسكم صوت الحبيب مرموش، راجيا من الله أن يمتعكم في هذا الصباح الأثير بالصحة والبركة والعافية. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله تعالى أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. لا يضرك بأيهن بدأت.

0: افتح لنا يا رب يا فتاح، فالنصر منك معزة وفلاح، يا مكرما بالنصر جهد عباده، أنت العليم القادر الفتاح.
1: جهلت عيون الناس ما بداخلي، فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي، دعني فقلبي لن يكون أسيرا. ربي معي، فمن الذي أخشى إذن ما دام ربي يحسن التدبير؟ وهو الذي قد قال في قرآنه: وكفى بربك هاديا ونصيرا.

دع الأحزان وهجرها مليا، وعانق بالرضا وهج الثريا. هي الدنيا فلا تأسف عليها، وإن خابت ظنونك يا أخيا، فلو دامت لغيرك أو لغيري لما وصلت إليك ولا إلي. فسل تلك القبور وساكنيها، فقيرا كان أم ملكا ثريا. فسر يا صاحي في بر وتقوى، وعش حرا، عش حرا على الدنيا أبيا.

0: الصباح عبر أمواج إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير.
2: صديقي المستمع، تأكد أنه لو كانت الحياة إبرة لكان رزقك خيطا يأتيك من ثقبها، فاطمئن واهنأ، فما كتبه الله لك فهو لك، وما كتبه لغيرك لن تناله مهما فعلت، فلا تقلق وأحسن الظن بالله في طريقك هذا الصباح، فهو الذي يغنيك ويرضيك، وهو الذي يفتح لك أبواب الرحمة ويعطيك في هذا النهار المبارك.

تم جلب رجل مسن قام بسرقة رغيف خبز ليمثل أمام المحكمة، واعترف الرجل المسن المتعب بفعلته، لكنه برر ذلك بقوله: كنت أتذور جوعا، كدت أموت وأهلك ولم يرحمني أحد. فقال القاضي: أنت تعترف إذن بأنك سرقت، وسوف أحكم عليك بدفع 10 دنانير، وأعرف أنك لا تملكها، لذلك سأدفعها أنا عنك. وهنا صمت جميع الحاضرين مستغربين، وقد شاهدوا القاضي أمام أعينهم يخرج المبلغ من جيبه ويطلب من مرافقه في المحكمة أن تودع هذه 10 دنانير في الخزينة كبديل حكم على هذا الرجل المسن الفقير. وأمام استغراب الجميع وقف القاضي ونظر إليهم وقال: كلكم محكوم عليكم بدفع نفس المبلغ 10 دنانير، لأنكم تعيشون في بلد يضطر فيها الفقير البائس إلى سرقة رغيف خبز ليعيش. وتم في تلك الجلسة جمع 100 دينار منحها القاضي إلى الرجل المسن على أن لا يعود إلى السرقة من جديد. ولنا في هذه الحكاية أكثر من عبرة.

قال ابن القيم: لو كشف الله الغطاء لعبده وأظهر له كيف يدير له أمره، وكيف أن الله أكثر حرصا على مصلحة عبده من العبد نفسه، وأنه أرحم به من أبيه وأمه، لذاب قلب العبد محبة لله وحمدا لرأفته وجلاله، فالحمد لله على ما أعطى، والحمد لله على ما أخذ.

0: ما زلتم أيها الأحبة الأفاضل عشاق إذاعة المنستير مع نور الصباح ومع صوت لحبيب مرموش، فأهلا وسهلا بكم من جديد. المهارة هي قدرة الشخص وخبرته في أداء مهمة معينة، حيث تأتي هذه القدرة من خلال التعلم الممنهج والممارسة والتمرين المستمرين. إنها باختصار نتيجة المثابرة وبذل الجهد للتحسن والتطور في مجال معين. تمتد المهارة عند الإنسان لتشمل مختلف المجالات الحياتية، سواء في المسارات الأكاديمية أو المهنية والحياتية، حيث نجد مهارات الكتابة، الاستمتاع والاستيعاب، مهارات التواصل، مهارات العمل مع الفريق، ومهارات القيادة وغيرها. فالقدرة على القيام بأي شيء في أي مجال على أكمل وجه في أسرع وقت وأقل جهد هو مهارة مكتسبة. ونظرا لسعة مجالاتها وعدم وجود أي معايير أو شروط لامتلاكها، فهي تبقى قابلة للاكتساب من قبل الجميع دون استثناء.
1: ليقدس الله أفواهنا

عن الأديب الكبير ليو تولستوي نتحدث هذا الصباح، فهو ليس رجلا فقيرا أو بائسا متسولا كما يبدو في بعض الصور المتداولة. إنه من طبقة النبلاء في روسيا، يمتلك أراض شاسعة وثروة كبيرة لا حد لها، لكنه تخلى عنها كلها للفقراء والمحتجين، واختار أن يعيش حياة الزهد والبساطة كسائر الفقراء الذين يعرفهم. وقد لمع اسمه في مجال الأدب الإنساني العالمي، ومن كلماته التي خلدها التاريخ: لا تكثر الحديث عن الدين، بل دعني أرى الدين في أفعالك وأعمالك. وقال أيضا: إن شعرت بالألم حقا فأنت حي، لكن إن شعرت بألم الآخرين فأنت إنسان، أنت إنسان سوي. هذا هو ليو تولستوي كما عرفناه، رمز الإنسانية والأدب الخالد، ومن أهم رواياته أنا كارينينا والحرب والسلام.

من مأثور الكلام لكي تعيش حياة مشرقة، عليك أن لا تختلق الأعذار، عليك أن لا تفكر بأنك لن تكون سعيدا إلا إذا تحقق شرط محدد في حياتك. إن الله سيفتح مسارا رائعا لمن يبذلون الجهد ويتخذون موقفا إيجابيا لمستقبل أفضل وأجمل بصرف النظر عن الظروف العسيرة.

0: ينزينا من الآب. الله الله الله الله الله ينزينا من الآب.
1: سألته مرة: لماذا يطيل التحديق في عينيها؟ فقال: أخفيت في عينيك ما أضمر، فباح بالحب السنة المبكر. غدا أزيح الغيب عن خاطري، ليرتوي منه الغد الأخضر. فلا زهور أينعت قبلنا، ولا اعتراها غامض مسكر. محمومة الأشواق لا تذكري، أحببت لا أنسى ولا أذكر. من مشتهانا كان عمر الشذا، وكان هذا الفل والعنبر. يزهو السنا إما غفونا به، وينتشي إما صح المزهر. كنا فكان الحب في لفتة، يطوى عليها العالم الأكبر. لا تسأليني عن متى ضائع مداك، هذا الدائر الأصغر. أغفو على الأوهام ما أدعي، ويحتويني شالك الأحمر. ونسرق اللذات في قبلة، يحن عليها شعرك الأشقر.
2: نعم.

على إيقاع زقزقات العصافير ومع بشائر نور هذا الصباح الطالع، نترككم في أبهى حلل الفرح والسعادة لاستقبال يوم جديد أثير ملؤه الصحة والسرور. أنسكم هذا الصباح وعلى مدار الساعة في إعداد وتقديم هذه الحصة لحبيب مرموش، ورافقتكم في الإخراج والتنظيم لفقراتها الزميلة سامي أمتاوى. دمتم بمحبة وسلام، وإلى اللقاء.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا.
1: السادسة صباحا من إذاعة المنستير. صباح الخير وأهلا بكم في موجز للأنباء. أكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد باتين في تصريح للإذاعة التونسية عدم وجود أي إشكال في التزود بالوقود، ونفى تسجيل أي نقص في المخزونات من هذه المادة، وأضاف بأن المحروقات متوفرة ولا داعي للاكتظاظ والازدحام أمام محطات التزود، وشدد على أن باخرة محروقات رست أمس بميناء بنزرت وهي وقد قامت بإفراغ حمولتها بالكامل. أعلمت الشركة الوطنية للسكك الحديدية حرفائها بأنه بسبب النقص المسجل في القاطرات تقرر الإلغاء بعض السفرات على النحو التالي: يوم الخميس القطار الرابط بين محطتي الكاف وتونس والمنطلق عادة على الساعة 5 صباحا، والرابط بين صفاقس وتونس والذي ينطلق في العادة على الساعة 5:15، والقطار الرابط بين محطتي المتلوي وتونس قطار 7:20 صباحا، والقطار الرابط بين محطتي جابس وتونس وهو قطار 10:50 صباحا. أكدت الغرفة النقابية الوطنية لمصنعي المشروبات أن الطاقات الإنتاجية الوطنية مسخرة حاليا بأقصى قدر ممكن لتلبية الطلب على المياه المعدنية المعلبة، وأشارت إلى أن جميع المتدخلين يعملون بالتنسيق مع السلطات المختصة من أجل استعادة نسخ التزويد العادي في أقرب الآجال. أكد الممثل الجهوي للوكالة الوطنية لتصرف النفايات بالوسط الشرقي انطلاق ولاية سوسة في مشروع نموذجي للتصرف في نفايات المحلات والمؤسسات التجارية، وأضاف أنه سيقع التركيز على نفايات المحلات المفتوحة للعموم والمؤسسات بصفة عامة، وأشار إلى أن النفايات الصناعية والتجارية تلقى في الحاويات الجماعية ما ساهم في تراكم النفايات وشكل نقاط سوداء. في الجزائر أعلن وزير الداخلية عن وفاة 12 شخصا جراء الحرائق التي شهدتها بعض الولايات بعد موجة حر كبيرة شهدتها البلاد، وأعلنت الحماية المدنية إخمال 90 حريق من أصل 159 إلى غاية ليلة أمس، وما تزالت التدخلات الميدانية لمصالح الحماية المدنية مستمرة للسيطرة على الحرائق مسنودة بمروحيات وطائرات إطفاء جزائرية. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
0: المنستير. إلهي وخالقي يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ

اللهم في هذا الصباح نسألك صباحا تشرق فيه الطمأنينة في قلوبنا وتفتح فيه أبواب رحمتك أمامنا وتكتب لنا فيه من الخير ما لا نحتسب. ربنا اجعل هذا الصباح بداية لكل جميل وفرجا لكل ضيق وشفاء لكل مريض ورحمة لكل من رحل وجبرا لكل قلب أثقلته الأيام. يا رب إن لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا إلا ما شئت، فكن لنا في كل خطوة سندا واهدنا إلى ما فيه خيرنا، واصرف عنا ما يؤذينا وإن تعلقت به قلوبنا. اللهم ارزقنا راحة لا يعقبها قلق، وفرحا لا يخالطه خوف، ورزقا طيبا مباركا، وصحة وعافية، وأياما تحمل لنا من لطفك ما ينسينا ما مضى. ربنا لا تجعل في هذا الصباح قلبا مكسورا إلا جبرته، ولا مهموما إلا أذهبت منه همه، ولا محتاجا إلا قضيت حاجته، ولا صاحب أمنية إلا قربتها منه إن كانت خيرا له. ربنا علمنا أن نطمئن إلى تدبيرك، وأن نرضى بما قسمت، وأن نحسن الظن بك حين تضيق بنا الطرق، وأن نوقن أن وراء كل تأخير حكمة، ووراء كل ابتلاء رحمة، ووراء كل ليل فجرا. ربنا اجعلنا ممن إذا أعطيتهم شكروا، وإذا ابتليتهم صبروا، وإذا أذنبوا استغفروا، وإذا ضاقت بهم الدنيا لجأوا إليك. اللهم احفظ أهلنا وأحبتنا، وبارك في أعمارهم وأيامهم، وألبسهم ثوب الصحة والعافية، وأبعد عنهم المرض والحزن وسوء الأقدار. ربنا احفظ بلادنا وأهلها من كل سوء، وأدم عليها الأمن والأمان، وارزق أبناءها الخير والعمل والكرامة، واجعل مستقبلها أجمل وأرحب. ربنا اجعل صباحنا هذا شاهدا لنا لا علينا، واملأ ساعات يومنا برضاك، وألسنتنا بذكرك، وقلوبنا بحب الخير، وأعمالنا بما ينفع الناس. يا رب في هذا الصباح نضع بين يديك كل ما نعجز عن قوله، وكل أمنية خبأناها في قلوبنا، وكل دعاء لم نجد له كلمات، فأنت تعلم السر وما أخفى. اللهم نسألك أن يكون القادم أجمل، وأن تحمل لنا الأيام المقبلة أخبارا تفرح القلب، وأن تفتح لنا أبوابا لم نكن نراها، وأن تجعل لنا في كل خطوة لطفا، وفي كل اختيار خيرا، وفي كل نهاية بداية أجمل. يا رب اجعل صباحنا نورا ونهارنا بركة، واجعل قلوبنا مطمئنة، وأرزاقنا واسعة، ونفوسنا راضية، واختم يومنا بحمدك وشكرك. اللهم آمين يا رب العالمين.

0: 17 دقيقة بعد السادسة صباحا، الوقت الآن في إذاعة المونستير. صباح الورد وصباح الفرحة، صباح جديد، فرصة جديدة وبشارة خير إن شاء الله في انتظاركم مستمعين الكرام، انتم اللي اخترتوا استقبال الصباح مع إذاعة المونستير. خليوا قلوبكم صافية، ابتسامتكم حاضرة، وثقتكم في ربي كبيرة، إن شاء الله ربي يفتحها في وجوهكم ويكتب لكم نهار مزيان ويرزق تونس وأهلها الخير والفرحة يا رب. صباحكم بشير وصباحكم أجمل من اللي تتمناو. أهلا وسهلا بالجميع مع منوعة الصباح الأولى في إذاعة المونستير، بشائر الصباح اللي انطلقت معاكم منذ قليل وتتواصل حتى 9 صباحا.
1: يوه،

صباح الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من التحق بنا في الاستماع. فكرة على أحوال الطقس بالنسبة لليوم الخميس 27 من أوت 2026، وذلك وفق المعهد الوطني للرصد الجوي في آخر تحيين. الطقس باش يكون حار بأغلب مناطق البلاد مع تواصل الارتفاع في درجات الحرارة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح عامة بين 42 إلى 48 درجة مع هبوب ريح الشيلي. تسجل درجات الحرارة مستويات مرتفعة تصل إلى 48 درجة بعدد من الولايات، من بينها منوبة، بن عروس، جندوبة، القيروان، توزر، قبلي، فيما تتراوح بين 46 إلى 47 درجة في تونس الكبرى وعدد من المناطق الشمالية والداخلية. السحب تكون قليلة بأغلب الجهات مع إمكانية ظهور خلايا رعدية محلية بعد الظهر، تكون مصحوبة بأمطار. الريح تكون عموما ضعيفة إلى معتدلة مع ظهور الشيلي وتتقوى محليا أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر يكون قليل الاضطراب إلى مضطرب محليا حسب المناطق، وتبقى درجات اليقظة مرتفعة بسبب موجة الحر، خاصة بالنسبة للأطفال وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من بعض الأمراض المزمنة، وكذلك العاملين والرياضيين في الهواء الطلق، مع ضرورة الإكثار من شرب الماء وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة خلال ساعات الذروة. وتشير التوقعات إلى تراجع نسبي بإذن الله في درجات الحرارة بداية من يوم الغد الجمعة 28 من أوت، على أن يتواصل تدريجيا يوم السبت خاصة بالشمال والمناطق الساحلية. هذه كانت فكرة على أحوال الطقس، نتمنى لكم يوم آمن. نذكركم في مثل هذه الأجواء الحارة بضرورة شرب الماء، والوقاية خير من مواجهة مضاعفات الحر.

0: ونسير
1: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7 إذاعة
0: المنستير
2: 95.7
3: صباحكم غير في إذاعة المنستير.
4: When I wake up in the morning,
5: here we go.
3: Go. الصباح يبدأ المشوار مع البشائر مع الموسيقى والغناية.
5: Let's go.
3: بشائر الصباح تواكب معكم إيقاع صباحكم. آخر الأخبار، أهم الأحداث، أحوال الطقس وغيره من الفقرات اللي تسمعوا تفاصيلها حتى للتسعة. حتى للتسعة. وإن شاء الله صباحكم يتعدى زين.
6: Okay, playing your favorite radio station right now.
3: من العشرة متاع الصباح
7: عناوين قارة
3: نحكيه من خلالها في مختلف جوانب الحياة
7: وفي المواضيع والمسائل
3: اللي تهمكم وتشغلكم.
7: وهذه
3: أحلى صبحية على إذاعة المنستير.
8: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على موجات إذاعة المنستير في استقبال هذا الصباح الجديد ومشاركتنا تلوين هذا الصباح بما طاب من الأغنيات وآخر الأخبار والمتابعات.
9: اتفكوا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قول بورقيبة قالنا كذا
10: حدث في مثل هذا اليوم.
11: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
12: I have a dream.
10: حدث في مثل هذا اليوم.
8: اليوم 27 من أوت صفحات كثيرة من التاريخ نفتحها لنتوقف عند حروب، معاهدات، اكتشافات علمية، استقلال دول، ولادات ووفيات لشخصيات تركت بصمتها في التاريخ وفي الثقافة وفي الفكر. ونستعيد معكم اليوم بعضا من أبرز ما حدث في مثل هذا اليوم عربيا عالميا مع وقفة مع عدد من الأسماء التونسية والعربية التي ولدت أو رحلت في هذا التاريخ. في مثل هذا اليوم عام 1816 شهدت مدينة الجزائر قصفا عنيفا من الأسطول الأنجلو هولندي بقيادة الأميرال البريطاني اللورد إكسموث في إطار الضغط على إيالة الجزائر لإطلاق الأسرى وإنهاء نشاط القرصنة وأسر المسيحيين، وأسفر القصف على أضرار كبيرة في المدينة وتدمير جانب من الأسطول الجزائري. في مثل هذا اليوم عام 1859 حفر في ولاية بنسلافيا الأمريكية أول بئر نفط ناجح على نطاق تجاري في تجربة ارتبطت باسم إدوين دريك وأصبحت لاحقا محطة مهمة في تاريخ صناعة النفط العالمية. في مثل هذا اليوم عام 1883 شهدت جزيرة كاراكاتوا في إندونيسيا أعنف مراحل ثوران بركاني كارثي خلف عشرات الآلاف من الضحايا وأحدث تأثيرات واسعة في المنطقة. وتذكر المصادر أن بركان كاراكاتوا كان من أوائل الكوارث التي وصلت أخبارها بسرعة إلى أنحاء العالم عبر التليغراف. في مثل هذا اليوم عام 1928 وقع ميثاق بريان كيلوغ الذي تعهدت بموجبه الدول الموقعة بالتخلي عن الحرب وسيلة لتسوية النزاعات الدولية، وقد حمل الاتفاق اسم وزير الخارجية الأمريكي فرانك كيلوغ ووزير الخارجية الفرنسي أريستيد بريان. وفي مثل هذا اليوم عام 1956 دخلت محطة كالدرهول النووية في بريطانيا شبكة الكهرباء لتصبح أول محطة للطاقة النووية التجارية في العالم تنتج الكهرباء على نطاق صناعي. في مثل هذا اليوم عام 1962 أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية النازا المسبار مارينر 2 باتجاه كوكب الزهرة، وكان أول مسبار فضائي ينجح في التحليق بالقرب من كوكب آخر، وقد أرسل معلومات علمية مهمة عن الزهرة وغلافه الجوي وحرارته. في مثل هذا اليوم عام 1991 أعلنت مولدوفا استقلالها عن الاتحاد السوفيتي في واحدة من حلقات تفكك الاتحاد السوفيتي خلال ذلك العام. عربيا، تبقى من أبرز الأحداث العربية المرتبطة بهذا التاريخ قصف الجزائر سنة 1816، وهو حدث مهم في تاريخ المنطقة المغاربية وعلاقاتها بالقوى الأوروبية في القرن 19. في مثل هذا اليوم عام 1863 ولد خليل بوحاجب في تونس، وهو سياسي ومصلح تونسي تولى رئاسة الحكومة التونسية بين سنتي 1926 و1932، وكان من الشخصيات السياسية البارزة في تونس خلال فترة الحماية. في مثل هذا اليوم عام 1946 ولدت في بنزرت الفنانة التونسية حليمة داود، التي شاركت في عدد كبير من الأعمال المسرحية والسينمائية والتلفزيونية. وفي مثل هذا اليوم عام 1988 ولدت الكاتبة التونسية سمر المزغني، المعروفة بكتاباتها للأطفال، واللي ارتبط اسمها مبكرا بأدب الطفل وحققت حضورا عربيا ودوليا. من مواليد هذا اليوم أيضا عام 1770 الفيلسوف الألماني المعروف هيجل، أحد أبرز فلاسفة الفكر الأوروبي الحديث. ومن مواليد هذا اليوم أيضا عام 1908 الرئيس 36 للولايات المتحدة الأمريكية جونسون، الذي ولد في نفس هذا اليوم أيضا لاعب الكريكت الأسترالي الشهير دون بريدمان. وتوفي في مثل هذا اليوم عام 1965 المعماري والمخطط الشهير لو كريزيي، أحد أبرز رواد العمارة الحديثة. وتوفي في مثل هذا اليوم عام 1975 الإمبراطور الإثيوبي إيلاسيلاسي، الذي حكم إثيوبيا لعقود وكان شخصية مؤثرة في تاريخ القارة الإفريقية. كما توفي في مثل هذا اليوم أو اغتيل أيضا في مثل هذا اليوم عام 1979 اللورد لويس مونتباتن، القائد البحري والسياسي البريطاني، في انفجار قارب قبيلة سواحل إيرلندا في عملية تبناها الجيش الجمهوري الإيرلندي المؤقت. وفي مثل هذا اليوم عام 1990 توفي المغني وعازف الجيتار الأمريكي ستيفي راي فوغان في حادث تحطم مروحية، وكان في 34 من عمره. تلك إذن بعض محطات 27 من أوت، يوم مرت فيه صفحات من تاريخ الحروب والسلام والعلم والاكتشاف، وولدت فيه أسماء تركت أثرها ورحلت أخرى وبقي أثرها حاضرا. والتاريخ لا يحفظ الأيام فقط، بل يحفظ ما صنعه الإنسان فيها.

0: يا مرحبا، يا أهلا وسهلا بالجميع. دائما في استقبال الصباح مع إذاعة المونستير. نهاركم طيب، نهاركم أسعد الأيام. مرحبا بكم الناس الكل برفقة إذاعة المونستير.
1: صباح بلا حدود
0: كالعادة في مثل هذا الوقت عبر أثير إذاعة المونستير، جولة مع أبرز العناوين الصادرة في مختلف الصحف والمواقع العربية والعالمية، والانطلاقة من موقع قناة روسيا اليوم حيث نقرأ: لا مكان بيننا لفاسد، السيسي وجه رسالة للمصريين وفوضى على السوشيال ميديا. على موقع العربية عاجل نقرأ: سلطات نيبال تعلن فقدان 291 سائح أجنبي بسبب الفيضانات شمال البلاد. على موقع الجزيرة نت: أسعار الأرز تصعد 21%، فهل تبدأ موجة تضخم غذائي جديدة؟ على قناة العربية: عائلة سعودية بدأت في صناعة المعمول يدويا قبل أكثر من 4 عقود، وطورت أعمالها لتصل منتجاتها إلى 23 دولة حول العالم. على سكاي نيوز عربية نقرأ: أمريكا تضرب منصات قرصنة صينية استهدفت بنى تحتية حيوية. على قناة الجزيرة مباشر: مشاهد متداولة تظهر مسيرة إسرائيلية مزودة بمتفجرات بعد سقوطها قرب منزل قيد الإنشاء في بلدة حبوش بمحافظة النبطية جنوب لبنان. على قناة العربية أرتز: الحكومة الإسرائيلية تبلغ المحكمة العليا أن الجيش متمسك برفضه السماح لسكان مخيمات جنين وتل كرم ونور شمس في شمال الضفة الغربية بالعودة إلى منازلهم. على قناة روسيا اليوم المصري عبد الرحمن السيد يصدم مذيعا بعد سؤال حول مقتل خامنئي. وعلى موقع جريدة المصرية نيوز: الذكاء الاصطناعي يفتح جبهة جديدة للحرب بين واشنطن وطهران. نيوزويك: هجمات سبرانية إيرانية تهدد البنية التحتية الأمريكية وتحول المياه والطاقة إلى أهداف عسكرية. على موقع تونسكوب: يوم تاريخي في تونس، 49.8 درجة بالقيروان وست محطات ضمن أسخن 20 محطة عالميا. على موقع المصدر: أزمة المياه المعدنية، غرفة منتجي المشروبات تصدر بيان هام وتعلن ما يمكن الاطلاع عليه. على قناة روسيا اليوم: شهادة خبير نفسي تنتهي باعتراف صادم في جريمة مروعة هزت أمريكا. على موقع سكاي نيوز عربية: ترامب: دمرنا 22 قارب إيراني الليلة الماضية. وعلى قناة الجزيرة مباشر: إصابة سيدة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة يطا جنوبية الخليل في الضفة الغربية. على قناة العربية: الهلال الأحمر السعودي يتوج بكأس العالم للإسعافات الأولية في إنجاز عالمي. كما نقرأ على قناة روسيا اليوم: إدارة الغذاء والدواء الأمريكية توافق على عقار لعلاج سرطان البنكرياس، وهذا العلاج قد يغير الحياة. على موقع صحيفة الدستور المصرية: قبل الهجوم على إيران، ماذا كشفت التحذيرات الاستخباراتية الأمريكية؟ على موقع الشرق بلومبرغ: ترامب: مضيق هرمز يعمل بصورة طبيعية، وعشر ملايين برميل من النفط عبرت المضيق أمس. تابعوا مزيد من التفاصيل على ذات الموقع. وعلى قناة العربية، الخلاف الأمريكي الصيني يتصاعد بشأن إيران، وواشنطن تلوح باستهداف مصارف صينية، وبكين ترفض العقوبات الأحادية وتتعهد بحماية مصالحها. وعبر موقع وكالة إخبار اليوم في لبنان، اتساع حرب المياه الرقمية، هل هاجمت إيران 12 ولاية أمريكية؟ كما نقرأ على موقع سكاي نيوز عربية، ارتفاع عدد المفقودين جراء فيضانات الهيمالايا إلى أكثر من 1300 شخص، من بينهم أكثر من 800 أجنبي. وعبر موقع الجزيرة عاجل، مراسل الجزيرة، هجوم بطائرتين مسيرتين على مواقع في منطقة سوران في أرييل. أزمة هرمز، شروط إيران تربك تعهدات ترامب، هذا خبر نقرأه ونجد تفاصيله عبر موقع قناة روسيا اليوم. ونختم بما جاء على قناة العربية، برشلونة يسجل حمزة عبد الكريم رسميا ويمنحه رقم الأسطورة.

0: السابعة صباحا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. أكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل بأن بعدم وجود أي إشكال في التزود بالوقود أو أي نقص في المخزونات من هذه المادة، وأضاف بأن التزود بالوقود يسير بشكل عادي، وأن باخرة محروقات رست أمس ببناء بنزرت وهي وقد قامت بإفراغ حمولتها. تمكنت مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بنابل من حجز إجمالي 25 ألف لتر من المياه المعدنية عقب تدخلات رقابية مكثفة بمعتمدية نابل والحمامات وابن خلاد، وذلك من أجل عدم احترام هوامش الربح القانونية والامتناع عن البيع بين المهنيين واعتماد أساليب تجارية ملتوية. أكدت الغرفة النقابية الوطنية لمصنعي المشروبات غير الكحولية أن الطاقة الإنتاجية الوطنية مسخرة حاليا بأقصى قدر ممكن لتلبية الطلب على المياه المعدنية المعلبة، وأشارت إلى أن جميع المتدخلين يعملون بالتنسيق مع السلطات المختصة من أجل استعادة نسق التزويد العادي في أقرب الأجل. قال نائب رئيس غرفة صانعي الكراس المدرسي إن الغرفة تسلمت الورق المدعى من مصنع الحلفاء يوم الخامس من أوت، وتوقع تسجيل تأخير في تصنيع الكراس المدعم، وقال إنه سيتم توفيره تدريجيا مع حلول العودة المدرسية، وأكد أن أسعار الكراس المدعم لم تتغير منذ 8 سنوات، وأن هامش الربح للمصنعين لم يقع الترفيع فيه منذ 15 عاما. خصصت جلسة عمل انعقدت أمس بمقر الوكالة الوطنية للتصرف النفايات في إطار التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لبحث سبل تعزيز وتطوير الشراكة خاصة في مجال تنفيذ مشاريع تثمين الطاقة للنفايات. وقد تم خلال اللقاء اقتراح إرساء برنامج تكويني متخصص في مجال تثمين الطاقة للنفايات إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب الناجحة على المستوى الإقليمي، بما من شأنه تطوير القدرات الفنية وتعزيز الممارسات المستدامة في إدارة النفايات في بلادنا. في الجزائر توفي 12 شخصا جراء الحرائق التي شهدتها بعض الولايات جراء موجة الحر الشديدة التي عرفتها البلاد، وأعلنت الحماية المدنية إخماد أكثر من 90 حريق من أصل قرابة 160 إلى غاية ليلة أمس، وما تزالت التدخلات الميدانية لمصالح الحماية مستمرة للسيطرة على الحرائق. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: ما زالت البركة.
1: خبز الدار نعملو خبيزة دار بالخص الأكثر في المناسبات، وكان في عيد الكبير فما اللي يحب الميدة تبدأ بنينة تشرها ولا في الصيني ونهزوها للكوشة، ولا زادة في عيد الصغير زادة. والله وين كنت صغيرة زادة حتى المقروض نعملو في الدار، نعمل المقروض ونعمل الصمصة ونعمل اليويو والبسكوي والغريبة ذيك بالعبود، فذي في العيد الصغير كنا قبل نعمله في الدار لا نشري ولا حتى شيء. يعني نتلموا البنات وبنات خالتي وبنات عمتي، نتلموا كل مرة في بلاصة ونقضيوا مع بعضنا شورنا ونعملوا لحلو مع بعض.
2: توا تبدلت
1: والله اللي قلب برد، واللي هذا ولا اللي هي في روحه المشاكل كثرت، حاسين ما قعدش العباد قلوبها بردت. نجات بوزيين.
0: ما زالت البركه.

مرحبا، أهلا وسهلا، تحية لكل مستمعينا فيما يوصلكم صوت إذاعة المنستير. مرحبا بكم مع منوعة الصباح الأولى على موجاتنا، مرحبا بكم مع بشائر الصباح. نذكر لي أنتم اللي تختاروا الأغنية اللي تحبوا نختموا بها هذا الموعد الصباحي اللي يتواصلوا معاكم حتى 9 صباحا. تختاروا اليوم بين أغنية وردة بتونس بيك ولا أغنية أمينة فاخت عصي على جبين عصابة، تحبوا تونسي ولا شرقي؟ أهلا وسهلا باختياراتكم. مرحبا وين ما كنتوا، ديما كالعادة نحيوكم ونقول لكم صباحكم فرحة أمل وطاقة إيجابية، وطبعا ندعوكم كالعادة للاستمتاع بفقرة الصغار في إمضاء وبصمة متميزة لريم الهاني.

0: بهرول مع ريم الهين.
1: عسلامة، أنا اسمي كريمة وعمري 8 ونص. نحكي لكم على بيتي. بيتي كبيرة برشا، أكبر من الصالة، ولونها كلها رأس، وفيها فرش. الفرش معناها الفرش كيف يرقد ماما وبابا. الفرش كبير وفيه بيرو كرسي يدور كيف متاع السيرندا، وديما نقرأ في بيرويا وكل شيء منظم. وعندي ليستة قائمة متاع تنظيف بيتي، كتبتها أني وحدي ولصقتها قدام بيبي، معناها وراء بيتي، باش نشوفها ونتعلم. كل حد نقوم بعد ما كمل فطوري نمشي نلم بيتي ونتلهى بيها وكل شيء. نهبط بحذا ماميتي اللوطة، نلعب مع ولد خالتي ولد خالاتي. قائمة اللي في وراء بيتي مكتوب فيها العنوان، كل ما نقوم ننظم بيتي العنوان. نكنسها، عندي مصالحة خاصة بي، نكنسها المصالحة تدخل في البالة. نحطها، وعندي بوبيلة، عندي بوبيلة متاع وراق وبوبيلة متاع وسخ، نلم فيها. وبعد ننظف فراشي، نحط المخادد وننظم بيرويا، ننظم كتبي وكل شيء. بيرويا كبير فيه قجورة، ومن غادي فهم الألعاب، نطلع فوق بيرويا وننظم الألعاب، ونحط الكرارس نتاع سنة ثالثة، نحطهم الفوق بالكل، على خاطر أنا نحب نستحفظ بهم ما نطيشهمش. معناها واحد يحب كرارس نتاع سنة ثالثة نعاونوه نعطيوه. ومن بعد نمشي لماما نقول راني كملت نظفت بيتي، وكهو، وتنقلكم باي باي.

أهلا وسهلا بالجميع. كالعادة نذكركم ياريت تختاروا معانا أغنية ختام بشائر الصباح. شنو تحبوا تسمعوا في الختام؟ وردة الجزائرية بتونس بيك ولا أمينة فاخت على الجبين عصابة؟ الاختيار ليكم. صوتوا معانا على صفحتنا الرسمية من خلال التعليقات. أهلا وسهلا بالجميع. نذكر زيدا عندكم مسابقة. المسابقة تقول كيفش تتواصل الدلافين مع بعضها في البحر بالأصوات والصفارات، بتغيير لون جسمها ولا بضرب الماء بذيلها؟ بطبيعة في الختام تنعطيكم الإجابة الصحيحة. وكل عادة تدخلوا على صفحتنا الرسمية فيسبوك إذاعة المونستير من خلال التعليقات تجاوبوا. حظ سعيد للجميع.

أهلا وسهلا بصوت إسمهين. نوصلوا للسبعة وأربعة وعشرين دقيقة، ما زلنا معكم في تلوين هذا صباح ضمن منوعة الصباح بشائر الصباح. بعد قليل في تمام السابعة والنصف أولى عناوين نشرة الأخبار الأولى اللي بشتجيكم تفاصيلها في تمام الثامنة صباحا، ثم سبور أنفو أخبار الرياضة من فقراتنا كالعادة ولد بحر والدكتورة نوزة بوريغا مديرة المعهد العالي لعلوم البحار. اليوم نحكيه على الدلافين وما يميزها، فقرة محلها بلادي كما العانة، وعلى عين المكان بشتكون معنا زميلة ندرة إسماعيل مباشرة من المهدية. أهلا وسهلا، أجمل تحيات نجل عطيها بن محمد علي المنصوري ربح عبد اللوي وجميعنا نقرئكم السلام، وإن شاء الله أوقات ممتعة برفقتنا.

0: دقيقة صحة.
1: عسلامة ومرحبا بكم. اليوم باش نحكيو على مشكلة نقص التغذية عند المسنين. مع تقدم العمر والتغيرات الفيزيولوجية وتعدد الأمراض المزمنة، يمكن أن يصاب المسن بنقص التغذية. شنو هو نقص التغذية؟ هو تناول طعام لا يفي باحتياجات الجسم اليومية من الطاقة والبروتينيات. مشكلة نقص التغذية عند المسنين هي مشكلة منتشرة جدا، ولكن للأسف في أغلب الأحيان ما نفيقوا بها كان في مرحلة التعكرات الخطيرة. لذلك التقصي المبكر عن مشكلة سوء التغذية هو مهم جدا وأساسي لكل مسن. مع تحيات الدكتورة ريم قلاعي.
0: دقيقة صحة
2: من إذاعة المنستير. صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا. في عناوين أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، رئيس الجمهورية يؤكد أن الأبحاث أثبتت أن انقطاع الماء والكهرباء لم تكن أعطابا عادية بل أعمال مدبرة. حجز أكثر من 470 ألف لتر من المياه المعلبة ورفع ما يزيد عن 550 مخالفة اقتصادية مع توقعات بعودة النسق العادي بالتزويد خلال الأيام القليلة القادمة. درجات الحرارة تواصل ارتفاع القياسي اليوم في معظم جهات البلاد وسط تحذيرات متجددة من تدفق كتل هوائية حارة ترافقها ظاهرة الشتاء. من المنتظر أن تصدر اليوم نقابات نقل المحروقات برقية تنبيه بالإضراب المزمع تنفيذه يومي 23 و24 سبتمبر المقبل. نؤمن إذن بإذن الله تمام الساعة 8 أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. إلى ذلك الحين عودة إلى بشار الصباح، وإلى اللقاء.
3: الفيضة بوفيشة سيدي بوعلي على الموجة 104.7.
4: 104.7.

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان.

0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيلي.
2: كيفاش يثبت الفلاح تلف المحصول والضرر جراء جائحة طبيعية؟ يتم إثبات تلف المحصول أو حصول ضرر في المستغلة الفلاحية جراء جائحة طبيعية عبر الحصول على شهادة معاينة رسمية وتقديم طلب اختبار تقييمي والاستناد إلى قرارات الإقرار الحكومية. الإجراءات تمثل في الاتصال السريع بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية مرجع النظر الترابي للحصول على شهادة معاينة ميدانية تثبت حصول الضرر والنسبة، وتم إخضاع المستغلة والتجهيزات المضرة لتقييم رسمي عبر تقارير اختبار تصدرها اللجان المختصة، وبعدها نستنوا صدور قرار مشترك من وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة المالية يقر بحصول الجائحة الطبيعية ويحدد المناطق والأنشطة المتضررة والمدة الزمنية. ولهنا يتم الاستفادة من آليات التعويض عبر صندوق التعويض من خلال تقديم الملفات للانتفاع بتدخلات صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية وجدولة الديون التم عبر الإدلاء بشهادة المعاينة للمطالبة بجدولة القروض البنكية أو الموسمية المترتبة عن الموسم الفلاحي المتضرر.
0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيلي.

صباح النور، مرحبا بكم مستمعينا في أولى مواعيدنا الإخبارية رياضية سبور أنفو. البداية بألعاب البحر الأبيض المتوسط، والمشاركة التونسية للبارح كانت على مستوى الميداليات في مستوى الحصيلة متاحة، تتويج بميدالية برونزية من نصيب الملاكمة التونسية مركة بن مبروك في منافسات وزن أقل من 75 كيلوغرام، بعد ما خسرت في الدورة النصف النهائي من الملاكمة المصرية نبيلة علاء الدين بنتيجة 3-2. على مستوى الحصيله الجمليه اذا للمشاركه التونسيه في المرتبه العاشره في الترتيب العام، تونس عندها 13 ميداليه ذهبيتين فضيتين و9 برونزيات. نعطيكم التفاصيل نتاعها. بالنسبه للزوج ذهبيات في راس القطوسي ذهبيه التايكواندو وزن 80 كيلوغرام، واشرف الزواوي في ذهبيه كره الحديديه المقيده. بالنسبه للفضيه زوج فضيات محمد خليل الجندوبي في التايكواندو وزن 68 كيلوغرام، وفضيه وفاء المسغوني في التايكواندو وزن 67 كيلوغرام. بالنسبه للبرونزيات كل من شيمت في التايكواندو أحمد الجوادي في سباق 400 متر سباحة حرة، نفس السباح في يتحصل على برونزية سباق 800 متر سباحة حرة، فارس الفرجاني برونزية المبارزة بسيف سلاح الصبر، محمد ياسين بن عباس برونزية سباق 200 متر سباحة على الظهر، مونيل بيجي ميدالية برونزية في الكرة الحديدية الحرة، نفس اللعبة مع أحلام الحاج حسن الثنائي يتحصلوا على برونزية الكرة الحديدية منافسات الثنائي، زينب الصغير ميدالية برونزية في المصارعة النسائية وزن 68 كيلوغرام، وأخيرا يعني كما كنا نحكيه البارح ملكة بن مبروك تحصلت على برونزية الملاكمة وزن 75 كيلوغرام. برنامج المشاركة التونسية اليوم نبدأ برياضة الرماية والقوص، بعد شوية في 8:15 محمد حمادي يواجه الفرنسي رومان فيال في الدور 16، رؤي بن عبد القادر تواجه الإيطالية تاتيانا أندريو في الدور أيضا 16، مع ماضي ساعة 45 دقيقة الثنائي محمد حمادي ورؤي بن عبد القادر في مواجهة ثنائي من صربيا في الدور 8 لمنافسات الفرق مختلط. بالنسبة للرماية بالمسدس الفترة الصباحية الكل باش تكون بالنسبة علاء العثماني باش يلعب في 9:15 تصفيه لمسدس هوائي المضغوط منافسات 10 متر، وبالنسبه للسباحه بالزعانف في الفتره الصباحيه باش تكون مخصصه للتصفيات، باش يشاركوا كل من ريهم بن سلامه، أمن بن حسون، نذير المعلوي، محمد امين العلوي، يوسف بن حاج حسين، تسنيم الجبالي، ريهم بن سلامه، ساره بن احمد. وفي 6:30 نهائي السباقات التتابع مختلط 50-4 الاشرعه مع 11 متاع الصباح، انيس لجماتي تكون في الموعد مع سباق الاشرعه. في التنس محمد عزيز الواقع ووسام عبد الرحمن ثنائي يلعبوا ضد ثنائي من اسبانيا في اطار الدور الرابع هي منافسات الزوجي. وكره اليد مع ماضي ساعتين المنتخب الوطني رجال يواجه منتخب الجزائر. نواصلوا مع بقية أخبارنا. البارح كان الموعد مع الندوة الصحفية للمدرب الوطني معين الشعباني، والندوة الصحفية عقدها الإطار الفني الجديد، أكد من خلالها بأن كرة القدم الحديثة تعتمد على الجاهزية البدنية والحضور الذهني، واللي هي باش تكون أبرز المقاييس اللي باش يعتمدها في توجيه الدعوة للملاعبية اللي باش يشاركوا في المرحلة القادمة وفي مقدمتها تصفية كأس أفريقيا للأمم 2027 واللي تنطلق الشهر القادم. منتخبنا الوطني التونسي يواجه منتخب أوغندا يوم 24 سبتمبر بملعب حماد العاكبي بيرادس، ومنتخب بوتسوانا يوم 29 سبتمبر بملعب جابرون لحساب الجولة الأولى والثانية من منافسات المجموعة الثامنة. إدارة نجم الساحلي راست البارح الرابطة الوطنية لكرة القدم وقدمت اعتراض حول مشاركة اللاعب يوسف لبيلي في لقاء يوم الأحد الماضي بين النجم والترجي. إدارة النجم أكدت في مراسلتها أن مشاركة لبيلي في لقاء الكلاسيكو تعتبر غير قانونية، مستندة حول النزاع القائم بين اللاعب وإدارة مولدية الجزائر اللي أكدت في أكثر من مناسبة توقيع لبيلي معها. نختم معكم بالخبر هذا. تستعد مدينة المنستير لاحتضان كأس إفريقيا والدورة الدولية المفتوحة للترياتلون يوم 12 سبتمبر بمشاركة نحو 180 رياضي من 30 دولة إلى جانب حكام دوليين ووطنيين و40 متطوع. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية. بشائر الصباح تتواصل مع ربح ونجلة، متابعة طيب.

0: صديقتنا سعيدة مباشرة من المعهد الوطني لرصد الجوي تعطينا فكرة على أحوال الطقس بالنسبة لليوم وبقية الأيام القليلة القادمة. صباح النور سعيدة، أهلا وسهلا بك.
1: صباح الخير، تحية ليك ولكل مستمعي ذات المنستير.
0: الأجواء حارة وبامتياز، إن شاء الله ربي يرحمنا ويعطينا بالوقت الطيب وبر.
1: أمين. بالحسجان 43 درجة في المنستير كحرارة قصوى بعد الظهر. اليوم زاد كيف أسندنا لون البرتقالي 23 ولاية من أصل 24 نظرا لارتفاع درجة الحرارة تجاوزها المعادلات العادية، فارق يتراوح بين 8 و 12 درجة. اليوم إلا ولاية الكاسرين في اللون الأصفر في درجة الأنذار على خطر درجة الحرارة ما تتجاوز فيها 42 ولا 41 درجة اليوم.
0: بالنسبة نشيو الكاسرين ملا يضر لي ذاك الحل
1: الحل بالنسبة لبقية المناطق تتراوح الحرارة بين 44 و 48 درجة، تكون 41 في حدود 41 درجة بالوسط الغربي، حتى قرب السواحل الشرقية اليوم نجم نسجل 41 درجة كحرارة قصوى. كما المنستير بتدخل بعد البحر تكون 41 درجة، كي ندخلوا أكثر المناطق الداخلية بتوصل 44 درجة.
0: نعم، ذلك
1: علاش احنا على كامل الولاية نسندوا لون البرتقالي. تتواصل كما قلت لك اليوم حرارة مرتفعة، طقس عامة صافي إلى قليل السحب، تدريجيا مغيم جزئيا آخر النهار. البحر اليوم يكون مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل، والريح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة. غدوة الجمعة زادة نتوقع انخفاض في درجة الحرارة خاصة بالشمال والمرتفعات وقرب السواحل، وانت تتراوح القصوى بين 36 و 41 درجة، وتكون بين 42 و 47 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي. طقس غدوة حار كيف مغيم جزئيا بأغلب الجهات، تتكاثر تدريجيا السحب بعد الظهر في المرتفعات الغربية للشمال مع ظهور خلايا عادية تكون مصحوبة ببعض الأمطار. البحر غدوة يكون مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب فمحليا متموج ببقية السواحل. نهار السبت زادة نتوقع انخفاض في درجة الحرارة خاصة المناطق الساحلية والمناطق الكل تقريبا بتشهد انخفاض نهار السبت، إلا الجنوب الغربي بتقعد فيه الحرارة مرتفعة شوية. نهار السبت تكون سحب قليلة على كامل البلاد، تتكاثر تدريجيا بعد الظهر في المرتفعات الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة ببعض الأمطار. البحر نهار السبت يكون عامة مضطرب فمحليا قليل الاضطراب بالسواحل الشرقية. نهار الأحد وبداية الأسبوع القادم نتوقع ترجع الارتفاع في درجات الحرارة، حتى كشي منتصف الأسبوع القادم نتوقع نرجع المعادلات العادية.
0: نعم، إن شاء الله ربي يرحمنا وربي يعطينا قد جهودنا وأقل. شكرا لك يا سعيدة على كل التفاصيل هذه ونهارك طيب. إلى اللقاء.

0: إشهار
1: مليون فيبر تيتي فيبر الكل فيبر اللعب الفرجة الخدمة فيبر العائلات للتجيونات الجيك والجيمرز للديار الكل وللاستعمالات الكل الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر دي بي من 50 ميجا حتى 1 جيجا أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر فيبر تيتي والسلام.
2: من إذاعة المنسير صباح الخير نهاركم طيب مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم وفي عناوينها رئيس الجمهورية يؤكد أن الأبحاث أثبتت أن انقطاع الماء والكهرباء لم تكن أعطابا عادية بل أعمالا مدبرة. حجز أكثر من 470 ألف لتر من المياه المعلبة ورفع ما يزيد عن 550 مخالفة اقتصادية مع توقعات بعودة النسق العادي بالتزويد خلال الأيام القليلة القادمة. درجات الحرارة تواصل ارتفاع القياسي اليوم في معظم جهات البلاد. ومن المنتظر أن تصدر اليوم نقابات نقل المحروقات برقية تنبيه بالإضراب المزمع تنفيذه يومي 23 و 24 سبتمبر المقبل. مجددا نهاركم طيب مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى تفاصيل أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، اعتبر رئيس الجمهورية قيس سعيد أن ما تم تسجيله خلال الفترة الأخيرة من تعدد وتواتر لعدد من الظواهر والإشكاليات في عديد القطاعات والجهات لا يمكن اعتباره مجرد أحداث عابرة أو حالات معزولة، فضلا عن أن الأبحاث أثبتت أن انقطاع الماء والكهرباء في عديد المناطق لم يكن نتيجة أعطاب عادية بل كانت نتيجة أعمال مدبرة يهدف من خطط لها ونفذها إلى تأجيج الأوضاع بشتى السبل وبث الأكاذيب والإشاعات بهدف الإرباك والتنكيل بالمواطنين حتى في أبسط الخدمات. جاء ذلك لدى إشراف أمس بقصر قرطاج على اجتماع انضم كل من رئيس الحكومة ووزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز والرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. وأكد رئيس الدولة أنه يتابع الأوضاع دون انقطاع ومكبرا الجهود التي يبذلها أعوان الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والشركة التونسية للكهرباء والغاز. أفاد مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات سمير الخلفاوي للقناة الوطنية الأولى بعودة النسق العادي بالتزويد بالمياه المعدنية خلال الأيام القليلة القادمة، وأكد في السياق ذاته رفع 556 مخالفة اقتصادية وحجز أكثر من 470 ألف لتر من المياه.
3: نأكد ونطمن كون فترة مرتبطة بطلب كبير برشا وإن شاء الله يعود النسق العادي للتزويد خلال الأيام القادمة مع العودة إلى المستويات العادية لدرجات الحرارة. كافة الكميات اللي تم إنتاجها يوميا تشرف الوزارة على عملية التوزيع نتاعها. نسق الإنتاج يتم بشكل عادي لكن هناك ارتفاع في نسق الطلب وهناك العديد من الأسباب الأخرى، انقطاعات اللي صار التيار الكهربائي، انقطاعات على مستوى المياه الشرب. خلال الأيام القليلة القادمة إن شاء الله باش يستقر نسق التزويد، معنا إمكانيات إنتاجية تتمكن معنا في الظروف العادية من تلبية الحاجيات الاستهلاكية من المياه المعلبة. تم رفع العديد من المخالفات، تجاوزت 556 مخالفة اقتصادية منها 237 مخالفة في التجاوزات السعرية، وتم حجز أكثر من 470 ألف لتر من المياه المعدنية. كل الكميات اللي تم معنا حجزها يتم توجيهها للمساحات التجارية الكبرى وللفضاءات المنظمة.
2: هذا وتواصل درجات الحرارة اليوم ارتفاع القياسي في معظم جهات البلاد وسط تحذيرات متجددة من تدفق كتل هوائية حارة ترافقها ظاهرة الشيل وفقا لأحدث بيانات صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي. وقد أفاد المعهد أن درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و48 درجة في أغلب المناطق مع تسجيل أعلى المستويات في أقاليم الوسط والجنوب التونسي حيث تتجاوز المعدلات الموسمية العادية. هذا وينطبق انتظر أن تسجل حرارة تراجعا نسبيا يومي الجمعة والسبت بالشمال والمناطق الساحلية. أكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد البتين في تصريح للإذاعة الوطنية عدم وجود أي إشكال في التزود بالوقود ونفى تسجيل أي نقص في مخزون المحروقات وأنه لا داعي للاكتظاظ والازدحام أمام محطات التزود بالوقود. وشدد على أن باخرة محروقات رست أمس بميناء بنزرت وهي حاليا بصدد إفراغ حمولتها.
0: نطمنوا كافة مواطنين أنه المحروقات متوفرة موجودة وما ثمش داعي لأنه يصير الاكتظاظ هذا حول المحطات. أنا الباخرة نتاع محروقات دخلت في بنزرت وقاعدة حاليا تهبط في الحمولة نتاعها في بنزرت عند الستير، وإحنا نعرفوا اللي كانوا ستير تعدي مباشرة المستودعات المحروقات في إرادة عبر الأنبوب نتاعها باش تكون المحطات كلها باش تدور بالليسانس، ما ثمش داعي للهفة والوقوف مطولا في طوابير من حول المحطات.
2: وفي أثناء ذلك أفاد الكاتب العام للجامعة العام للنفط والمواد الكيميائية سليم سحيمي بأنه تقرر إثر اجتماع أمس للجامعة مع ممثلي سائقي شاحنة نقل المحروقات الإضراب بيومين، يومي 23 و 24 سبتمبر 2026. وأكد أنه ستصدر البرقية اليوم معربا عن أمله في أن يتم التوصل إلى حل وإنهاء الأزمة قبل حلول موعد الإضراب المقرر. يذكر أن أبرز مطالب عمال نقل المحروقات تتعلق خاصة بتسوية وضعية المساهمات الاجتماعية لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى تطبيق ما ورد في محاضر سابقة تم إقرارها منذ سنوات والالتزام ببنودها. إلى أبرز أخبار الجهات، أين أكد الممثل الجهوي للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بالوسط الشرقي سهيل بن عبد القادر انطلاق ولاية سوسة في مشروع نموذجي للتصرف في نفايات المحلات والمؤسسات التجارية، وأضاف أنه سيقع التركيز على نفايات المحلات المفتوحة للعموم والمؤسسات بصفة عامة، ومشيرا إلى أن النفايات الصناعية والتجارية تلقى في الحاويات الجماعية مما يساهم في تراكم النفايات وتشكل نقاط سوداء.
4: مشروع نموذجي يتمثل في التركيز على النفايات المحلات المفتوحة للعموم، محلات تجارية، مؤسسات بصفة عامة اللي النفايات متاحة حاليا أغلبها تتحط في الحاوية الجماعية، وكمية النفايات الصناعية والتجارية هذه تخلي الحاويات تتعبى فيسع وتتحول المكان متاحة إلى نقاط سوداء، في حين أن القانون في تونس ينص على أنه كل محل مفتوح للعموم مطالب بإبرام اتفاقية مع البلدية تنظم عملية التصرف في النفايات متاعه، تلزمه بتوفير حاوية خاصة به في وسط المحل متاعه ويتم إخراجها في توقيت تقول عليه البلدية، والنفايات متاع المحلات هي في أكثرها نفايات قابلة للتثمين، قابلة للرسكلة. اتفاقية هذه تشجع صاحب المحل على القيام بالفرز باش الكلفة متاع الاتفاقية تكون أقل، ثم الحاويات هذه ماهيش بتخلط مع النفايات الأخرى وباش تمشي آليا للتثمين وباش تخلق مواطن شغل، باش تكون هي بادرة تتوسع تدريجيا لين تشمل كامل المنطقة البلدية وتكون خطوة كبيرة نحو المحافظة على نظافة المحيط.
2: خصصت المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بزوان اعتمادات مالية فاقت 3 مليون دينار لإعادة تهيئة المركب الشبابي بالجهة، والانطلاق قريبا في إعادة إصلاح وتهيئة مشروع المركب الرياضي المعطل منذ سنة 2009. والمندوبة الجهوية للشباب والرياضة بزوان سميرة خلفة، والمزيد من التفاصيل في ميكروفون زميلة حن العباسي.
5: المشروع الكبير اللي احنا قاعدة نستناو فيه بوندون سنوات وسنوات اللي هو تهيئة المركب الشبابي زغوان، اعتمادات نتاعو نهزت 3 مليارات ونص، فيه قاعة رياضية، فيها تهيئة المطعم والمطبخ، إضافة نوادي نشاط الشباب، تم الإعلان عن طلب العروض، تم فتح العروض، وإن شاء الله من هنا شهر آخر يعطيونا معناها النتائج نتاع فتح العروض وتنطلق الأشغال بحول الله، خاطر ذي مشروع نستناو فيها عنا برشا. الحقيقة كانت صفقة قديمة فيها بعض الإشكاليات، واللي هو الملف قعد إلى تخيني معناها بوندون دي زاني اللي هو من 2010 ولا 2009 وصارت فيه بعض الإشكاليات، ولكن تم معناها تدارك الموضوع وصارت معناها إعلان عن طلب العروض وإسناد الصفقة في تعشيب الملعب البلدي والدراسة متاع الأرضية، وإن شاء الله تصير معناها الانطلاق في الأشغال في أقرب الأجال. وعنا إصلاح شبكة تنوير الملعب هذيك اللي هو تعرض للتخريب، واللي هي فما فيه معناها اعتمادات كبيرة مش تدرسات للتنوير، وتهيئة حجرات الملابس والشبكة الكهربائية اللي هو هذية على عاتق البلدية اللي هي باش تكفل بيه إن شاء الله.
2: بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، يشارك محمد علي النفطي وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج في أشغال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنطقة التعاون الإسلامي الذي سينعقد اليوم بمقر الأمانة العامة بجدة. ويهدف هذا الاجتماع إلى بلورة موقف عربي وإسلامي موحد إزاء التطورات الخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية، مع مواصلة سلطات الاحتلال سياستها القمعية في القدس الشريف. كما سيتم كذلك خلال هذا الاجتماع التداول في انتخاب الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي. بهذا أصل بكم مستمعينا إلى نهاية هذه النشرة. وكان في أبرز عناوينها: رئيس الجمهورية يؤكد أن الأبحاث أثبتت أن انقطاع الماء والكهرباء لم تكن أعطابا عادية بل أعمالا مدبرة، وحجز أكثر من 470 ألف لتر من المياه المعلبة ورفع ما يزيد عن 550 مخالفة اقتصادية مع توقعات بعودة النسق العادي بالتزويد خلال الأيام القليلة القادمة. لكم أجمل تحيات نجل عطية بن محمد وحليمة فايلة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. انتم زوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة، مال البرنامج هذا لكم انتوما. آدم وحواء.

0: ولد بحر.
1: حين يظهر الدلفين قرب الشاطئ يتحول المشهد بالنسبة إلينا إلى لحظة فرح ودهشة، لكن خلف هذه الصورة الجميلة عالم كامل من الأسرار والسلوكيات والعلاقات داخل البحر. الدلافين ليست مجرد كائنات لطيفة ترافق القوارب أو تقترب أحيانا من الشواطئ، بل هي جزء مهم من المنظومة البحرية، ودراسة وجودها وسلوكها يمكن أن يعطينا مؤشرات عن وضع البيئة البحرية. للحديث عن هذا العالم المثير كالعادة الدكتورة نوزت بوريغا، مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت في الموعد. صباح النور دكتورة، أهلا وسهلا بك.
2: صباح الخير ربح، صباح السعادة لمستمعينا الأعزاء.
1: نبدأ دكتورة من الصورة التي يعرفها الناس عندما نرى دلفين يقترب من الشاطئ، هل يعني ذلك بالضرورة أن البحر في حالة جيدة، أم أن وراء هذا الاقتراب أسبابا وأسرارا أخرى؟
2: الدلفين اليوم هو هدف الحلقة بتاعنا اليوم، كائن يظهر قدام المركب، البحار يفرح، وصغير قبل الكبير يحب يتفرج عليه.
1: نعم.
2: على خاطر ينجم يعمل الشو، ينجز، يخرج أصوات، يصدر أصوات، يحب يلعب معاه.
1: نعم.
2: ولكن في نفس الوقت يقولوا ثم بحارة يقرب برشا من الشمسولي وقت الصيف، يحب يأكل، هو حيوان مفترس، لكن حسه يقرب يحب يأكل هو، وكيف عنده فضول يحب يخرج يحب يعرف فيه الحكاية، هو حيوان اجتماعي بدرجة أولى، دونك تحسه يقرب يحب يتعرف على الحكاية شنية، وفي نفس الوقت يحب يأكل على شنية يحب يأكل. والوجود الدلافين دونك تدل للمنظومة سليمة، خاطر هو في السلسلة الغذائية موجود متاع البحر كامل في المنظومة كاملة، دونك ما وجوده يدل اللي هو في صحة جيدة.
1: وشني أبرز أنواع الدلافين الموجودة في مياهنا التونسية؟
2: عندنا أشهر الأنواع، هما أربع أنواع متاع الدلافين. عندنا الدلفين الكبير، ولا هو نعيطوله زيدا ذو الأنف الزجاجي ولا قاروري الأنف، اللي هو عنده ملقار صغير فهمتني، طويل شوية بارابور للأنواع الأخرى. عنا الدلفين العادي ولا الدوفان كوما فهمتني، هذايا اصغر شويه دونك الملقار نتاعو مش كيما الاخرين. عنا الدلفين المخطط، يكون مخطط بالبلو والبلون، يعني بالازرق والابيض. وعنا الدلفين ريسو، هذايا تلقى عنده ندبات شويه في الجلد نتاعو باهي. وشو هما الدلفين؟ دونك الدلفين هذوما برشا نعرفوهم برشا في البحر الابيض المتوسط، موجود زادا في السواحل التونسيه بكثره، خاصه نلقاوه في خليج قابس، جزيره جربه نشوفوه برشا، الشمال الشرقي لبلاد التونسية، نحكيه على الوطن القبلي كيف ما قليبيا والهوارية، والساحل التونسي كيف مدينة المنستير طبلبة، دونك هذوما موجود فيهم برشا الدلفين. والسؤال ديما يسألوهولي، حوتة الدلفين ولا لا ربح؟
1: كيفاش؟
2: حوتة ولا سمكة ولا
1: شنو نسمي معناها، يندرج في إطار أنواع الأسماك ولا لا؟
2: أي دونك الدلفين مش سمكة، وينتمي إلى عائلة الحيتانيات وإلى الحوتيات. شو معناها؟ ينتمي زادة إلى الثدييات.
1: نعم.
2: الحيوان هذية كيف ما برشا حيوانات برية ينتمي إلى عائلة الثدييات، وأول حاجة نجمو نشوفوها اللي هو ما يتنفسش كيف ما الأخرين بالخياشيم، يتنفس بالرئة متاعه، يعني مهما كان يعيش في البحر لازم يطلع للسطح باش يتنفس، وعنده ربح فتحة يتنفس بها فوق راسه، كي يطلع للسطح يأخذ الهواء ويرجع يغوص مرة أخرى في أعماق البحر.
1: نعم.
2: وعنده ميزة محليها، الأنثى بتاعنا هنا تحبل وتولد وترضع كيف ما الحيوانات البرية الأخرين الكل الثدييات، يعني الدلفين عايش في البحر مع عائلته عايشة في البر، والثدييات عايشين في البر.
1: نعم.
2: قديش طوله وزن الدلفين ربح اللي هو باش نتعرف عليه؟ باش ناخذ كمثال الدلفين اللي عنده الانف القاروري، خاطر هما برشا دلافين، ما تنخوا هما شبه لبعضهم برشا، فهمتني؟ الحيوان هذايا يوصل تقريبا الى 3 4 امتار، والوزن نجم يكون مئات الكيلوغرامات، ويختلف حسب الجنس والعمر والمجموعه. والدلفين هذايا عايش في البحر، وجسمه قوي وانسيابي، معمول للسرعة والسباحة.
1: نعم.
2: عنده جسم أملس، زعنفة ظهرية، زعانف جانبية، وذيل أفقي قوي جدا، والذيل هذا هو المحرك متاعه.
1: نعم.
2: شو هي نقص في الماء وعامل كشوه نتاعه هذاك المزيان على
1: الوقت. نحسه أنا ذكي برشا، نحسه عنده قدرات على التعلم.
2: ايه باش نحكي لك عليه، سما قلت خليني نحكي عليه كيفاش يعيش وكل وبعد نوصل عليه اللي هو السيف، فهمتني؟ دونك لهنا الذيل نتاعو هو اللي حركه فوق الماء. احنا عندنا اليوم الاسئله نتاع المسابقه نتاعنا في حكايه الذيل، انا
1: هذاك علاش نحب نذكرهم يسمعوا مليح ويثبتوا مليح حتى يلقاو الاجابه.
2: والدلفين يحب برشا المناطق الساحليه كيف ما قلت، دونك نلقاوه في البحر الابيض المتوسط ومن ضمن المناطق اللي تم تسجيله فيها السلاح التونسيه كيف ما قلت الخليج قابس، دونك لهنا عندنا الشمال الشرقي للبلاد التونسيه، قليبيا، الهواريه، طبلبه موجود برشا غاديكا ويحب ياسر الوطن القبلي، والبحاره في قليبيا اكدوا لي انه هو يقرب ياسر لشرشوله وقت اللي يبدا يصادف الحوت، ممكن يجي يحب يفترس الصيد نتاعهم اللي استادوا، فهمتني؟ انا طول باش نوصلوا اهم حاجه اللي قلتها ربح انت اللي هو سكي برشا.
1: نعم.
2: دلفين حيوان اجتماعي برشا، يعيش مجموعات ويتفاعل مع افراد المجموعه ويتعاون معاهم في بعض الانشطه، وخاصه في البحث عن الغذاء والحمايه، والصغير يتعلم برشا حاجات من امه.
1: وعندهم لغه خاصه نوزت هكا ولا
2: هي عندهم هما يتواصلوا.
1: سبحان الله، انا نقول كيما كي نركزوا مع النحل عنده لغه خاصه، زيد راهو الدلافين وبقيه الكائنات سبحان ربي والله عندها لغه خاصة.

0: كان عنده طريقة أخرى باش يشوف دونك بالصوت، وهنا يساعده في تحديد موقع الفرائس والتوجه في محيطه. سبحان الله دونك هنا عنده، هو عنده سونار طبيعي، وإحنا عندنا سونار في المراكب باش نصطاد، وهو عنده سونار نتاعه الطبيعي.
1: نعم.
0: وأهم حاجة اللي مش نعرفوها ربح اللي هو عنده أمومة كبيرة على الخل، فهمتني؟ دونك الأنثى الدلفين تحبل تقريبا 12 شهر، وفي العادة تولد صغير واحد بركة. وقت تولد الصغير لازم بسرعة تطلعوا أمه لفوق باش ياخذ أول نفس نتاعه في الحياة، والأم تبقى قريبة برشا منه. دونك الصغير يكون نسبين عند الولادة طوله متر، الوزن نتاعه فوق 10 كيلوغرامات، مش بيبي صغير كيما البيبي نتاع الإنسان
1: ما شاء الله.
0: وراهو مولود في البحر، ولازم من البداية يتعلم كيفاش يواكب الحياة هذيك، وشكون باش يعاونه في هذا الكل هي أمه.
1: نعم.
0: والصغير يرضع خاطر الدلفين من الثدييات، الأم ترضع صغيرة بالحليب.
1: نعم.
0: والحليب غالي بالطاقة خاصة بالدهون البروتينات، خاطر الصغير يحتاج يكبر بسرعة ويكون جسم يساعده يعيش في الماء.
1: نعم.
0: وهوني السؤال سألوهولي كيفاش ترضع الأم هذية، فهمتني؟ كيفاش حليب في وسط الماء؟ هذوما من الأسئلة يسألوهم لي برشا عباد ربح، ما نعرفش عندك نفس السؤال وإلا
1: فلان. أنا والله ديما نحب نركز في علاقتنا به، معناها كيفاش نتعاملوا معاه بحذر، ما نخافوش، معناها فما علاقه امنه بيناتنا ولا لا؟
0: والله الدلفين هذايا كي نجي قدامه، معناها مع تسبح مع الموجه اللي يعملها المركب، وساعات يقف قدامك مناظر جميله برشا، اما لازمنا نتفرجوا من بعيد ونحترموه، ما نطردوهوش وما نعملوش مناورات باش نقربوا له، خاطر الضجيج والمراكب والاقتراب المتكرر ينجم يزعجوا. وسلوكه الطبيعي هو معقولك هو فضول يحب يجي يعرف في الحكايه، اما ساعات كي تبدا ام معها ولدها تنجم تولي راهو تولي تحارب على ولدها كيما تعمل القطوسه كيما الام، فهمتني؟ دونك ردوا بالنا. دونك الدلفين هو جزء من الشبكه الغذائيه البحريه، هو مفترس يتغذى على الاسماك، ولكن ردوا بالنا يجي نتعاملوا معاه. فما شكون يدرسيه الدلافين، فما برشا دلافين في العالم دونك عاملين شو بالدلافين، ولكن نردوا بالنا يعني كي نقربوا له نجموا المنظومه نتاعو الكل عليها كيفاش نقلقوا، فهمتني؟
1: نعم.
0: دونك هو المنظر مزيان كل شيء مزيان، ولكن نردوا بالنا كي نقربوا له، خاطر الاصوات هذوك من نجم يفهمهم حاجه اخرى، خاطر هو الاصوات يتعامل بها، فهمتني؟
1: نعم. احنا للاسف الانسان قاعد يعتدي برشا على الطبيعه بكل مكوناتها، ونحكي لهنا على المواد الكيميائيه وعلى التلوث النفطي اللي اكيد باش ياثر على الدلافين وغيرها في صحتها وفي تكاثرها.
0: توا قاعدين فما برشا دراسات قاعدة يعملوا فيها بيشوفوا ايش تأثير التلوث البيئي، التغير المناخي كيف عنده تأثير على الدلافين هذية.
1: نعم.
0: خاصة انهم دلافين معناها يكونوا ملول، نقول انا معناها ودود هكا يحب الانسان كيما نشوفوه الكل، ولكن نجم اي حاجة خلل في المنظومة نجم يأثر عليه ويولي يتصرف اخر احنا ما نعرفوش.
1: نعم. أنا نحكي هكا خاطر ساعات نلقاو معناها دلافين نافقة على شواطئ البحر.
0: يكلمونا برشا فما برشا دلافين نافقة، دونك هنا في تونس قاعدين نشوفوا شنو السبب، خاطر يشدوا ساعات في الشباك تاع الصيد يشد مسكين، فهمتني؟ كيف ينفق راح تخطو صغار نلقاوهم برشا نافقين، دونك اللي يسيب أمه ولا حاجة ويضيع في الماء واللي ما عادش يتصرف في البيئة نتاعو. فهمت؟ والهوني حبيت نجاوب على اللي سألوني هل كيفاش يرضع الصغير نتاعو. دونك الأنثى عندها غدد ثدييه دونك قرب المنطقة التناسلية نتاعها، فهمتني؟ والصغير ايش يعمل؟ الصغير يقرب من أمه، والأم تضخ الحليب داخل فم الصغير بانقباض العضلات المحيطة بالغدة، وهو ينجم وقتها يعني منظر مزيان على الاخر ربح كي تلقى الحليب خارج في وسط الماء، فهمتني؟ فما فيديو كيفاش هو ينجم يرضع الدلفين هذا. دونك الدلافين نتاعنا اليوم تعرفنا عليهم اليوم، فهمتني؟ نجموا شنو يهدد الدلافين كما قلت انت، من اهم المشاكل اللي تنجم تواجهه هي التلوث البحري، نقص الفرائس، الصيد العربي في معاداة الصيد، ضخ الأنشطة البشرية والمراكز في بعض المناطق كما قلت انت ربح، يعني حماية الدلفين لهنا ما تعنيش نحمي الدلفين وحده، يعني نحمي البحر اللي يعيش فيه بشكل عام.
1: نعم.
0: ولو ما هنا تعرفنا على على من من أحسن العائلات الدلفين هذوما، عندنا أم تحب تولد

0: تعاون صغيرها باش ينجم يوصل لبر الأمان، تربعه بالحليب، وعنده مجتمع يتواصل معاه بالأصوات، وعنده سونار طبيعي يساعد ويفهم العالم اللي حاول اللي حوله، ويعيش في البحر المتوسط ومن ضمن البحر التونسي نتاعنا، هيك علاش لازم نحافظوا عليه. فمثلي هذا هو المرة الجاية كي نشوفه ماذا بينا في دلفين قرب مركب يقفز قدامك نفرحه، ولكن نحاولوا ما نقربولوش ونخليه يعيش بسلام.
1: وإذا كان زاد لقينا دلفين نافق على شاطئ البحر نعملوا محاولة، علاش لا نحاولوا نعيدوه للبحر، ربما كان عالق ولا
0: لكنه حي.
1: نعم.
0: لكنه حي، لكنه عالق، سما برشا المجتمع المدني قاعدين يعاونوا، يخصوا يعني يخصوا له كشبات ويرجعوه، ونتصلوا بالسلطات المختصة يجي يشوفوا علاش شنو سبب النفوق هذايا باش نتفاداو في المرة الجاية نفوق الأنواع هذه من الحيوانات.
1: نعم، في الأخر نقول راو الدلفين ماهوش مجرد مشهد جميل كما قلنا في البداية نلتقطوا له صورة وقت ما يظهر قرب شواطئنا ولا بحذا المراكب نتاعنا، هو جزء من الحياة اللي تدور بعيدا عن أعيننا تحت سطح البحر، وربما يكون الحفاظ عليه في النهاية حفاظ على البحر في حد ذاته كما أكدت الدكتورة نوزت في آخر حديثها. شكرا لك دكتورة، يعطيك الصحة ونهارك طيب.
0: عايشك يا ربح، يا عايشك.
1: إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

0: الفحص، النافور، بير مشاركة على الموجة 104.7.
1: 104.7
2: إذاعة المنستير، منكم وإليكم، منكم وإليكم. تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع، للتكوين المهني، وللحصول على القروض. منكم وإليكم،
1: منكم وإليكم.
2: يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666.
3: منكم وإليكم،
4: 28-000-666.
1: وإليكم.
2: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس، من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
5: عسلام عسلام يا تونس عسلام،
6: محلاها بلادي.

0: لازم نيجي ونزور ونكرر الزيارة، لأنه في بعض التفاصيل الدقيقة والحلوة اللي واحد ما زار وشاف وقرب لتونس وأهلها وطبيعتها وبلادها مش ممكن رح يشوفها. بدي أنصح كل واحد إنه يجي يزور تونس.
1: الطبيعة الأشخاص هي نفسها طيبة وجميلة، أحيانا منلقى بعض التطور أو البنى التحتية بيكون في تجديد فيها، وهذا الشيء بدل على أوضاع منيحة إن شاء الله. ضروري واحد يزور، لأنه بدنا نطلع من حالة الفيرتشوال اللي هي الافتراضية اللي هي موجودة. مش كل شيء بدنا نشوفه من خلال التلفزيون ولا من خلال وسائل التواصل، يعني لازم نعيش الحياة الملموسة، الحياة اللي فيها ممكن توصل لسعادة أكثر من أنه سعادة افتراضية. مش كل شيء صورة ومش كل شيء نغمة أو صوت، فزيارات مفيدة كتير وحتى فيها بتعطي ثقافات. وأتمنى أنا شخصيا أنه الوطن العربي كله يكون مفتوح على بعضه، يعني أطلع من بلد على بلد وحتى بدون فيزا ولا بدون يعني تأشيرة ولا بدون شيء، ويكون تعامل سهل، وإن شاء الله نوصل لهذا الشيء مثل ما في اتحاد أوروبي مثل ما في أي اتحادات أخرى. كتير منفضل ناكل أكل تونسي مثلا، شوف بعض التقاليد التونسية، يعني ما بروح فتش على مطعم لبناني لأكل فيه. هلا
0: تونس فيها كل مقومات السياحة العالمية، بس الترويج شوية بده شغل.
2: عسلام عسلام يا تونس عسلام،
3: محلاها بلادي.

بدر جبينك بدر تحت رموش وعيون فيهم سحر

0: وتحية تصلكم هذا الصباح من المدينة التي لا يكفي أن نقول عنها مدينة ساحلية، لأنها أعمق من ذلك بكثير. هي مدينة ضاربة في التاريخ، هي متجذرة في البحر، تحمل في أزقتها وفي أسوارها وفي أبوابها ذاكرة قرون، وتحفظ في ملامحها حكايات الصيادين والبحارة وأهلها الذين ارتبطت حياتهم بالبحر جيلاً بعد جيل. نحن سنكون مباشرة من المهدية، الزميلة نادرة إسماعيل مباشرة من هناك. صباح النور نادرة، أهلا وسهلا بك.
1: النور ربح. صباح النور ربح، صباح النور لكافة مستمعي إذاعة المنسية.
0: إذن أنت مباشرة من المهدية، وين تحديدا؟
1: تحديدا من أمام المشروع القرن، المشروع المستقبلي اللي هو مشروع صفحة بن غيادة تحديدا، أين ستعقد بعد قليل تقريبا بعد ساعة أو حتى أقل ندوة صحفية خاصة بالمشروع لإطلاع الرأي العام على آخر التطورات فيما يتعلق ب يعني تهيئة أو ربح، خلينا نقوله معناتها ما تم جزء من أراضي بقي غير معناتها غير أو فيه إجراءات غير مستوفاة. المشروع هذا يبدو أنه حاليا تم حل كل الإشكاليات العقارية، وبالتالي سنمر إلى مرحلة لزافيل دوف يعني طلب العروض فيما يتعلق بالمشاريع. فقط الجديد معناتها في المشروع هذا ويعتبر أو يسمى بمشروع القرن في ولاية المهدية، هذا الأسبوع تم الإعلان أنه تم اكتشاف موقع أثري على امتداد 5 هكتارات بالموقع يعني بصفحة بن غيادة، معناتها فريق من المعهد الوطني للتراث مع طبعا ممثلين عن شركة تهيئة واستصلاح صفحة بن غيادة قاموا بزيارة ميدانية 3 جلسة، وتم تحديد المساحة على مساحة 5 هكتارات. سيتم النظر يا إما في معناتها تثمينها في إطار المشروع، يعني يكون موقع أثري تابع مشروع صفحة بن غيادة، وإلا الموقع هذا يولي معناتها موقع كما نقولوا احنا مستقل بذاته، معناتها ماهوش تابع المشروع ويكون طبعا تحت إشراف المعهد الوطني للتراث. مشروع صفحة بن غيادة ربح معناتها توا حاليا اللي تشرف عليه او يشرف عليه مكتب خبرات فرنسي، هو اللي قاعد يحضر في الدراسات وفي الرؤية المستقبلية، وهو ايضا سيتولى مرافقة الدولة التونسية لدى لبايوغ دو فون يعني البنوك الأجنبية والممولين، في صورة طبعا انه يتم اختيار يعني مستثمرين ويقدموا يعني مشاريع تستجيب للمثال او للدراسات التي تم تقديمها. شنو يعني هذا؟ يعني انه المشروع حاليا ثم دراسات، ثم أمثلة، ثم نظرة ما نقولوش نظرة مستقبلية، وإنما ثم تصور، يعني ثم تصور المستثمر ياخذ بعين الاعتبار طبعا التصور هذا الأبعاد التاريخية كما كنت تحكي أنت اللي تمتاز بها مدينة المهدية، ياخذ أيضا بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية إلى آخره، أيضا البيئية، رانا نحكيه على ساحل ونحكيه على انجراف بحري إلى آخره. ويعني المستثمر اللي بيش يقدم المشروع لازم يقدم مشروع يكون معناتها متجانس مع المثال أو الدراسة التي سيتم عرضها للعموم.
0: نعم،
1: هذايا طبعا بعد قليل احنا باش نكونوا في المواكبة. في الحقيقة حبيت تكون معايا مدام هالة اللي هي مدام هالة ديمات اللي هي مدير الشركة، إلا أنه تعذر علينا ذلك، نعرفش وقت مازال بكري ما نجمناش نتحصلوا باش ناخذوا أكثر تفاصيل، ولو أنه حتى لو تمكنا من الاتصال للأسف الشديد اللي تعرف التراخيص والإجراءات حاليا معناتها بالحق
0: عائق كبير
1: يعني مش للأسف الشديد للأسف، ولكن احنا بحكمنا انه معناتها عندنا اطلاع على المشروع وقاعدين نتبعه، وبعد شوية باش نشوفه ما سيتم الكشف عنه في ندوة صحفية، لانه مش كل يوم ومش ديما الشركة تعمل ندوة صحفية. تقريبا هذه ثاني ندوة بعد اختيار أو لا ما يستني هذه أول ندوة ربح أول ندوة للشركة للمشروع ذي بعد اختيار مجمع الخبرات الفرنسي. هذه أول ندوة صحفية وأكيد ستحمل معها الجديد.
0: نعم طبعا أنت في الموعد وسنوافي السادة المستمعين بالجديد من خلال المداخلات في الأخبار وغيرها.
1: ربح فقط لو تسمح من عادك مازال شوية وقت لأنه ما نجموش احنا طبعا نحكيه على عين المكان صحيح نحكيه على اكتواليتي صحيح نحكيه على حاجة معناتها مشروع مهم جدا لكن زادة ما نجموش بالحق معناتها ما نحكيوش على الوضع في ولاية المهدية على غرار الولايات الأخرى. حاليا ما الجديد انه مساء امس معناتها فريق من وزارة او فريق من الإدارة الجوية والتجارة بمعية الامن قاموا بتأمين يعني تزويد معتمدي تراجيت بالمياه المعدنية.
0: نعم
1: معناتها حاليا ايضا في مدينة المهدية قاعدة وزارة التجارة تشرف على عملية توزيع القوارير يعني قوارير المياه او المعدنية. في للأسف الشديد في كركر لا زالت الجهود متواصلة من قبل فرق التابعة للشركة التونسية لاستغلال الكهرباء لإصلاح المحطة ترانسفورم تاع الجم اللي هو سبب اضطراب كبير برشا في المعتمديات الداخلية لولاية المهدية في التزود بالكهرباء. نحكيه على شربان ولاية الشامخ السويسي نحكيه على الجم نحكيه على هبيرة يعني كل هذه المعتمديات إلى جانب طبعا المعتمديات الأخرى. في الحقيقة الوضعية ما هيش هي أحسن ولكن الوضعية حاليا قاعدة معناتها الستاج تقوم بمجهوداتها لإصلاح المحطة هذه الترانسفو هذا مولد الكهرباء هذا في الجم للأسف الشديد وقع عطب وانت تعرف سخانة كبيرة برشا. ثم أيضا تحية زادة لأعوان السونات اللي بالحق أمس على مدى يومين قص الماء في المهدية هو قاعد يقص لكن صار عطب تقني مفاجئ في قناة على مستوى مدينة شيبة. أيضا تم مساعي معانسة كبيرة وتم إصلاح العطب. اليوم أيضا يؤدي مدير عام المياه العمرانية زيارة ميدانية إلى ولاية المهدية أيضا باش نكونوا في المواكبة ربح للاطلاع على الجديد وأكيد تم الجديد هذا هو. وان شاء الله وان شاء الله زينة وان شاء الله خير
0: ان شاء الله يا ربي أفضل. ان شاء الله شكرا جزيلا لك نادرة اسماعيل. شكرا. من المهدية مباشرة نلتقي ان شاء الله الخميس القادم. دمتي على محبة وإلى اللقاء. نذكركم بالمسابقة اللي قدمناها اليوم مباشرة على صفحة راديو المونستير. قلنا كيفاش تتواصل الدلافين مع بعضها في البحر بالأصوات والصفارات بتغيير لون جسمها بضرب الماء بذيلها وال إجابة صحيحة نقولها بالأصوات والصفارات. مبروك للفائز منير بدر الدين وشكرا لكل الذين شاركونا وتفاعلوا معنا. وبما أنه الصباح ما يحلاش كان بصوت جميل نختم به هذه الجولة من بشائر الصباح. أنتم اللي تفاعلتوا معنا واللي حاولتوا تشاركونا الاختيار اخترتوا ما بين أمينة فاخت عجبين عصابة وردة الجزائرية بتونس بيك. اخترت وردة الجزائرية بتونس بيك هي اللي باش نختموا بها هذا اللقاء. يعطيكم الصحة شكرا ليكم ان شاء الله نهاركم مبروك وان شاء الله ديما قلوبكم فرحانة وتونس ديما خير. كنا معكم في بشائر الصباح. اجمل تحيات نجل عطية بن محمد عالية المنصوري اميرة وربح. نقول لكم بسلامة نلتقي دائما على نفس الموجة. دمتم على محبة وإلى اللقاء.

0: هنعمل مظاهرة غنائية. الحتة دي في الأول وبعدين انتوا وبعدين كلنا. يلا.
1: بتونس بيه.
0: شوف اقوى ولا لا.
1: يلا. ها بتونس.

0: إشهار
1: لتجون اليوم يحب يتهنى على الكاريان الدار البنوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتوديون برودوي اون بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
2: من إذاعة المنسير نهاركم طيب مستمعينا واهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة 9 للأخبار. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد أن الأبحاث أثبتت أن انقطاع الماء والكهرباء في عديد المناطق لم يكن نتيجة أعطاب عادية بل كان نتيجة أعمال مدبرة يهدف من خطط لها ونفذها إلى تأجيج الأوضاع بشتى السبل وبث الأكاذيب والإشاعات بهدف الإرباك والتنكيل بالمواطنين حتى في أبسط الخدمات. جاء ذلك لدى إشرافي أمسي بقصر قرطاج على اجتماع انضم كلا من رئيس الحكومة ووزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية، والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، ورئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. أفاد مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات سمير الخلفاوي للقناة الوطنية الأولى بعودة النسق العادي بالتزود بالمياه المعدنية خلال الأيام القليلة القادمة، وأكد في السياق ذاته رفع 556 مخالفة اقتصادية وحجز أكثر من 470 ألف لتر من المياه. وفق برقية تنبيه بالإضراب صدرت منذ قليل ونشرت على الموقع الرسمي للاتحاد العام التونسي للشغل، أقرت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية إضرابا عن العمل في قطاع نقل المحروقات يومي 23 و24 سبتمبر 2026. وقد أوضح الكاتب العام للجامعة سليم السحيمي أن هذا القرار تم اتخاذه عقب جلسة تقييمية انعقدت أمس وجمعت ممثلي شركات نقل المحروقات بحضور المركزية النقابية، حيث تم تدارس الوضعيات المهنية والوقوف على غياب التقدم في الاستجابة للمطالب. أبرز أخبار العالم، يعتزم رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني زيارة طهران اليوم في مسعى لإحياء المسار الدبلوماسي في ظل تبادل التهديدات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بعدما توعدت واشنطن بزيادة الضغوط الاقتصادية على طهران من خلال فرض عقوبات على شركائها التجاريين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي إن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني سيناقش استمرار جهود الوساطة القطرية والتطورات الأخرى في المنطقة خلال زيارته إلى طهران اليوم. قضى أكثر من 160 شخصا جراء فيضانات وانزلاقات تربة ضربت الحدود بين النيبال والتبت، في حين هرعت فرق الإنقاذ بحثا عن مفقودين من بينهم أكثر من 600 سائح. وقد أظهرت لقطات مراقبة على الجانب الصيني من الحدود تحققت وكالة فرانس بريس من صحتها، أظهرت عشرات الأشخاص وهم يفرون عندما اجتاحت كتل هائلة من الركام والطين مبنى متعدد الطبقات قبل أن تبتلعوا بالكامل، متسببة أيضا في قذف شاحنات وحافلات بعيدا. وأفادت وسائل أعلام رسمية صينية بسقوط 3 قتلى و265 مفقودا جراء انهيار طيني في معبر حدودي في التبت، مشيرة إلى وقوع خسائر بشرية فادحة. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام. موعدنا القادم الإخباري طبعا نقدمه لكم بإذن الله دائما عبر موجاتنا تمام الساعة 10. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
3: المنسير. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدة ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raide-store.tn.
0: هذا البرنامج برعاية
4: أي تبعني
5: وين؟
4: إن ربحك وتربحني.
5: كيفاش؟
4: مع باغيناج مايغات متاع غات أسيرونس اللي ربحني 100 دينار على تأمين كرهبتي كي نعملك باغيناج وتولي مأمن كرهبتك عند غات أسيرونس وانتي زادة كي تولي كليون وقتها تنجم تبريني صحابك وعائلتك وتربح 100 دينار على كل باغيناج تعمله وزيد تتمتع بالضمانات الكل.
6: باش تشارك في الباغيناج مايغات اتصل بالأجنس متاعك وإلا عمر الفورمولاير على gat.com.tn.
4: مع غات أسيرونس تبعني نربحك وتربحني.
7: في التأمين
8: صباح الخير صباح النور وسهلا بكم مستمعينا الكرام منورينا في متابعة عدد متجدد من برنامج في التأمين. لقاء جديد جمعنا بكم مستمعينا الكرام يتواصل إن شاء الله لحدود الساعة 10 من خلال كالعادة نوصلوا في مواضيعنا ذات العلاقة بالتأمين رفقة الأستاذ محسن قبوج مستشار القوي للبرنامج. نقول له سلام بيك صباح النور والنوار. مرحبا منورنا برشا.
9: مرحبا رفقة صباح النور. تحية ليك وتحية للفريق العام الصباح. تحية لكل أوفياء إذاعة منستير عبر مختلف برامجها. ديما نقول شكرا لكم على هذه الاستضافة التي نأمل من خلالها إن شاء الله نقدم المنتظر والمأمول منا في ميدان ديما نقول راه ميدان قانوني وتقني بامتياز وضروري وأساسي في حياتنا اليوم. التأمين حاجة لا محيدة عنها وأثبتت الأيام صحة المقولة دي وأثبتت الأيام أنه كلنا نحتاج لعقود تأمين في حياتنا اليومية وفي تصرفاتنا وفي علاقتنا بالغير. لكن كيف نتعامل مع هذه العقود تلك هي المشكلة وهذيك اللي وجودها دي مع الحلول. إن شاء الله نوفق مع بعضنا في تقديم الإضافة مع ضيوفنا مع الخبراء اللي ديما نستنسوا آراهم واللي نحب ديما نجد لهم التحية ونجد لهم شكرهم الشكر أنهم ديما نطلبناهم إلا ولقينا الرأي ولقينا الجواب على الإشكاليات اللي تطرح لأنه بتبيع الواحد ما يملكش الحقيقة كاملة وديما يستعين ولا خابة من استشار. وشكرا من كل من يمد يد المساعدة وكل من آمن بالفكرة البرنامج هذا وساهم معنا في تقديم ما يبحث عنه وما يطرحه المستمع والمتابع لمثل هذه البرامج.
8: أكيد جدا تحياتنا ليهم جميعا وديما ما تفوتناش الفرصة خاطر احنا سرا وعلانيا نترحم دائما على صديقنا أخونا الغالي سينجيز بيدي الله يرحمه وينعمه ويجعلنا مأواه الجنة دائما حتى كي ما نذكروش سيرونتين أستاذ راهو ديما حاضر معنا
9: حتى في الأعداد احنا كل أسبوع وقت نعدوا البرنامج احنا الحقيقة الله يرحمه سينجي كنا نعملوا عليه برشا في الجانب الاتصالي وفي الجانب العلاقة بالخبراء في الاختصاص نتاع التأمين وكل وبفقدان سينجي الله يرحمه ولات عنا مسؤولية مضاعفة وبالتالي ما فماش ما نجموش ما نتفكروش نجي زبيدي معنا وعشيرنا ورفيقنا وصديقنا ومدلنا يد المساعدة في العديد المناسبات وسينجي مثله لا ينسى الحقيقة وكنا دائما نعملوا عليه ونحطوه في رأسه ونخليه كما يقولوا حتى بالدارجة ونقولوا دبر رأسك سينجي دبر رأسك وشوف لنا شكون وشوف لنا الحل وشوف لنا الموضوع وديما الحقيقة حتى مع برشا ناس معناها مستمعين برشا إشكاليات اتطرحت وفي إطار قانوني يتدخل سينجي ويبين حتى للشركة اللي فيها الإشكالية يقول لها هو وين غالطين هو وين ويرجع الأمور لنصابها. ألف رحمة ونور على سينجي وإن شاء الله تستمر المسيرة وإن شاء الله يكون البرنامج تاعك كيما يحبه زاد سينجي وكيما أراد له. ديما ما نساوي سينجي كي جبته أول مرة نتفكر ناس قالت لي ناجي زبيدي قلت لهم كيفاش باش نستدعانا ناجي زبيدي ان جرون كاليبر في العبارة هذه باش نجيبوا ضيف معنا في حصة كمعنى خبير في التأمين ومن ذلك اليوم من تلك الضيافة استمرت علاقتنا مع بعضنا. ناجي زبيدي نعرفه برا من الإذاعة الحقيقة كرياضي وكوجه رياضي معروف وكوجه في التأمين معروف وعنا علاقات حتى في الميدان المهني كل لكن اكتشفناه زاد في البرنامج ولا هو من العناصر الأساسية وكنا ما نجموش نخدمه غير ما يشاركوا سيناجي في الأعداد وفي التحضير الحصة كل أسبوع. تلك الحياة وتلك المسيرة تستمر إن شاء الله نقدمه في حاجة ترضي روحه وإن شاء الله معناها يكون في الجنة النعيم ولا إله الله. هذيك سنة الحياة، الموت علينا حق رفقة،
8: موت علينا حق، ما يبقى ديما الأثر الطيب. علاش الإنسان يقول لك اعمل الخير وانساه؟ على خاطر تبقى الذكرى العطيرة دائما تتقال وتروى. معناها احنا خلال الإعداد، ولكن أيضا قداش من مرة شاركناه أستاذ في قضايا متاع ناس، في إشكاليات متاع ناس، في مسائل اجتماعية، في أنه نتلوحوا عليها يا سيناجي. معناها بربي عنا الإشكالية هذه، فماشي إمكانية معناها في كل الأحوال،
9: في نشاط جمعياتي، في مساعدات،
8: صحية،
9: في
8: إعانات إنسانية، في العودة المدرسية. معناها ديما سيناجي حاضر، الله يرحمه وينعمه، ديما كان حاضر، كسوسوا حتى كي ما يلقاش شكون يعطي الدوم، معناتها يعطي معناتها هيبة ومساعدة وكذا، معناتها من عنده هو، من حاله محتاله، إلا ما يقدم المساعدة. هذا بالإضافة إلى غيرته الكبيرة برشا على إذاعة المنستير، يقول لك معناتها الإذاعة يلزمها تتواصل بقطع نظر، الإذاعة يلزمها تقعد منورة بقطع نظر، معناها يبدا يتفرج في التريكن النظافه وين، واذا كان فما وسخ، واذا كان فما كذا، وشنيه شبيه هذه البلاصه، والبلار هذا مبدلوه، والارضيه هذه مش مزيانه، والكرسي هذا شبيه مكسر.
9: قولوا فعلا رفقه، بالضبط، انا ما هوش الارضيه، بدل الارضيه،
8: بالضبط. معناتها الملاحظات نتاعو كانت لا تصدر فقط للانتقاد، وانما كان نقدا، ولكن في مقابله كانت ثم مساعي متواصله انه يجيب ناس ويحاول قدر الامكان انه يوفر البديل. معناها مش يقول شبيه الطاوله هذه ما مثلا مقطعه، لا، هو يقول شبيه مقطعه، ولكن يسعى الى انه يخلي هالطاوله هذه نظيفه ومزيانه. كيف في الارضيه، شبيه الارضيه مش مزيانه، فسعى انه تكون فما ارضيه مزيانه، وهذه الروح الوطنيه العاليه، خاطر المؤسسات العموميه نتاع الدوله التونسيه ننقدها، لكننا نحبوا لها الاستمراريه. الاستمرارية بأن نعطيه هك الحاجات السلبية، ولكن نقترح البدائل، مش فقط لفظا، وإنما حتى مساع ومساعي جدية ومساعي فعلية، كما كان يعمل سيناجي زبيدي الله يرحمه وينعمه. فرصة حبينا نترحمه عليه على الهواء مباشرة، وقولوا اللهم آمين يا رب العالمين، خطر كل إنسان ترك أثرا جميلا في هذه الدنيا ورحل، راهو رحل جسدا، لكن روحه تبقى ديما مرفرفة ما بيناتنا. قديش تمنيت أن يكون حاضر معنا في الاستوديو هذايا بالذات، خطر قديش مرة دخلنا وحكينا حتى على الكرانجيون وقتها، وحكينا على برشا حاجات. على كل حال الله يرحمه وينعمه، ديما في البال، حتى كي ما نذكروشي لم ننساه ولن ننساه أبدا مهما صار. خونا وعشيرنا وصديقنا وبونا الروحي، خلينا نقول ما هوش أكبر منا برشا، أما كان أبا روحيا وتعلمنا منه برشا برشا. تحياتي لعائلته الكريمة، تحياتي للقمر صديقتي زهور، لبنياته، إن شاء الله يا ربي ديما يصبرهم ويعطيهم الخلف الطيب. مواصل معكم اللقاء مستمعين الكرام، احنا بعد شوية باش نحكي أستاذ على عقود التأمين وكيفاش نحدوا معاليم الاشتراك،
9: معلوم الاشتراك
8: في عقود التأمين هذه.
9: معنا ما نخبيه على الناس تبع فينا، وديما نقول ديما نعتبروا احنا من أفراد العائلة، وديما نعتبروهم هم من أفراد البرنامج. قلنا نحضروا، قلنا شنو الموضوع باش نحكيوا فيه اليوم، قلنا نحكيوا على قصة التأمين، معلومة الاشتراك، قداش تدفعوا وكيفاش تدفع، وعلاش الناس تتشكى وزادوني، وما عرفتش علاش اليوم العام اللي فات 200 وما العام هذا طلبوني فيه 4، وكيفاش
8: يعني ما فماش تصريح بانه فما زياده،
9: فماش تقديرات، فماش تصريحات، شيء فماش معناها تعريف مضبوطه، فماش كما نقولوا منافسه ما بين المؤسسات، فماش معناها شركه خير من اخرى تعطيك الاوفر احسن، معناها عرض احسن، وفي نهايه وكنا اختلفوا فماش حل المشكله دي، وكما خلصتش راهو دفع معلوم الاشتراك اساسي في عقد التامين. هو مو عقود تامين، كي نحكي على عقود تامين تحكي على عقود رضائيه تبادليه، وتم باعتراض طرفين، انا ما نتعاقدوا الا ما نتفاهموا. كي نقول تبادليه نقول التزامات منا ومنا، باش تمشي انت شركه تامين وماشي تعمل في كونترات، باش تضمن التعويض هيك ولا في المقابل شركه تامين لو تضمن التعويض باش تخلصها في المعلومه نتاع الاشتراك انت. يعني اهم التزام، اول التزام تقريبا يقوم به المؤمن له ولا مكتب العقد التامين ولا المخلين، يقول المواطن انا وانت والناس تسمع فينا، اول حاجه مطلوبه منا باش نمشي ونخلصوا برا، خلص السيجورتا. كيفاش نخلصوا السيجورتا دي؟ ديما فما اشكاليات، ديما علاش الشركة تلقى معنا المقابل المضبوط مش كيف عند الشركات الكل. شنو يصير وكيفاش نتعامل مع الإشكالية دي؟ ثم إذا كان أنا عندي عقد ومستنس نخلص وجي مدة ما خلصش شنو أثار عدم خلاص العقد أثناء السرقان نجي أن العام الثاني ولا الثالث نفوت الأجل وننسى نقول يا تأمين ما خلصتوش ولا نستنى حتى يبعثولي ولا وندراهم يبعثولي ولا ما يبعثوليش وندرانا في وضعية قانونية مش قانونية. هذوما الإشكاليات اللي بالحق يستحق لها عموم يستحق لها المواطن العادي في عقد تأمين عادي سواء للعربة أو للسيارة نتاعو ولا حتى عقود التأمين الأخرى الاختيارية كما التأمين من الحريق والتأمين الفردي وتأمين السائق. كل عقود التأمين نجم ينطبق عليها الشيء اللي باش نحكيو فيه الموضوع هذا.
8: يعطيك الصحة بارك الله فيك. التفاصيل نعرفوها بعد قليل. تبقى معنا مستمعينا الكرام.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم، منورينا دائما في مواصله مواضيع ما ذات العلاقه بالتامين. التحيه كبيره برشا لك زهور الزبيدي صديقتنا واختنا العزيزه الغاليه بنت المرحوم سيني جزبيدي. راه ما فما حتى مزيره، وهذاك كما قلنا هذاك الاساس نتاع برنامج في التامين، وهذاك عرسه من عروس اذاعه المناسير. معناها بكل الحب والتقدير والألم تدا كيف كيف نتذكروه على خاطر خلى
1: أثر
0: أثر وخلى بلاصة كبيرة في قلوبنا. يعني احنا كنا نتفكروا معناها الأيامات الأولانية
1: ما نصدقوش
0: ما نجمناش ندخلوا احنا
1: وصلنا حتى قلنا فيه البركة،
0: ما عادش نجموا نخدموا البرنامج
1: الحقيقة معناها الكواليس خلينا نقولوها ولكن قلنا ما يسالش حتى في بقاء، وفما حتى كي يجي رحمة سيناجي من قلة البرنامج هذا نربحوها
0: وقعدنا مدة نسجله في الحصص بعد ما عادش نجم ونجي نهار الخميس معناتها باش نقدموها في المباشر
1: وغيرنا حتى الأماكن والنقل. حصلوا الموت علينا حق، الله يرحمه سيناجي، معنا حتى مزية كذلك رحمة على روح ابنه المهدي الله يرحمه، كذلك تحية لأحفاده أرملة ابنه والناس كل كذا، إلى كل أصدقاء سيناجي وإلى كل الناس اللي تحب سيناجي. ولا سيناجي مش المناسير فقط، سيناجي جمهورية تونسية وخارج أرض الوطن كذلك، راهو نحت اسمه كما يجب.
0: أي
1: نعم نعم
0: الله يرحمه.
1: وبالتالي زهور ما أختنا وسنبقى أصدقاء وأشقاء وكأنه سيناجي لا يزال بيننا
0: إن شاء الله يا ربي. به نواصل معكم اللقاء مستمعينا الكرام. معنا عبر الهاتف سي عبد العزيز العبيدي خبيرنا في مجال التأمين اللي نستقبله مع بعضنا ونقول أهلا وسهلا بك سي عبد العزيز، مرحبا منورنا برشا.
2: أهلا بكم، مرحبا بكم، مرحبا بجميع المستمعين.
0: نورتنا سي عبد العزيز.
2: مرحبا
1: مرحبا سي عبد العزيز، ونحب نجدد لك التحيه ونقول لك بارك الله فيك على تلبيه الدعوه، بارك الله فيك على مشاركتك حتى في اختيار الموضوع، خليني نقول الكواليس اللي ما بيناتنا. واكيد انه برشا ناس الموضوع يهمهم ياسر، قصه التامين ولا معلوم الشراء كيفاش يتحدد وعلاش يتغير وش بيهم. ديما العباد عندهم اشكاليه، ديما يتسائلوا مشيت باش نخلص قالوا لي كذا بين هذه وهذه بين الشركه هذه والشركه الاخرى لقيت فرق كبير. ثم في مرحله ثانيه تنتعدوا ونحكيوا كي ما يخلصوش ولا كي يتخلف الانسان على الخلاص شنو على الاجراءات الواجب الاتباع. شوية شوية سي عبد العزيز تحكينا شنو قصة التأمين واعتباره نفهمه محمول على المؤمن اللي هو ومكتتب العقد، شنو يلزم ويعمل وفماشي تعريفه بهذا الخصوص سواء في التأمينات الإلزامية ولا حتى في التأمينات الأخرى الاختيارية، وفماشي إمكانية لمناقشة القصة ذاية يطلع يهبط يزيد أثناء سيران العقد ولا ينقص أثناء تجديده، فماشي الإمكانية كل الإشكاليات اللي تراها أنت كم مواطن الساعة وتخيل معانا في ذهن المواطن شوية راح تسؤالات، وبطبيعة الحال توا معنا تباعا نوليو نحكيو حتى مع الإشكاليات اللي جينا عبر الصفحة الرسمية واللي بدأت توصلنا وتساؤلات نتاع السادة المواطنين بهذا الخصوص.
0: تفضل سي عبد العزيز.
2: مرحبا بكم.
0: أهلا وسهلا.
2: باش نبدا نكمل الأستاذ خال كمواطن. أنا كمواطن نحب نفسر جملة ديما نسمعها. في الأماكن العامة يقول انا المواطن مثل المواطنين يقولوا انا ما عملتش كونتراكت معاك.
0: اي
2: هو المقصود به هوني كي يعمل عقد معناها غير متجدد ضمنيا يقول انا ما عملتش كونتراكت.
0: اها
2: وراه كي تعمل

0: كان مش أربعة، كان خرج ناقص حاجة من هذوما، راهو ثم حاجة كينو ما تبقى راهو يجب ثبت روح. أول حاجة ما تستثير روز هذيك، هذيك اللي هي تثبت اللي انت عامل تأمين، راهو يجب تخرج بالشروط العامة لعقد التأمين، تخرج الشروط العامة في يدك
1: اللي هو كالكتيب هذاك
0: كتيب نرجعوا له بعد ذلك اللي لازم تقراها الكتيب، ما روحوش نروحوا في الدار والسلام عليكم. انت كان انت حد تفهم شنو ربطك بشركة التأمين وشنو هي واجباتك وشنو حقوقك، مالك ما عليك تقرا الكتيب، لازم تخرج بيدك زاد بالشروط الخاصة. الشروط الخاصة تكون فيها فيها بلوطة قداش خلصت وفيها شنو شريت. شريت اكيد شريت التامين الالزامي، وشني شريت معاه؟ انا عندي شنو شريت مع التامين الالزامي. لازم تخرج بيدك في كيتونس دو بري، حاجه تثبت انت خلصت. هذا كان خرجت بحاجه من هذوما الناس راهو كنا امورك ماهيش
1: واضحه، ينجم يتعرض للاشكاليات في المستقبل.
0: ربي تقول راني انا دخلت والله اسمع خلصت خلصت مليون وهي راهي 900، نسمعوا الكلام هذا برشا. خذ هذاك الكيتونس دو بريم هذيك شنو هي بالعربي؟
1: وصل خلاص.
0: وصل خلاص، خذ وصل الخلاص تاعك. اخي انت كي تخلص تخلص الستيك مش عندك فاتوره؟ اي اي مش عندك فاتوره، علاش تخلص التامين تخرج من غير فاتوره؟
2: هذا سؤال.
0: هز ورقتك الحمراء هذا انت تو شوف. انت كمواطن مطالب طالب حقك هذا، تقول اعطيني انا قد خلعتك مليون، اعطيني شنو اعطيني شنو شريت به المليون واعطيني انا اعطيتك مليون سهله. دونك نخرجوا بالشروط الخاصه والشروط العامه، وصل الخلاص وشهاده التامين لحل الروز هذيك، نخرجوا بهذوما نبدا احنا وقتها خلصنا فلوسنا في حقها. راهو خرجنا من غير الخزينه هذوما، كان خرجت من غير شروط عامه راك ما تعرف واجباتك وحقوقك إزاء شركة التأمين، كان خرجت من غير شروط خاصة راك ما تعرفش شنو شريت في عقد التأمين تاعك، شريت تقول أنا عندي رومبرتاج وأنت ما شريتوش، تقول أنا عندي الحريقة غدو كانت تحرق خلصوني وأنت ما شريتهاش، تقول أنا عندي
1: تأمين السائق
0: وأنت ما شريتهاش. دونك إذا مش تعرف شنو شريت تاخذ الشروط الخاصة وتاخذ الورقه الروز اللي تثبت ان انت عندك حق التامين هذيك، راهي ماهيش شركه عقد التامين. خلينا نحكي لي هذا كلهم مع بعض نسمي عقد التامين، الورقه هذيك وحدها الروز ماهيش عقد التامين.
1: بالله سي عبد العزيز انت تحكي على الوثائق اللي لازمنا ناخذوها من شركه التامين وتوفرونا، هذا وقت اللي نتعاقد اول مره ولا كل ما نمشي نخلص؟ في كل مره تعطوني الشروط العامه والشروط الخاصه ووصل الخلاص كل سنه.
0: انت خريت الشروط الخاصه تاعك وخذي الشروط العامة كيف جيت عملت عقدية
1: لأول مرة وقتها اي
0: مرة كي تمشي تخلص وتحب تعاود تاخذ
1: اي
0: راهو فما حتى إشكالية باش يعطيك
1: ايوه يعطيك الصحة
0: يطبع لك الشروط الخاصة نتاعك باش يعطيك الكتيب تاع الشروط العامة مش عمل وجه كبير هو موجودين على السيستم خلي انت قدامه هو المنظومة العالمية فيها العقد نتاعك يطبع لك منه نسخة لما الاول درجه تعاود تاخذها في كل حلول
2: اجل الشروط العامه معناتها نجم ياخذها مره
1: كل عام قال كل ما تمشي تخلص نجم تاخذ الشروط العامه والشروط الخاصه.
0: كان هي الشروط العامه نفسها ما تبدلتش انت وخذيتها من الاول زيد تعاود تاخذها، كان انت ما خذيتش درجه تاخذها ثم المرور
1: لا نقول انا ما خذيتهاش ولا ما عادش عادي بها عاد ولا ما كنتش نعرفها وكي سمعتكم اليوم هو اللي نعرفها
0: الطالب بها يعطيوها لك
1: فوالا.
2: هو من المفروض سامحني احنا دفعنا فلوس معناتها قصة طب ما نحكيش على الشروط العامة الشروط الخاصة
1: هو
2: من المفروض تاخذها ديريكتومون من غير مطالبة بها خاطر ساعات كي تاخذها سامحني استاذ يقول لك خذيتها عام ناوي
1: مكتب التأمين اللي يحترم نفسه ما غير ما نطالبوا بها
2: اي
1: فما معناها فما ملف كامل عندي فيها الأربع وثائق هذوما انا نجي نحط قصة التأمين نتاعي ناخذ الأربع وثائق هذه احنا الشروط العامة برشا مؤسسات برشا مكاتب تأمين مش حتى من المؤسسة الأم هو راهو الشهادة نتاع مكتب التأمين ساعات تكون ما عندوش ساعات ما وصلولوش فما ديما التبريرات لكن المشكل راهو الشروط العامة هذاك القانون اللي ما بيناتنا ما بين مكتتب عقد التأمين وشركة التأمين اللي تتعامل معها ولا مكتب التأمين اللي تتعامل معها، أول حاجة ما بيناتهم هم الشروط العامة، هكذا القانون اللي في الشروط العامة واجب الاحترام وواجب التطبيق.

0: التزامات محمولة على المكتب العقد ولا التزامات محمولة على مؤسسة التأمين. وهيك علاش مش من فراغ سي عبد العزيز اليوم كيقول لك الوثائق هذوما هم ضروري في الشروط الخاصة باش تعرف شو شريت. كما فسر لك عندك تأمين ضد السرقة حطيته ولا ما حطيتهوش، كان حطيته قداش قيمة حطيته. إذا كان أنت ممن سيارتك ضد السرقة وسيارتك 80,000 دينار يلزمك تكون أمنت على 80,000 دينار. إذا كان لقيت روحك حط لك أقل راوك المبلغ الجملي اللي في الشروط الخاصة هو اللي باش يكون عمل نصيبك بقطع النظر أنه يتماشى مع القيمة الحقيقية للشيء المؤمن منه من عدم ذلك، لأنه الناس عندها شروطها. هذوما الحاجات معناها مش من فراغ كنقولوا الشروط العامة والشروط الخاصة ثم تنرجع الوسط الخلاص اللي يبين لنا خلاص قصة التأمين وكيفاش تضبط المبلغ هذا.
1: به بعد إذنكم ناخذ ومضة ثم نعود لمواصلة اللقاء، ابقوا معنا.
2: بحجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3
3: شنو البروغرام في الفاكونس؟
4: انا فاكونس بالله، ماني عملت اكسيدون وانا فوتيف، الفلوس الكل مشوفي تصليح الكهرباء.
3: ريت كيفاش تخمم في الرخيص وتنسى سيرفيس، هاني باش نعطيك بون بلان. لو باك دوماج كوليزيون نتاع جات اسيغونس، سومو مش بعيد على سوم لاسيغونس اوتو نتاعك، وزيد معاه لا بريزون شارج، وحتى كان انت فوتيف تنجم ما تصرف شيء. جات اسيغونس هي اللي تتحمل مصروف تصليح الكهرباء، وعندك لاسيستونس جولد، روموركاج يهزك وين تحب 7/7 24/24، وهكا ديما مضمن تخلص اقل سوم ظالم ولا مظلوم.
5: Gat Assurance, aujourd'hui pour demain.
1: مواصلين معكم اللقاء دائما مستمعينا الكرام من خلال البرنامج في التأمين، ومعنا دائما سي عبد العزيز العبيدي خبيرنا في مجال التأمين، ومواصل الحديث على كيفية تحديد قصة التأمين. معناتها برشا كلام تذكر اليوم من معناتها على لسان سي عبد العزيز، ومعك انت أيت أستاذ في مسألة الحصول على كأنه مثلا خذينا الكيتون، صحنا هذاك عبارة على وصل خلاص، عبارة زي كيف كيف كأني فاتورة باش نعرف ديتاي شنو انا خذيت، شنو شريت. انا اليوم ما نجمش نطلع من الشركه اللي مأمن عندها سيارتي ولا داري ولا غيره من غير ما نعرف علاش فما زياده طفيفه مثلا. ما نقعدش انا نسال من واحد لواحد، نورمال ما نقارن ما بين وصل السنه ووصل عام ناول، نفهم الزياده وين جيت
0: مثلا.
1: ما نقعدش معناها انا نتسائل ونقول كيفاش وقادره شنو، والا نقعد انا نطالب مع تشافويا واحد يدفعت الفلوس اي اعطيني الكيتونس يقول له ماك خذيتها عام ناول، حكايه فارغه ما تبدل حتى شيء، ولا اسمعني عاود ارجع لي لامبريمونت عاد ما ولا ما عنديش بابي، والانسان ماك تعرف يخرج من بحذا مكتب التامين ينسى. واذا كان مش قلت باش نرجع لخاطر الكيتونس هي برا اموري مليك طلع من الجاي.
0: هو شو احنا ديما خطر عنا الفكره مازالت في خاصه في تامين العربات البريده المحرك تم اسمه دي، اعطيني اياك الورقه الروز هذيك الورق الورديه هذيك باش نوريها للبوليسي في الطريق وسهلا. ودونك مش هذا تامين، هنا ما ننشحوش، راهو ما ننشحوش، ما ننجحو الا ما تكون عندنا فكره كامله شنو امن. وهنا وقت علاش نقول ما ننشحوش، خاطر احنا ما نفيقوش بها في حياتنا اليوميه. صحيح عطيني هيك الورقه الورديه هذيك معناها ونقضي شوري كلنا حتى بما فيهم انا نحكي حتى على شخصي، لكن وقتاش نفيق؟ وقت اللي يصير الحادث، وقت اللي نتفكر اللي انا يلزمني نرجع للتامين، وقت اللي نلقى سيارتي تسرقت، ونلقى سيارتي معناها وقع الاضرار بها، وقتها تولي ترجع الوثائق نتاعك تلقى روحك الشروط الخاصه اللي هي هذاك الكونترات وهذاك القانون اللي ما بينك وبين مؤسسه التامين ما تلقاش كيفاش باش تراجع نفسك. وهنا تمشي ترجع الطالب على شركه التامين هكذا بطريقه اعتباطيه ما لقاوش حتى حلول. معناها هو علاش يقول لك عقد التامين هو من عقود حسن النيه، يلزم معناها يقام على مبدا حسن النيه، يلزم ان نتعاقدوا بمبدا حسن النيه فيما اتفق عليه ونضمنه، وتعطيني ورقياتي كاملين وتاخذ قصه التامين والمعلوم الاشتراك كامل، لا مزيه لا من هذا الجانب ولا ذاك. في قصه التامين ديما نحب نرجع نحن لموضوعنا قصه التامين، في قصه التامين اللي باش نسال عليه اليوم سي عبد العزيز مره اخرى، ندرا هي التعريفه متفق عليها ما بين مؤسسه التامين كل هي مولوجي وما نجموش نتجاوزوها، ولا زاد يخضع لقاعات العرض والطلب، ولا المنافسه المشروعه ما بين مؤسسه التامين، وعلاش مؤسسه التامين تعطيني اوفر خير من مؤسسه التامين بي، شنو اللي عندها، علاش هي عندها الامكانيه هذيك، والاخر تمشي له تقول له هاو لقيت عندك المكتب اللي باش نبكم يقول لك والله ما نجم وكذا، شو معناه ينجم وما ينجمش، وهذاك يبيع لي ب 100 والاخر يبيع لي ب 400،
1: والاختلاف ما بيناتهم
0: معناه الاختلاف هذا شو
1: كيفاش نعمل كومباريزون المقارنة
0: بالضبط.
1: سعد العزيز
6: بلاي مذهبي قبل ما نعرج على الموضوع هذا نجد نكمل وفشل الشروط الخاصة لعقد التأمين. الأستاذ جبت كلمة مهمة قال كلمة قال رأوا المبلغ المؤمن عليه. نحب هون يركز على المبلغ المؤمن عليه. أنت كي تشري عقد تأمين مؤسسة تأمين أكيد شريت أنت راح التأمين الإلزامي على المسؤولية المدنية مع حاجات أخرى. الحاجات الأخرى نسيتهم هم عادة إيش يكونوا السرقة ولا حريقة وضرر استصادم كان أنت شريت ولا توريس. هذوم الكل راو إزمك تثبت ثبت بجدية في عقد التأمين تاعك من الشروط الخاصة المبلغ المؤمن عليه تبيه. راو مش بتخلص أقل عندي كرب 50 مليون كله بالله رني حطها بعشرة. تخلص أقل راو كان كربك 50 مليون وحطيتها بعشرة. راو تتحرك راك تاخذ كل 10
0: لجورجي ما تاخذ كل 10
6: كل 10 انا من ساعات نسمع موجود هذا تم شكون عنده تاع هذا عنده كهرباء ب 40 مليون حسب 10 تحركت حتى 10 10 او كهرباء
0: لك علاش قلنا راه عقود تامين عقود حسن نيه لازم تتعامل بحسن نيه
6: تمني في عباره برمي من غير ما تسجل في عقود التامين
0: ولا
6: معلش يا يعني نشري عقد تأمين صحيح يا مزيد هذا نشري شطير عقد تأمين مزيد ما نه أو بالله يحط هذي من السبب كذا تجيبش أمن رأو كي وخوروا لأسيروس يديك لا راكي أنت بتقول قديش تعلم قديش تسوى سيارة بتاعك اليوم قديش تسوى في السوق تأمنها ضد الحريق أو السرقة وكانك باش تأمنها ضد جميع المخاطر رأو يلزم تعطي السوم تاع الكهرباء اليوم وهو جديدة أنا جديدة قديش سوم دونك هذوما فالور لازم تعلم بهم بالصحيح مش تعرضش حتى الإشكالية
0: ما تراش يا عبد العزيز سامحني قبل من نواصل ما تراش أنه بعض مؤسسات التأمين عندها دور في هذايا نقول أنا وقت اللي نجيب شنأمن التأمينات كيفاش
6: خاطر أنا يلزمني ننسخ هو من من من من من مهام لازم تاع التأمين هو شنو هو
0: النصيحة قبل كل شيء
6: النصيحة
0: تفسر له وتقول له راه نحط لك 10 نحط لك 10000 دينار راه نهار للجوجي راك باش تاخذ كان 10000 دينار وهذا الفصل هو الفصل بيناتنا الفصل 16 وانت عامل جل تامين
6: لا هي المسؤوليه هنا مشترك
0: مشترك
6: المواطن اللي يحب يتاجر ويخلص اقل
0: اي
6: ولا جون اللي ماذا به
0: يا اخي يخدم كونترا وكا هو
6: هاك عمل الكونترات وتعدى دونك المسؤوليه هنا مشتركه وماذا بين النادي وبشراه لازم تامن ياك تامن على
0: القيمه الحقيقيه
6: القيمة الحقيقية.
0: علاش قلت لك لهنا دخل نتاع بعض شركات التأمين أنا كي يجي إنسان يحب يأمن عندي تأمين ضد السرقة ولا ضد الحريق نطالبه في الفاتورة القيمة التقديرية نتاع السيارة إذا كان جديدة فاتورة الشراء وإذا كان مستعملة تقرير نتاع خبير يكون معنا مرجع بين الناس كلها
1: شنو كل عام نعمل تقرير خبير؟
0: مش كل عام هو كل عام انت باش تغير القيمه مره برك باش تكون على الاقل القيمه الحقيقيه يكون معناها يكون التامين قريبا من القيمه الحقيقيه
1: إيه؟ لان تجم تكون كرابتي مستعمله كرابتي
0: تسوى 40 مليون وتحب تسوقها ب 5 ملايين معناها تسوق قيمتها 5 ملايين على الحريق ومنها كي معناها كي تسرق ولا تشعل فيها حريقه ويضيع راس المال الكل كي نمد لك 5 ملايين تولي تقول شفت 8 شركه تامين كرابتي تسوى 40 مليون عطتني 5 ملايين اش حطيت اش لقيت هذه اللي قال هذه اللي يقولها ديما سيناجي هذيك السحابه قداش حليت فيها قداش غطيت على قد غطائي على قد كيسايه مد رجلي انت اخترت اللحاف صغير غطاء صغير باش تاخذ تعويض صغير ما ترجعش بعد باللوم على شركه تامين لهنا الدور اللوم عليه شركه تامين علاش قلت لسي عبد العزيز عندكم دور عندهم دور مؤسسه تامين النصيحه وقت اللي تجي انت تقول لي باش نعمل ب 5 ملايين نقول لك يا مدام راهو ما يصيرش راهو نعمل لك بخمسة ملايين نأمن لك في حدود خمسة ملايين راك القيمة دي راهي ما لا ترتقي لحقيقة القيمة الحقيقية للشيء المؤمن عليه.
1: أخذر يا أستاذ سو احنا قلنا المواطن ساعات هو اللي يطيح في القيمة باش يدفع أقل
0: إيه؟
1: ولكن في بعض الأحيان ريت أنت شركة التأمين كي تتعامل مع شخص معين معناتها في شركة التأمين متاعك ولا في النيابة اللي عندك معناتها بتربح ينجم مثلا أنت تعرف اللي هي كهرباء مستعملة أما قيمتها في السوق اليوم مثلا تسوى كما نقولوا مثلا 25000 دينار
0: تلقيتها خاطر مع غلاء الاسعار ال 25 مليون ما يجعش يجيبون السياره
1: اي معناتها كهرباء مستعمله معناه هو يقول لك مثلا نحكي لك انا قيمتها في السوق اليوم
0: اي مثلا
1: هو يقول لك مثلا اسمعني ما تخلطش عليها برشا حطها قيمه 10000 دينار
0: صحيح
1: معناتها صدقا راهو معناتها هذوما حالات راهو صارت.
0: إيه؟
1: معناها انت تعرف اللي قيمتها هي صحيح مستعمله وكبيره في العمر ولكني معناها
0: اونبونيتا
1: طلعتها مثلا للسوق باش نبيع لقيتها 25 مليون وقيت روحي ما نجمش نجدد اكثر خير منها باش ادفع بصراحه خاطر كل شيء غلي نلقى روحي ما نجمش نزيد عليها خليت كرهبتي 25
0: مليون غدا ما يجيبولكش كي تخدم فلوس في يدك ما يجيبولكش كهرباء اخرى
1: صحيت دونك انا كي نرجع لشركه التامين نتاعي نقول له راهو في السوق 25 مليون يقول لي ما تجي خلي 5 ملايين يزي مثلا ولا 10 ملايين يزي لكن وقت اللي
0: يبالو يعمل لك في سيرفيسو
1: صحيح
0: يبالو يقدم لك في خدمه
1: بالضبط لكن كي تقول له من بعد تقدم معاه في الحديث تقول له به كي تتسرق والا يصير لي معناتها اشكال اليوم التعويض يتم على 25 مليون ولا 5 ملايين ولا 10 ملايين حتى وقت شو يقول لي يقول لك لا على المبلغ المصرح به فاليوم ماذا بينا النصيحه تكون نصيحه معناها باهيه وخليني
0: عملية
1: أنا
0: عملية عملية أنا وتكون منتجة معناها النصيحة تكون صحيح. منتجة تعطيه على كما قلت مش تصديق لكلامك باش تخليني أني قرر أعطيني هذا وهذا
1: صحيح قل لي قل لي قل لي وقت تصير الإشكالية مش إحنا توا تحت لطف ربي ديما معناها والحمد لله كي تعدى العام ما يعملش العبد حادث اللهم صلي على النبي معناتها تعدى تعديت
0: السكات
1: والسماء يا ودي ما حشناش بالحق
0: ندفع معلوم الشراك وخلينا
1: على ما قاعدين نشوفوا فيه وعلى الحوادث الخطيرة وعلى الدكسيك المطويت معناتها على اليمين وعلى اليسار وعلى الدوبلاج اللي يصير معناها الدوبيل في الكياس وعلى حالة طرقاتنا صدقوني وقت اللي يطلع العام وما عملناش حادث يا ربي ورزاك شنية هالخمسمية ولا هالمليون بالمقارنة مع الحادث الله اللي قدر ينجم يفتق كهربا من بعضها ولا يؤدي إلى مثلا إعاقات ولا غيرها ولكن في الأثناء راهو باهي إنه اليوم الممثل متاع شركة التأمين يعطي شوية وقت للمواطن أنا ما تمر في مساق حديث مع شخص قال لي كان كل مواطن يجي باش يدفع قسط تأمين الإلزامي متاع السيارة نقعد نكسر في راسي معه ونفسر له تطلع الحكايه ماهيش هي
0: ليه
1: هكا قال لي
0: ولا هو الواه موجود في المكتبه
1: لا لا
0: هو موجود باش يفسر لي ليا وليك وللناس ويعاود يفسر لي المره الثانيه كان انا حتى فاهمي ما انا رزيني شوي
1: لا لا بالحق
0: لا مش معقول هو وجه قال لي هذه تصرفات فرديه انا تصرفات فرديه ونحب ديما نذكر سي عبد العزيز بواقع وقت اللي حكينا على تامين الدراجات الناريه وجاتنا الاشكاليه نتاع مواطن معنا في الحصه قال راهو مشى لمكتب تامين وما لقاش وقت اللي سي عبد العزيز قال انا كي قلت المعلومه وقلت راهو اوبليجي اوبليغاتوار ما معناها هما ملزمون بالتامين تدخل لدى المكتب اللي يهم الامر وقال ما عندكمش الحق وسوية الوضعيه اليوم معناها بعض التصرفات الفرديه يقول لك انا ما عنديش الوقت باش نقعد نفسر لك نقول له يا وليدي بلاصتك مش غادي
1: بالضبط
0: مش غادي بلاصتك
1: هذه قداش من مره تو احنا كنرجعوا لكلام سي عبد العزيز
0: العبيدي لكن نمشي نقول لك راه بالله باش تعمل حاجه في نطاق مهامك هذا وتقول لي انا ما عنديش وقت باش نقعد نفسر لك خلي بلاصه لغيرك
1: نورمال تو شفت كي نسمعوا سي عبد العزيز العبيدي صدقني انا نرتاح نفسانيا
0: كيفك انا الحقيقه معناها
1: سي محمد التخيلي قداش من مره سي محمد التخيلي مجرور تحيه كبيره برشا من خلال هذا المنبر
0: هكا هو قائد الرحله هذاك
1: صحيح اللي قداش من مره وقت تكلمنا حتى بعد البرنامج ويقول كلامكم صحيح في تعامل بعض معناتها النيابات كما نقولوا في بعض شركات التامين
0: حاسين بها معناها
1: فهمت
0: واللي يلزمهم المسؤول الاول يحس راهو حاجه مهمه
1: بالضبط واللي يلزمهم نوع من الفورماسيون واللي يلزمهم نوع من التكوين في علاقه بالمواطن وفي علاقه بك الكوميونيكاسيون كيفاش تكون وفي علاقه حتى بالتسويق خاطر راهو تسويق المنتوج هام جدا على خاطر باش يضمن له الديمومه
0: ماله في اطار منافسه
1: ثم مصداقيه وفي اطار المنافسه دونك احنا كي نسمعوا سي عبد العزيز ونسمعوا سي محمد التخيلي الحقيقه
0: نقولوا هذاك هو معنا السيدات والأنسات اللي تعاملنا معهم كله سي أشرف والفريق الكل معنا ليش قلت لك قائد الطائرة ولا قائد الرحلة سي محمد التخيلي لأنهم الكلهم من أبناء مؤسسة وكلهم أبناء وكلهم من خريجي معنا المدرسة هذيك اللي عندها مصداقية وإن شاء الله تحافظ عليها راو دراو ديما نناشد الأحسن مش معناها وقت تطول تصير إشكالية ما نذكروهاش أنا نذكروها حتى كتب تم مؤسسة هو لأن نعرفه أنه في معنا في الإشارة محاولة للإصلاح تجاوز الأخطاء وما يشكون ما يغلطش كان اللي ما يخدمش ما يغلطش لكن الفرق بين مؤسسة واحدة هذه واحدة أخرى كي تقول لي ما عنديش وقت باش نفسر لك هنا تنرفزني هنا تغششني قلت له أنا جيتك على حسن نية ما تقول له على حسن نية أنا جيتك عن حسن نية ونحب نتعاقد مع المؤسسة نتاعك ولا حتى بالصدفة لقيت مكتب التأمين هذا معناه ما تخلينيش تقول لي ما عنديش وقت باش نفسر لك قل لي شنو مالي وما علي كي نأمن بعشرة قداش ناخو معنا إذا كان يصير الحادث. كرهبتي راهي تسوى 40 مليون، واني باش تحط لي 10 برك راهو كي تصير السرقة تعطوني 40، تعطوني القيمة الحقيقية. وقتها يجاوبني ويزمو يجاوبني يقول لي لا راهو في حدود اللي معناها اش تحضر اش تلقى. حتى حتى في هذا التأمين اش تحضر اش تلقى، حتى في التأمينات الاختيارية كي نأمن السايق يقول نأمن تأمين السايق. قداش من مرة احنا في تاريخ البرنامج هذا يا رفقة وحكينا وبارشا ما كانت من تأمين نقطة تقول له أمني السارق، كانوا أمني السائق كانوا يضحكوا علينا.
1: أي
0: يا وني خمسة بلايس فيهم الشوفير يا مدام فاش تحكي لي. قالوا هالك ولا ما قالوا لك؟
1: قالوا هالي الحقيقة.
0: إيه وقت له هو مستثنى من الضمان ويزم يعمل عقد تأمين اختيار. وقتاش ولينا نعرفوا اللي السائق فعنده إمكانية باش يأمن مسؤولية، معناه يأمن على الأضرار اللي معناه كتأمين اختياري ملحق بالتأمين الإلزامي. والتأمين هكا وريناه وجبنا قداش مرة معناه الشروط الخاصة وقلنا قلنا معناه أسيرونس كونديكتور. معنى التأمين السائق تأمين كل سائق عربة هو لا يشمله عقد التأمين الإلزامي، لكنه يلزم يشري ينجم يشري عقد يشري تأمين اختياري يغطيه ضد الحوادث اللي تلحق به أثناء استعماله العربة. معنى كلها ثقافة تاع التأمين. ولهذا اليوم كيقول لي ما عنديش وقت باش أفسر لك الحقيقة الرسمة مش برشا ناس يقولها، والرسمة فما شكون معنى فما رقابة من مكاتب التأمين
6: يقعدوا
0: ديما حالات شاذة أساسية. خليني نرجع مع سي عبد العزيز في الأصل خير لي.
6: دور الأساسي هو النصح والإرشاد.
0: فوالا بالضبط.
6: يعطي لل راهو سمحني في العبارة البيع تبيع الأسترونس بالغمة راهو مش يمشي ما يرجعش بعد.
0: أي بالضبط.
6: يحب يعمل بالحق فرصين تاع كليون. راهو ينصح ويزم يكون ثقة. وخطر انت ساكن خلت وخلصت فلوسك باش شنو خرجت فيك بورقه انت دفعت فيك. الانسان لازم واحد ياخذ حاجه توزيد بيده باش يحس راهو خلص فلوس على شنو انت بعته شنو بعته كومبرومي انت بعته حاجه في المستقبل كاين تصير له او شنو دونك راي سي ان بو ديليكال حقيقه بعام التامين. ولذلك راهو تفسر له بكذا شنو ثلاث انت فرحان. نرجع ديما يمكن حبيت نعرج عليها هذه القيمه الحقيقيه للعرب.
0: اي
6: اي من العرب احنا قاعدين نحكيوا على التامين السرقه والحريق. قلنا راهو يلزمك معناها انت تكلاري الثمن الحقيقي للعرب قداش انت وراهو ديما يقعد ممكن يقعد مش اكزاكت معناها هو ما تجيش من 40 حتى 10 لما تبدا 40 وانت قلت 38 ولا 42 هذا كله راهو يتحدى وما تصيرش اشكال في في في زمن الحادث. الديفرنس معناها كبير اللي انت حبيت تأمن عليه والثمن الحقيقي للعرب بتصير في اشكاليات وبعد تلقى راهك تخلص في فلوس وانت ما عندك الحركه ولا السرقه باش تاخذ حكايه فيها. قبل ما نتعداو من خاطر حبيت نركز على الشروط الخاصه. حبيت نتعداو من الشروط الخاصه راهو تأمن التأمين الشامل اللي هو التوريست راهو يلزم تعلم بالثمن العربة جديدة ليس ثمن العربة اليوم ثمن العربة جديدة. هذا إن شاء الله في حلقة
0: في التأمين الشامل لازم نقول في التوريس لازم ثمن العربة جديدة
6: جديدة ثمن جديدة بعد ما تعرضش لبرشة حاجات يمكن هذا يكون يمكن حلقة واحدة أخرى إن شاء الله نجم نعمل حلقة على الثمن المصرح به في عقد التأمين في حلقة واحدة أخرى نفسروا بالحق شنو يلزمك بتغدوا بتخوش والله طبعا نسمع المراسل في التكة والله ما خلق طريش فيه الكل والله لما تحاولي كذا وانت في عقد التأمين شنو بتناريس ونحن ما شبنا نفسروا طرف واحد دي ما بش نحاجة ليه والكلام يفسر نفسروا احنا الثمن العربة اللي يلزمك انت تحطه في عقد التأمين يعني مش تأمن الحريق والسرقة شنو تحط يعني مش تأمن التأمين الثامن شنو تحط تحط هذوما بالصحيح وفتحولك وتحط الفرنشيز تفر واحد بعد راهو يرجع لك كامل متخلص حتى من الليل قالوا تفتحوا فيها نعملوا حلقه كامله تفتحوا فيها الشروط الخاصه والمبلغ المصرح به خاصه نرجعوا تو لعقد التامين بكله في الشروط الخاصه قلنا مش نلقاو من اللوطه قداش تخلص معناها بالاداءات بس تخلص
0: معناها قداش خلص بريم
6: اي بربي نحن ما نعرفش يمكن نحب نعرج على حاجه اخرى راهو ذاك اللي تخلفوا مش كل يمشي شركة التأمين راه بس حاجات أخرى تخلص برشا حاجات
0: صحيح
6: كيما التاكس
0: فما مساهمات أخرى
6: وسلامات اخرى في صناديق وثم
0: محموله على المؤمن له بمقتضى نصوص قانونيه اخرى.
6: محمول على المؤمن له بموجب القانون ورسم حديث محمول على المؤمن.
0: كما خلينا نحل القوس الصغير. كما اليوم خليني نقول حاجه, التعويضات الناتجه عن حادث مرور, تعويضات عن الاضرار البدنيه المحكوم بها ولا المستحقه لكل متضرر, راهو يقع قطاع منها بنسبه 1% من المبلغ المحكوم به ولا المبلغ المستحق. باش الناس اللي ما تعرف, كل انسان عنده اكسيدون معناها سيركيلاسيون, عنده حادث مرور وعنده اضرار بدنيه وحكمت له المحكمه بالتعويضات, راهي التعويضات هذيك كي يمشي لعدل المنفذ باش ينفذ الحكم هذاك, راهو يقتطع منها 1% قبل ما يعطيه المبلغ باش ما تصيرش اشكاليات.
6: القطاع ماهوش يمشي للشركه
0: التامين, ماهوش قاعد يمشي لشركه التامين.
6: وراو كي تقرا انت تقول راني خلصت مليون, راو فما برشا فلوس نحسبون تلقاهم برشا فلوس في شركه التامين
1: تمشي في اطار الاداءات.
0: معناها فما
6: اداءات,
0: فما اداءات وفما جهات اخرى يقع قطاع لفائدتها باش يدعموها, كما حساب ضمان ضحايا حوادث المرور, كما صندوق الوقايه من حوادث الطرقات. معناها برشا حاجات اخرى يقول لك انا نحاول معناها نقطع نسبه معينه باش نقصها. وبالتالي اليوم لكن المبلغ الجملي نتاع البريم المطالب به هذاك هو احنا اللي ندفعوه. سي عبد العزيز نو
6: هذا هو اللي مدفوع. ما حبيت أتذكر كل ما يمشي في شركة التأمين فما أداءات وثم صناديق وثم واحد
0: يتسلق. أنا اللي نعرفه سي عبد العزيز أنه التأمين المسؤولية المدنية, ما نعرفش المعلومة صلاح حالي إذا كان مش ساعة, هو محدد ومضبوط بتعريفه. معناها كما نلقى عندك كما نلقى عند مؤسسة التأمين واحدة أخرى, صحيح ولا غلط؟
6: هي اليوم الحاجة الوحيدة اللي محددة بمنشور وزير المالية
0: أي
6: هي تأمين المسؤولية المدنية اللي نذكر آخر مرة بربي خطرة أنا قبيلة سمعت مدام رحمة قال كل شيء زاد في البلاد ما عادش تأمين من الحاجة الوحيدة ما زادتش. رأوا التأمين مش قاعد يزيد, رأوا بالعكس قاعد ينقص.
0: شو قاعد ينقص السي عبد العزيز؟ وانا السنة دفعت 500 ولا عمنا ولا 500 والسنة دفعت 520 الراجل قال. كيفاش ينقص؟ معناها كيف ريال مو كيفاش هو ينقص واحنا ندفع أكثر فلوس؟ هو ينقص صحيح, معناها صحيح في التعريف تقول لي قاعد ينقص, اما علاش هو ينقص ما نحسوش احنا كمواطنين؟ فهمت؟
6: شوف راهو حاجه ينقص معناها ينقص مثلا ينقص في تطبيق البنوك ماليش راهو في وسط عقد التامين خليك تمثل انت عقد تامين فيه 3 ملايين و3 ملايين ونص تبدا تامين المسؤوليه 170 دينار كي تنقص 170 دينار تولي 160 دينار شي باش
0: ما نفيقوش بها.
6: وتجي بعد مثلا يصير قانون مثلا يزيد حاجه اخرى من جهه اخرى مثلا فو ولا تاكسي يهز هذاك اللي نقص لك يهز كله ما تشيخش بيه. مش قاعد يغير. واخر مره راهو تعين فيها تامين المسؤوليه المدنيه راهو في 2017
0: من 2017 والتعريفه ما زادتش.
6: التعريفه ما زادتش
0: في تامين المسؤوليه المدنيه.
6: راهو التامين الاختياري راهو قاعد ينقص على خاطر المناخ كل واحد ينقص عليه ترى دونك المواطن هذيك هي وهذيك هي وهذيك هو دونك اللي تمشي هنا قلت انت خاطر يمشي الواحد يعطيك 500 الاخر يعطيك 520
0: هكاك
6: دونك ثم المنافسه الحقيقه والمنافسه راهي في صالح المواطن مش صالح
0: الشركه. هو المنافسه في صالح المواطن. انا نتفكر حتى معناها مره حكينا في الموضوع هذا مع سيناجي الله يرحمه يقول لك سيناجي ماذا بيه تحرير الاسعار حتى في الارسي حتى في المسؤوليه المدنيه.
6: والله هو اليوم هذا تحرير الاسعار في المسؤوليه المدنيه هو موضوع كبير. اما المسؤوليه المدنيه قديش تمثل في عقد التامين؟ مثل 20% 25% ماكسيموم في عقد التامين. معناها كي يبدا عقد التامين بكله حر ما عدا الربع نتاعه معناها في الاخر عقد التامين حر.
0: معناها تاثير مش كبير.
6: الربع راهو التامين مش حر كان في الربع عقد التامين. خلينا دورك هو في الاخر عقد التامين حر. الربع نتاعه مش حر حقيقه. اليوم تحرير معناها
0: معلوم للشراك
6: ما هو شيء بدل حاجه كبيره. تستغل شويه هي في وقت الاخرين ترى اخر شرق المواطن راه خلص نفس الشيء زي من المنافسه بين شركات التامين راه حتى نحروا غدوه المسؤولين المدنيين يطلع من الصفحه شويه تزيد هي
0: مو زاد
6: الترتيب الشخص والعقل راه يبقى راه المواطن يدور ديما في نفس المبلغ دونك راهو حق تأمين المسؤولين المدنيين ما عندوش حيز كبير في وسط عقد التأمين ما نفوتش ربع عقد التأمين دونك 3/4 تاع عقد التأمين حر اليوم
0: هو تولى
6: وراهو التحرير هذا في صالح المواطن اللي باش يدور يلقى اقل. راهو نعاود نرجع نقول لو تلقى اقل بابي ثبت شنو شريط.
0: بلا على على على ذكر التثبت شنو شريط حبيت نقول حاجه زادة. اليوم كي الناس تسمعنا ونقول له راه التعريفه تاع التامين المسؤوليه المدنيه راهي مضبوطه بالقانون من 2017 ما زادتش. انا كمستهلك وانا كمطالب قدام القانون بتامين المسؤوليه المدنيه وافقت دراكي نمشي بك التعريف هذيك ونمدها ل 170 دينار ونحب نامن كهربتي بال 170 دينار ونطلب كان تامين المسؤوليه المدنيه ما نطلب حتى تامينات اختياريه ريال مو على ارض الواقع نلقاه الامر هذا ولا ما نلقاش.
6: شوف على ارض الواقع
0: خاطر
6: كي تشوف شمعت القانون اول حاجه انا ما نفتحش ليش تعرف ايش المسؤوليه
0: المدنيه ونحط
6: 170 دينار
0: هذيك راه خليتها انا اعطيت اكزامبل اللي نعرف انا
6: هذيك راه 170 دينار بزيد عليها التاكس بزيد عليها كل كنا نحكيو على الدول
0: انت كما تعرف في الدراجه الناريه هكا ياخذوا كان تامين المسؤوليه المدنيه
6: تلقى راحت في السوم هذاك اما راه واحد يشري مسؤولية مدنية وبعد كهرباء مسؤولية مدنية معناها راه معناها انت امنت مسؤوليتك المدنية تجاه الغير وانت العربة نتاعك وانت ما امنت حتى شيء
0: ماكش مؤمن ماكش مؤمن في نفسك وفي مالك على حتى شيء
6: ما انت ما قد تتامن في الاخر راهو ديما انا كي ساعات نفكر المواطن نقول راهو انت ما شاء الله شاري كهرباء وامنت المسؤولية المدنية وامنت هي في التوريسك في الليل امنتش روحك
0: اي
6: متامن انت ماكش مؤمن انت الوحيد ماكش
0: مؤمن اكل مصيبه معناها يدفع في التامين ويجي وكله في الاخر قروح مش مؤمن
6: السائق مش مؤمن كان السفير اصلا ضرب يزيد ايش تامين السائق
0: اي
6: وخطاير السائق راك شريت وانت حاجه زايده ماكش تخسر وراهم ماهوش غالي تنجم باش تمشي انت ضامن روحك
0: حتى بالحد حتى بالحد الادنى تضمن روحك اي
6: اي الحد الادنى على الاقل وشوف راه لازمك تامن ثلاث حاجات كي تمشي تامن لما المسؤوليه المدنيه تاع الغير تامن العربه ياك وتامن نفسك كلام انت ضمن ثلاثه راك انت تو مرتاح ناقص انت منهم راك ناقص
0: معقول يعطيك صحه صاحبي انا يقول لك نامن المسؤوليه المدنيه لانه هذاك تامين الزامي ونامن العربه نتاعي ضد السرقه والحريق ونامن نفسي كسائق هي كان نعمل لازم تلاه هذا ما
1: وري موركاش
0: وري موركاش قلت لك انا
1: وري موركاش هذاك لازم
6: موركاش ولا موركاش راه موجود في عقود التامين بنسبه كبيره تتجاوز حتى 90%
0: اي
6: والحقيقه السيسو اللي كان قديما حتى جديده راه حتى كلام جديد نجم
0: يتيحوا بان حتى جديد
1: والله يتكلموا حتى هما سي عبد العزيز
0: هو تو اكثر شركه تامين ولات تقريبا كهديه ولا تعطيه معنا تلقاه معنا ما تخوش عليه مقابل السعر الرمزي ذولي سي عبد العزيز نو
6: على التامين للاحد
0: الريموركاش
6: ماي هو شوف انت هو على عقد التامين بين المواطن غالي خاطر هو فيه برشا حاجات كان حاجه رمزيه وتجمعها مع بعضها اللي هو عايش رمزي كان التسعين المدنيه رخيصه وذين رخيصه هذه رخيصه ما تجمعها
1: يتلم
0: المجموع هو اللي يفجع
6: المجموع هو اللي يفجع الحقيقه اما انت ديما شوف انت قداش عندك فلوس فيه باش تختار ذكري واش تسوي انت راسمال لما انت انا مسؤولي مدري لك كيف عندك اختيار تامين السائق والريموركاج والحريقه والسرقه ما تجرش فيهم
0: ما يتجروش فيهم ما يناقشوش فيهم ما يقرقشوش فيهم بلغتنا
1: الدارجه اما اكونديسيون نفهموهم ونعرفوهم ويلزمنا يبداو عندنا وعي معناها احنا المحتوى تاع عقد التامين نتاعنا فاش شنو يشمل
0: اكونديسيون نفهموهم واكونديسيون وقت الحاجه نلقاوهم زاد
1: بالضبط ما اكثر تفاصيل تو مازلنا الحديث الباقيه سي عبد العزيز والاستاذ محسن قبوج ان شاء الله باذن الله الاسبوع المقبل سنواصل في هذا الموضوع باكثر تفاصيل إن شاء الله ديما تحصل فايدة لكل السادة المستمعين والمستمعات بارك الله فيكم هكا نوصل لنهاية اللقاء تحياتي للجميع على حسن المتابعة إلى اللقاء

0: هذا البرنامج برعاية
1: شنو بروجرامك في الفاكونس؟
2: أنا فاكونس بالله ماني عملت اكسيدون وأنا فوتيف الفلوس الكل مشوا في تصليح الكهرباء.
1: ريت كيفاش تخمم في الرخيص وتنسى سيرفيس؟ هاني باش نعطيك بون بلان لو باك دوماج كوليزيون نتاع جات اسيورونس. سوم مش بعيد على سوم لاسيورونس اوتو نتاعك وزيد معاه لا بريزون شارج. وحتى كان انت فوتيف تنجم ما تصرف شيء. جات اسيورونس هي اللي تتحمل مصروف تصليح الكهرباء وعندك لاسيستونس جول رموركاج يهزك وين تحب 7/7 24/24 وهكا ديما مضمن تخلص اقل سوم ظالم ولا مظلوم.
3: Cat Assurance, aujourd'hui pour demain.
4: في التأمين.
5: مستمعينا الكرام في كل مكان نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. إلى موجز إخباري. أقر مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات سمير الخلفاوي بأن الأزمة التي تشهدها البلاد في قطاع المياه المعلبة ظرفية وأنه سيتم تجاوزها في القريب العاجل بعودة النسق العادي بالتزويد بالمياه المعدنية. وأكد في نفس السياق رفع أزيد من 550 مخالفة اقتصادية وحجز أزيد من 470 ألف لتر من المياه. وفق برقية تنبيه بالأضراب صدرت منذ قليل ونشرت على الموقع الرسمي للاتحاد العام التونسي للشغل، أقرت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية إضرابا عن العمل في قطاع نقل المحروقات. وأوضح الكاتب العام للجامعة سليم السحيمي أن القرار تم اتخاذه عقب جلسة تقييمية انعقدت أمس وجمعت ممثلي شركات نقل المحروقات بحضور المركزية النقابية، حيث تم تدرس الوضعيات المهنية والوقوف على غياب التقدم في الاستجابة للمطالب. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تحقق انتصارا كبيرا جدا وأن الإيرانيين يعانون من تضخم هائل وأن اقتصادهم ينهار. وأضاف ترامب أن المواجهة مع إيران لا تخضع لأي جدول زمني. من جانبه أكد الرئيس الإيراني أن الولايات المتحدة لن تحقق أي مكسب من خلال الضغوط الاقتصادية وأن نهج بلاده قائم على التفاهم وحل القضايا عبر التفاوض. ختاما قال وزير الخارجية الباكستاني أن بلاده تتابع مع دول صديقة وبإخلاص جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. وأضاف قائد الجيش أنه زار طهران ضمن جهود الوساطة ولتجديد مساعي إعادة فتح مضيق هرمز. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
0: المنستير، خبر ورخبر،
6: الموجة والموجة،
0: جديد كل نهار،
6: الموجة والموجة،
0: كل ساعة

0: تفاصيل وتحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع صيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من ماضي 3 للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: صيفنا عالكيف. صيفنا عالكيف. صيفنا عالكيف مع ثريا علاوي.

0: صباح الخير، صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل. معانا عدد جديد من برنامجنا سيفنا على كيفنا. إذا نواصلوا مع كامل الفريق اليوم، نرجعوا العودة. ارتاحوا، عملوا عطلة، تفرهدوا، رجعوا إن شاء الله، رجعوا أنفور. أما إذا درجات الحرارة، موجة الحر خلت لهم الفورمة الساعة. اليوم مش حكيوا على موضوع مهم برشا برشا برشا برشا. توجي الأستاذة ويام القويدي، مستشارة البرنامج والأخصائية النفسية، أكيد باش تحلل معانا أهمية هذا الموضوع. اليوم مش نحكيوا على اللمة العائلية، ما زالت العائلة تجمعنا في الصيف كما كنا قبل في العطل، ولا ما عادش الصيف فرصة ولا مش فرصة للمة العائلية؟ سؤال التفاعل، شنية أجمل عادة صيفية كانت تجمع عائلتك؟ هذا شنية الحاجة اللي كانت تجمع العائلة؟ بون، فما ناس ما هابش نسهل لكم، الناس اللي يسكنوا على البحر يقول لك العومة، يجيوا لدارنا خاطر دارنا قريبة البحر، نكريوا دار مع بعضنا على البحر مثلا، هذا كلاسيك على الأخر عند التوانسة. فما حاجة أخرى في الصيف؟ العطلة،
1: العروسات،
0: نبرمجوا فيها الفروحات نتاعنا الكل، بنجاح، بالطهور، بالعرس، بالخطبة، بكتبان صديق بركة، نقولوا ملاك كتبان صديق، كل واحد كيف يقول. دونك الكلهم يتعاملوا في الصيف، المناسبات هذه زادة تعمل اللمة العائلية. ساعات حتى عيد ميلاد كيبدا في الصيف نحبوا نعملوا لمة، دونك نخلقوا عيد ميلاد ونخبيز الجاتو ونصنعوه حدنا ولا نشريوها وندبروا كل لمة هذيك. على كل السؤال التفاعل اليوم، أجمل عادة صيفية كانت تلم العائلة، فما حاجة أخرى تلم العائلة؟ عنا بنتنا ولا ولدنا يعيش في الخارج، يجينا صيف شهر ولا شهر في الصيف، كيف يجي نعملوا لمة عائلية باش يشوف عماته وخالاته وعمامه ونسى عمامه ونسى دي سويت، زادة هذيك تعتبر مناسبة للمة العائلية. هذا الكل فرصة في الصيف ولا مش فرصة؟ بما نسبة مازال موجود، أهميته وتأثيراته مع مستشارتنا الأستاذة ويام القويدي كما قلت. سهام الدرعي، صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا.
1: صباح النور مدام ثوريا، نصبح اللي يسمعوا فينا الكل، وان شاء الله عوده ميمونه، ان شاء الله رجعنا الحمد لله، مشينا ورجعنا بالانتصارات وشرفنا تونس.
0: انا نتبعوا فيكم بطبيعه، يعطيكم الصحه في مساله الحساب الذهني، قاعدين تجيبونا في ميداليات،
1: رفعنا راي تونس البرة بالمراتب الاولى، تشرفنا المراتب الاولى كل عند التوانسه،
0: ما شاء الله، ما شاء
1: بطولة
0: الله،
1: بطوله عالميه راهي.
0: اي نعرف نعرف،
1: بطوله عالميه،
0: بطوله عالميه وخذيتوا مراتب اولى،
1: روحنا بابطال العالم اللي هما توانسه من عمر 5 سنين لعمر 12 سنه.
0: انا نتفرج في النتائج ونقول والله معنا كالطفله سهام الدرعي هذيك اللي قاعده تعمل في النشاط الصحفي معنا في البرنامج، هذه في الحساب الذهني تجيب في ميداي دور عالميا، معناها انا بحذية طفله ذكاء فذ وكذا خاطر حساب ذهني وانا مش فايقه بها، معناها فريمون برافو، يعطيك صحه،
1: يعطيك صحه،
0: يعطيك صحه والله على صغر سنك وكذا، ومتشجع برشا، مغرومه وليت
1: نحب الحاجه اللي نعمل فيها. نحب اللي نعمل حاجه نتقنها وننجح فيها، ونجاحك الصغيرات هذوكم راهو نجاح لنا احنا ونجاح لتونس كامله. ما عندكش فكره انت كي طفل 5 سنين يرفع علم تونس ويهز الكوب نتاع الميداليه الاولى ويبدا يبكي والناس كلها بدأت تصفق له، رأي مشينا 60 صغير توينسا ومعانا الكونغو، معانا الجزائر، معانا السعودية، مصر، وحتى فلسطين شاركت معانا عن بعد، وشاركنا كانت بطولة عالمية من 60 صغير تونسي، الحمد لله فزنا بالمراتب الأولى. ومش سهل صغير يتنقل من هنا الغادي بالسوايع باش يمشي وعمره 5 سنين ويرد في ثنية ويدوخ ويتعب والسفر وكل ويلقى روحه بالحق، راه مرضوا الصغيرات مع السخانة ومع الطقس،
0: مع السخانة والسفر على البر صعيب،
1: عداوا هما مرضى والحمد لله كانت النتائج وقتها، نسينا التعب ونسينا كل شيء، وتلهينا كان في فرحة الانتصار والنصر اللي حققناه.
0: والله أنا ريت ونتبع فيك شوية، ورغم السخانة ورغم الظروف، مش تعرف عطلة عندك في الصيف هذية ما تعرفش شنو باش تعمل فيها، وبرشا حاجات ومناسبات عاد إلي، وربي يفرح الناس الكل وكذا، مع شوية الجو العام كيما ريت، معناها أنا شنو نقول، نتبع فيكم ونتبع في حاجات أخرين، نتبع في الألعاب المتوسطية وكذا، كل الشباب والأطفال هذوما ما يستحقوا كان بلاد مزيانة وبلاد توفر لهم كل ما يضمن كرامتهم
1: إن شاء الله،
0: وكل
1: إن شاء الله
0: ما يضمن العيش الطيب والعيش بربي شوية ضمير. أغزروا الوليد عمره 5 سنين يمشي الجزائر على البر في كار ويشارك ويجيب لك ميدالية عالمية في الحساب الذهني، راهي كؤوس، راهو يجيبوا في 5 سنين ويمرض في الطريق ويرد ويبات تاعب وياخذ دويات ويتبدل
1: عليه الماكلة
0: ويجي كلول في مباراة كيما هذه وكذا، شنو يستحق هذا؟ ما يستحق كان تحط له، احنا صغيرنا ساعات يعمل معنا جيست واحدة في نهارك، جيست بسيطة نشري له كادو ونفرحوا به وكذا، فما بالك صغيرات راهم كيما هذوما ما يستحقوا كان انهم يعيشوا في بلاد تعطيهم حقهم على الاقل، رانا مش طالبين اكثر، معناها للاسف الشديد
1: ومشينا على جيوبنا، معناها امكانيات شخصيه، ما عندناش دعم من الدوله ولا ما عندناش بالحق، بربي لفته صغيره الحاجات هذيا راهم ماهمش يعملوا في حاجات سهله باش الواحد يقول هنا على جيبه، نعملوا في حاجات كبيره ومصروفها كبير، ومشاو عائلات بطلوا خدمهم وخذوا كونجيات وصرفوا، وفما شكون تسلف وخذ قرض باش ينجم يخرج مع ولده ويمشي. ماشي سهله هي هاي لهنا الجزائر، مي تصرف راهو
0: تصرف بيان فما تحريكات انت باش تمشي من هنا لسوسه تصرف
1: تصرف وتتعب
0: فما بالك باش تمشي من دوله لدوله اي وباسبورات
1: وامكانيات
0: اي ويا ملقويذي تلتحق بينا مثال شويه تنجم تدخل لونتين خلينا نقدموا الموضوع كما يلزم. الفريق اليوم ترافقنا مدام عليا منصوري في تنسيق البث المباشر، تستقبلكم على 73 460 800. معنا أميرة كما العادة في الإخراج الرقمي، ومعنا أيمن الشابي في الهندسة الصوتية وإخراج الحصة تقنيا. إذا تلتحق بنا وي أم اليوم نعود نذكركم موضوعنا الصيف فرصة للمة العائلية كما العادة. تبدلت الأجواء ما تبدلتش، إشنية العادات الجميلة اللي تجمع عائلتك؟ هذا سؤال التفاعل، وإن شاء الله يجينا تفاعل على صفحتنا على اليوتيوب ولا على 73 460 800 وعلى الفيسبوك زادة كما تعود. وي أم أهلا وسهلا، مرحبا بالعطلة.
2: صباح النور، صباح الفل الناس الكل، أهلا وسهلا المستمعين الكل.
0: في عطلتك عملتش لمة عائلية؟
2: مش نبدأ فيك برشا لمات. احنا عنا لمات فيكس، عنا يوم فيكس
0: منظمين
2: أي عنا
0: في جدولكم في جدول أعمالكم عندكم يوم اللمة العائلية
2: أي كل جمعة
0: نجح وي أم
2: بيان سور كاشي ما مطردنا من البلاد.
0: هذا هو والله برافو عليه وربي يفضلها
2: ربي يخليه ان شاء الله.
0: تعرف عليه خاطر راهو بعد الكبار الجدول هذاك ساعة يتشوش
2: يدي لما بكبار
0: يعرفوا شنو معناها
2: لما بكبار والكبير هو اللي يلم وربي يفضلهم ويطول في عمارهم وربي ان شاء الله يديم من فوق روسنا
1: وربي يستغل الفرصه ويستغل الوقت ويشبع بيه ويخلي اللمعه
2: وهم البركه الكل ربي يفضلهم
0: وربي اللي كان عندكم كبار يشبعوا بيهم
1: ربي يشبعوا بيهم توا ويشيخوا بيهم توا ويوريهم اولادهم اولاد اولادهم مش وقت اللي يموت ويدفنوا في اخر الدنيا ولي وقت يتذكروا نهار العيد ما يعيد ما يمشي يزور اقبر ابوه ولا اقبر امه
0: فما حتى لي والله فما حتى لي
1: يقول لك يكون هو عايش ما يمشيلوش يقول لك انا كلمته بالتليفون ولا ولا حلينا بالكام تفرج
0: ولا يولي يمشي يزوره خميس وجمعه ودرش ولا هو حي يعطيه حقه الساعه وبعد ذاك اللي كنتي اللي باش تعمل
1: وبعد ذاك يموت حتى تقرا له فاتحه ولا تتصدق عليه ان شاء الله ربي يقبلها منك بنيتك الطيبه
0: كي تبدا ولده ولا بنته حتى العمل الصالح كي شي واحد يقول لك الله يرحم والديك توصل له
1: تلحق له الرحمه
0: اي اما مادام حي وريه اهتمامك وريه محبتك وطولوا بالنا اذا كان كبير زاد اي يدلل علينا شويه ولا مرض ولا تعب ولا كذا يلزم بالك يكون واسع وقتها باش تظهر المحبه خاطر هي المحبه وقتها. راي مش وقت الضحك وتفرهيد هكا ولا ايه
2: علمها في الاوقات الكل علمها في الاوقات نجم الكل. تكون هي سبب للاجتماع وهي
1: القطيعه
2: وهي هي مش سبب القطيعه اما هي تظهر
1: ظهر الحق على المخبي
0: ظهر المخبي لما
1: ظهر ظهر ما شنو وقتاش تتلم تتلموا مثلا في عرس ولا حاجه تصير مثلا اشكاليه بسيطه وقتها تظهر مع عدد العباد اللي كبرها المشكله ولا اللي يتدخل بالحسنه ولا اللي يشعل النار من تحت لتحت ولا يلفلف الموضوع ويهدي النفوس الكلها وقتها ظواهر العباد ولا مثلا
0: على لك هذيك اللي تغير منك تجي تقول لك الحقيقه
1: الروب
0: الروب هذه ما جاتش معاك انت زدت شويه في الميزانه اي روبها ما كركش بس تلقى ما يجيكش مثلا عرفتوا مكومة هذيك تقال عم اثناش تفك على تحك عليك لقيت لك فرصه صح وي ام ولا
2: اي هو راهو احنا اليوم نورمالمون
0: باش نحكيو حتى التفاعل هذاك باهي راهو
2: هو راه انسانيا لازم يصير
0: صحيت
2: لازم يصير ما فماش ما فماش عائله ما فيش
0: تولي تاخذوا سبب واحنا باش نحكيو فيه هذايا بالقطيعه ليه راكم غلطي راهو حتى التفاعل السلبي فيه انا نقول نوع من فيه علاقه ثابته هكا ولا وي فما علاقه ثابته حتى في التفاعل السلبي حتى في اللي ينتقدك برشا في اللي كل وين يراك يحب نقولوا احنا بالعاميه يضرب لك زريقه اي زرق لك
2: اي هو الاهم من هذا الكل انه احنا اليوم مش نحكيه على العائله هي تبان بسيطه الموضوع معناها
0: هو على غايه من الاهميه
2: اما هو مهم ياسر يا اخي احنا باش نحبوا نتعمقوا شويه اسكو العائله مازالت تلمنا اسكو احنا نتلموا اجساد وكهو اسكو بالحق الدار مازلت هي البلاصة اللي تخلينا نرجعوا لها بعد تعب الدنيا اسكو بالحق مازلت القاعدة العائلية عندها كالنكهة متاحة ولا لا نعيشوا فرد سقف اسكو بالحق فما هك التبادلات هذيك حتى لو سلبية راهو أما اسكو التبادلات هذيك مازلت قاعدة تصير بنفس القيمة ولا لا كل واحد ولا عنده اهتمامات وخدمة قراية تليفونات شاشة تلفزة بامبورت كل واحد عنده اهتمامات وكل واحد عنده حياته مي اسكو كيف نقعدوا مع بعضنا مازلنا يلمنا هكا السقف هذاك ولا ما يلمناش هذا هو اللي واسكو الصيف عنده دور وشنو دوره باش ينجم اسكو يصلح اسكو يفسد العلاقات هذه والسؤال دونك الاهم اللي نحب نخليه عند المستمعين وان شاء الله يحاولوا يجاوبونا عليه اسكو الصيف هو فرصة حقيقية باش ترجع العائلة لبعضها وكيفاش هذا هو اللي نحبوا نركز فيه شوية اليوم
0: على خاطرنا بقيت العام الكلنا عنا عدة انشغالات بدراسه اولادنا وخدمتنا دونك وانشغالاتنا حتى العائليه حتى اللي مثلا تربت بيت ما تخدمش في العطله اسكو ترجع تجمعنا ولا لا
2: اكزاكتومون
0: هو ربما هذا هو التست اللي تعمل على طبيعه علاقاتنا وبعائلتنا خاطر كي تبدا انت ما تخدمش ولادك ما تقراش ولي زونجاجمون اغلبهم ما عادوش في الفتره هذيك شكون تتفكر وشنو تتفكر
2: هذيك علاش قلت هي تبدا ساعات لمات هذوم هما اللي ظهروا حاجات مخبين تنجم تكون فما حاجات احنا ما تطرقنا لهمش ولا ما مشاكل ما جبدناهمش اما وقت اللي قعدنا وارتحنا من الاهتمامات اللي كانت شدتنا فقنا بالمشاكل هذه وكيفاش نعالجها
0: هو هذا موضوعنا ونعاود نذكره بسؤال التفاعل أجمل عادة صيفية كانت تجمع عائلتك وتحديدا في العطلة تحديدا في فصل الصيف على 73-460-800 مرحبا بالجميع على صفحتنا على فيسبوك وعلى اليوتيوب كيف كيف التفاعلات باش نرجعوا نقروها ونتفاعلوا معاكم سهام الدرعي بعد النغم معاك أيمن نرجعوا لسهام وتعطينا حول الموضوع شنو تكتب شنو تقال وحتى سهام زادة شنو كتبت يلا تفضل أيمن

0: مرحبا بكم من جديد. إذا موضوعنا اللمة العائلية، هل ما زالت فرصة العطلة الصيفية تلمنا؟ هل ما زلنا كي نتملصوا في العطلة الصيفية من مسؤولياتنا ومن ريتم حياتنا ونسق حياتنا لقوي؟ نرجعوا نفكروا في لماتنا العائلية. سؤال التفاعل نعود نذكر به، شنو العادات الجميلة اللي كانت تلم العائلة متاعكم في ذكرياتكم ولا ما زلتوا حتى تمارسوها لليوم؟ نمشي معك سهم الدوري حول الموضوع، شنو تكتب شنو تقال في الموضوع ذي يهتموا بها لما العائلية وإلا لا ضاعت في عالم الشاشات والإنترنت والتفاعلات مع الشخصيات اللي تجي في الشاشات وإلا لا
1: ولت عنا لمات أخرى في عالم موازي آخر، ما عادش نتلموا بين بعضنا،
0: أي
1: نتلموا في عالم افتراضي
0: بلا مشاعر، زيرو مشاعر،
1: في عالم افتراضي وما تعرفش ساعات حتى مع شكون تحكي، شكون من العباد اللي انت ملموم معاهم في جروب، وساعات يدخلوك في جروب وانت ما في بالك شكون، تلقى روحك الله اعلم فانا مجموعه ما تنتمي لهمش ساعات لا فكرا ولا ارضا ولا حتى شيء، حتى
0: مشكلتك كي جيت بلوكي كل جروب يرجع لك ما فهمتش علاش
1: والله شكون يدخلك اخر شكون يدخلك
0: تو شوف الاولاد انا ما عندي جروبات نحب بلوكيها وحلت فيهم معناها والله
1: فما ابلكيشن ما يدخلوك ما تكسبتي انت وليت عملت فقت بها من بعد كي نلقى روحي في بلايص ما نعرفش عليها
0: بيطاني خذها من عندك الابلكيشن هذي ونشوف والله نتبع في كل جون اللي يعطيو لي زابليكاسيون هذوما للسيكوريتي نتاعك مهمين برشا. اما فكرتنا في حكايه الجروبات
1: اي خاطر ساعات
0: ما تمثلكش وما تشبهلكش
1: تلقى روحك في بلاصه ما تعرفش انت منين دخلت لا دخلت لها لا شفتها لا حتى في مخك فما شكون يدخلك
0: المشكله غادي
1: نبدا بجريده الشروق 26 جويلي 2025 تكتب المقال يقول مهم جدا للجانب الحنيني والتراثي انه يستحضر المقال صيف الماضي يحكيك على صيف الماضي وبيت الجد والبساطه واللمه العائليه والقلوب الصافيه خاصه بما يسمح بمقارنه صيف الامس صيف اليوم يقارن لك كيفاش صيف قبل شنو كان وكل لمات وصيف اليوم كيفاش ولا كيما كنا نحكي عليه احنا توا. مقال اخر من تيليسكوب جويلية 2025 يقول من جبة للتيشيرت ومن سقيفة للمكيف شكون تبدل الصيف والا التوانسة. المقال لهنا يتحدث
0: هم الكل لدبوس المال البلاستيك اللي مش موجوده هم برشا حاجات
1: بدل كل شيء. يتحدث المقال لهنا يتحدث مش يتحدث لك فقط عن الطقس وتغيير الطقس وارتفاع الحراره و اللي اثر بدوره على اللمه العائليه تجي مش تخرج تقعد الدنيا سخونه وعندك بيبي وعندك صغار وضربه شمس وما تخرجش من 10 ل 3 حتى تكون تمشي تبطل
0: وكي باش يجيو بحذاك عباد باش يتحرجوا يحسوا روحهم ضايقوك في دارك والدنيا سخونه و...
1: اي معش تاخذ راحتك لا في تتكى لا في
0: تدبشك دبشك خاطر الكلنا بصراحه نقولوها في ديارنا نفس خانة دي ما احناش باش نلبسوا الباس اللي يستر كيما نلبسوا اي اللي تراوك به الناس وتخرج به مؤكد
1: فهمتك فهم شكون يخرج به نورمال بل نرجع نكمل المقال يتحدث مش على سخانة الطقس فقط وتغير الطقس بل تغير العادات الصيفية التونسية كما اللباس الأكل البيوت اللمة ويشير إلى أن القعدات العائلية والجماعية اللي كانت تلقائية أصبحت أقل مع تنامي العزلة الرقمية واستعمال وسائل التواصل الاجتماعي من واتساب وتيك توك بدل الزيارات كما قلنا بكري فعوض أنت بشمشي تزورهم تعملوا جروب لمة العيلة ولا عائلة فلان على الجروب ويحكيوا فيه وهنا تلمينا وكعو مش لازم نقعد ونتنقل ونمشي وهنا رتحناكم ورتحنا رواحنا. نكمل نشوف مقال آخر
0: أستاذة سمحني سهام أستاذة ويام تسمع كيفاش ولات لما العائلية نعمل جروب ونحكيوا مع بعضنا
2: أي أي أي أي
0: نشوفوا بعض
2: نحكيوا فيها
0: أي نشوفوا بعض دي
2: مهم ياسر
0: أي خاطر ربما فما ناس تسمع فينا يقولوا كي قدهم شي ديباسي أنا عاملين جروب احنا حتى اللي في فرنسا يحكي معنا
1: أي كلهم نحكيوا احنا في عضو قلق كنا مش نتلموا مرة في الشهر ولا مرة في الجمعة في المرمجولة ولينا كل يوم
0: كل يوم نحكيوا حتى اللي في فرنسا وفي كندا يحكي معنا خليهم من بعد
1: ليه مانيش نشكروا نحن راه
2: مانيش باش نناقشكم
0: مانيش باش نناقش شنو يجاوب بينو
2: مش نخليك تحكي مش باش نناقشك
1: ما يسالش من بعد جاوب اما احنا رانا مانيش نشكروا فيهم رانا
0: نحكيوا الموجود
1: نحكيوا في ظواهر
2: ويني ويني مش باش نناقشك باش نخليك تكمل
1: هنكملوا في المقالات. مقال لبخيس كتبت مع اقتراب العطلة الصيفية خطة وطنية لحماية الأرواح على الطرقات التونسية لهنا يتحدث المقال خصوصا في مايو 2026 يتحدث على عودة التونسيين المقيمين بالخارج في الصيف وما تحمله العودة من مشاعر لقاء الأجداد والأقارب وقضاء أمسية عائلية والعودة إلى مسقط الرأس. لهنا يحكي بصفة خاصة على كل المقيمين في خارج حدود الوطن اللي كل صيف يرجعوا ويعديوا العطلة في تونس مع تزايد الحركة في الطرقات والحركة التجارية والاقتصادية وما يتبعها إلى ذلك من كل صيف مكلف. جريدة الشروق كتبت في 15 جوان 2026 المقال هنا يأخذ الموضوع من زاوية أخرى، يقول لك هل أصبحت اللمة العائلية الصيفية مكلفة؟ المقال يتحدث عن تزاحم الأعراس والمهرجانات والبحر ومصاريف العيد والعودة المدرسية اللي كلها مناسبات نتلقاو فيها، اللي جي فيها من اللمة اللي هي تلمو تمشيو المهرجان، تلمو تمشيو العرس، تلمو تمشيو البحر. ولهنا يقول لك تحول الصيف بالنسبة إلى عائلات تونسية إلى موسم حسابات ومصاريف، ما عادش للمة. مقال في صلب موضوعنا وفي صلب حياتنا، العائلة تنفق عليها 140 دينار شهريا، زعما شنو
0: 140 دينار شهريا؟
1: تونس الرابعة عالميا في استهلاك المياه المعلبة.
0: المعلبة اي المياه. والله يجيك باش نقول لك المياه المعلبة. أي أي, اي اي اي
1: المياه المعلبة.
0: لا لا المياه المعلبة يا خاطر
1: مش مقصوصة حتى المياه المعلبة.
0: ليه هي توا نجم نقولوا
1: نحكيو احنا في هو
0: باش مقديم الحكايات، هو ظرف استثنائي مقصوصة مش متعودين به، هو صبر شو ما
1: هو في المعدل، فمعناتها
0: هذا معدل لحتى على القديم.
1: راهي فما مناطق في تونس ما تشريش المياه المعلبة، ماها حلو وصالح للاستهلاك.

0: مطعم ولا مالح
1: مر مر
0: فما المالح
1: كل الملوحيه المستمره اي اي ما تشربش ما تشربش دونك ولينا نشرب فما برشا حلول كما قالت ويام فما في جهات عندهم العيون يمشيوا يعبيهم العين ويشربوا المالح له خير من
0: للامانه المقاله راه تكتب في 16 جويلية 2025
1: معناها قبل الازمه هذه قبل الازمه هذه قبل الازمه هذه
0: من الازمه معناها تكتب قبل ما نتعداو نكمل مع المتقاعدين لهنا المقال هذا في جريده الشروق 17 جويلية 2025 يحكي على الفئه معينه من العباد اللي هم المتقاعدين المسنين اللي تقعدوا كيفاش يقضيوا العطله الصيفيه نتاعهم يعديوها بين العائله والحي والمقهى والحومه ويمكن استخدامها للحديث عن اختلاف طريقه قضاء الصيف بين الاجيال. حكينا قبل على الشباب كيفاش يقضي عطلة الصيف نتاعو في الخدمة ولا في تطوير مهارات ولا في ولا هنا المسنين وإلا اللي تقدموا في العمر ووصلوا لمرحلة التقاعد. خليني نكمل لهنا قراءة سوسيولوجية في تحولات العائلة التونسية لهنا مقالات ودراسات كتبوا أنه التطرق إلى التحول الهيكلي العميق في بنية المجتمع حيث تراجعت العائلة الممتدة اللي كانت تضمن اللمة اليومية كل يوم قبل كانت الجدة والجد والدار الكبيرة اللي تلم الناس الكل كل يوم فما لمة كل يوم الناس تعيش مع بعضها مش كما توا اللي ولت العائلة نووية صغيرة تقتصر فقط على الوالدين والأبناء وكيف كيف لهنا يشير لك الدراسة إلى أنه فكرة زادة التعايش الفرداني والفردانية اللي ولات جديدة يشير علماء اجتماع تونسيون مثل الدكاترة في قراءاتهم المنشورة إلى ظهور الفردانية داخل المسكن الواحد حتى في دارك وحدك فردانية حيث يقل الوقت المشترك المخصص للمة العائلية بسبب انشغال كل فرد بمشاريع واهتماماته الخاصة وإلا ينشغل بالهواتف والشاشات الرقمية. لهنا نشير لك اللي يحب يطلع أكثر في الحكاية هذه كتاب بين الأسرة والمجتمع يزيد يحكي لك على التفاصيل هذه اللي خذيت منهم من الدراسة هذه بكل التفاصيل. خلنا نقرأ لكم الفقرة متاعي. خلنا نبدأ مش كان
1: بعد نمشي المسامع لا عندك مواهب تبارك الله عليك ما شاء الله على السهاب.
0: خلنا نبدأ. الصيف مش كان شمس مش كان شمس وبحر ومش كان قهاوي وسهر. الصيف زاد لما ودفاء وذكريات ما تتنساش مهما تعدى العمر. كي تتلم العائلة في الدار الكبيرة وتتنشرف الوسطية على حسيرة تعمر الدار بالكبار والصغار يهيجوا الصغار ويتمردوا على الوالدين بحماية الجدين. ما عادش فما ممنوعات ولا عينين ترصد المخالفات توت على الضحكات والصيحات وتتجبد الحكايات محلاها لما تنحي على القلب غمة. يحضر الفطور وعلى الميدة الناس الدور ياكلوا بحب والماكل على قد المحبة واللمة توكل. الأجداد فرحانة باللحفات جيبوا لي ولد ولدي وقربوا لي ولد بنتي وما أعز من الولد كان ولد الولد مع عزم الولد كان ولد الولد. تحكي لهم الحكايات وتجيب لهم الخرافات يستخلصوا منهم العبرة والحكمات وينفعوهم في الحياة. تنقسم الأدوار وتتصيق وسط الدار ومحلاها دار جدود دار العز والجود والخير الممدود. فيك ريحة الماضي ريحة البساطة والقناعة من كاس التاي على الكانون للتلفزة بالكرش واللونتين. اليوم لما غريبة الكل حاضر ويدخل من الباب لكن غايب كل شيء بالحساب حتى الضحكة مع الأحباب. الحكايات تعوضت بالسكات والحوارات تعوضت بالتليفونات والتابلتات. صحيح ملمومين أما بعيدين وللفرحة محتاجين. اللي لاهي بتصاور واللي همه كان المظاهر ولاهي كان بالظاهر ونساو الحب والقلب الصافي والطاهر. كانت اللمة سهلة وبسيطة وبأبسط التكاليف توا ولات بالحسابات وبرشا مصاريف. كانت اللمة دفء وحنان في قهوة وفنجان ضحكة صافية لا فيها تصنع ولا نقصان. ما كانش الهاتف يسرق النظرات ولا الشاشة تقطع الحكايات. كانت اللمة هي الهدف توا التصويرة هي الأهم. اليوم اللمة ما زالت موجودة كنا نتلقاو في الدار توا نتلموا في شاشة ممدودة وكل واحد عينيه مرشوقة في شاشة وعقله شارد لا ضحكة ولا بشاشة. نساو اللي نتلموا على الحب والنية الصافية مش على النفاق والكذب والمزايدات والمقارنات. نتلموا باش نصنعوا ذكريات تبقى في البال مش نتلموا في التصاور والفيديوهات للتليفونات. اللمة فرحة وبهجة وقت تشارك فيها أحلى الضحكات والفرحات يبقاو ذكريات للكبار وللصغيرات. هذا المهم.
1: يعطيك صح. برافو.
0: ميرسي.
1: قبل ما نمشيو للمسامع عند ايمن
0: فما امثال شعبيه كانت تحب بعد نرجعوا لها ولا تو
1: نعطيو لويام الساعه كليمه في اللي قلته. ومن بعد نمشيو لها. هي مش بتعطينا تحاليل كبيره، اما ترجع للنقاط اللي باش يشدوك. اي فوالا اللي يشدوك.

0: اللي في فيما تكتب حول هذه المسألة هي لما العائلة
1: هو راهو باش نبداو من الاخر معناها راهو ما فماش يبيض يسود مش يا تلاقينا يا ما تلاقيناش راهو المعنى الحقيقي المعنى نتاع الاجتماع في حد ذاته في دنيتنا تبدل يفو كومبروندغ سا راهو احنا حياتنا تبدلت يعني قبل كانت فما لما أبليجي باش نقعدوا باش ناكلوا مع بعضنا باش نقعدوا باش روحنا من الخدمة باش نتلموا نتعشوا المرأة في الدار تلم صغيراتها كان فما أبليجاسيون باش يقعدوا باش يتلموا فما أسباب نمط الحياة تبدل الزيارات تبدلت دورة العيد تنحات برشا حاجات نقصت توا فما وضعية اللي تغيرت كل واحد ولا عنده فضاء نفسي فضاء رقمي فضاء الزمني وحده يعني أنا نعيش نهاري بنظامي نعايا راجلي يعيش نظام نهار وحده نظام آخر صغاري عندهم أنوتخ أورغانيغرام أنوتخ بلان وحدهم كل واحد يعيش نظام وحده نقاط الالتقاء ما بيناتنا ما عادتش أوبليجي كما قبل هذه الأولى الفضاء النفسي يعني أني نقعد معاك نتبادل عيني في عينك قعدتي معاك كلمتي وتجاوبك ما عادتش كيما قبل ما عادش وقت اللقاء هذاك ثالث حاجة الفضاء الرقمي اللي أنتم تحكيوا عليه من قبيلة الفضاء الرقمي زادا سيتان إسباس بيرسونيل اللي كل واحد عنده نظامه وحده حتى هذاك راهو فضاء شخصي ومهم ياسر أنه يكون فيه البارتاج مهم البارتاج هذا دونك الفرق ولا يظهر لهنا في التواجد نحكيه الاجتماع الجسدي والحضور النفسي يعني حضوري أني أني نجم نحكي معاك كل بجوارحي ونبكي معاك ونضحك معاك ونفرح بقلبي معاك الموند فيرتويل فيه مشاعر مش ما فيهوش وهذاك علاش يجبد برشا لزادوليسان لكن الاجتماع الجسدي بيني ما بينك فرق موضوع آخر يعني نجم نقعد أني وياك راجل ومرته فرد كرسي فرد بان فرد بيت فرد سالون فرد بلاصة انت تتفرج على التلفزيون يشد التليفون لا من رانا
2: كل واحد في عالم
1: كل واحد في عالم دونك الاجتماع موجود والتواصل مفقود دونك هذا هو اللي لازم الخطر لهنا دونك كي نحاول نفسروه علاش دونك القرب المكاني لهنا اللي هو الاجتماع الجسدي محطوط لكن القرب العاطفي عمال ينقص العلاقة ما بين إنسان وإنسان تحتاج الانتباه التبادل الاستجابة نغزر لك عيني في عيني حتى بالغزرة نفهمك حتى بشطر كلمة هذاك التبادل اللي بالحق اللي يخليني أني نفهمك وتفهمني وهذا أهم للصغير مهم للعلاقات الكل لكن أهم للصغير علاش للصغير أهم خطر الصغير يتعلم منك كيفاش يعبر على مشاعره ويتعلم التعامل معك بك الطريقة متاعك أنت هو مش بش يتعلم ما جابش تقول له مثلا منعرفش أني أعمل معي تواصل أما يشوفك كيفاش تتواصل معاه يشوفك كيفاش تتعامل معاه كيفاش تهديه كيفاش تحكي معاه وقتها بش يتعامل فينالمو الانتباه راهو اون انتيتي عنا احنا كيما أي يعني مورد كيما أي مورد كيما مورد مالي ريت عندك فلوس مثلا أنت عندك بيجي البيجي بتاعك انتباه الانتباه بتاعك هذاك أنت باش تقسمه باش تقسمه بين أورديناتور ما بين تليفونك ما بين اللي بجنبك ما بين صغيرك اللي يلعب بحذاك أنت تنجم تعمل هذا الكل راهو لكن هي نفس لونتيتي اللي أنت قسمتها وهنا يكون تشتت الانتباه وهذا اللي باش توريه لصغيرك وصغيرك يولي عنده تشتت الانتباه حاجة طبيعية عادية وهنا لمات الكل اللي تسمع فيها تركز فيها خاطر ولينا نشوفه في باشا تشتت انتباه عند الصغار خاطر هما تعودوا بها ويشوفوها حاجة عادية في التواصل هو صغير ما هوش عارف خاطر انت كيفش تعلم صغيرك لو نوصل ما هوش تعامله تعلمه يتعامل بيش تعلمه يتعاطف ميوم ميمتون بيش تعلمه يهدى كي يطلعك الانفعال هذاك حاجة طبيعية انه يتنرفز حاجة طبيعية انه يتوتر لكن هو باش يتعلم منك يعبر عليه ويهديه وهذا مزوز حاجات ما يراهمش فيك الانتباه اللي عندك انت عطيته 5% انتباه بالنسبة لي هو ما هوش باش يكفيه باش يوري كيفاش يهدي أعصابه، كيفاش يهدي مشاعره، كيفاش يتعامل معهم، كيفاش يعبر عليهم. وهذا باش يلقاه حاجة تتكرر، والنمط التكرار هذاك في التعاملات يخلي صغير يتعود عليه، وتولي المشكلة من بعد إنه هو أختلي باش يقعد معاك باش يعطيك 100% من الاهتمام اللي عطيته له أنت. نفس الشيء باش يتعاود من بعد، أك 5% اللي عطيته له أنت باش تلقاها من بعد، باش تلقاه له بمية حاجة. وهذاك هو الطبيعي.
0: وقت ما تشكيش تقول عنده تشتت انتباه،
1: هذيك هي الإشكالية. تو دونك احنا تو نحب جست طرح الموضوع، نحبه بطريقة مختلفة. احنا ما نجموش نطلبه من الأسرة انها ترجع كيف ما كانت الأسرة قبل، ما نجموش. احنا دنيتنا تبدلت، وضعيتنا تبدلت، احنا يلزمنا نتعلمه شكل جديد في اللمة يتناسب مع حياتنا الحالية. تبدلت، ما تنجمش تفرض، ما نجمش نرجع بتولي، ما نجمش نحي التلفزة والتليفون ونحي الخدمة متاع المرأة ونحي الفلوس اللي جاتنا ونحي كل واحد بداره وكل... ما نجمش نرجع للدنيا تقبل. عندي كهرباء تسوق فيها، عندي خدمة تشريبية،
0: نمط الحياة معناها تبدل، وفرض عليك قواعد جديدة في التعامل مع الأخرين
1: أكيد.
0: ومع العائلة خاصة
1: أكيد. لكن الإنسان وطبيعته عنده متطلبات ما تبدلتش، دونك احنا يلزمنا نوازنه ما بين متطلباتنا الشخصية وما بين تغيرات الحياة هذه. دونك هذا هو الطرح الصحيح اللي لازمنا نتعلموه اليوم، مش شنو كيفاش نرجع بالتوالي، اما شنو نعمل القدام، كيفاش تكون هاللمة هذه عندها شكل جديد يتناسب مع حياتي.
0: اكي يا حسرة يا حسرة كي كنا يزي منه.
1: لا ما تنجمش تقول لي حسن، ما تنجمش تعملها بالتوالي.
0: سيئ انتهى. إذا كان ناس عاشوا في وقت في ظروف أخرى غير ظروفك تو، أنت تفرضت عليك إكراهات مجتمع تعيش فيه،
1: ولا طريقة
0: التواصل وكذا. ليه ليه والله الاختيارات كلها موجهة من إكراهات الواقع. راهو يا وئام
1: ميساش مش باش نناقش.
0: ليه ليه صدقني ما فماش حاجة اسمها اختيار حر وللإنسان. راهو اختيارات في ما نعرفش في دي شوا ليميتي راهو تتطرح عليك.
2: اما المفروض راه المفروض على الناس الكل، راه المفروض على الناس الكل. تنجم تعيش من غير تكنولوجيا؟ ما تنجمش. ما تنجمش توا
1: لحظه عايشكم اني راني مانيش ضدكم، اني راهو جوست الفكره نتاعي حياتك ملكك، انت تختارها كيش تعيش. هذه الفكره نتاعي
2: تختارها مع الخيارات اللي انت فيها، مع
0: قراراتك، خيارات قرارات ونتائجها باش ترجع عليك، واللي تعملو يرجع لك من معاك 100% وي ان. انا حبيت نقول لك راهي الخيارات ماهيش حره، مش على كيفك محطوط لك. ريتا انا عندي ستيلو ازرق قدامي، يا نكتب يا بالازرق يا بالموف يا بالاكح، كان باش نكتب بالاخضر تقول لي ما عادش نجم نقراه.
1: دونك انت اخترت، انت اخترت
0: اي اخترت بين كذا وكذا.
1: فهمتيش؟ خلينا نتعداو النقطه هذه.
0: عطا نقولك شنو، انا ما اخترتش بين الالوان الكل المتوفره في ستيلو، اخترت بين ثلاثه تفرضوا عليا.
1: ميساش نجاوبك كلمه
0: برك. فرضوا عليا مثلا النظر، فرضوا عليا القواعد.
1: انت اخترت على حسب احتياجاتك، هذا اللي يهمني. انت اخترت على حسب مواردك، على حسب حياتك،
0: اخترت من المتوفر
1: اكزاكتو على حسب انت شنو اللي يلزمك، شنو محتاجه، هذا هو اللي يلزمك.
0: كمان نقعد باقي نختار معناه عندي
1: هو الخيار.
0: أي ومهم هو
1: الإنسان
0: الحقيقة.
1: مخير حبيت ولا كرهت.
0: مهما ذاقت الاختيارات راهو ديما عندك شانس أنك بين أ و بي و سي و دي تختار.
1: أنت تختار. حتى حد ما يختار لك وحتى حد ما يعيش حياتك، حياتك ليك، ملكي ديك، تختارها كيما أنت تحب.
0: دي يعطيك الصحة وئام. احنا باش نمشيو معاك بعد شوية بعد المسامع سهام، نمشيو للأمثال الشعبية بالطبيعة. أيمن حاضرين عندك التسجيل، ناخذوا التسجيل لكلهم مع بعضهم. يلا نسمعوا مع بعضنا تقال في موضوع اللمة العائلية على ريزو سوسيو.
3: تعرف شو أحلى شي بالحياة؟ أنه تجتمع يوم الجمعة أنت وعائلتك بمكان مفتوح، مكان فيه روح، فيه أشجار، في صلة رحم، تجمعكم الضحكات الحلوة، القعدات الرايقة، الحديث المشترك. هاي الضحكة اللي عم تحس فيها، صدقني هاي أحلى شيء ممكن تملكه بالحياة. فنصيحة، خصوا وقت لأيكم كرمال تقعدوا مع بعضكم، كرمال إنه تعيشوا هاي اللحظات الحلوة وتجتمعوا لو كان يوم واحد بالأسبوع.
4: اكثر حاجه كنصحكم ديروها هذا الصيف اللي غادي تعاونكم بزاف على الاتزان النفسي ديالكم وغادي تخلي المود ديالكم ديما طالع هي اللمه ديال العائله. فوق ما جاتك شي فرصه انك تجمع بعائلتك والناس اللي قرابين ليك وصحابك ما تفلتهاش، لانه الانسان بالفطره ديالو ما تيحس بالامان الا وسط الناس. فوق ما تعزل بوحديته كيتولد عنده واحد الشعور ديال الخوف وديال الخطر، وهادشي كيخرجوا على التزام نفسي. فضروري في الصيف نخصوا وقت العائلة والصحاب والناس اللي قراب ونسترجعوا الذكريات القديمة، هادشي غادي يعطينا واحد طاقة إيجابية اللي غادي تخدم علينا مدة طويلة. عاوتاني
5: لما بدي أعزم حدا وأجهد نفسي مشان أنا أظهر بمظهر معين، هاي بدنا نحطها في قالب، وفي قالب آخر اللي هو أنا بدي أستقبلك عشان أنا وياكي نقضي وقتا ممتعا، ننبسط مع بعض، أطفالي وأطفالك يلعبوا مع بعض وما إلى ذلك. هلأ الفكرة صفت في المجتمع، مين بيقدم أكثر، مين بده وجهه يبين أبيض أكثر من الآخر. المشكلة مش مشكلة مين وجهه ومين مش وجهه، المشكلة مشكلة فكرة المجتمعات إنه أنا لما بقدم لك لحمة لازم تقدمي لي لحمة. الفكرة مش لحمة على فكرة، الفكرة كيف تستقبليني بحب وأستقبلك بحب.
6: عاملين جروب للعيلة على الواتساب مسمينه لمة الحبايب. المشكلة مش هون، المشكلة مش حدا طايق حدا ولا بيروح مع بعض.
7: المظاهر الكذابة ولا اللمة الحقيقية؟ المناسبة اللي المفروض تفرحنا كلنا بقت بتضغطنا، بقت بتضغطنا في تكاليف، بقت بتضغطنا في ترتيب، بقينا منركز قوي لما نروح المناسبة احنا عايزين نعمل ايه وناخد ايه. المناسبة ابسط من كده بكتير، ان احنا لازم نفكر في حاجات تبهجنا وتبهج الناس اللي احنا رايحين لهم بمنتهى البساطة، علشان الود ده يدوم وما يبقاش فيه تكلف لازم احنا كمان نكون ابسط ما يكون في المناسبات، ما بنبقاش طول الوقت بنفكر نسأل بعض اسئلة صعبة كتير، او حنلبس ايه، او ايه الحاجات اللي مين حيلبس ايه فاحنا نلبس احلى منه او اشيك منه. فبقينا بنضغط نفسنا في المناسبات اللي المفروض تجمعنا وتفرحنا وتكون ابسط من كده بكتير.
8: انا اكتشفت اكتشاف خطير قوي موجود قدامنا كلنا بس ما حدش حاسس بيه، لما تكون قاعد في لمة وخصوصا لو لمة العيلة اتبسط بيها قوي، ما تنزعجش من الدوشة، من الأطفال اللي بتلعب ومن أصوات كتير هتسمعها. يلا يا جماعة الأكل برد، مين اللي مشغل التلفزيون ده وما حدش بتفرج عليه؟ الصوت، وطوا الصوت شوية. يا طامس التاني، حد والنبي يخش يصالحها. ما تيجي يا باشا نخش نلعب جيمين بلاي ستيشن. هتلاقي حد ضحك مره واحده وكله عمال يقول ايه ده، في ايه، احكي لنا، ضحكنا معاك. وهتلاقي الناس ساكته فجاه بيفكروا زي ما انا بفكر ان القعده قربت تخلص. القعده كده كده هتخلص وهترجع تقعد تاني لوحدك بعيد عن الدوشه، وهتندم انك ما اتبسطتش بكل لحظه كنت قاعد فيها في اللمه دي. ما تنزعجش، اتبسط، استمتع. في ناس كتير تتمنى تدفع اللي وراها واللي قدامها علشان تقعد قاعده زي دي ومش عارفين. اتبسطوا، اتبسطوا باللم،
0: انبسطوا باللمة، راهي ما تتعوضش. قالت وإيه معاد تراك تختار، ما تقوليش ظروفي ما تخلينيش نتلم مع العباد وظروفهم هما، وبربي اللي عنده خوات وعنده كذا ميسالش راكي تعاركهم على خاطر لما، وتقولهم وينكم مش بكم ما ظهرتوش، وتشد التليفون وتقولوا تستنى في العيد، ما نعرفش على روحي العيد نعيش له ولا لا، تجي تعيد عليا. دونك حبوا نشوفوا بعضنا، خاصة خاصة الإخوة راوكي يكبروا مشاغلهم تكبر هي الحقيقة، ويكونوا الوالدين متوفين. هذه أكثر نقطة نسمع العائلات يحكيوا فيها، يبعدوا تاخذهم الدنيا هم مش يبعدوا راو يبعدوا مكرهين ساعات، أما هاي وإم أكدت لي أنا عنا اختيار، نجموا نختاروا هكا ولا
2: نجموا
0: نختاروا أنه نوجدوا لبعضنا حتى ساعة في أسبوع ولا في كذا نتلقاو فيها ساعة ساعة ونص، خير من اللي يقول لك انا ما نشوفش خويا ما نتلاقاش، ولا كان نحكيه في الواتساب ونحكيه كيما قالت عنا جروبات سيها. ها ايوه اسمع سيها بنيتي، انا مانيش تاع الجروبات، نعرف لما في الديار ما فيش بلاش، اللي حكيت الجروبين جاتني تاو.
1: لا هي التكنولوجيا راهي تحل مشاكل، تحل برشا مشاكل، ويفو با معناها ما نجموش نغزروا لها بيجوراتيف مو معنا بالسلبيه كهو.
0: هو راه لا نحكي بالذات على لما عائليه مع ناس مقربين،
1: خلينا نحكيو على التليفون. احنا التليفونات والشاشات اللي دخلت اللمة نتاعنا، هو راه ولا فرد من العائله حبينا ولا كره، سي تا نوتغ بارتنير في اللمة هذيك. احنا في العاده الصغير كي يقلق مثلا ما بتقول له برمشي العب، لو يمشي يمشي لوج هو بطبيعته قبل دون لو طون، كي يقلق صغير ما بمشي لوج على حد يلعب معاه، بشي ينادي الجار، بشي يمشي يشوف خوه، بشي يلعب معاه. توا اقرب حاجه لي باش تكون اكران تليفون تابلت تلوزة، هذاك السهل المتاح.
0: المشكله حاجة اخرى
2: اي
0: يربي حيوان ثقت بها الموضه ذيك، ولا الكل يحبوا قطوس ويحبوا كلب،
1: اما ماهمش يربيو فيهم. لا الاشكاليه كان جا صغير يربي كنت نعتبر حاجه باهيه، ياخذوا اما تخلي لماما هي اللي تربيه
0: ويخرج درا شنو ويخليه في رقبه الوالدي.
1: جوستمون لو كان الصغير يربيه بالنسبه لي سي اون تري بون سوليوشن ومهمه ياسر للصغير، لكن الاشكاليه كونه هما ما يخليولوش المسؤوليه باش يتعود بها ويتعلم يحترم هكا الكائن اللي ما بين يديه. دونك بالنسبه لي سي با اون سوليوشن سوفيزانت بالنسبه للوقت دو. دونك التكنولوجيا هذه ما عادتش تخلق العزله، لكنها ولات هي اللي تسهل العزله نتاعك الصغير وبعده الكبير وفيس فيرسا، وبدات تطلع بشوي بشوي. دونك الواقع نتاعنا انه هو راهو التليفون ولا موجود في الماكلة، في الزيارات، في القعدات، في أي بوزيشن عندك أنت، فما أي حاجة حتى من امبورتو كوا تلقى عنده تليفون ماشي بيه.
0: يبدا يتفرج على في التلفزة على المونديال، هو يحب الكرة ما ينجمش يقعد ما يحلش التليفون يشوفك العالم في بالك ولا ما تشكورة معنا يزمك تتبع بتفاصيله وساعة ساعة يعمل هكا يحل التليفون يعمل طلع هكا يشوف
2: يكتب استاتيو ويرجع يعلق على البلانتي اللي ضاعت ولا
1: يعطي افكتيفمون
0: هذا هو حاجة يعرفوها شرطة المرور مع تحياتي ليهم في السخانة وما يعانيو هو يسوق في الكهرباء يكتب
1: مساج جوستمون هي ثقافه هي ولات عندنا ثقافه انه احنا الاستجابه الفوريه لكل اشعار وكل مساج. ردوا بالكم راهو نون سولمون انك شادد التليفون مكل دوب تسمع تلقى روحك تجري تلوج عليه الانتباه نتاعك
0: الفوريه.
1: دونك
2: اللي في يقظه انت مستنى.
1: دونك لهنا الاشكاليه وقت اللي انت يبدا عندك حد بحذاك وانت عندك التليفون، التنافس ولا ما بين التليفون والشخص اللي بجنبك. انت الثقافه نتاعك انك باش تجاوب اوتوماتيك ماك الميساج. لو كان احنا تو جينا حالين تليفوناتنا واحنا نحكيو تو، اول ما يجيك ميساج اوتوماتيك باش تحل تشوف شكون
0: على الاقل
1: سي انستانتاني
2: والجنبك كله استنى لحظه نجاوب على الميساج تنرجع.
1: اول تكنيك في جيستيون دو ستريس يقولك نحي هاك الاشعارات اللي عندك الكل في التليفون باش تستعمله اول حاجه نبداو بها. دونك الثقافه هذه في حد ذاتها ولات عامله تنافسيه ما بين الشخص الطبيعي وما بين كل شيء اللي عندك.
2: الشخص الطبيعي اذا كيجيك للدار يدقدق عليك ما يلقاكش ما يتغشش، اما كي يطلبك في التليفون ولا يبعث لك ميساج وما تجاوبوش بالوقت كما كنت يتغش عليك يقول لك راني طلبتك وما هزيتش عليا ولا بعث لك ميساج وما جاوبنيش.
0: عوضهم بشوية شوية. عندك أوقات ما تحلش فيها تليفون جملة، وحتى تليفون معناه أبل تليفونيك كي تحب ما تجاوبش عليها زادها تعلم ما تجاوبش عليها بعد في حالات معينة وفي كذا
2: تبدأ تخدم ولا تبدأ حاجة هنم بعد يتلموا الكل كان نجم ولا
0: يعطيك الصحة يتلموا الكل وبعد جاوبهم انت كي تبدأ تخدمها
2: أنا نقعد في مخي زادا مش انت جاك شعار توتو انت متغشش ولا انت ولا حاجة حتى أبار وانت في قاعدة كنت ماكش في مودك مش جاوب علي جاوبوا إجابة خايبة خلي بعد كي ترك
0: حمرك هذا هو عندك الحالات اللي تبدأ عايش حالات متاع ما نعرفش متغشش عندك ستريس تعب تحب ترتح راسك
2: ايوه حتى فرحان برشا زادت نجم تعطي وقت قرار بعد
0: تعيش فرحان عندك دوبا طلعت الريزولتا نتاع ولدك في الباك وجايب لك النتيجه اللي تستنى فيها فاول الكل حاجه باهي وانت تبدا فرحان وكالتليفونات باش يهنيوك باش تسيبوني ساخن نفرح ونزغرط ونشطح وتبوسك البنيه ولا كل وليد وكل بعد نجيبكم كل مع بعضكم شوينك نطلبوا فيك ملي طلعت الريزولتا
2: ايجا ايجا فرح لي في الدار ايجا
0: كلامك صحيح سهام ولا عامل ضغط روحوا بالقوه
1: بجوستومون هي راهي ثقافتنا هي اللي فرضت وعلاش قلت لك هما قرارات واختيارات ولذلك الحلول تكون الابسط من هذا الكل انه احنا يكون عندنا مناطق ما تستعملوش فيها تليفون طقوس اوقات ما نستعملوش فيها تليفون فيكس باش احنا نجمو نعيشوا حياتنا وهذا راهو فينالمون التليفون ولا يفي بارتي دو نوتر في ما تنجمش تعيش بلاش ما تنجمش تقول لحد ناحي التليفون نقطه وارجع للستر لا اما لو مينيموم انك تحتاج انك تبعدوا على علاقات معينه فما علاقات اوموا فما فترات فما يكون انتباهك محطوط فيك الوقت هذاك لكن العلاقه هذيك فقط لا غير معناها تنجمش جيت مثلا يعني ما نعرفش باغ اكزومبل باش تحكي مع صغيرك باش تساله كيفاش تعدى نهارك وشنو امورك وانت شادد التليفون. يجيك يقول لك ما عندي ما حاجه نحكي معاك, تقول له باهي احكي وانت تتفرج في التصاور. لا ما يصيرش, ما يجيش, ما
0: يحسك مش مهتم بيه جمله, ما تعطيه
1: الاشكاليه الاتعس من هذا انه
0: مساج يسر نيجاتيف
1: هكا اكثر من هكا انه هو شافها مره وعاودت الثانيه وتعاودت الثالثه, يولي نمط تعامل طبيعي ما بينك ما بينه. يعني هو عارف انه هو كل ما يجي يقول لك ما عندي ما نحكي لك, انت باش تلهى بتليفونك بشوي بشوي باش يولي هو يعرف انه الى الدوا لك لك هاني سمعتك من غير ما تنتبه له, من غير يولي هذاك الطبيعي عنده في مخه.
2: هي مش معاش يولي يجيك ويحكي لك,
1: ينجم يكون كما ينجم يكون عنده أدوار أخرى. معناها تولي العلاقة اللي ما بيني ما بينك باش تكون فك النيفو هذاك الانتباه اللي عطيته لي أنت قديش
2: رجع
1: 10 5 6 هذاك هو باش يولي هذاك درجة العلاقة اللي ما بيناتنا. باش نولي أني أوتوماتيكمون باش نشد التليفون كيفي كيفك خاطر أني فهمت أنه هو أهم مني.
0: أيوة
1: اللي ما انتبهتلوش الأم وقت اللي هو حاجته بيدك.
0: أنا شو ما بيناتنا تعلمها.
1: شو ما بيناتنا احنا بيناتنا التليفون. يعني المنافسة ما بين شكون وشكون, ما بين الإنسان الطبيعي الموجود قدامك وما بين الشاشة اللي قدامك. دوك أنت خيرت هذاك, شو فهمت أني إنه هذاك أهم مني. دوك هذا المهم بشولي بالنسبة لمخي أني هو مهم, شو اللي نتعامل به هو أهم منك. دوك شو تعامل به هو ونتعامل معه هو وتخسر العلاقة اللي ما بيني وما بينك. شو اللي علاقتي مع الشاشة فقط لا غير.
0: أي بيه احنا ساعة الأولى تقريبا الكل حطينا تهمة أنه العائلات ما عادش تحكي كوم يلفو وتتلموا كذا ودرا شنوا على التكنولوجيا. الساعة الثانية ننساوها ونمشي لحوايج أخرى خاطر فما حاجات أخرى راهي لما العائلية
1: والذكريات المزيانة والأجداد.
0: لا لا ضغط الوقت زاد منعنا أنه نكونوا موجودين. أما خلينا زاد نمشي شوية بوزيتيف كما قلت أنت كل لما وكذا وكيفاش نجدوا المحبة وكيفاش نقعدوا مع بعضنا راهو فما حاجات تتعمل راهو كان في الكونتاكت المباشر يكذب عليك راه فما احساس فما حاجات
2: بالطبيعه وقتها مش تطلع وقت اللمه. أي الحب مش يظهر. أي المشاعر الدفينه كلها مش تظهر. المواقف مش تظهر في مواقفك في كلامك في طريقه تعاملك في حبك لصغاري اللي بربي كي تكلمك في التليفون بربي يبوسهم لي واحد واحد راهي نحبهم ونموت عليهم كي تتلموا في اللمه وقتها يظهر يظهر اسكو تحبهم
1: انت. فما حاجه اخرى مش منتبهين لها جوست اون بتيت رمارك خليني في النيجاتيف. التليفون يوتر برشا الاعصاب.
0: وي
1: دونك انت كي باش تتعامل مع صغيرك اباغ التشتت الانتباه هو زاد يوتر الاعصاب. دونك انت كي باش تتعامل مع صغيرك ولا مع العباد اللي دايرين بيك فيك اللحظه هذيك باش تكون متوتر من غير ما تتقصد من غير ما
2: الذبذبات والضوء
0: باش يحكم في ردود افعالك مع الشخص اللي يتكلم معك في الدنيا.
1: دونك انت تنجم تكون العلاقه اللي ما بينك ما بين لا بيرسون اللي محذاك هذيك صغيرك ولا البارتنير نتاعك ولا اللي هو باش تكون انتقاد مستمر باش تكون نيجاتيف على الاخر ماكش باش تسمع ماكش باش تكون عندك حتى قابليه انك تتحمل هك المشاعر نتاعه هو وما تنجمش واصلا مخك يكون مشغول. معناها تجب تكون في مخك 100,000 حكايه ما تنجمش حتى باش تتركز معاه. دونك يولي وسورتو مع لي ادوليسون هذه اللي تقلقني برشا انه اللحظه اللي باش نقعدها معاه باش يولي جوست تعليمات اعمل دير سوي كذا. دونك باش تخلي التوترات هذيك تخلي العلاقه خايبه.
0: به اعطيني الامثله الشعبيه قبل ما نمشيو لاخبار الحياه شو قايله.
2: يقولوا ناس بكري يقولوا لما رحمة والفرقة نقمة. يقولوا صيف ضيف ولما كيف كيف كيف. يقولوا الدار بلا ناس ما تسوى نحاس. نحاس اللي هو معناه مقالش ذهب ولا قالش أرخص معدن. الأهل عزوة. الجود من الموجود ولما تزيد الموجود. الأقربون أولى بالمعروف زي مثلنا. سلة الرحم تزيد في العمر والبركة. توصل رحمك تزيد لك البركة والعمر. دار الجدود جمع القلوب. يقولوا أنثنا التونسية هي على العيلة راهو علمها. أما نيجاتيف شوية خلنا نسكروا بها النيجاتيف. يقول لك الكنة كنة لو تغرس روحها في الجنة. هذا كي يتلموا كي يعملوا لحمات والكنة وكل لمات والكل. يقول لك زادة سلفة سلوفة كلمة حلوفة حاجة أخرى حلوفة. يقول لك زادة علوزة. يقول لك اللوز المر كسر ورمي في الحفر ويقامش أخذ بالضحك. أمثال الذي يقولوا فيهم نسمع فيهم كل يوم.
0: سلفة ولوزة ويقام مذك عليش رايح عند ذوما الكل
2: ذوما في لمات شكون شي تلم سامحني في العين.
1: وأنا مع كل احترامي ربي فضلهم والله كلهم محليهم كلهم حزهم وربي خليهم
0: مسكينة بيريني بارك الله.
1: والله ما عنديش مشاكل معهم الحمد لله.
0: اختوني برك قتلت
2: لما عمرة في العام ذيك التحكيل.
0: هي الأمثال هذه خرجت من عند الناس اللي بل مومين ديما
2: اللي يعيشوا مع بعضهم
0: اللي يعيشوا مع بعضهم من المومين
2: ديما عارفين حقيقة بعضهم.
0: ولا صحيح
2: هم مثل آخر من يقول لك لا قارب عقارب قالوها قبل
0: اي تقالت
2: اي ويقول لك منين دمك منين همك اي برفض
0: اي
2: قبل لذا يكون
0: برشا حاجات
2: اي نرجع خويا للباهي
0: خلينا نقول لك السلف عدود سلفتها نار اللي نصحتها جابت لها ضرتها هذه قبل وقت عدد الزوجات اي
2: وقت اجيبوا النساء
0: عارفين برشا حوايج في النيجاتيف اي دونك
2: هما ما خرجوهمش من فراغ من عيشتهم اليوميه
0: العيشه اليوميه مع بعضهم شنو تنجم تنتج من احقاد من غيره من حسد من
2: اي حتى على الصغار وحتى برشا حاجه هذه
1: لما هذه لما اش كانت تعملها دونك هذوما كانت حياه الطبيعيه نتاع قبل
0: بربي لما انت ترجع بينا بعد للذكريات قداش من ذكريات لمت انا بون اكبر منكم ذكريات لمت صغرنا قبل صغر بالحق اللي كانت في دار الجده ومرت خالي وخالتي وكل واحد يجيب ولاده وكل قداش من لما تتفرق بولدي ضرب ولدك
2: اي اي حتى تو
0: وبنتي تبكي علاش تبكي خاطر بنتك قتلها لبسك خايبه والطفله تبدا تبكي تبكي وما تقيم بنتها تتعدى قامت شي وحده بنتها وتعديت فرقت اللم معناها باش نكونوا كي نذكروا الحاجات بالنيجاتيف والبوزيتيف نتاعها
1: نضحكوا عليه
0: نضحكوا
1: عليه خاطر عليه اللي احلى كنا نضحك
0: انا اما الحاجه الباهيه تو كي نحكي انا هكا بعد كي كبرنا كي نتلاقاو الحقيقه مع اللي قعدت كي قبل بعد قديش في فرح ولا حاجه نتذكروا نبداو نضحكوا على بعض ما تذكرش كيف
1: قلت لك
0: دبست المانيكور بالعاني باش كذا تذكر كي عملت فيك العامله تذكر قلت بيك لوبك باش
2: فيها ضحك فيها جو فيها خلينا نرجعوا للباهي خويا حتى ناس قبل زاد ما خلاوش الخايبه كهو يقول لك اللحم اذا نتين عليه بماليه الدم عمره ما يولي ماء ماليك يمضغوك يمضغوك وما يطيشوكش حتى بالسلفه سلوفه وباللوس تكون درشنيره ومضغوك مضغوك وما يطيشوكش اصبعتي مني ولو انقطعت هذايا وعيني مني ولو انقلعت على اهله وماليك ما واحد يقول لك ما نجمش نحي خشمه من وجهه انا وخويا على ولد عمي وانا ولد عمي على البراني هذوما
0: هذه صحه 100%
2: 100% هذه لم وعيلتك حتى فوسط اللمه هذه راهي تظهر اي ودار جدود تجمع القلوب هذه هو امثال الشعبيه شنو قال
0: يلا ايمن نغم ونمشي للاخبار وبعد ونرجع باش نشوفوا اللمات هذه ضيفتني بالبكعك الورق نرجع لها بقلاوه وضيفني بالحم لازم نرجع له الحم عامل ميلا مش الدجاج والله الدجاج غلايه وما زلمش الدجاج على هالشيء والحاجات هذه الكل والعادات هذه الكل في لمتنا العائليه سؤال التفاعل مرحبا بكم على 73 460 800 اجمل عاده صيفيه كانت تجمع عائلتك الى اللقاء بعد الاخبار

0: تمام 11 عبر موجات إذاعتنا. موجز الأخبار. تواصل درجات الحرارة اليوم ارتفاعها القياسي في معظم جهات البلاد وسط تحذيرات متجددة من تدفق كتلة هوائية حارة ترافقها ظاهرة تشهيري وفقا لأحدث بيانات صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي الذي أفاد أن درجات الحرارة تتراوح بين 38 و 48 درجة في أغلب المناطق مع تسجيل أعلى المستويات في أقاليم الوسط والجنوب التونسي حيث تتجاوز المعدلات الموسمية العادية وينتظر أن تسجل الحرارة تراجعا نسبيا يومي الجمعة والسبت بالشمال والمناطق الساحلية. ينفذ عمال نقل المحروقات ضربا قطاعيا يومي 23 و 24 سبتمبر المقبل بمقرات العمل بكامل تراب الجمهورية على خلفية جملة من المطالب المهنية وفق برقية تنبيه بأضراب صادرة اليوم عن قسم القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل. في سياق متصل أكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد بتين عدم وجود أي إشكال في التزود بالوقود ونفى التسجيل أي نقص في مخزون المحروقات قائلا في هذا الصدد المحروقات متوفرة ولا داعي للاكتظاظ والازدحام أمام محطات التزود بالوقود. أكدت الغرفة النقابية الوطنية لمصنعي المشروبات غير الكحولية أن الطاقة الإنتاجية الوطنية مسخرة حاليا بأقصى قدر ممكن لتلبية الطلب على المياه المعدنية المعلبة وأشار إلى أن جميع المتدخلين يعملون بالتنسيق مع السلطات المختصة من أجل استعادة نسق التزود العادي في أقرب الأجال. قال سمير الملهي نائب رئيس غرفة صانعي للكراس المدرسي أنهم تسلموا الورق المدعم من مصنع الحلفاء يوم 5 أوت وتوقع تسجيل تأخير في تصنيع الكراس المدعم الذي سيتم توفيره تدريجيا مع حلول العودة المدرسية. الملهي أكد أيضا أن أسعار الكراس المدعم لم تتغير منذ 8 سنوات وأن هامش الربح للمصنعين لم يقع الترفيع فيه منذ 15 عام موضحا أن وزارة التجارة تقوم بعمليات المراقبة لكل المسالك التي تمر بها أو يمر بها الكراس المدرسية. نهاية الموجز نلقاكم في تمام منتصف النهار. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: صيفنا عالكيف. صيفنا عالكيف. صيفنا على الكيف مع ثريا علاء.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم بالجزء الثاني من برنامجنا حتى للأحداش. نرجو مع بعضنا لصيفنا على كيفنا. اليوم نحكيو على اللمة العائلية وأهميتها. معنا كما العادة الأستاذة وئام القويذي، مازلت باش تحللنا برشا حاجات سهام الدوري حول الموضوع. باش نرجعوا للتفاعلات، ما نعرف شنو لقيت على فيسبوك يوتيوب. إذا كان فما تليفونات عند مدام علي، عندك تليفونات مثالش ناخذهم على خاطر عندهم سؤال التفاعل اليوم. أجمل عادة صيفية كانت تجمع عائلتك، تليفونات بتبيع مدام علي نستقبلوهم بعد ما نعطيو الكلمة لآية الله فارس. صباح النور، أهلا وسهلا.
1: صباح النور مدام فريا، صباح الخير لبنان، صباح الخير مستمعينا الكرام والفريق التقني الكل. ان شاء الله تكونوا
0: العنصر اللي ما غابش بالكل على البرنامج.
1: الحمد
0: احسن
1: لله.
0: مني زاده احسن مني زاده، ما شاء الله يعطيك الصحه. بربي في ساقوس ريت وي ار موناستير عاملين حملات نظافه في البلاد فريمون. صدقني ناس بدموع راهو كيراتك الوليدات نورات، ناس تقرأ في الفرماسي يقرأوا في الطب يقرأوا في الهندسة، هابتيني نظفوا حاشاكم في الوسخ تاع ناس، سامحوني في العبارة ما نقول عليهم، كان خماش مع نورات فك الشيلي وك الصغار والمجهود اللي عملتوه.
1: عمره 16 17 سنه اللي شفتوهم كلهم.
0: اي ريتو
1: اكبر واحد عمره 22 سنه.
0: اي طلبه وتلامذة محلاهم وليدات ناجحين ولاد عائلات وناس نظاف وكذا وكل شيء. اما للاسف الشديد هو الميساج قوي الحقيقه اللي صوروه بعض اليوتيوبر وكذا وهبطوا لي فيديو. شوفوا هالنورات فاش يعملوا وفاش وعملوا مجهود زاد كبير كبير كبير، وكل اكوام نتاع القمامه اللي تلمت يا بنتي. ايه حاجه
1: اصلا لقينا بروبليم
0: حاجه
1: شوية
0: من وراء العقل، حاجه
1: بالمتويت هزيناهم ونمشي ونجي
2: زاد هزتوا محدكم
0: زاد. ايه والمفروض ديما نسقوا، انا قبل كي استقبلتهم قلت لكم نسقوا مع البلديات يوفروا لكم راهو الشيء.
1: ايه هما راهو موجود ولكن خاطر احنا
2: بلكي هما ما تصوروش مش يلموا ذاك الكل.
1: معناها الحقيقه احنا السرعه والرشاقه قررنا في الليل مشينا الصباح ما حبيناش نوخروا. قلنا مادام عندنا نحن حتى البنات البسيطه
0: سخانة
1: خرجنا الحقيقة الصباح.
0: أنا حبيتكم تمشيوا عشية في تليل العادة.
1: مشينا منهم مرة 6 تاع الصباح ومرة مشينا مع في حدود 4 ونص ل 5 تاع العشية. حبينا نجربوا زوز أوقات
0: هو على الزهر جاي تقصدكم برشا. أما فريمون برافو يعطيكم الصحة والميساج الحقيقة مشكورين الناس اللي صوروكم وهبطوا الفيديو. علاش؟ على خاطر ذاك تعدى ميساج قوي لبرشا ناس باش تفهم رواحة وتعرف الفرق بين مواطن ومواطن. للأسف اللي نجح حتى كلمة مواطن ساعات نشوفها فيه ياسر يسر عليه معناها ما يستاهلهاش. يلا آية الله فارس نغلقوا القوس هذا ولكن كله في إطار الصيف على كيف راهو كله.
1: أكيد.
0: نرجع عادات الشعوب في اللمة العائلية.
1: أي تختلف الرؤية ومفهوم اللمة العائلية والدفء الأسري بين دول العالم حسب الثقافة والاقتصاد ونمط الحياة اليومية. نبدأ بدول جنوب أوروبا منهم إيطاليا إسبانيا واليونان، يروا أن العائلة الممتدة هي القيمة الأولى، وعندهم عشاء الأحد والصيف هو فرصة مقدسة تجمع فيها الأجيال المختلفة لعدة ساعات حول طاولة الطعام. فضلوا إنهم باش يفطروا في المناسبات هذيك، هوكا فرصة باش يتلموا العباد الكل. بالنسبة لدول شمال أوروبا كما السويد والدنمارك، ظنوا إنه الفرد يستقل في وقت مبكر والتواصل يعتمد على الجودة وليس الكثرة. معناها اللمات بتاعهم همش يومية، جوست تقتصر على بعض العطل الصيفية.
0: وهذا احنا اللي هممنا خاطر
1: اوكي المهم شفتك نلقى معاك فرحان اما مش كل يوم.
0: معناه ينجموا ينظموا قاعتين ثلاثه في عطله صيفيه، مره عندي مره عندك مره عند الطرف الثالث،
1: اما مش على طول العام.
0: فوالا
1: المهم يذكروا بعضهم ويراو بعضهم. نمشيو توا للصين واليابان وكوريا الجنوبيه. عندهم اللي بر الوالدين واحترام الاجداد هو ركن اساسي في الثقافه بتاعهم.
0: اي
1: ورغم هذايا وبسبب ضغوط العمل وساعات الخدمة الطويلة ولات اللمات تقتصر كان على المناسبات الكبرى كيما رأس السنة رأس السنة الصيفية. وزادة هما حاولون أنه الاتصالات لكلهم تولي بالتليفون أكثر من أنهم يتلقى، وخاصة كيف يتلقاوا يمنعوا أي الهواتف المحمولة والحواسيب وكل، يخليوا الوقت جست باش يراو بعضهم ويفرحوا ببعضهم وتواصل مباشر بين بعضهم. أما في أمريكا اللاتينية الحفاوة والعاطفة العالية ما زالت مرتبطة بالأجداد وبالعائلة، والتجمع بتاعهم ما زال أسبوع يعني كل جمعة لازم يتلموا في أي
0: الويكاند مثلا يعملوا قدم قاعدة مع
1: قاعدة
0: العائلة
1: أي في دار الجد.
0: يتلموا في دار الجد
1: أما
0: عمام والأخوال الجو ذاك.
1: أما في الولايات المتحدة كندا بما أنهم يعيشوا وحدهم بعد 18 سنة والعائلات تتباعد جغرافيا، تولي اللمات موسمية جدا كان في الأعراس وإلا في المناسبات الكبرى، يعني عادي يقعدوا 5 سنين 6 سنين ما يراوش بعض.
0: إيه إذا كان استدعى أم وبو خالته وعمته للعرس هذا
1: إذا استدعوا
0: معناها إيه. تحكي على كندا
1: اي نحكي على الولايات المتحده وخاصه منهم كندا وامريكا الشماليه كل
0: اي ثقافه نتاع كل واحد على روحه 18 يخرج يعيش على روحه دونك يبعد وساعات يسافر حتى مش فرد بلاد وما يتشوفوش حتى بالتليفون
1: هي اصلا هما الولايات بتاعهم بعاد على بعضهم دونك ذاك سبب من الاسباب انه يخليهم ما
0: هي في الولايات المتحده الامريكيه الفتره الاخيره بحكم انه الظروف الاقتصاديه راهي في العالم الكل بما في ذلك في امريكا ولا الضغطه وبحكم انه البطاله ولات تطول برشا وتعرفوا القرايه في الجامعه تكلف وصغير كي يخرج عمره 18 سنه من دارهم الامكانيات الماديه نتاعو ما تخليش يكمل تعليمه ولات فما قضايا طريفه يرفعوا قضايا بوالديهم يقول لهم بابا وامي عايشين في قصر وعندهم امكانيات ماديه كبيره وانا سايبوني ما عنديش حتى باش نكري ستوديو وباش نصرف على قرايتي ويخدم في لي ريستو ويخدم في لي كونت سيرفاس يبيع ويعمل ودرا شنو وما يخلطش شنو يعمل يحب يرجع والديه والدي يقول له لا كون روحك احنا مش نقضوا العمر كل قايمين بيك
1: ايه هو السفيه خلق 18 سنه حتى فلوس ما يعطيوش
0: يخرجش على روحه فلوس ما فلوس هما ما يعيشوش في الدار يرقد ويقوم باش ما فلوس هما يقولوا له اخرج اخرج ما فيهاش دونك ولات فما قضايا طريفه يمشيوا يتجهوا للمحاكم يشكيوا بوالديهم يقولوا هما عايشين في بذخ واحنا عايشين أزداف وفقراء معنا وحتى قريتنا مش نقراو معناش ساعات معناش حتى شنو ناكل هذه من أطرف القضايا اللي ظهرت سنة 2025 و2024 وحاجة جديدة معناها في المجتمع نتاعهم هو يظهر لي اللي أثر فيهم هو بحكم العلاقات الافتراضية اللي كنا نحكيو فيها ولادنا الكل ثبتوا تلقى ولادكم عندهم صديق ياباني وصديق أمريكي يظهر لي كي يلقاوه كيما ولادنا احنا شحط عمره 30 مازال عايش عندهم وتحضر له في عرسه وتحضر له في موسم ومولد خطيبته ويحكيو ويتبادلوا في الثقافة غاروا يقول له صح عليك من لكم فوق عايش فيه والاخر يزيد يقول له بابا يبني لي في العلي فوق باش نعرف نسكن فيه يظهر الغيره ضربت عنده مع الاخر مشاو شكاو بوالديهم انا هكا فهمت
1: يمكن
0: شو تقول ايه
1: يمكن علاش يمكن
0: علاش لكن باش يعرفوا ولادنا اليوم واحنا زادنا عشان نعيش نحسد عليها وراو المجتمعات الغربيه اللي ولادنا ياسر يحبوها ويرميوا في رواحهم في البحر عليها راهم عندهم حاجات اخيب منا باش
1: صحيح هما يراوش الجانب ذاك سلبي كل يراو كاين في الحاجات الباهيه
0: واللي يصل وعاش حتى كيفيق واللي يسكت على خاطر هو اختار ها موافقتني وي اكيد
2: بدل ما اختار
0: بدل ما اختار ساعات يفيق من بعد على لون تيرم
2: يفيق معاش ينجم يرجع بالتوالي خاطر
0: صحيح
2: يسكت ياكلها في عظام ويسكت
0: ياكلها في عظام ويسكت هذيك هي انا مره سمعت برنامج في اذاعه خاصه الحقيقه برنامج طريف قدم فيه منشطة تعجبني هذيك علاش ما حتى في الخواص فما نستخدم على روح عملت الوحدة نتاعها مع الناس اللي عاشت فوق ال 25 سنة و 30 سنة وفوق 30 سنة غربة بعد روح وهم كبار والكل تحكي معاهم وحالة تليفون للناس الكل سانز اكسبسيون ولا واحد عاش سنين هذيك البرة وما قال لهاش ندمت
2: خسرت
0: وندمت على أول نهار خرجت فيه يليت ومكاء
3: وأول حاجة يندم عليها
0: تضع في الليميسيون ساعتين مباشر ولا واحد جهه قالها معناها
3: واول حاجه يندم عليها هي العائله
2: لما محروم من عائله
3: والعائله هي موضوعنا اليوم على خاطر جوستمون باش نجم انت تعيش في عائله وليت لازمك تصنع وتعمل افور باش يكون فما لما ما عادش لما سبونتانيه طبيعيه عاديه تلقائيه
2: العائله مفرقه هي
3: ولا تلزمها مجهود ويلزمها صناعه وقت. ويلزمها انفستيسمون كو سوا وقت ولا مادي ولا معنوي ولا نفسي ولا باي طريقه يلزمك تعمل انفستيسمون ويلزمك قدر هيك الوقت هذيك وكل لما هذيك وتعطاها قدرها اي سي تري تري امبورطون للصغير وللكبير زاد سيت للجهتين مهمه برشا
0: به مدام علي كان فما تليفونات ناخذوهم توا كما انا حاضر عنا تليفون اوكي يعطيك الصحه ايمن وعليا الو صباح النور مرحبا
4: الو
0: اهلا وسهلا
4: عسلامة
0: عسلامة
4: مرحبا بيك مرحبا بيكم محليكم في الموضوع هذا والكل معناها شيء كبير يعطيكم الصحة
0: يعيش يعيش
4: كثير محليكم وما بينكم ومرحبا بضيوفك
0: يعيشك لله يعطيك الصحة مرحبا بيك شكون معنا مدام مين تكلم فينا
4: هاجر الحفوظ
0: مرحبا يا هاجر أهلا وسهلا مرحبا بيك يا هاجر أيوة شو موضوع لما هاجر ما زلتوا تتلموا في العائلة
4: ليه والله ما عادتش معليها المثال ما عادتش كلمة بتاع قبل والكل لم تقبل الخير من تو تو لهين بالتليفونات ولهين
0: معناها باهي هاجر. فماش مناسبات تلم العيله الكبيره؟ احنا هذا السؤال.
4: عروسات مثال تلم الواحد حشيك العبد كي يمشي مثال الميت ولا حاجه العبد تتلم مش ياسر فهمتي
0: معناها من المناسبه للمناسبه
4: من مناسبة للمناسبة صحيتي
0: كانت باهية ولا خايبة
4: مش باهية فهمتي
0: في العائلة شنو عاملة باش تلمهم هاجر أنصحنا ترى شنو تعمل لهم باش تلمهم باش تفرض عليهم أنكم تتلقاوا أخوات ولا سلاف ولا
4: ينحوا التليفونات ينحوا التليفونات ويرجعوا معناها العادات قبل كما عادات قبل معناها يلمونا قبل الوالدين وكل وحتى يمشوا الوالدين معناها يلزم الأخوات
0: تتلم
4: ترد بعضها معناها وترجع لبعضها والكل معناها هذي باش ننصحهم فهمتي
0: يعطيك الصحة يا هاشم مرحبا بك يا هاشم
4: يعيشكم يعيش. ومحليكم
0: ومحليك انت زيدة يعطيك الصحة يا هاجر ومرحبا بك ديما معنا شكرا لك
4: ونسلم على أخت السيدة بالله من القروان
0: باه نسلموا على سيدة من القروان إن شاء الله تسمع فينا عنا برشا مستمعين أو فيه في القروان نحيوهم برشا برشا ونقولوا لهم راهو سخانة نتاع أمس ربي معكم حتى احنا عنا سخانة وميديتي كيفكم زادة خاطر البارح القروان عملت أعلى
3: رقم قياسي
0: وأعلى درجة أعلى درجة ربي معاهم ومعنا ناس الكل مو زادة احنا معناش الرقم ذاك أما مع الميديتي ولي تخص أكثر يلا شكرا لك هاجر نستقبل المكالمة اللي بعدها لو عسلامة
5: ألو
0: مرحبا
5: صباح النور والسرور مرحبا مدام سوريا
0: اهلا وسهلا مرحبا بك
5: تحيه ليك تحيه للي في التنسيق والمخرج تحيه لضيوفك
0: مدام عليا سي ايمن واميره ثلاثه في الاخراج
5: يعطيكم الف صحه على الموضوع وما ايش اللي كنت تحكي على اللمه معناها كش برافو يعطيها الصحة معكم سيدة من القيروان
0: مرحبا سيدة أهلا وسهلا هاجر ما زلت كنت تحيي فيك يا سيدة
5: تحيي ليك هاجر ديما تحييني بالإذاعة تحيي ليك هاجر
0: مرحبا بكم أيوه سيدة لما العائلية كيفاش عندك ما زلت موجودة كيما نحبوها تكون
5: مدام سوري انت قبيلة قلت ما تقولوش يا حسرة صدقت انت الحق يا حسرة عليه
0: باش تقولها معناها مصر عليها
5: الحياه
0: اي
5: تغير ما نجموش باش اي ولكن هي التليفونات ولا الانترنت ولا التكنولوجيا هي اللي ما خلاتش اللمة ولكن الانسان ما نجموش نغير صحيح اما على الاقل نجم على الاقل مره في التحد مثلا كي نتلموا اللي التحد الناس ما يستخدم ولا حاجه كي نتلموا على الطاوله في العشاء بعد العشاء نقعدوا نتحاوروا نتناقشوا في مواضيع هذيك يقول كلمه هذيك يقول حاجه نتناقشوا في بعض المواضيع العائليه نتناقشوا شنو فما في الصغار في قرايتهم يعني نتناقشوا توا ولات مش اللمه هو حتى الأزواج فقال أنا نمشي البقايا أحيانا نبدأ ساكتة نقول كذا ساكتين كي يكون ما كومش بحذية هذا البوب التليفون لب التليفون لذلك كل واحد شد التليفون محنية. وأحيانا مش يقول البولم نحي التليفون لصغار كي أنت ما نحيتش التليفون
0: باش نحي لصغارك
5: معناها غريبة معادة هي حتى احيانا يبدا صوت تفاهم بين الازواج يعملوه بالتليفون بالحوار بالتليفون
0: يا لطيف يا ربي يبعث لها فوكال وتبعث له فوكال وهما فرد داره
3: كما بارتاجيوش على الفيسبوك
0: عليه عاد
3: رمي معنا
5: بالمساجات حتى باش يتناقشوا معادش يتناقشوا بالكل يبيهم بعضهم ما عادش فمك الحوار ما عادش يعرف على بعضهم حتى شيء
0: هي مع انه والله العركه بين الزوجه والزوج بنتها فك العياط كيك المباشر في الدار وكل واحد يفرغ قلبه محلاها معناها ما عرفش كيفاش الفوكالات تكفيهم انا والمساجات لا حتى العركه محلاها كيك تبدا على المباشر معناها
5: لما تتغير هي احنا ما نجموش نغيروا زاده
0: اي سيده فما حاجه سايره في مجتمعنا اي جيل واحد من الاولاد الشباب خاصه مش نتهم فيهم ما على خاطر هما تكنولوجيا وكلتهم اكثر من الكبار باللي نحبوا تقول له عمتك مريضه ولا مرت عمك مريضه برا تطل عليها يا اخي يمشي يقعد ولا يمشي معاك بحذاها تتلفت هكا تلقاه مده التليفون ساعات يحشمك يبدا ولدك ولا بنتك بالحق وهذا اللي صاير في الواقع راه قاعد بحذا عمته ساكت. ولا المريضة أي يبدأ ساكت وبعد يعمل لك تفيق به مادة التليفون مغير يشعر مغير ما يشعر وراء وغاد سبك التليفون هو اللي مشى يطل عليه تقى يفيق به يقول لك معنى جاي قاعد قالت ويام قاعد جسدك هاو معنى
3: أي اتقاء جسدي والعاطفي مفقود
0: أي ما وتولي خايبة خاطرك تظهر كينك ماشي تأدي في واجب تمركي في بريزانس ومروح معناها
2: ماكش لاهي ماكش تأدي في واجبك ولا تشوف فيه
0: وذيك تحشم برشا خاصة كي واحد
2: وتوجع المريض زاد
0: على الاخر على الاخر وقتها يولي يحس اللي قاربه معناها جايني ماركي في بريزونس ما همش حاسين بيه خاطر الانسان في الحاله هذيك شنو هو يحبه من قاربه يحس ان الناس اهتمام الناس حاسه بيه فهمته وكذا وحتى في فرحه راه يحب يحسهم مشاركين له فرحته هم تو العروسات راهو يبداو قاعدين في الصلاة وناس كل حاله التليفونات صحيح وفما اللي يصور وهذا حكينا عليه
2: يصور
0: اما والله فما اللي حاله للريزو سوسيو سارح موش في العرس جملة ولا موش في
1: الحقيقة نحسها قلت احترام لشخص اللي معاك معناها شوي الحقيقة هي المكان يعني فاطمة تقعد مع العبيد وتحترم الشخص اللي قدامك تقعد تشد التليفون احكي معه بالتليفون وكهو
3: لا هي راهو سنة خلنا بدو متفاهمين احنا راهو في وضعية اللي التليفونات دخلت في العوايد متاع الأشخاص يعني راهو ما عادش تنجم تقول له كي عبارة هو ولا صافي بارتي دو نوتر في معناها دخلت الكوتيديان نتاعنا دخلت للطبيعة معناها كيما تحكي على أنادوليسون كيبدا هو أديكتد للتليفون تنجمش تقول له أنت شبيك في حال التليفون ولا كيفاش حليته هو راهو ما يمززش مع حاجة ولات كيما يشرب الماء كيما باش يشد التليفون راهو هو ما يراهاش حاجة اللي
0: قلل من قيمة الشخص اللي
3: ولا يقصد بها ولا يقصد بها نيجاتيفمون يقلل من قيمة الشخص كما انت قلت ولا حاجة لكن هي حاجة تلقائيا ولات مفروضة عليه معناه يحسهاش هو لكن اللي حبيت نقوله اللي الذكريات اللي يصنعهم الصغير كما تحكي انت في مناسبة ولا في حاجة راهو انك باش تعاود تحكي

0: لنا صوت وصوره
1: تعمل
0: باش
1: لنا
0: تعمل لنا
1: مونتاج
0: فيديو، تعمل لنا مونتاج،
1: مونتاج
0: تعمل كذا، نجم نستغلها الماهو بطريقه ذكيه
1: افكار ذكيه.
0: والتلفزيون انه هو يستعمل الحاجه هذيك وام ميم طون يستفاد من القاعده هذيك وكل لما
2: هذيك العكس يبدا يصور فيك يبدا مركز اكثر مع الكلام ماش يركز مع التصوير كهو
0: جوستما. يعني انت باش تعمل مثلا حتى على دار الجد تعمل ان استوار الذاكره نتاع الصغير راهو هو تاريخ نتاع العيله الكل. يعني انت وقت اللي باش هو يبني شخصيته راهو القاعده ان شاء الله حتى 5 مينوت دو كاليتي معاه خير من 3 سوايع وانت هو قاعد في تركينا وانت قاعد في تركينا قال شنو ماشي يحكي معايا مانيش نحكي معاه. متنجم تستعمل طريقته بذكاء، تستغل انت دنيته هو وتحاول تقرب له بطريقه او باخرى ان شاء الله حتى الحيوط البنيه الطريقه الاسلوب نيمبورت كوا.
1: فما تعال نشوفوا التفاعلات. فما تليفون عند ايمن جاهزه؟ يلا الو صباح النور.
3: صباح الفل والياسمين ان شاء الله.
1: اهلا وسهلا
3: مبروك
1: يعيشك يعيشك علينا وعليك يعيشك بارك الله فيك.
3: ثريا تضوي على اذاعه المسجد.
1: عيشك عيشك محبوبه مرحبا بك.
3: لا لا لا لا اسمي عزيزه عزيزه من سوسه.
1: عزيزه مرحبا بك. صوت كيسري شبه المحبوبه صديقتنا نحيوها بالمناسبه محبوبه. عزيزه مرحبا. ايوه
3: توني في الكلام نتاع التليفون. انا والله شريت تليفون بنيتي لا نستعمله كان في الو على السلامه والو بسلامه
1: ربتك ربي
3: وما عرفتوش
1: فعلك به خير منا
3: فلوسي ومشي. حاجه اخرى حكيت بكره على الكلمه
1: أي.
3: قلت الكلمة اندرشني الكلمة عجبتني ما عجبتني شيء برشا ما عجبتني
2: مش احنا قلنا جدودنا
1: جدودنا جدودنا
3: أي جدود. أنا أني عندي كلمة أعوذ بالله من كلمة أني عندي كلمة
1: أي.
3: لو كان نجي أني لو مثلا داخل للجنة نعطيها لها هي وأنا ما نتحبش
1: أي أي أي
3: والله والله
0: ساعدتها
3: يعني امرأة كبيرة يعني امرأة
1: أي.
3: كبيرة
1: أي ربي فضلك أي أي
3: راهي راهي طيبة طيبة طيبة لين توفى الطيبة من الدنيا الله يرحم ميمتها ويفضل لها صغيراتها
1: امين.
3: ونحبها تعرف هي تسكن في تونس وانا في سوسة كيف تجي جاية نبدا بالعمل نبكي ونحضر الدنيا الكل
1: اي
3: وما كان جاو مروحين ها وين باش نبكي
1: اي يخليوك البلاصه عليك
2: اي مدام عزيزه لو كان زاد ما جيتش انت باهيه وطيبه وفعلك باهي زاد هي زاد رايت منك انت الباهي
3: حتى انت راك باهيه ما مش كناين كل ولا وتبها معاهم فما كناين الله غالب تربيتهم كيك وما
2: حبي بعدهم علينا
1: هكا ومو الانسان على شنو تربى على شنو تعود.
3: انا عندي كنينه برك
1: ربي يفضلها ربي يفضلكم لبعضكم وربي يفضلك البنات صح.
3: انا عندي كنه قلت والله ما نكلمهم نقول لهم على الكنه راه مش كنينه كل كنين فما
1: لا لا لا هو مثال وتقال في ناس قبل واحنا قلنا توا ما عادتش العلاقات تبدلت برشا
3: فما كنه من كنه فما كنه
1: ليه هو توا هو توا مدام عزيزه حتى باش تعمل كنه مش سهل معناها انت ما حصلتها وما جبتها يعلم ربي دونك حتى ولدك يلقى اللي تعجبه الساعة وحتى يتفاهموا حتى هي تتفاهم معاه ويعديوا لك فترة التعارف وفترة الخطوبة وكيفاش يتفاهموا أي مش سهل مش سهل أي مش سهل
3: وعندها بنيتها سنة نجحت لها في الباك
1: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله
3: الحمد لله يا ربي وكثر خيركم في الباك
1: يعيشك يعيشك مدام عزيزة يعطيك الصحة ومرحبا بك معنا شكرا مرحبا مرحبا مرحبا يعطيك الصحة يعيشك مارك أطيب الأيام يخليك يعيشك مدام عزيزة به معناش تليفونات دونك تمشيو للتفاعلات عندك على الفيسبوك واليوتيوب. ايوه
2: سي علي الاسكندراني صبح علينا قلنا صباح الفل والياسمين وبالتوفيق اختي ثريا. جانا في تعليق اخر سي محمد البابا يقولنا تحيه عطره خاصه لاذاعه المستير والمدربه المتالقه سهام الدرعي والدكتوره وئام. كما نحب نقدم احلى تحيه لصغارنا اللي تالقوا في البطوله العالميه في الجزائر الشقيقه وللاولياء وللمه اللي جمعتنا كعائلة واحدة في بلد شقيق غادي مشينا خاطر مشينا جروب مع بعضنا في إطار كنا غادي كعائلة أخرى ولما أخرى وهو بنحييه عنده زوج وليدات ما شاء الله المرتبة الأولى.
1: احنا زاد نهنيوك بالأولاد سي محمد وأحلى بيدنا
2: إبراهيم
1: إدريس وإبراهيم قولوا لهم برافو ولوليدات الكل إن شاء الله وإحنا بيدنا فرحانين بهم على الأخر معناها وحاجة تفرح
0: ربي يفضلهم وربي يفرحكم بهم ديما إن شاء الله وإن شاء الله ديما متألقين
1: أمين والله يا وئام والله كي نسمعوا خبير يفرحوا لينا نكبشوا فيه أي ميدالية هزها واحد في
0: الميدالية هذيك راهي نتيجة تفاعل ونتيجة راهي نتيجة برشا حاجات تعملت سابقا باش وصلوا لك النيفو هذاك. دونك مهم ياسر انه احنا نبارطاجيو هيك لي زيموسيون هذيك ونخليو الصغيرات تفرح بك اللي عملوه ونخليو ان شاء الله الصغيرات الكل

0: تنسج على هالمنوال هذا.
1: بهي احنا تو بدينا معاك بعد ما شفنا عادات الشعوب مع ايا خذينا تفاعل بالتليفون سمعت الناس مازالوا وئام متعلقين بالماضي وما
0: جوستومون اني حبيت نعلق على اللي كانت تحكي راهو فما المستمع الاخراني كانت تحكي على اكزامبل بوزيتيف فما دوتغز اكزامبل نيجاتيف الدائره التفاعليه اللي ما بيناتها وما بين كانتها البوزيتيف يجي بوزيتيف والنيجاتيف يجي نيجاتيف مثلا كي ناخذوا ام ديما تنتقد في بنتها سورتو كي ناخذها مثلا مراهقه البنيه جبدت روحها وشدت بيتها وسكرتها الام اعتبرتك الانسحاب هذاك قله احترام تولي تزيد الانتقاد نتاعها ماكش متربيه تعمل هكا شبيك تعمل في امك انت تا تا تا تا الولايه تزيد تنسحب اكثر ندخلوا في كيسيرك الفيسيو هذاك والدائره التفاعليه نتاعهم تولي غالطه ولهنا يولي من برا انت تشوف انه البنيه ماهيش تحترم في امها لكن ان رياليتي كي تنثبتوا في الوضعيه هذيك نشوفوا انه التفاعل اللي ما بيناتهم الحلقه الدائره ما بيناتهم هي اللي ماشيه بالغلط لهنا كل واحد راهو عنده فعل وردة فعل كل والتكرار نتاع ردات الفعل هذاك يولي سلوك والسلوك هذاك يولي عادة نفس الشيء في البوزيتيف كما كانت تحكي المرأة أني باهية وكنتي باهية وأني نعمل الباهي وهي تعمل الباهي نفس الشيء يولي في الخايب أنت عملت الخايب أني عملت لي ردة فعل خايبة ورديتك من ويتكرر يولي سلوك السلوك هذاك يتعاود يولي عادة ويولي نمط تصرفات ما بينات بعضنا علاش نحكي فيه هذايا على خاطر النمط كي يتكرر اني ما ننتبهلكش وانت ما تنتبهليش وانت شد تركينتك وانا الرالي انت ما تعرفش تتعامل معايا شدد نهار كل تليفون ما ترانيش ما تسمعنيش النمط التفاعلي هذاك هو اللي يخلي فما فروق جوهرية ما بيناتنا في التعامل من بعد وهذوما يخليو انه سورتو العلاقات الاسريه احنا راهو كي باش نتلموا العائله راهو مش العائلات الكل بسم الله ما شاء الله لحمه واحده وقاعدين مع بعضنا سي سيغ فما عائلات مش كلهم متفاهمين وسي سيغ فما مشاكل
1: كنت مش
0: باش تسالوا
1: باش نسالوا ولو انه مش مدرج هو الحقيقه اما قلت خليني احنا كيف نصنع ذكريات تبقى معنا في لما العائليه انا باش نقول لك راهي لما عائليه واحنا مطالبين بانه نصنع ذكريات جميله وانت قلت كيفاش نجتهدوا حتى الصغار نجبدوهم نقول له انت صور انت سجل مع ماماتك ولا عزيزك عامل مع جو وصوره لي فيديو وبعد ما انتيو ونخرجوا منه حاجه وكذا كله محمود ومقبول وحاجه خارقه للعاده ولكن راهو في العائلات رغم اللي فما مناسبات تجمعنا ساعات اضطرنا باش نجتمعوا لكن راهي العلاقات ما هيش كي اللي سافا سافا ديما 100% معناها فما شكون اصلا فما شكون اللمه هذيك كي يبدا ماشيلها من اللي هو ماشي للمه هذيك عنده اكس مش باش يكلمه
0: اي نعرف شكون نعرف شكون معناها جاي خاسر بي يحكي لي البو يحلف قال 50 مليون خسرتهم باش نجيب عائلتي كاملة من فرنسا باش نجم ويصيفوا شهر كامل باش نحي تنسيون ومشاكل صارت له في وسط العام لكن وبالنسبة لي علاش احنا نحكيه على الصيف علاش احنا أدرجناه الموضوع هذا في الصيف خاطر الصيف راهو يعطينا مساحة وقت ومساحة تواصل أكبر من أي وقت آخر خاطر الصغار باش نحي عليهم المدرسة والشارج نتاع القراية والكبار ما عادش عندهم خدمة وكذا سي بلوس دو ليبرتي بلوس
1: إضافة لأنه برمجوا كل مناسباتنا في الصيف أفراحنا عراسنا نجاحاتنا تجي في الصيف دونك باش نتلاقاو
0: دونك الكلمة اللي حبيت نقولها راهو ماناش باش ما يلزمناش نتصالحوا مع الناس الكل راهو ماناش باش نجمو نعملوها حاجة أخرى الصحة النفسية متاعنا راهو ما تعنيش إنه احنا لازمنا نجبروا رواحنا على إعادة العلاقات اللي كيما كانت قبل راهو فماش واحدة تعاركت معاه وصارت معاها نبزيات ومشاكل وقال لي وقلت لك وتصرفات كل وبعد نقول مش نرجع كيما قبل ما فماش كيما قبل مستحيل ترجع كيما قبل
1: فما علاقه جديده
0: اللي تكسر ما يرجعش كيما قبل نجم تصلح دون لو سونس انه باش تتعامل بالموجود نجم نبني علاقه من نوع اخر بطريقه اخرى باسلوب اخر لكن راهو ماش ترجع كيما قبل مستحيل ترجع كيما قبل نجمو نعمل كيما لي شينوا كي تتكسر لهم حاجه يعملوا بخيوط الذهب تولي تزيان اكثر داكو ساغيف اما راه مش كيما قبل مستحيل ترجع كيما قبل نجم نسامح هنا راهو فما ثلاثه حاجات قراب لبعضهم برشا فما فرق ما بين اني نتصالح مع حد ما بين اني نسامحه وما بين اني نحط حدود واضحه. فهم فرق.
1: هما ثلاثه يكملوا بعضهم.
0: الثلاثه ما بيناتهم شعر.
1: تسامح تصالح وتسامح
0: ونحط حدود واضحه. أيه. نحط حدود واضحه ما يعنيش اني باش نفارقك ولا اني باش نقطع معاك، اما حدودي واضحه وما عندكش حق تتحداها. اني نتصالح معاك باش يكون فما كوميونيكاسيون ما بيناتنا وتواصل ما يعنيش اني نسيت كل شيء. اني نسامحك على حاجه معينه ما يعنيش اني نسيتها. هما دي نيونس صغار ما بيناتهم. أيه. اما مهمين برشا لكل انسان. يعني ما يلزمش نخلي روحي ان نضغط على روحي باش نخلي نفس القرب كما قبل. ما تنجمش نكون نحترم مشاعري ونحترم وضعيتي ونخلي التواصل متاعي مريح ليا وليك.
2: خاطر العكس زوز عباد عندهم مواقف ضد بعضهم لكن مجبورين انهم يتعاملوا فرد عائله، ذا بريسك موجود في اغلب العائلات. اي معناها ينجم هو يكون سعيد في البلاصه هذيك وعنده اكس وغريغ ما يرتاحش هو.
0: باش ناخذوا اكزامبل بسيط، ام وبنتها. الام مراهقه وكما حطيت قبيله الاكزامبل، البنت مراهقه سامحني. والام تحب تفرض وجودها وتحب بنتها تصير على اسلوبها هي. طريق اسلوب الطفله هذه كل ما امها تنتقدها تنزوي وتاخذ تركينه وتشد بيتها. دكاغ بالنسبه للام هذا يقل احترام وتولي تزيد تنتقدها اكثر. ليكزامبل حكيته توتو بالنسبه للام الطفله هذه الطريقه نتاعها ان هي كل مره تنزوي وتجبد روحها ماهيش باش تقبلها ويولي بشويه بشويه نشوف
1: مسافه كبيره.
0: فوالا. لكن الحلول لهنا انه احنا نلقاو حلقه معناها نلقاو همزه الوصل ما بيناتهم باش ننقصوا هيك التونسيون هذيك. يعني احنا كي نحكيوا على مثلا 10 دقائق ولا نحكيوا على نهار ولا نحكيوا على نهار نقولوا ساعه خاطر كي تبدا علاقات كيف ما هذو راه مش باش نحكيوا اني باش نقعد معاك 24 ساعه. مانيش مطالبه نقعد 24 ساعه معاك حتى لو اني وياك فرد دار ال 24 ساعه 7 ايام على 7. مانيش مطالبه. هذا هو الفرق ما بين التواصل والتواصل الجسدي والاجتماع الجسدي والتواصل النفسي. النجم يكون مجتمع معاك فرد بيت مجتمع معاك فرد دار لكن ما نتواصلش معاك. القوه في العلاقه هي التواصل الاهتمام اني نحكي معاك وتحكي معايا. التواصل هذاك اللي بيدو هو والقيمه نتاع التواصل هذيك. دونك احنا باش نوليو نعملوا مجهود ان انفستيسمون بسيكولوجيك وانفستيسمون وقت ونصنعوا العلاقه هذيك بطريقه صحيه نخلقوا مساحه زمنيه معينه باش نتلاقاو فيه ونهتموا ببعضنا فيه. ما نجمناش العشر دقائق تكون خمسه تكون زوز دقائق تكون اكتيفيتي تجمعنا بشويه بشويه. القوه لهنا مش في الحاجه في حد ذاتها مي في تكرار الحاجه. يعني احنا قتل وصل علاش وصلنا لنمط التفاعل هذاك اللي وصل للقاطعه خاطر قاعد يتعاود. دونك الاصلاح باش يكون بالتكرار. يكفي حاجه صغيره كما في ديننا سبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كي تعاود حاجه صغيره خير من انك تعمل حاجه كبيره حتى لو دونك باش تاخذ حاجه بسيطه وتكررها برشا مرات باش ترجع العلاقه بوزيتيف بشويه بشويه. يكفي انه انت تاخذ مساحه 10 دقائق في النهار مع بنتك. خذيت اكزامبل بنيه وامها 10 دقائق مع البنت المراهقه هذيك تفاعل حقيقي يكفينا.
1: البنيه وبنتها ما نعرفش انا الحقيقه. سؤال سهام يحكي على العلاقات العائليه الموسعه. البنيه وبنتها طبيعه علاقه اخرى وطبيعه
2: كوبليجيتكم ديما ملمومين معناها
1: في دار. اما هي قالت في وضع عائلي لموا بعضنا الخاله والسلفه والكنا
2: وكذا ما تمشي مفجوعه منك النهار اللي مشيت لموا فيه في نهار العيد. والله ما تمشي يدها على قلبها تقول يا ربي شي يستنى فيا شو مش يجري. مثلا هي عندها موقف من اكس يا ربي المره ذيك مثلا كعريره راهي تشد على الكلمه تبدا تعس على فمك باش يقول تعس على حركاتك باش تعمل تعس على تحركاتك تبدا خاطر انت تعرف اللي راك انت مستهدف في اي لحظه راك تنجم
1: تبدا في اللبسه نتاعها وهي تلبس أيه. تبدا تحاول تلبس حاجه باش ما تجلبلهاش هكا الزريقه اللي أيه. هو انتقاد لاذع ليها على خاطر تعرف مثلا فك المنطقة هذيك
2: والله صحيح
0: صحيح صحيح موجود
1: صحيح. صحيح. عندها صحيح. صحيح عندها عمه راجلها عندها خاله راجلها باش تلقاها فك الدار هذيك عند ساعات لوزتها راهو اقرب الناس ليها معناها عمه
0: حميده كيما كانت تحكي للمجتمع
1: ساعات ما تتكلمش تقول لك تبدا تقيم فيا وتحط يلزمني نلبس حاجه باش نسكتها
2: ساعات زاد يبدا الكبير نتاع العيله مثلا ما يحبكش تلبس كذا ولا علاش لبست كذا ولا ما تتكلمش ولا ما تهزش صوتك حتى ولدك مثلا مش تعيط عليه ولا بنتك ريض ولا اركح ما تعليوش صوتك والراجل الكبير
1: نتاع الدار كل يصير في لمات العائليه
0: يصير يصير كلامكم صحيح شوف هما فما زوز حاجات لهنا اولا الفكره في حد ذاتها المسبقه انه اني راهي باش تصير لي مشاكل في اللمه هذه
2: قلت لك يمشي مبشوعه
0: الفكره بحد ذاتها هذه راهي باش تخلي اللي خايفه منه باش يصير
2: تفائلوا خير تجدوه
0: هذه الاولى ثاني حاجه كي نحكيوا على الحلول تو الحل الاولاني هو في اربع نقاط مش حاجه صعيبه برشا اولا نفهم النمط اللي قاعد يصير كما خذيت الاكزامبل الصغير نتاع الام وبنتها هذيك تعمل هذيك ترد عليه اني نعرف الشخص اللي قاعده نتعامل معه شنو هي طريقته شنو اسلوبه الفهم في حد ذاته لهنا يخليني واعية وين الـ وين الـ وين الـ الغلط معناها شنو اللي قاعد يصير بالغلط ولهنا أنا نجم نوقف التصعيد نعرف أني مثلا جدي نابورتو كوا باغ اكزامبل كي تنتقدني هي تستناني أني باش نجاوبها باش هي تزيد عليه دوك أني لهنا نعرف أنه كل ما باش نجاوبها هي باش تزيد تعلى دوك نعرف أنه الجواب متاعي لهنا لازم نرد بالي الجواب ما نجاوبهش مثلا نحكي نمبورت كوا اني ما نجاوبهش والا نكون عندي طرف ثالث محايد ما نجاوبها لما يكون محذايا حد خاطر نعرف هي قلقانه باش تعاود وراي مثلا نحكي نمبورت كوا هذوما لي زيكزامبل المتواترين المعروفين دونك نفهم
1: فما حكايه الناس اللي يحبوك على ذوقهم كيما تحكي سهام
0: ايه؟
1: مثلا فما عبد
0: تفهم النمط
1: كبير عبد كبير ما يقبلش هيئتك لبستك ايه؟ مثلا ابسط الامور
0: شوف هذا سهل ياسر هذوما الناس ساهلين ياسر مثلا انت تقول له انا اليوم يا حاجه لبست على خاطرك الروبه البلو مثلا هو اصلا انسى اللي يكون باش يعمله لك الكل انت خديت بخاطر وعملت اللي نحب عليه انا صدقني الحكايات بسخطو الناس الكبار راهم ماخذه بالخاطر حاجات بسيطه ترجعهم لتالي انت كي تفهم النمط نتاع الشخص باش تعرف تتعامل معاه تحبه هو يحبك على كيف هو انت توريه اللي اني على كيفك حتى لو انت ما عملتش على كيف اما تقول له راني على كيفك هو واحد واحد باش يحطك
1: اللي انت على كيفك هو فكره ثاني نبدل على خاطر عبد اخر
3: هو انا ماليش نعمل معناها
0: انت النمط نتاعك
2: باش تبدا مرتاحه اني كي بس حاجه على كيف غيري
0: باش تعملها على كيف وانت باش تقول له راني عملت على كيف انت تو مثلا راي هي طريقه اسلوب راي هل انت كي تعمل انت تنحي من مخك اللي اني راني باش نكسر من باش نقص من روحي وراني باش
2: نجي على روحي على خاطرك انت
0: باغ كونتر انت كي باش تقول راني ماشي باش نقعد قاعده مزيانه ورا مش ناخذ بخاطر الحاج وراه هو الحاج باش تلقى روح ناخذ اكزامبل مختلف تو مثلا انت حاجك تاخذ من عنده كريدي 10 ملايين السيد هذا مش بتعمل معاه حاجه باهيه تحبها سبحان الله باش تلقى 200 حل احسب روحك انت باش تاخذ معاه راهو لي زيشانج بوزيتيف هذوما ساهل تلقاهم المهم انت النيه نتاعك شنو انت داخله باش تعمل حرب والله تلقى 100 سبب باش تعمل انت داخله باش تلقى حل والله تلقى 300 مليون حل راهي الحكايه لهنا
1: هذه اللي يقولوها في الفيسبوك على العراس يقول لك يصرف 50 مليون باش في الاخر واحد في الاخر واحد يخرج ليه مش ما تعشيتش يتعشى وياكل البقلاوه يقول البقلاوه يابسه واللحمه جاتني مشحمه وكذا قال عمره ما يشكروك دونك تخسر فلوسك على ناس باش تنتقدك وتقعد تحكي بيك وصحيح راهو بون هي الحقيقه لما العائليه انا احنا وئام نطرح عليها في اسئله بالعاني باش نخرجوا شنو ما لازم تعمل اللي تفهموا راهي حتى لما العائلية يلزمك تصرف عليها انرجي
2: وطاقه
1: و... تلقى المحبه هذيك
0: اما مش مهم مش ياسر حط حدود واضحه لك مهم ياسر يعني
1: ما تتفسخش
0: حدود واضحه راهو انت مثلا ريت باش ناخذ بخاطر الحاج حاجه باهيه لكن حدك لهنا ما تتعديش
2: ايوه
0: باختياري عندي فما خطوط حمراء ما نجمش حد نقبل مثلا انت ما نحبش حتى حد يدخل لي في لبستي أني فرحانة بلبستي هذه ومنحب حتى حد يتدخل في لبستي نقطة وارجع للستر واضحة منه اللي منحب حتى حد
1: ساعات تسمع تعليق توجع
0: شوف إذا كان أنت باش تحط حدود واضحة راهو فما أساليب وطرق وهنا الحدود شمعناها معناها أني راني باش نحاول نتحداك وباش نحاول ننزل عليك وانت باش تخليك واضحه معايا باش نجرب مره واثنين وثلاثه وراك الحد واضح. اذا انت كنت واضحه في حطان الحد نتاعك راهو باش يحترم بطريقه او باخرى بالسيف مش بالمرور
1: وبسوبليس ما غير عدائيه زيدا
0: ليه فوالا انت طريقتك واسلوبك اذا كان هذا مثلا ناخذ اكزامبل اسهل من هذا برشا. أغلبية المشاكل تصير على الصغار.
2: عندي سؤال على الصغار. أنا أغلبية صغير في العائلة أجيتي برشا ويضرب في الصغار الكل أكبر منه أصغر يضرب وانت قاعد يرمي عليك حاجة كيش باش تصرف معها هذا بس مش يغضب عمه مش يغضب وإحنا عادات
1: نتقلين هذا موجود في العائلات كل
2: يلزم فم عمه ولا خالة تغضب سينو ما تسميش فرح ما تسميش لما
0: لا خلينا نبدأ متفاهمين رأو إحنا مش مرين نحتاجه إلا من ساعد مختص لي دخلنا في
3: جسد شوالي لأني نكره لي الكبير اللي دخل في الصغار هم تلقاهم يتعاركوا جيت انت تقول شبي ولدك ضرب ولدي
2: انت تتعارك
3: انت كان دلوش يسر على ولدك وكل شد ولدك وقعد في الدار
1: بالعكس اسمع انت عندك الحق في الملاحظه هذه وباش نقول لك علاش نهار اللي تعمل صغار تتفكرني يا بنتي راهو اللي كشلك على صغيرك تحس على راسك وقف ما نافقوش
3: راهو لا نحكي على صغير لا لا نحكي على صغير كيف فار اكزامبل ولدك ضرب ولدي اني انت تجي تقول لي علاش ولدك ضرب ولد
1: خاطر الام ما تخلفش في صغيره
3: اي هما صغار دورك اني كشيت لك على ولدك شو عندك شو حق
1: لا استا ماترنيل ان شاء الله يا ربي يحينا بخير وراوك جربته وتو نحكي
0: قطوسه كي تمثلها
1: صغيره هو بالعكس راهو فما هي سهام علاش قلت لها جانب الصغار ومهم خاطر راهي ام وقت اللي يتحطوا صغار احنا تو ثلاثه امهات وانت بنتنا في الوسط راهو نهار اللي يتحطوا صغارك برك سيئ لا عاد متثقفة ولا متحضرة ولا فاهمة عائلة ولا أخوك ولا مرت أخوك ولا حميتك ولا هم يحزنون
0: شو بش مش مدومة تفهمين
1: تخرج من القواعد الكل
0: أي
1: وقت الصغار علاش
0: نقطة الصغار صعيبة
3: فهمتونيش معناها صغير هو صغير ضرب
1: فهمينك
3: صغير
1: فهمينك
3: فهمينك تنسوا انه يدفع على روحه
2: واش اللي حبينا نقول لك حاجه خارجه عن نطاقنا معناك انت تتحول من عند ربي انت
1: غير تحضر نفسك
0: اي الاشكاليه نتاعي ما تقفش لهنا تتعدى المرحلة أنه المشكلة هذه تولي تكبر ما بين العائلات وتصير التفرقة ما بين العائلات على أساس المشكلة متاع الصغار هذيك دونك
1: عليه ما صارتش
0: هذه ديما يصير الإكزامبل هذا هو اللي ديما يصير المقارنات ما بين الصغار وبنتك ولدك شبي بنتك تعمل هكا شبي ولدك يعمل هكا بنتك أزين ولدك
2: أخي ساعد حد يقول كلمة تقول مني جبت هذه من
0: شبي ولدك مش متربي شبي ولدك مش تعملش شبي ولدك
2: يقولش هكا يعني تعلمها من عند ولدك كنت
1: حاجه اخرى وايه حاجه اخرى كي تدخل انت فهمت معك بناتك مثلا وتقعد بحذا في دار حماتك ولوزاتك وانت سيدي شويه قاعدين ومن بعد تجي مثلا سلفتك ولا لوستك دخلتي وبنتها تقوم مثلا الجده تمشي تجري للكوجينه تمد لها كل حاجه تقول لها اسمع عندي التفاح اللي انت تحبه درش يا اخي الاخرين اللي قاعدين
2: يا ليش يا حي ليش على تبدا مخبي الحاجه لولد بنتها ولا لحد تجي قبل ما تمديش
0: يا ولد تحيه للجدات الكل تحيه للجدات
1: صغير يعمل في كوليكسيون معناها معروف هو الهوايه نتاعو الكوليكسيون يا سيدي تنابر تقوم من ماتوا من دون صغار كنت تقول اسمع خبيت لك تنابر هاو نتاع عزيزك ودرا شنو ساي نهار كبر ولادنا ليه وهذاك خبيت له حتى حاجه خاصه بيه هو الوحيد اللي مهتم بيها انت
2: هذيك ما تشيرش عليها حاجه نتصور يعني هو معروف
1: إيه والله يا نغرو
3: ليه الحقيقه راه كل شيء درست وعي اني في الحاجات هذوما
2: مع صغيرك ما عندكش وعي
3: لا عندي وعي اني مثقف
2: تو نشوفوا نفكروا بعض
1: ان شاء الله
0: شوف اني نحب نحاول نتعدى شويه
1: ايه ايه ايه معتينا برشا نصح ما عندكش برشا وقت
0: ايه
1: سبع دقائق
0: ايوه اهم حاجه كي تصير مشاكل من نوع هذايا ان احنا نتحدثوا ونحلوا المشكله ما نخليوهاش تكبر كنفوس المعبيه هذيك والمشاكل تكبر وانت تقعد تحكي فيها في مخك واحد راهي تحب لها برشا من بعد تكبر النفوس وتعمل برشا مشاكل الصيف اوكي احنا رانا مانيش نجمو نتصالحوا مع الناس الكل اذا كان فما راه هو اوكي يفرض الالتقاءات اما راه ما ينجمش يفرض انك تتصالح مع العباد الكل سي با ايفيدون دونك عندي برشا حاجات نحب نقولهم
1: اعطيني المهم اللي كبير في اللمة وئام عنده دورين نتصور مثلا كيما كيما ما يحايلش عامل الناس كل كيف كيف
0: لا لا لا مش نحكي لا لا ما تنجمش راه هذيك هذيك الطبيعه انسانيه واصلا مش تعتبروا انه انت تصلح اللي تنجم تعمله انت في روحك تعمله. ما تنجمش او ما تنجمش تقول لي انا حاولت كل شيء في حياتي في عائلتي وما باتش تتصلح. ما سي با ايفيدون. راهو طريقه حديثك انت، حدودك اللي حطيتهم، طريقه استجابتك للي غمارك والانتقادات اللي قاعده تتقال لك، توقعاتك. يعني عارفه روحي باش ندخل لهنا وش يعملوا لي مشكله. توقعاتك عندها دور كبير، علاقتك بصغارك زاد عندها دور كبير. واني نحب ناكد برشا على العلاقات والدفء العائلي في العائله الصغيره. الجداد عندهم دور كبير باش يحكيوا تاريخنا وباش يعملوا تواصل. ما ينجموش يعملوه لبات يعني الاب ولا الام لصغيرهم، ما فماش. راو الجد والجدة
2: تحكي التاريخ مثلا، كي تبدا الجدة تحكي على بوك كان صغير، تقول لك راو مثلا بوك كان هكا يتغشش فيسع، مثلا بوك كان يضحك، كان يحب الحاجه هذه، هذيك احنا ما نعرفوهاش مثلا.
0: فما برشا حاجات افكتيفمون، فما برشا حاجات باش تحكي لك على التاريخ العائله القديم دون بار و دوتغ بار. اسلوبها معاك مش كيما امك وبوك. الاسلوب نتاع الجده يا اما باش يكون احن، وإلا حتى ساعات أقصى، لكن تخبي داخلها حنان كبير. معناها ما تنجمش أنت تجي مثلا الأم الأم سيختو مثلا أم الأم باش تكون متساهلة بارشة مع صغارها، مع صغار بنتها. معناها ما فماش أم البو باش تكون سمبول دو لوتوريتي. علاش قلت انت حياه؟ لا سي لانستا ماتيرنيل، راه هي حتى هي
1: باش الناس كل عندها شوا ولاد بنات ولاد ولاد، راه
0: افكتيفمون. اما هو راهو سي لانستا كيما قلت انت الفطره.
1: عنده كان ولاد ولاد وفما ما عنده كان ولاد بنات.
0: اي اما الفطره هذيك هي اللي تخليه اعز من الولد كان ولد الولد. معناها هي فطرتها هكا، هي باش تدلو باش تحن عليه. احنا في لغتنا الدارجه نقولوا لحنينه، هي الحن بكله. لكن انا نحب نحكي اكثر على كيف كيفاش نرجعوا الدفء العائلي لعائلتنا.
1: يلا في ثلاثة دقائق ناخذ كل شيء ونكملوا معك. وإما
0: باش نحاول نعطي ان شاء الله نحاول الماكسيموم. هي الساعة قبل كل شيء قرار عائلي. يعني مشروع كبير، اما راهو ما يبداش بشخص برك.
1: جي كونفيرم 100% زيد.
0: ما نجموش ما تنجمش تقول رانا نحب نرجع نعيش كيما قبل. رانا ساكنين مع بعضنا، نسكنوا مع بعضنا ما يعنيش نحن نعيشوا مع بعضنا. سي تري ديفيرون. وهنا راهم حاجات صغار برشا تنجم تفرض مثلا عادة واحدة تفرضها على عائلتك، والتكرار نتاعها هو اللي باش يخلي العيشة ترجع. مثلا نحكي نيمبورت كوا، عشاء عائلي نهار في الجمعة، تاخذ قهوة الصباح لحد باغ اكزومبل. احنا باش نعملوا برانش نهار لحد مع بعضنا العيلة الكل، ما نفهم حتى شيء. خرجة عائلية نهار الجمعة عشية مثلا، زيارة للجدة من نهار معين، 20 دقيقة نتحدثوا فيها اكهو، نقعدوا ما نعملوا حتى شيء، نقعدوا مع بعضنا حتى ما حكيناش،
1: حتى في جاردان بيبليك ان شاء الله،
0: يوتا حتى في البركون الدار، حتى في بيت الساله، مسكرين الدنيا كل قاعدين بحث بعضنا ما فيها حتى شيء. يكفي انه فما حضور حقيقي. اكل الحضور هذاك باش تحكي، باش تمشي، باش تلعب، باش تطيب انت وصغيرك، باش تشرب قهوه. اكل دقائق هذوكوما راهو لك باش تصلح فيها الشخص، ولك باش تفهمه انت، راك جوست باش تبني علاقة به. فما سؤالات صغيرة كيف بلاصة تقول لك ايش تعدى نهارك اليوم، ما بجي يجيبك اوتوماتيكمون به. اذا سوسوا للبو ولا للام ولا للصغيرات، احنا نجمو نحاولوا نعملوا اسئلة مفتوحة اكثر تخلي الحوار يتحل اكثر. شنية اكثر حاجة عجبتك اليوم؟ شنية اكثر حاجة قلقتك اليوم؟
2: كل شيء بربك الاجابة بتاع كل شيء رايش تغزل.
0: شنية الحاجة اللي تمنيتها تصير اليوم؟ تي بي بوزي دوتر كيستيون. راهو انت قوتك لهنا،
2: تقول شنو كل شيء،
0: شنو اللي فرحك، شنية الحاجة اللي تحب تعملها وما لقيتش فرصة. نمبورت كوا، السؤالات اللي تعطيه فرصة باش يعبر وباش يحكي. على خاطر لهنا باش تحكي بالعاطفة، ماكش باش تحكي بالملموس بالحاجات. جوست حوار كلمة بركة، انه احنا نرجعوا التقدير للحوار نتاعنا. اش معناها التقدير؟ جوست انه انت كي تقول اعمل ما تعملش، اكا من فضلك وعيشك وبارك الله فيك ويعطيك الصحة، راهو تفقد. أي. بالحق تفقد. راهو ولينا نتعايطوا نتعاركوا بوغ ريان. الحساسيات المفرطه
1: ما عادش الكلام المزيان نقولوا فيه كلمه وقص.
0: يعني اني نحب نسمع
1: كلمه مش... ساعات تبدا قاسيه شويه الكلمه
0: واللي... شويه واللي يعمل مجهود يقولوا انت احسن واحد، انت ممتاز، انت برافو. لا سي با سا، سي با سا. وانك نهارات نحكي مع واحده تقول لي اني ديما نقول له نحبك، اي نحبك راهي قشور، اما كي تقول له راني عجبتني فيك اليوم كيفاش تعاونت مع اخوك، عجبني اليوم جوابك مع جدتك انت كنت مسيس وطريقتك مزيانه، لمست الحنانك اللي للصغيرات ما عادش يراوها، قوم اجري، تعامل لمست الحنان هذيك، وان شاء الله
1: ان شاء الله ربي قدرنا عليها اللمة العائلية، فيها برشة تفاصيل،
2: برشة جهد،
1: برشة جهد، وي ماهيش سهلة، وسعة بال وكل شيء،
2: جهد نفسي ومادي.
1: أيت الله فارس يعطيك الصحة ويام لقويذي، شكرا لك كل حصة نتعبوك الحقيقة. سهام يعطيك الصحة، سهام درعي، تحية عليا منصوري، تحية أميرة وأيمن الشابي في تمام منتصف النهار الأخبار، شكرا لكم، الأسبوع القادم إن شاء الله في موضوع جديد، إلى اللقاء.

قربة منزل تميم قليبيا عالموجة 104.7 انتم عزوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة مال البرنامج هذا لكم انتم آدم وحواء

0: اجوا بحذان الإذاعة ونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحديات بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح.
1: آدم وحواء كل سبت من 10 نصف النهار.
2: انتصف النهار على موجاتنا، تحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. إلى عناوين النشرة. مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة يؤكد أن أزمة المياه المعلبة ظرفية وأنه سيتم تجاوزها قريبا. الوكالة التونسية للتكوين المهني تطلق 6 اختصاصات جديدة خلال السنة التكوينية الحالية. استعدادا لموسم الأمطار، بلدية المنستير تنطلق نهاية الأسبوع في أشغال جهر المجاري. إلى تفاصيل الأنباء، أكد مدير المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات سمير الخلفاوي وضع برنامج رقابي خصوصي مع المصالح الأمنية لمراقبة مسالك توزيع المياه المعلبة قصد تجنب أي ممارسات احتكارية، مشيرا إلى أنه يتم العمل على إعادة ضخ كل المحجوزات في المسالك الرسمية المراقبة. وأكد الخلفاوي أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة عودة الاستقرار لنسق توزيع المياه المعلبة مع تراجع درجة الحرارة.
3: نحب نأكد خلال الأيام القليلة القادمة مع مرور موجة الحر هذه إن شاء الله باش يستقر نسق التزويد، باعتبار وأن عنا إمكانيات إنتاجية تمكن في الظروف العادية من تلبية الحاجيات الاستهلاكية من المياه المعلبة. كذلك رانا نقوم بالإشراف اليومي على عملية التوزيع، وعنا نشاط رقابي مكثف في هذا المجال للتصدي لكل الممارسات الاحتكارية اللي ممكن تبرز في السوق. ونحب لهنا نأكد كونه معنا تم رفع العديد من المخالفات في هذا المجال، تجاوزت 556 مخالفة اقتصادية، منها 237 مخالفة في التجاوزات السعرية، وتم حجز أكثر من 470 ألف لتر من المياه المعدنية، وكل الكميات اللي تم حجزها يتم توجيهها للمساحات التجارية الكبرى وللفضاءات المنظمة لتأمين معنى تزويد السوق. كيف نحرص على توفير المياه المعلبة في مختلف مسالك التوزيع. نحب نأكد ونطمن ما فهمش عليش لافة، كل واحد يأخذ معنا الكمية اللي تتوافق مع حاجياته، وإن شاء الله خلال الأيام القليلة القادمة مع الاستقرار على مستوى المعطيات المناخية والتراجع درجات الحرارة سيستقر الوضع العام وستكون معنا الكميات متوفرة.
2: وفي علاقة بالمياه المعلبة، فادت مراسلتنا بناب الفاطمة بن عثمان نقلا عن مصدر قضائي أنه لم يتم إيقاف صاحب المحل الذي ظهر بمقطع فيديو يمتنع خلاله عن بيع الماء المعدني ويعمد إلى ترفيعه في سعره، مضيفة أن البحث متواصل بالتوازي مع حملة واسعة لمقاومة الاحتكار والترفيع في الأسعار.
4: خلافا لما تم تداوله من أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن إيقاف صاحب محل كائن بولاية نابل، رفض بيع ماء معدني لمواطن بالسعر الذي تم تحديده من قبل وزارة التجارة والإصرار على الترفيع في السعر. أكد لنا الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بجرومباليا أن المخالف لا يزال في حالة سراح في انتظار استكمال الإجراءات القانونية وعرضه على أنظار النيابة العمومية. في المقابل تقوم مصالح وفرق التجارة بحملات مراقبة مكثفة دورية ويومية لمراقبة مسالك التوزيع وصد الممارسات الاحتكارية من إخفاء لبضاعة أو الترفيع في الأسعار، والتي أسفرت أمس عن حجز 25 ألف لتر من المياه المعدنية وفق ما أكدته لنا المديرة الجهوية للتجارة بنابل السيدة سهام مبروك. من نابل فاطمة بن عثمان لإذاعة المنسبة.
2: أكد عضو الجامعة العامة للكهرباء والغاز الياس بن عمار بأن الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعمل على تخفيف الأحمال القطع المؤقت لحماية الشبكة الوطنية من الانهيار الكلي نتيجة الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة وزيادة الإقبال على أجهزة التكييف. وأضاف بن عمار أن إنقاذ ما تبقى من فصل الصيف يبقى أمرا صعبا في ظل الوضعية التي تعيشها الشبكة، مقترحا اتخاذ إجراءات استباقية للتخفيف من حدة الأزمة خلال الصيف القادمة.
5: أول حاجة نحن نمشي للتخفيف الدولي للأحمال مضطرين، وكتوف بلغة الشركة ماهوش نحبه نمشي له، ولكن ما فماش حل. اليوم عندك عجز كبير، طاقة كبير خاصة على مستوى الذروة، ما تنجمش كبير. هذا واقع في المشهد الكهربي اليوم. باش تعمل محطة باش تعمل محطة ما تحتاجش فيها روليدا المحطة في كفوت، لأنه اللون البون هذا من 2024 وما 2025 وقت اللي صارت التخفيف الأحمال وقت اللي صار وما ذيك. نحن خدم المرأة نبهنا وقلنا لازم تعمل محطات وكل شيء، وحتى الإدارة العامة لشركة راسلت في شيء هذا، ولكن لم المجيب. اليوم لازمنا نخدمه 2027. ما أقولش أنه مش نحلوا الإشكال الكل في 2027، ولكن على الأقل نخفوا من حدة العجز في كل توقعات. هذا لازمنا نقوله ونعترف. لازمنا من توا نبدلوا الخطوة نتاعنا، نسرعوا. لازم الحكومة تتخذ إجراءات استثنائية لأن الوضع استثنائي لا أكثر ولا أقل. أما الخطوة أنه اليوم نكملوا بنفس الخطوة وبنفس طريقة التفكير وبنفس التوجهات، راه باش يهزنا لمزيد تعميق الأزمة، خاصة أنه السخانة أكتشوف قاعدة تزيد والاستهلاك قاعد يزيد.
2: في الأثناء أفادت شركة تونسية للكهرباء والغاز أنه قد يتم اللجوء اليوم إلى القطع الدوري للكهرباء خلال الفترة المتراوحة بين الساعة 9:30 صباحا والساعة 6 بعد الزوال، وعلى فترات متقطعة على أن لا تتجاوز ساعتين الفترة الواحدة حسب ما تمليه وضعية الشبكة، وذلك في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية. ويهم القطع الدوري للكهرباء مناطق مختلفة بجهات الجنوب الغربي والجنوب وأصفاقس والوسط والشمال الغربي والشمال وتونس الكبرى. وأفادت استاج أن عودة الكهرباء تكون دون سابق إعلام، لذا يرجى اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة. وشددت على أن قائمة المناطق المشمولة ليست نهائية، ويمكن أن تشمل مناطق أخرى حسب التطورات ومتطلبات التوازن بين الإنتاج والاستهلاك. تأتي هذه الانقطاعات في ظل تواصل ارتفاع درجات الحرارة بمختلف جهات البلاد، حيث تتراوح درجات القصوى عامة بين 44 و48 درجة، وتكون في حدود 41 درجة بالوسط الغربي وقرب السواحل الشرقية للشمال والوسط مع ظهور الشيلية. وتهب الرياح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة، ويكون البحر مضطربا بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل. استعدادا لموسم الأمطار والتوقي من مخاطر التقلبات المناخية خلال خريف وشتاء 26 و 2027 و 2028، تنطلق نهاية هذا الأسبوع بلدية المنستير في جاري شبكات التطهير ومجاري المياه وتنظيفها، مع إلاء عناية خاصة بالنقاط الزرقاء والمناطق الأكثر عرضة لتجمع مياه الأمطار. وأفادت رئيسة دائرة الشؤون البلدية بولاية المنستير فاتن المجري بأن الجديد هذه السنة هو تكليف شركة مقاولات خاصة بجاري وتنظيف البلوعات بالتعاون مع البلدية بتكلفة جملية تقدر ب 50,000 دينار.
6: بالنسبة للسنة الحاجة جديدة، وأذن السيد الوالي باش تعمل استشارة وتكليف شركة معنا مقاولات خاصة باش تخدم الخدمة هذه مع البلدية. يعني قسمنا 9 كيلومتر باش تخدمهم المقاولات الخاصة و6 كيلومتر باش تخدمهم البلدية. بالنسبة للمقاولات الخاصة توا ديجا في تسجيل الاتفاقية، معناها اليوم وانتأشرت من مرق مصاريف باش تسجل الاتفاقية بعد تعطيهم البلدية، معناها من الاخر الأسبوع ينطلقوا في الجهة تنظيف البلوعات والشبكة بين البلوعة والبلوعة الشبكة هذه، معناها هما خاطر عندهم الستة كيلومتر الأخرى باش تخدمها بلدية المنستير بما إمكانيتها. كلفة 50,000 دينار، وثم إمكانية متاع إضافة 20%. معناتها احنا حسب الخدمة باش تخدم باش نضمنوا اللي هي نظافة بالقدية شبكة التصريف مياه الأمطار فسحة الشاطئية. هذه باش تشملها المقاولات الخاصة، وأصلا هو زاد ثم تدخلات قاعد تعمل فيهم التجهيز أثناء باش تنقصك القوة متاع الديبي متاع الماء اللي يهبط للفسحة الشاطئية، حلوا مجاري أخرى من فوق باش الماء الأمطار كيف يجي ما يهبطش بك القوة هذيك اللي صارت. مع إن شاء الله التسريح والتنظيف والجهر اللي باش تقوم به المقاولات الخاصة اللي تم تعيينها.
2: في بقية أنبائنا، أطلقت الوكالة التونسية للتكوين المهني خلال العودة التكوينية 26 و 2027 و 2028 ستة اختصاصات جديدة تحدث لأول مرة بالمنظومة التكوينية. وأوضح مدير المصالح المركزية بالوكالة بشير بن عمار أن هذه الاختصاصات تم إطلاقها بناء على دراسة احتياجات سوق الشغل، بالإضافة إلى اختصاصات قديمة ذات قدرة تشغيلية تم تعميمها على مراكز تكوينية أخرى.
7: جديد السنة التكوينية برشا حاجات بما فيهم الاختصاصات الجديدة. عنا اختصاصات جديدة لأول مرة اللي هما 6 اختصاصات، وعنا اختصاصات ناشطة بالمراكز التكوين المهني دعمناها بمراكز أخرى، وهي سويت لطلبات سوق الشغل وطلبات معناها لطالبي التكوين. الاختصاصات الجديدة عنا مرافق حياة في مستوى مؤهل تقني مهني، وبالمناسبة مؤهل تقني مهني ذا الشروط الالتحاق هي الثانية ثانوي منهات، وإلا CAP أومولوجي معناها شهادة كفاءة مهنية منظر في اختصاص مماثل. وعنا في مستوى مؤهل تقني سامي، تقني سامي في الاتصالات اختيار ملتيميديا، تقني سامي مبرمج في الويب تقنيات الجوال، وعنا تقني سامي في التزويق الداخلي، وتقني سامي في تركيب الأنظمة الشمسية. هذا في مستوى مؤهل تقني سامي. شروط الالتحاق اللي يكون عنده بكالوريا، وإلا في مستوى مؤهل تقني سامي يكون شارك في مناظرة وطنية تنظمها الوكالة التونسية للتكوين المهني للمتحصلين على شهادة مؤهل تقني مهني مناظرة في اختصاص مماثل. وعنا اختصاص آخر جديد اللي هو عون في الخبازة والمعجنات في مستوى شهادة الكفاءة المهنية. شهادة كفاءة مهنية شروط الالتحاق هي 9 منهات تقني ولا أساسي. الاختصاصات هذه تعملت سويت ايتود كبيره برشا على ايتود على مستوى سوق الشغل، شنو طالب سوق الشغل. بخلاف الاختصاصات هذه الجديده عندنا اختصاصات اخرى زاده ناشطه بالوكاله ولاول مره تمشي في مراكز اخرى.
2: بهذا نصل الى خاتمه النشره، وهذا تذكير بعنوانها الابرز. مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة يؤكد أن أزمة المياه المعلبة ظرفية وسيتم تجاوزها قريبا. نشرتنا انتهت، أخبارنا متواصلة، والمحطة التالية رياضية مع زميلة سناء برهومي.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
8: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينا، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها، وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

مرحبا بكم مستمعينا في ثاني موعد إخبارية رياضية سبور انفو. البداية بكرة السلة اليوم في إطار النافذة الرابعة من تصفيات التأهل لكأس العالم قطر 2027، منتخبنا الوطني التونسي يواجه اليوم نظيره منتخب رأس الأخضر بداية من 7 متاع العشية في قاعة رادس المتعددة الاختصاصات. أكيد النافذة الرابعة مهمة ونتائجها باش تكون بصفة كبيرة تقرب المنتخب إن شاء الله في صورة تحقيق على الأقل زوز انتصارات تقربوا من التأهل إلى كأس العالم في قطر 2027 قبل خوض النافذة الخامسة اللي باش تكون في شهر فيفري. بالنسبة لبقية برنامج المنتخب في هذه النافذة اللي باش تدور كل مقابلاتها في قاعة رادس متعددة الاختصاصات، غدوة ضد المنتخب الكاميروني والتوقيت 7، وديما 7 باش يقعد توقيت مباراة المنتخب. ثالث مقابلة باش تكون نهار الأحد ضد منتخب جنوب السودان. هذوما بالنسبة لبرنامج مقابلات المنتخب، والدعوة أكيد للجماهير باش تحضر وتأزر المنتخب، خاصة أنه المعطيات تقول أنه البث التلفزي مش باش يكون موجود بالنسبة لمباراة اليوم. وأكيد احتضان تونس هذه النافذة مهم برشا خاصة أمام الجماهير التونسية، إن شاء الله تلبي نداء الواجب وتساند المنتخب في هذه المحطة المهمة تأهيلية كما قلت لمنافسات كأس العالم. نحكي على لعب بحر الأبيض المتوسط. نذكر بحصيلة تونس إلى حد الآن 13 ميدالية، من ذهبيتين فضيتين وعشر برونزيات. نذكر بالذهبيتين لفراس القطوسي في رياضة التايكواندو وأشرف الزوابي في الكرة الحديدية. بالنسبة للمنافسات اليوم أكيد انطلقت، نعطيكم نتائج الفترة الصباحية في اختصاصات متنوعة بين السباحة وكذلك السباحة بالزعانف. في البطلة التونسية تسنيم جبيلي تمكنتش من التأهل إلى الدور النهائي لسباق 400 متر، احتلت المرتبة الخامسة في التصفية الأولى والمرتبة العاشرة في الترتيب العام. كيف يوسف بالحاج أحسين زادة ما تأهلش إلى الدور النهائي في سباق 200 متر BF، احتل المرتبة الرابعة في التصفية الأولى والمرتبة 9 في الترتيب العام. بالنسبة زادة نفس الرياضة رياضة السباحة بالزعانف سباق 200 متر، نذير المعليوي كيف ما تمكنش من التأهل إلى الدور النهائي. أمنة بن حسونة في نفس الاختصاص ما تمكنتش من الترشح للدور النهائي في سباق 100 متر BF، احتلت مرتبة ثانية في التصفية الثانية ومرتبة 14 في الترتيب العام. بالنسبة للرماية، هزيمة الرامي التونسي محمد حماد في الدور 16 أمام الرامي الفرنسي رومان فيرال بنتيجة 6 أشواط نظيفة، وكذلك خسارة رؤي بن عبد القادر في الدور 16 أمام الرامية الإيطالية. مازال ثنائي التونسي محمد حماد ورؤي بن عبد القادر يلعب منافسات الفرق مختلفة أمام الثنائي السربي انطلاقة من الساعة 1:45. والمنافسات أيضا باش تتواصل في اختصاصات كرة اليد للرجال. المنتخب الوطني يلعب مع ماضي ساعتين ضد منتخب الجزائر، وفي التنس محمد عزيز الواقع ووسام عبد الرحمن ثنائي باش يلعبوا مع 5:30 ضد ثنائي من إسبانيا في إطار الدور الربع النهائي. وكذلك في رياضة الأشرعة المنافسات مازلت متواصلة حاليا، تمثلنا فيها إيناس لقماتي. من الألعاب المتوسطية ونواصل فقط فيما يتعلق بالمنتخب الوطني التونسي. المنتخب الأولمبي تعرف على منافسه في النصف النهائي واللي هو باش يكون المنتخب الإيطالي. مباراة باش تلعب غدوة في 9:30 متاع الصباح في المقابل نصف النهائي الثاني باش يجمع منتخبي الجزائر والمغرب بداية من الساعة 8 صباحا. على المستوى المحلي، الرابطة الوطنية لكرة القدم تعلم أنه بطلب من أغلب أندية الرابطة المحترفة الأولى تأجل انطلاق بطولة الشبان الموسم الرياضي الحالي، وبالتنسيق مع الإدارة الفنية الوطنية الجامعة التونسية لكرة القدم تأجل الموعد الانطلاق باش يكون يومي 5 و6 سبتمبر. البارح في إطار الندوة الصحفية اللي عقدها الإطار الفني الجديد معين الشعباني، أكد أن الجاهزية البدنية والحضور الذهني أبرز المقاييس اللي بيشتم اعتمادها في توجيه الدعوة للاستحقاقات القادمة، وفي مقدمتها تصفية كأس أمم إفريقيا اللي بتنطلق الشهر القادم. منتخبنا بيش يواجه يوم 24 سبتمبر منتخب أوغندا بملعب حماد العقبي برادس، ومنتخب بوتسوانا يوم 29 سبتمبر بملعب جابورون لحساب الجولة الأولى والثانية من منافسات المجموعة الثامنة. نختم معكم الخبر هذا باحتضان مدينة المنستير كأس إفريقيا والدورة الدولية المفتوحة للترياتلون يوم 12 سبتمبر بمشاركة نحو 180 رياضي من 30 دولة إلى جانب حكام دوليين ووطنيين و40 متطوعة. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

حجازية العينين نجدية الحشا، حجازية العينين نجدية الحشا،

حول التنعم بالديباج والحلي ولا حول التنعم بالديباج والحلي ولا حول التنعم بالديباج والحلي ولا حول

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: في الصيف بكلنا نلوجو على تنفيسنا، وكل حد كيفاش يعدي

ودي لك عشر على عشر، ودي لك عشر على عشر.

الدر الكامن. الدر الكامن إعداد وتقديم البخاري بن صالح مع تحيات سميرة غزواني عبيد.

0: أهلا بحضراتكم في لقاء اليوم.
1: أبيات لها قصة.
0: ودع أمامة حان منك رحيل، إن الوداع لمن تحب قليل. هذا البيت لجرير بن عطية الشاعر الأموي المشهور، وجاء في الكامل للمبرد أن جريرا في أول دخوله العراق دخل على الحكم ابن عقيل الثقفي، وهو ابن عم الحجاج وعامله على البصرة، فسر به، فكتب الحكم إلى الحجاج يقول له: إنه قدم علي أعرابي لم أر مثله. فكتب إليه الحجاج أن يحمله معه. فلما دخل جرير عليه قال له: بلغني أنك ذو بديهة، فقل في هذه الجارية. وكانت هناك جارية قائمة على رأس الحجاج. فقال جرير: ما لي أن أقول فيها حتى أتأملها، وما لي أن أتأمل جارية الأمير؟ فقال الحجاج: بلى، فتأملها واسألها. فقال لها: ما اسمك يا جارية؟ فأمسكت. فقال الحجاج: أخبريه. فقالت: أمامة. فقال جرير: ودع أمامة حان منك رحيل، إن الوداع لمن تحب قليل. مثل الكثيب تمايلت أعطافه، فالريح تجبر متنه وتهيل. هذه القلوب صواديا تيمتها، وأرى الشفاء وما إليه سبيل. فقال الحجاج: قد جعل الله لك السبيل إليها، خذها هي لك. فضرب بيده إلى يدها فتمنعت عليه، فقال: إن كان طبكم الدلال فإنه حسن دلالك يا أمام جميل. وتزوجها جرير بعد ذلك، وأنجبت له أولادا، ودامت عشرتهما ولم يفارقها حتى توفيت. فرثاها بأبيات جميلة حزينة يقول: لولا الحياء لعادني استعبار، ولزرت قبرك والحبيب يزار. ولقد نظرت وما تمتع نظرة في اللحد، حيث تمكن المحفار. ولهت قلبي إذ علتني كبرة، وذو التمائم من بنيك صغار. ولقد أراك كسيت أجمل منظر، ومع الجمال سكينة ووقار.

كل امرئ في بيته صبي. يضرب هذا مثلا لحسن عشرة الرجل لأهله، وقال معاوية: إنهن يغلبن الكرام ويغلبهن اللئام. وفي الحديث: خيركم خيركم لأهله. وقال بعض الحكماء: لا ترجو المعروف عند من لا يصطنع إلى أقاربه، واللئيم من يحتاج أهله إلى غيره.

0: الخطأ والصواب.
1: يقولون ما زرته أبدا، والصواب ما زرته قط، أو لن أزوره أبدا. من الأخطاء الحديثة الشائعة من انتقل إلينا من الترجمات الحرفية عن الإنجليزية، كقولهم خذ الطائرة بدلا من سافر في الطائرة، أو اركب الطائرة. وشبيه به قولهم خذ وقتك بدلا من تأنى أو تمهل. يقولون اجتمع فلان بفلان، والصواب اجتمع فلان إلى فلان. يقولون حج إلى البيت الحرام، والصواب حج البيت الحرام، يحجه حجا أي قصده. ونقول رجل حاج وقوم حجاج.

0: من شعر الحكمة.
1: من حكم المتنبي. ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. لا يخدعنك من عدو دمعه، وارحم شبابك من عدو ترحم. لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى، حتى يراق على جوانبه الدم. والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. ومن البلية عذل من لا يرعوي عن غيه، وخطاب من لا يفهم. ومن العداوة ما ينالك نفعه، ومن الصداقة ما يضر ويؤلم. إلى لقاء جديد مع الدر الكامن مع جمال لغتنا العربية. نرجو لكم وقتا طيبا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الدر الكامن. الدر الكامن إعداد وتقديم البخاري بن صالح مع تحيات سميرة غزواني عبيد.

0: إشهار
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: نيوتيك تيك مع ريم الهاني.
5: عسلامة ومرحبا بكم. تجاوزت القيمة السوقية لشركة أبل حاجز 5 تريليونيات دولار لأول مرة في تاريخها، لتصبح ثاني شركة مدرجة في العالم تصل إلى هذا المستوى القياسي، مستفيدة من صعود الأسهم متاعها في وقت تشهد فيه أسهم الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات موجة بيع وانخفاضات حادة. وارتفع سهم أبل متجاوزاً مستوى 340 دولار، ما دفع القيمة السوقية للشركة مؤقتاً إلى أكثر من 5 تريليونيات دولار قبل أن يقلص السهم مكاسبه لاحقاً ويتداول مرتفعاً بنحو 0.4% لتتراجع القيمة السوقية إلى ما دون الحاجز التاريخي مجدداً. وبذلك أصبحت أبل ثاني شركة في التاريخ تتجاوز قيمتها السوقية 5 تريليونات دولار بعد إنفيديا، اللي استفادت خلال السنوات الماضية من الطفرة العالمية في الإقبال على رقائق الذكاء الاصطناعي. وجاءت القفزة الجديدة بعد يوم واحد من تجاوز أب منافستها إنفيديا واستعادة لقب أعلى شركة المدرجة قيمة في العالم لأول مرة منذ ماي الماضي. وارتفع سهم أبل بنحو 25% منذ بداية العام، في حين تراجع سهم إنفيديا عن ذروته المسجلة في ماي وسط موجة بيع قوية طالت قطاع أشبه المواصلات لتقتصر مكاسبه منذ بداية العام على نحو 7%. وتعكس التحركات هذه تغيير في توجهات المستثمرين داخل قطاع التكنولوجيا، إذ باتت أبل ملاذا نسبيا للمستثمرين في ظل المخاوف المتزايدة بشأن حجم الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والعوائد المنتظرة من هذه الاستثمارات. وخلافا لعدد من كبرى الشركات وادي السيليكون، تجنبت أبل حتى الآن ضخ استثمارات رأس مالية هائلة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي حتى مع موجة الإنفاق اللي عقبت ظهور تشات جي بي تي أواخر عام 2022. واتجهت شركات كما مايكروسوفت وأمازون وجوجل وميتا إلى تخصيص عشرات المليارات من الدولارات سنويا لبناء مراكز البيانات وشراء رقائق الذكاء الاصطناعي وتوسيع قدراتها الحاسوبية في محاولة لتلبية الإقبال المتزايد على تقنية الذكاء الاصطناعي والتوليدي. واتبعت أبل نهج أكثر تحفظا في الإنفاق، مما منح سهمها قدرا من الجاذبية لدى المستثمرين وسط التساؤلات بشأن قدرة شركة التكنولوجيا على تحقيق عوائد توازي الاستثمارات الضخمة الموجهة إلى الذكاء الاصطناعي. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
0: إشهار
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: نيوتيك تيك مع ريم الهاني.
6: تمام الواحدة ظهرا على موجاتنا. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أكد مدير المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات سمير الخلفاوي وضع برنامج رقابي خصوصي مع المصالح الأمنية لمراقبة مسالك توزيع المياه المعلبة قصد تجنب ممارسات احتكارية، مشيرا إلى أنه يتم العمل على إعادة ضخ كل المحجوزات في المسالك الرسمية المراقبة. الخلفاوي أضاف أيضا أنه خلال الأيام القليلة القادمة ستشهد عودة الاستقرار قرار لنسق توزيع المياه المعلبة مع تراجع درجة الحرارة. استعدادا لموسم الأمطار وتوقي من مخاطر التقلبات المناخية خلال الخريف وشتاء 26 و2027، تنطلق نهاية هذا الأسبوع بلدية المنستير في جهر شبكات التطهير ومجاري المياه وتنظيفها مع إلاء عناية خاصة بالنقاط الزرقاء والمناطق الأكثر عرضة لتجمع مياه الأمطار. وأفادت رئيسة دائرة الشؤون البلدية بولاية المنستير فاتن المجري بأن الجديد هذه السنة هو تكليف شركة مقاولات خاصة بجهر وتنظيف البالوعات بالتعاون مع البلدية بتكلفة جملية قدرت ب50,000 دينار. ونبقى في الإطار ذاته، بلاغ صادر عن بلدية المنستير حيث تدعو بلدية المكان كافة المتساكنين لحضور جلسة الاستشارة العمومية الثانية للاطلاع وإبداء الرأي حول الدراسة الموجزة لمشروع إحياء المركز العمراني القديم، وذلك يوم 31 من أوت الجاري على الساعة 9 صباحا بمقر بلدية المنستير. يحتضن مقر المندوبية الجهوية للصناعة التقليدية بنابل تظاهرة إعلامية وتحسيسية للتعريف ببرنامج دعم وتأهيل وتطوير المؤسسات الناشطة في قطاع الصناعات التقليدية بولاية نابل والجهات المجاورة، وذلك يوم الجمعة 28 من أوت الجاري. ويهدف هذا اللقاء إلى تعريف أصحاب المؤسسات الحرفية بفرص الدعم الفني والمالي المتاحة لمساعدتهم على تطوير مؤسساتهم وتعزيز قدرتها التنافسية. أعلن البنك المركزي التونسي أن قيمة الأوراق النقدية والعمولات المتداولة في تونس بلغت 30.04 مليار دينار إلى غاية 21 من أوت الحالي، وتباينت ردود الأفعال حول هذا القرار حول هذا الإعلان ليطفو على السطح من جديد ملف قانون الشيكات. ومن جانبه عبرت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عن قلقها من عودة الأصوات ذاتها التي تطالب بإلغاء قانون الشيكات في محاولة لتقديم الإلغاء على أنه الحل الوحيد لمشاكل المؤسسات والاقتصاد الوطني. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
7: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات؟ تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا؟ هذا الكل نجموا تحققوه بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.
8: منكم وإليكم، منكم
9: وإليكم.
0: إذاعة المنستير تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات.

السلام عليكم، اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا، تحياتنا لكم من اذاعه المنسير. شكرا لاختياركم موجاتنا باش نكونوا معاكم وسعداء باش نكونوا في خدمتكم من توا حتى المطلث. اصواتكم امانه، وكل الاصوات وكل الرسائل اللي حملتوهن ان شاء الله حملتوهن باش توصل على موجاتنا، وان شاء الله ديما اذاعه المنسير تقعد صوتكم بامتياز وصوتكم الاصدق بإذن الله. مجموعة بطبيعة من المواضيع باش نتناولوها، مجموعة من الأخبار زادة باش ياخذوا عليها أكثر تفاصيل، هذا الكل في منكم وإليكم، والبرنامج بطبيعة بمن يرافقك فيه. أهلا وسهلا أيمن الشابي في الإخراج التقني، شكرا والشكر موصول لأميرة البعرة المتربصة معنا في الإخراج الرقمي، هو إيدا بن ساسي في التنسيق معكم حياة الكوني حتى المطلث. أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع.

0: وتونس تعيش أيامات باش تدخل التاريخ، لأنه الأيامات هذه من أسخن الأيامات اللي عاشتهم بلادنا، موجة حر مرتفعة قياسية خانتنا فيها مرافق الدولة الأساسية. نحكي على غياب الماء صالح للشراب، ونحكي على انقطاع الكهرباء لمدة فوت ساعتين وثلاثة وأربع ساعات، ومعاناة الناس في هذا الكل. نحب نحكي هكا باش نفتح قوس صغير، الناس اللي تعطبت ثلاجاتهم، نحكي على الفريجيدارات، الناس اللي خسرت فريجيدار وظروفها المعيشية صعبة جدا، تعدي صيف صعيب وزيد عندها عودة مدرسية وتلقى روحها أمام حاجة لازمة. نحكي على فريجيدار في الدار، حاجة ضرورية ولازمة. شكون قادر توم العائلة التونسية أنه ياخو حتى فريجيدار صغيرة بمليون ومليون ومئتين؟ زعما باش نلقاو مؤسسات تعمل تخفيضات على خطر التوانسة فريجيداراتهم تضربت من انقطاعات المتكررة؟ وهل أنه التونسي زعما اللي باش يحضر ملفه وباش يمشي لستيق وباش يقابل ويجيب لهم عاد المنفذ كعاد الشهاد وكان يلزم معناه محكمة إدارية ومحكمة محاسبات، زعما قداش باش يعطيوه، قداش باش يرجعوا له بعد المجهود هذا الكبير؟ اليوم زاد نحب نحكي على التونسي اللي لوج على دبو سمامه يقاهاش لصغارو، مشكله كبيره. نلقى دبابس بويترتين ما يلزمك تدخل للقهوه ولا المطعم باش ياخذ دبو سمامه، باش تلقاها في بلايص اخرى راهو صعيب. ولا عمل على علاقاتك الخاصه، نحكيو على الماء مش باش نحكيو على مرافق اخرى. هذا هو حال التونسي اللي ما نجموش نقولوا اش علينا فيه، لا، حال التونسي اللي لازمنا نوصلوه واصل راهو، والناس كل تعرف شنو هو الحل. الحل مش بيدينا نحنا، فما مسؤولين هما اللي يلقاو الحل للبلاد هذه، وان شاء الله ربي يفرج حالنا قريبا. باش نحكي على تظاهره قريبه، هو احياء لذكرى وفاه، شقوع ذكرى وفاه، لانه الرجل هذا يقدم الكثير للاعلام وللثقافه وتولى مناصب قياديه عليا قبل البلاء الحسن. هو ابن اذاعه المنسير، وكان في عهده إذاعة المنسير شهدت نقلة نوعية في برامجها وفي الإنتاج الإذاعي، واخذت صيت كبير إذاعة المنسير بفضل اسم كبير اسمه المنصف الهرقلي الله يرحمه. جمعية الوفاة للمحافظة على الفكر البرجيبي ما خلتش الفرصة هذه تفوت إلا أنها تذكر هذا الرجل بخير اللي ترك أثر طيب. سي فتحي بسباس، أهلا وسهلا، مساء الخير، ويعطيكم الصحة للمبادرة الطيبة، ويعطيكم الصحة على هذا الاعتراف بالجميل.
1: مساء الخير، مساء الجميع مستمعين ومستمعات إذاعة منصير، وشكرا على الضيافة.
0: العفو سيدي، ما عندناش ماء لغال، معنا تجينا في درجات حرارة مرتفعة حتى باش نعطيكم الماء لضيوفنا. أبسط الحاجات هي ما توفرتش لنا، ما حتى كانت توفرت لنا رغنا باش تكونوا انتم أولى لغال معناها، سامحونا. هذه هي الفرصة ما فوتوهاش باش تذكروا هذا الرجل بخير.
1: فعلا الأستاذ المرحوم منصف لأنسميه هو ابن مناظر، لأن والده ناجي كان العضو الأيمن للمناضل شادي قلالة، لازم ما نسويش هذا لأن يعني النظام نتاعو مش جديد، هو عايش في عائلة نضالية. وحاجة ثانية، احنا هو كان المستشار الثقافي لجمعية الوفاة محافظة الرز عائمة بقيمة، لما خرج على التقاعد لما استقر بالمسير كان هو معانا. هك علاش يزم نردو له الاعتبار، السيدة ذاك خطر تعلمنا برشا حاجة منه، ولهذا من وجبنا نحيو ذكرى 40 وفاته. إن شاء الله بشكون بحضور المناضل سي أحمد قلالة، إن شاء الله يكون موجود. نفس الشيء رجل الثقافة لو سي عمر الصخير، إن شاء الله نفس الشيء بشكون موجود، وهذا بشكون بإدارة الدكتور عادي بن يوسف كما العادة.
0: حياتنا لي أستاذ الدكتور عادي بن يوسف،
1: هو باش يحيي لك.
0: وقتاش هذا؟ إن شاء الله
1: إن شاء الله باش يكون يوم الأحد 30 أوت ابتداء من الساعة 10 بمقر نادي الأجيال شارع المجاهد الأكبر، وهذا بيكون بالتنسيق مع جمعية نادي المحلي المتقاعدين بالمنصير. وفي نفس الشيء باش يشرفنا سي صادق بوعبان والأستاذة فتحية جلاد، نفس الشيء إن شاء الله كانت باش تكون حاضرة معنا، وإن شاء الله من عن طريق تونس باش يكون ما نساوش سي حبيب جغام اللي عنده حصة، نفس الشيء باش يتحدث على المرحوم، لأن هو كما قال لي هو شجعني لما دخلت إذاعة المنصير
0: في الأوليات متاعه. أثر طيب في إذاعة المنصير وتقلد مناصب زاد حتى سياسية.
1: كان تسمح نعطيك شوية نمحة على
0: أعطينا أهم المناصب اللي تقلدها المرحوم، لأنه ما نش نحكي ولا شخصية عادية. هو ما مرش كان بالإذاعة، أما كان عنده بصمات أخرى وكان عنده حضور
1: آخر. فعلا هو بدأ التدريس باللغة الفرنسية بالتعليم الابتدائي بصفة معلم تطبيق من 64-70، تدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية بصفة أستاذ مجاز من 72-76، ومن بعد قلد مسائل سياسية كمان دوب جاءوا لثقافة بولاية مناسير من 76 سنة 80 معتمد الشؤون الاجتماعي بولاية صفاقس سنة 80-81 كاتب عام لجنة تنسيق الحزب بولاية مناسير من 81-84 مدير إذاعة مناسير وهذا المهم من 84-89 كما حكيت سيادتك مدير مساعد الحزب الاشتراكي الدوسين وكلف بالصحافة الحزبية في ماي 87 إلى سبتمبر 87 معتمد الشؤون الدينية بولاية نابل 89-90 معتمد التراب بمدينة نابل 90-93 بمدينة منزل بوزان 93-96 بمدينة بالمدينة الجديدة بولاية بن عروس من 96-97 بسيدي ثابت 97-2001 بمدينة منوبة من 2001-2002 وشؤون دينية بولاية زغوان انت وقتها زرته وكان موجود هذا علاش كما حكيتي بكري كيفاش استقبلكم من سنة 2002-2003 وشؤون دينية بولاية بن عروس 2003-2005 اللي خرج التقاعد.
0: ألف رحمة ونور على روحي طاهرة وإن شاء الله أنتم كمجتمع مدني ناشطين باش تكونوا حاضرين في الأربعينية وتكون أربعينية في مستوى هذا الشخص والأثر الطيب اللي تركوا على مستوى العمل الجمعياتي على المستوى الثقافي وعلى المستوى الإعلامي موفقين.
1: شكرا لكم. إن شاء الله مش ندخلش على السيد الوالي نطلبين منه تسمية اسم شارع أو مدرسة من أول معاد
0: باسم المنصف
1: باسم المرحوم
0: قدموا له المقترح هذا يستحق
1: إن شاء الله
0: رجل أعطى الكثير لهذا الوطن.
1: فويسهل
0: شكرا لك.
1: كنت اسمع أستاذة سمحني يوم 31 أوت عنا ذكرى شهداء المنصير اللي أربعة الشهداء اللي توفوا بدون محاكمة هنا هو عنا الناظر تريمش الغندري بن جنات والمرشاوي
0: الله يرحمه
1: إن شاء الله يحيوا ذكرى مش مقروا فاتحة منهم إن شاء الله الساعة 9 صباحا يوم الاثنين نصادف 31 أوت
0: 2016 موفقين يعطيكم الصحة.
1: شكراً
0: في كل الأنشطة هذه لحفظ ذاكرة المنسير. شكرا لك أستاذ فتحي بسباس. ما زلنا مواصلين معاكم بعد شوية. ضيوفنا جاونا من قرى العطش والظلام جاونا باش يوصلوا صوت جهتهم عبر موجات إذاعة المنسير.

0: مرحبا بكم مستمعينا مواصلين في خدمتكم حتى للمطلثة بإذن الله. مرحبا بضيوفنا اللي جيونا من الكساسبة. خليني نقول لكم راهو المنطقة اللي جاونا منها إذا كان السخانة لهنا 50 راهي غادي 60، راهي درجات حرارة مرتفعة ومرتفعة جدا. نحكيه على مدينة السويسي وما جاورها، راهي درجات حرارة إن شاء الله ربي يلطف بينا، إن شاء الله يا ربي معناها تتلطف هكا الأجواء وموجة الحر هذه تعدي بسلام. جاونا فقط باش يحكيوا على مشاكل، يظهر لي ما نعرفش نجموا نحكيوا توا في بلادنا على مشاكل تنمويه ولا نحكيوا كان على مشاكل الماء والضوء فقط. يظهر لي حتى التنميه ولات حاجه صعيب باش نحكيوا عليها في الظرف هذا، قل شيء الظرف الاستثنائي اللي الناس تحب على الماء والضوء فقط. مرحبا بضيوفنا سي محمد علي كاهيه، سي عبد الناصر الحرباوي، وصديق الاذاعه سي توفيق العكرمي. اهلا وسهلا، مرحبا بكم، جيتونا من الابعاد، نعتذروا لكم الماء مش متوفر، حتى نحن كيفنا كيف اي عائله تونسيه صعيب انك تلقى عند واحد فينا دبوس ماء. سامحونا بالحق، ابسط حاجه ما نجمناش نقدموها لكم. الناس جايتنا في درجه حراره مرتفعه وفي الطريق، معناها يعلم ربي، فقط باش تبلغوا صوت جهتكم. مرحبا، نبدا معاك سي عبد الناصر. مرحبا،
1: اهلا وسهلا، مرحبا بك، وتحيه لكل مستمعي اذاعه منستير. هذه الاذاعه الواعده واللي معناها عندها ماضي مشرف وحاضر معناها مشرف ومستقبل واعد
0: باذن الله. شكرا لك باستماعكم اكيد وانصاتكم لاذاعه المنسير. اليوم يمكن نقول لكساس بل اللي يعرفها واضحه الصوره، للي ما يعرفهاش تقريبا قداش تبعد على مدينه السويسي.
1: بالنسبة للكساس هي ملتقى معناها ثلاثة معتمديات، هي تقريبا 13 كيلومتر على بومرداس، 12 على الجم و12 على السويسي. بالنسبة للكساس فيها أربع مدارس ابتدائية، مدرسة معناها الكساس، مدرسة عبد الله، مدرسة ولاد عون، ومدرسة المسلان. فيها مدرسة إعدادية، يفترض معناها المدرسة الإعدادية فاتت 20 سنة واحتفلت بال 20 سنة، والناس كلها كانت تنتظر في المعهد الثانوي بالكساس، لأنه المعهد الثانوي خطوة نحو الاتجاه الصحيح.
0: أكيد.
1: لكن معناها للأسف يعني المسيرة توقفت حتى المدرسة الإعدادية، ولا بعد 20 سنة وما زلنا الناس نستنوا وقتاش معناها
0: ما تمش حتى إحداث أقل شيء سنة أولى ثانوي الأخرى نبداو بها،
1: حتى لو كان
0: حتى خطوة معناها
1: الخطوة الأولى هي معناها المكان موجود فيه وسع وفيه معناها إمكانية نضيفوا له قاعة ولا اثنين ولا ثلاثة سنة أولى وثانية على الأقل، كما مثلا إخوتنا في جهة القروان ثم مدارس كما نعرف معناها بير الوصفان فيها معناها مدرسة عددية، وزادوها معناها تحية بالمناسبة لهم هما، زادوها معناها قاعات للثانوي
0: حتى أولى ثانية ثانوي،
1: معاناة كبيرة ومكابدة يومية، والحافلة تغيب والحافلة تجي
0: وتنقل مدرسي متعب جدا،
1: كل إنسان معناه يكون تتسبب

0: كل وتهز العمال وكل شيء ومتاع الكلام ده ما تدخلش رغم اللي نفس الشركه ومعناها تقريبا الزملاء معناها السواق نتاع الحافلات علاش ما تدخلش
1: معناها شركه النقل بالساحل معناها عاتيه هي الحافلات للمعمل ولا لا
0: لا هم
1: يعمل حافلاتهم
0: لا عندهم حافلات
1: عندهم حافلات حافلات خاصه هذو مش كيما الملك العموم يزم يمشي على الطبي الملك العموم ويا ربي ان شاء الله حافظوا عليه
0: باهي بالنسبة للنقطة هذه بالذات معناها بالنسبة للحي السوهلين حبوا معناتها الحافلة تدخل الحي الداخل
1: نقربوا الحافلة من السيارة
0: روح هي ألف ساكر روح معناها مش شوية
1: باي.
0: النقطة الأهم هي الدائرة البلدية أنا نتمنى معناها بالموقع هذا ومن شكرا لشباب الثورة اللي أعطانا معناها الحرية باش نتكلموا في موقف بموقف كمان هكا سيد وزير الداخلية بالله زيارة للكساسبة ودشننا الدائرة البلدية اللي معناها تختلف الآراء في المهدي يقولون راهو سبب ما ثمش موظفة
1: هو اللوكال موجود أيوة البنية موجود
0: البنية والانترنت والأجهزة وتخلصوا الفلوس على الانترنت ومعناته والضوء وكل شيء موجود
1: إذا هو فاهم
0: معناها الروتين الإداري والأشياء معناها ما نعرفوش عليها ما أنزل الله به سلطان
1: يعني تم إحداثها لكن ما تمش تفعيلها
0: في البلدية يقولوا راهو سبب معناها ما مشتش المراسلة ما تمتش في وقتها للرائد الرسمي وفي الولايه يقولوا لا خاطر ما ثماش موظفه يا سيدي يا سيد وزير الداخليه بالله راهو
1: مش كل في نلقاو موظف معناها يشد الدائره البلديه
0: ماذا بين يزورنا خاطر تو الولايات الزوز بصراحه يعني نقولها فشلوا باش يعملوا الولي هذا وعدنا وان شاء الله نسباركوا به ونحن نتمناه انه ينجح باش يحل الدائره البلديه
1: هي المشاغل كثيره زيدوا ذكروه بالمشغل هذا
0: لكن راهي مهمه جدا
1: موجوده
0: مهمه جدا بما ان في مجلس النواب تعطل معناها المشروع بلديات وكانت من 26 بلديه بل الاكساس بمقترحه باش تكون بلديه لكن القانون ما تعملش في مجلس النواب الشعب إذا على الأقل خطوة معناها أنها تكون بلدية دائرة بلدية على الأقل دخول مدرسي ومعناها وراق وفيها مدى خير يعني شوفوا أي حاجة تو مثلا مكتب البريد ناجح تو عنده معناها من التسعينات ما شاء الله معناها ناجح بالقداء وياخذ في الجوائز في المهدية معناها
1: ويخدم في خدمة منظمة
0: ويدخل فلوس بالقداء يعطينا البلدية معناها الدائرة البلدية مش دخل فلوس به أكثر علاش خطر الإكساس بجاية في الوسط ومعناها والعمادات اللي بحذها معناها
1: طلب منها
0: في التنقل
1: يقضي وشوارهم هذه نقطة أولى الدائرة البلدية
0: الدائرة النقطة الثالثة معناها نفس الشيء معناها عندنا 750 متر ومعناها مش معناها محطوطة كياس
1: مش معبد
0: أيوه ما بين طريق اللي يهز البهلال عليه عن طريق منطقة الفلاجية وطريق السوهلية اللي يسمى دائري ما كملش الحي الرئيسي الحي الرئيسي أنا جدي معناته الله يرحمه من دخوله فرنسا موجود هو عمره 16 عام في الحي هذاك التو من دخوله فرنسا التو الحي ما فيش معناها الطريق الرئيسي
1: أي الأخرية تربطت
0: معناها وقتاش وقتاش لازم نستنى الجمهورية خامسة سادسة مو من تو عاد جت معناها العهد الجمهورية متاع بورقيب جمهورية بن علي جت الثورة معناها العشر سنوات تو في تصحيح معناها في 25 جويلية احنا قادرين باش 750 متر معناتها
1: ماهيش برش
0: باهي وبعدها تجي الإضاءة تجي أشياء أخرى بالنسبة
1: لل ما تصارش الطريق باش نحكي على الإضاءة
0: الدائرة دون الدائرة البلدية هو دار ثقافة بكساس اللي كانت مبرمجة في ولاد عون ما نعرفوش الفلوس المرصودة لها 800 ألف دينار وين مشات إذا كان هي ما تعملتش باهي السوق اللي متاعنا معنا السوق اللي هو معنا تو الاكساس هي الاولى في تربيه الماشي الاولى في الباكورات والاولى في معناها الحليب يسموها حوض لبني في اداره الفلاحه في المهدي يسموها حوض لبني علاش معناتها ما تتمش عمليه انه السوق يتوسع يولي فيه مواشي واللي فيه معناها دخل اكثر وتحريك الاقتصاد ودوره معناها كبيره ياسر والناس كل تستفيد سواء المنتجين على عين المكان وسواء
1: علاش ما يتمش احداث لسوق المواشي في منطقه معناها تقريبا
0: نفس المشكله حتى مع اخوتنا جيراننا في كركر نفس المشكله يعني سوق المواشي مش موجود
1: ما تمش ادراجه
0: الحاجه الاخرى وقت اللي نحن ننجو تو يمشوا يهزوا معناها للمكنين ويهزوا الجم وجمال وبير القصعه في تونس في الباكورات علاش ما يكونش معناها سوق معناها كبير معناها نتاع معناها المنتوج الفلاحي باهي
1: سوق جمله التوزيع.
0: سوق جمله يجيو التجار انا ننتج انت تجيني تو ماشي
1: علاش انا نهز معناها
0: برتقال نمشي لمنزل بوزلفه جاي مثلا من الخيار ولا الطماطم ولا الفلفل ولا
1: تمشي للاكساس
0: تمشي للاكساس بما ان اخوتنا معناها في البقال تو هي البقال كانت هي الاولى في هي وطبلبه في الانتاج الفلاحي، لكن بما انه وقفوا عليهم الماء نتاع الجمعيات اصبحت تو كل الناس تمشي تجيب البيوت مكيفه منين بقالت ولد بلبل، لانهم هم احنا تو خذينا عليهم الماء موجود والخدمه موجوده والناس تنتج

0: طول
1: الميزه الانتاج موجود.
0: اي احنا تو في الاكساس معناها الاساسيات عندنا، معناها البلاد تنتج، لا نرجع على الرفاهيه، عندنا نبحثوا على الرفاهيه، الرفاهيه توفر بالبنيه التحتيه. لما تكون البنيه التحتيه معناها في
1: لازمنا نتطور بالكامل
0: هي المواطن. اي في حين مناطق اخرى مثلا يدافع معناها مانيش نخدم، مانيش ناكل، مانيش معناها عندي مشاكل،
1: لا نحن نخدم،
0: نحن عندنا انتاج الحمد لله، والناس معناها قادره تقدم للبلاد اكثر. فبما انها هي تقدم للبلاد وكل شيء ومعتبره معناها منطقه معناها ايجابيه، هي علاش ما تكونش الدوله تمد لنا يدها؟ احنا مدين يدينا وهي ما مدتناش يدها.
1: الخدمه موجوده والانجازات صفر انجازات. به سي محمد علي كاهي، مرحبا بك.
2: مرحبا بك اخت حياته، ونحب نشكر اذاعه المستيره على الفرصه اللي تحتنا باش نحكيوا على شويه مشاكل من الفلاح. انا كفلاح شاب في منطقتي اللي هي المسلان تابعة معناتها عمادة الكساسبة ومعتمدية السويسي ولاية المهدية طبعا. والله ايش مش نبدو في المشاكل كبيرة بحكم توك فلاح شاب، ما تلقاش حتى معناتها ما فماش دعم للفلاحة بالكل. معناتها نحن الانتاج الاصلي انه نكونوا باكورات، ننجو فلاحة تاع باكورات تكون في فصل الشتاء فك الظروف المناخية،
1: فما بيوت مكيفة،
2: بيوت مكيفة باكورات نخدموا كان باكورات بيوت مكيفة. معناتها الكساسبة بصفة عامة فيها ما يقارب 1000 بيت محمية، معناتها بيوت مكيفة والشباب الكل فيها عصامي، معناتها يخدم معول على الذات وعلى النفس، معناتها ما
1: ناس كل تخدم الفلاحة،
2: ناس كل تخدم الفلاحة، العائلات الكل ب ب ب ب ب بعائلته بصفة عامة. معناتها مشاكل كبيرة أخت حيات، والله معناتها منيش نبدالك الأمانة، المشاكل تتفق والحلول ما فماش. معناتها ترى المشاكل عمالة تزيد والحلول ما فماش، الحلول تنقص عليك المشاكل. معناتها أخت حيات التكلفة كبيرة باش تعمل انت معناتها بيوت محميه وتعمل لها البلاستيك والباش والواحد
1: المصروف برشا عليكم، ما الربح عند القشاره عند الوسطاء. نحن كوينسا معنا مستهلكين، نقول لك نوصلوا في ناخذوا في الفلفل والطماطم فوق الشتاء، تعرفوا انتم
2: لكن
1: اما الفلاح ما واصلوا منه حتى شيء.
2: اخت حياه خليني نحكي لك، انت تو جبت الموضوع هذا، راهو مشكله الفلفل والطماطم والود القمره. نحن تو معروفين في في في, في المسلان وفي الكساس بصفه عامه ود القمرة والطماطم، والأكثرية ود القمرة اللي يصير في الشتاء واللي هو يكون ذاك باكورات تصير في في في وقت اللي هو معناتها برد كبير والإنتاجية مش تلقاها قليلة برشا. راهو
1: لما ترى السوم الإنتاجية 7000
2: راهو يوصل حتى
1: 6000، لكن مش للفلاح،
2: مش للفلاح، الفلاح اخت حياة راهم يسقفوا له في الاسعار الفلاح. معناتها انت جيت تسقف لي ود القمره ب 4000 فرنك، انت ما تعرفش التكلفه نتاع الانتاج نتاعو. وقت اللي بعد رمضان بعد الشهر الفضيله ذاك ود القمره ينجم يولي ب 300، معناتها انت جيت تسقفوا لي ب 4000، فذي السوق راه عرض وطلب. انت ديجا كي تمشي للمرشيد وقرو ما تلقاش حتى شيء من الخضره، لا تلقى فلفل ولا تلقى طماطم ولا تلقى حتى شيء، على خاطر الفلاح ما ينجمش يدخل المرشي بحكم الانتاجيه قليله والسوم طايح ما يقبلوش. هذاك علاش يتلزل الفلاح باش يبيع في يبيع في المسالك معناتها الخارجه على معناتها مش قانوني،
1: هو مضطر
2: الفلاح. مثال السوم ود القمره كيف السنام معنا سعره هنا ب 4000، اللي العباد تشوف 4000 كبيره، لكن راهو الانتاجيه ما فماش نظرا للعوامل الطقس، الدنيا بارده برشا. كيف كيف الطماطم وكيف كيف الفلفل، وهذاك علاش المواطن معناتها تخلي السوق عرض وطلب. هذا شنو راي معناتها؟ راهو يا اخت حيات راهي البيت محميه تتكلف 1500 دينار بلاستيك قبل ما تبدا تخدم، ابار جياريت وابار غبار وابار برشا حاجات. معناتها راهو
1: ربي يسترها من الكوارث
2: ابار الكوارث الطبيعيه، معناتها دون ما دون الماء ودون كذا ودون والاراضي ما عادش خصبه قبل. الاراضي راهي عماله تضعف، معناتها تويك جدر ولا يتكلف علينا في الطماطم ما يقارب 2500 و2300 وفي ود القمره ما يقارب 1100. هذا يجدر غريفي، معناتها عندنا برشا مشاكل.
1: هو الفلاح كي يتضمر انا نعذروه، لانه في بعض الاحيان كي ندخل للسوق ونلقى الناس فرحانه انه الطماطم رخيصه، والله الا نفرح
2: هو بالرسمي
1: خاطر فما ناس خاسره فيها. كي تقول الطماطم توصل للكيلو معناها يوصل 700 و500، راهي فما ناس اكيد فما ناس خاسره. نقولوا الدوله هي اللي تعدل الاسعار.
2: اخت حياه راهو الفلاح انا صغير فلاح جون، واذا ما نلقاش الدعم
1: وماذا
2: اذا نخسر العام الاول ونخسر العام الثاني، راهو اوتوماتيكمون ما عادش نجم نكمل ونبدل البروجي. وراهم تشوف برشا راهي البقالطه وتبلبه الشباب راهو ما عادش يخدم مفلاح.
3: راهو شباب في البقالطه وتبلبره وثم عزوج كبير مات الوالد ولا كبر ولا سي بون يبيع الجين يبيع خاطر ما عادش يقابله وما عادش يخدم فلاح فلاح بقات فيها الريف. هذاك علاش احنا ماذا بينا الدوله تعاوننا في برشا حاجات كان نجم نسردها لك اختي كانت
1: اللي هي
3: بيع عجاله معناتها مشكله مشكله في البلاستيك ماذا بينا شويه دعم بحكم علاش القطعه تكلف علينا معناتها 140 و 150 دينار ماذا بينا تنحينا الدوله تي في او تاع مثال. وزاد حاجه اخرى ماذا بينا الدوله ما في في بريود الشتاء وفي بريود الفلاح يحب يصور شويه فلوس باش يعيش ما تجيش انت تسقف لي على الاقل اعمل دراسه مش بورقه بقلم تجي تسقف الاسعار ما غير دراسه. وحاجه اخرى ماذا بينا الغلاء في الأدوية
1: في الأدوية
3: والله يا أخت حياة أقسم بالله تاخذ حاجة اليوم بسوم أم تغدوها بسوم راو يربحوا في ربح مش تتعلق راو أنت تو كنت تحت تسقف الأسعار
1: شكون يردحهم الناس هذو
3: ما مش عارف لي الأدوية شكون شكون شكون شكون في الأدوية شكون شكون يراقب المسالك هذه. حاجة أخرى بالله الإرشاد الفلاحي يا أخت حياة
1: ما عندكمش غاد الإرشاد
3: في الفلاحة إدارة الفلاحة راهم يحطوا في موظفين لسد الفراغ مهمش يحطوا في موظفين كومبتونس مثال عندهم الكفاءة
1: ينجموا يعاونوا
3: معناتها توني عندي 15 عام محمد علي عندي 15 عام في الفلاحة ما جانيش رأيت الفلاحة تطورت يا أخت حياة
1: صحيح
3: رأي الفلاحة تطورت كي تشوف العالم كيفاش يخدموا الفلاحة كيفاش تطور لهنا راهم يحطوا فيهم في الوظيفة سدان شغورات وليس معناتها ما يجيكش يعاونك ويعطيك حلول
1: ما يعاونك
3: يعاونك حلول ما يعطيكش حلول باي انت مش تتلز تمشي البريفي اخت حياه باش
1: استشاره
3: ولا بار حتى بالفلوس اخت حياه معناتها يشكر لك المنتوج نتاعها كل خاطر هو هذيك خدمته يشكر لك المنتوج نتاعها. ماذا بينا احنا في الارشاد الفلاحي يكون لنا ناس كومبيتونس
0: في النقطه هذه لو سمحت بالله موضوع الارشاد الفلاحي فيه مكتب كانت موجود معناها قبل الثوره ويخدم فيه مرشد فلاحي ويعاون الفلاحين المكتب هذاك موجود لتو المقر لكن المرشد مش موجود معناها نرجو من وزاره الفلاحه انها تعاود تبعث لنا معناها مرشد
1: الفلاحي تعاود تحيي الخليه خليه الارشاد
0: استكمال الفكره محمد علي
1: الفلاحي به سي توفيق صوت الشباب ونجم نحكي على ثقافه ونحكي على ناس تحب تترفه ونحكي على مهرجانات وقت اللي نحن عندنا المشاكل هذه نتاع الطرقات نتاع التنميه نتاع النقل المدرسي غير منتظم نتاع مشاكل نتاع ماء وضوء وناس تعاني معنا العطش نجم نحكي على تنميه ثقافيه.
4: بالنسبه للتنميه الثقافيه نشوفها من عدمه اليوم وقت اللي نشوف يعني مهرجان هو مهرجان اللوز في دورته السابعة اليوم وقت نشوف الطريق اللي هز للمهرجان يعني مش معبد
1: مش معبد شكون باش يجيك للمهرجان
4: وين هي التنمية التنمية هو علاش هو تبني المهرجان على التنمية لكن ما ثماش تنمية يعني سبع سنين ما ثماش حتى تنمية
1: حتى التغيير.
4: يعني يجي ثلاثة عروض ولا أربع عروض لكن ثم بعد تاني ما نلقوا حد شيء لا تنمية لا حد شيء اليوم زاد كذلك وقت اللي نشوف التنوير العمومي اللي مش موجود مثلا من في منطقة المدخل للطريق المهرجان حتى المسكنية المسكنية زاد كالعادة ما عندهمش لا طريق معبد لا أضواء بلدية كذلك طريق الشايفة كذلك يعني لا عندهم تنوير عمومي لا عندهم طريق يعني مسلك ما فيه حد شيء. وبالنسبة لل على كلام سي محمد علي يعني عندهم كذلك طريق المسليان هو المسلك الفلاحي وقت تصب المطر الناس ما عادش نجم تخرج وما عادش نجم كذلك تهز المنتوج نتاعها وحتى تلاندا ما نجموش يقراو
3: فعلا اكيد كنتش نحكي عليه اخت حياة
4: والعمال زاد كذلك يعني ما نجموش يخرجوا
1: اكيد الطريق هذا ماهوش مبرمج ما سمعتوا حتى
3: والله الطريق هذا والله اختي حياة اقسم بالله
1: مش اسمح لي للتنميه وين
3: الطريق هذا وعدونا عليه سامحني اختي سامحني اخت رفيق الطريق هذا طريق المسلان والله معاناه جم اخت حياة وكان معناتها انا بعث لك تصور معناتها راه معاناه للعباد تجي في الشتاء تصب المطر عندنا موظفين ما يخرجوش يخدموا عندنا وليدات ما يمشوش يقراو طريق معناتها والله معاناه كبيره حتى التزويد
1: ابارامون طوله
3: في 3 كيلومتر ويلم ما يقارب 100 عائله والله معاناه كبيره معناتها هني مازال لي النقطه في سامحني خويا تعصفت عليك في الكلمه ومش قلت باش ما ننساهاش وكاو مشكلة المصاب نتاع الفضلات بالمسلين.
1: ايه؟
3: راهو شباب المسلين معناتها يوصي اخت حياه دي كي يجي مش نجي للاستوديو هنا معناتها باش نجبد على مشكلة المصاب. راهو مصاب بالمسلين لن يمر معناتها في ظل وجود شباب كيما شباب المسلين وبارك الله فيك.
1: هو في الحقيقه ما نحبش نرجع له المصاب لانه تقال فيه برشا كلام ونحن نقولوا المصلحة فوق الجميع. اليوم نحكي على مشاريع لتثمين النفايات بتكنولوجيا عالية، نشوفوا البلدان ايش عاملة بالنفايات متاح، فما حتى مستثمرين كبار، أما للأسف قد قل الثقة بين التونسي وبين دولته. يقول لك شكون ضامن لي؟ شكون الضامن بالحق انك انت باش تحط لي مركز معناها عالمي بجودة كبيرة في تقنية عالية لتثمين النفايات؟ شكون ضامن لي سيدي؟ قل لي شكون ضامن لي؟
3: شكون ضامن لي انا شباب؟ شكون ضامن لي انا انسان؟
1: المناطق المجاورة الكل، اما انه يكون قنطرة باش نمشي ونحو للتنمية، وانه مش يكون فما مشاريع كبيرة، وانه تكون فما دار ثقافة، وانه تكون نتمنى انه في المسلين يكون مركز تخييم عالمي. هاوش نحبوا نكون
3: ولا.
1: اليوم عندنا غابة متميزة، اليوم قريبة من الجم، قريبة من المهدية، قريبة من برشا بلايس، علاش ما يكونش؟
4: علاش ما يكون زاد مسك فلاحي، مسك فلاحي، مسك سياحي؟
1: علاش تبدا بالمصب نتاع الفضلات؟ ابني لي مركز تخييم دولي عالمي كبير وبعتلي تونجيو للمشاريع الأخرى. هذه لن يمر وحتى ما ينجم يهدد حد، لأنه من المفروض الدولة هي البيدها زمام الأمور. أما مثالش نتفاوضوا والمواطن يزمو يشارك ويعطي رايه، أما مثلا هاو مقترح متاع للشباب هذو ما يحبوا مركز دولي للتخييم ويكون تربصات فيه ويكون صحيح. نحن ما عندناش، مازالوا شبابنا وما الكشفي يخيم في المدارس لوقت لحد الناس لحد اليوم هذايا في الظروف هذه. تصور انت قصينا الماء والضوء وهما مخيمين في المدارس، مركز دولي للتخييم. نعرف اللي الحديث على الاكساس وعلى برشا جهات، راهي المشاكل كثيره جدا، نقل، صحه، ثقافة، زيد عليها قصان الماء والضوء. أكيد راهي ما كي قلت راهي قرى العطش والظلام، رانا مانيش معناها نبالغوا، راهو هذاك الواقع اللي قاعدين يعيشوه برشا جهات في الجمهورية.
4: أختي حياة زيد
1: معاك سي توفيق.
4: أختي حياة، ماذا بينا كفلاحة اليوم الدولة تعمل لنا أبيار عميق، لأن الأغلبية يعني يخدموا بالصنتجات العشوائية.
1: تنظيم الأمور هذه يزمي تنظم
4: يعني باش يحل برشا مشاكل الأبيار العميق،
1: باش تحل برشا مشاكل وتفتح برشا أفاق للشباب باش يخدموا الفلاحة، شباب خدام، تربة منجة، فقط شوية إمكانيات باش الشباب هذا يخدم، هو مش طالب حد شيء، هو قادر على العمل. شكرا لك سي محمد علي كياس يا الناس الحربية، ونختموا مع سي توفيق.
0: الربط بين المهدية والإكساس في الحافلة، يعني 5 سنين تو تخدم كان في الصيف فقط، يعطونا حتى
1: تمشيو للبحر بربي بالحافله،
0: يمشيو الشباب كل صغير يمشي من المدارس الاعداديه ومدارس الثانويه،
1: معناه في الوقت
0: بالنسبه للصيف فالصيف منتظم، لكن نحبوا العام كامل،
1: عام كامل تكون
0: يا سيدي
1: موجودة.
0: حتى ما يبداش عام كامل، اقل شيء يوم الجمعه، لانه سوق المهديه،
1: سوق المهديه، ولا حتى
0: ويوم ويوم الاثنين انه الطلبه يرجعوا
1: يرجعوا،
0: والمهديه ولت مركز كبير نتاع معناها طلبه، معناها نتاع جامعيه، حياته جامعيه اي. فرجاء معناها السيد الوالي معناها ينظر لنا في النقطه هذه، الربط بين
1: خاصه نحكيوا الاكساس بالمهديه، شوف قداش من معتمدية باش تتبطر وقداش من محطة الرواضي
0: ولا
1: شكرا لك، تحياتنا لكل مستمعينا في منطقة الاكساس، بنعرف لي الوقت شوية باش اصواتهم توصل. شكرا لك سي محمد علي كهية، سي عبد الناصر الحربي، سي توفيق العاكرمي على حضوركم معنا. والله كان قعدنا في النقاش نقعدوا حتى
3: لا نقطة الدورة، ثم
1: اي دورة لكرة القدم
3: ثم في ذمة المشاكل،
1: مع ذلك الكل نحن ناشطين،
3: نلعب ناشطين في السبور، معناتها دورة كرة قدم بالمسلين الدورة الرابعة، إن شاء الله معناتها تعدى دورة في كان في الروح الرياضية، دورة فيها 12 فريق
1: كلهم قرى مجاورة،
3: كل القرى مجاورة وتحيي الجو كما تعرف وكذا، وإن شاء الله
1: الشباب يتنقلوا
3: كل عام ونحن نحيوا في الدورة
1: وبارك الله فيكم إن شاء الله. شكرا لكم على هذا الحضور، وتحياتنا لكل مستمعينا في الإكسس. بعد شوية مواصلين معاكم الجديد في مهرجان أم الزين الجمالية في جمالة.

0: مرحبا بكم مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم نحكيوا على مهرجان هو من أنجح المهرجانات في تونس الكل، عمل سهرات ناجحة ورضاء الجمهور خاصة على السهرات وعلى البرمجة الخاصة بمهرجان موزين الدولي بجمال. فقط لو يتوفر مسرح للهواء الطلق لاكتملت الصورة ولكان الصيف أجمل في هذه العروض الصيفية لمهرجان موزين الدولي. معنا سيدة ليلى بن ذياب، أهلا وسهلا. من أنشط العناصر، خلينا نسلموا على العناصر الكل، لأنه العمل هو عمل مجموعة، ما فما شكون تلقى عنصر هكا حاضر للتدخلات وتلقاه معناها خليني نقول هو في الواجهة، هذه هي الحقيقة باش ما نقولوش كلمة أخرى. عسلامة، مرحبا سيدة ليلى، أهلا وسهلا.
1: عسلامة مدام،
0: أهلا وسهلا، مرحبا بك. الرئاسة ومكلفة بالإعلام كل المواقع مهمة جدا صراحة، وأنت لها.
1: عايشك مرحبا بيك مرة أخرى، مرحبا بيك مستمعين إذاعة المنافسية.
0: فما جديد باش يتحكي على الاختتام، والمعلومة يلزم توصل لرواد المهرجان، لمحبي المهرجان، للناس اللي تحب تقضي سهرة جميلة. نجم كبير باش يكون حاضر في الاختتام.
1: تعرف مدام كونه المهرجان تسمى طول شوية هو الحقيقة، لكن ديما الظروف اللي هي خارج عن نطاقنا. تعرف كونه احنا الافتتاح كان يوم 25 جويلية وتتالت يعني للسهرات، وكانت الحقيقة سهراتنا الكل ناجحة بامتياز، أمام أغلبها أمام شبابيك مغلقة
0: الحمد لله.
1: الحمد لله وصلنا رويدا رويدا للاختتام اللي هو إن شاء الله باش يكون يوم 1 سبتمبر مع الفنان العربي صابر الرباعي. وهذا اختيار الحقيقة كان بالإجماع، وقام كما صابر مش باش يكون نخسارة في جمال، وجمال تستحق كما هيك وخير،
0: تستحق الأسماء الكبيرة اللي باش تغني في جمال إن شاء الله. صابر الرباعي نهار 3/1 سبتمبر بالملعب البلدي بجمال، والأفيش موجودة على صفحتنا على الفيسبوك. صابر الرباعي يختتم الدورة 51 لمهرجان موزين الدولي بجمال نهار 1 سبتمبر بالملعب البلدي، وبالتأكيد أنه تذاكر متاحة لكل رواد المهرجان، مش كان من جمال وما جاورها. الاسم الكبير صابر الرباعي باش يكون حاضر في المهرجان. بالتوفيق ليك، شكرا ليك سيدة ليلى بن ذياب. موافقين أحسن ما اخترتوا لسهرة الاختتام مع صابر الرباعي باش يكون نهار 3 إن شاء الله 1 سبتمبر بالملعب البلدي بجمال.
1: نحب نأكد مدام
0: فضل.
1: نقاط البيع كالعادة المعتادة، التيكي موجودين ديسبونيبل. أكبر نقطة بيع اللي هي متواجدة براتيكمون، اللي هي محلولة ليلا ونهارا يعني لآخر التوقيت، اللي هي أمام معتمدي جمال أمانا سوش جيشي بوانتيير. يعني تذاكر موجودين في المتناول، مرحبا بكم، نستناو جمهورنا الكل يوم 1 سبتمبر مع صابر الرباعي،
0: وإن شاء الله جمهور عريض لأنه صابر الرباعي ما تليق به كان الحضور الجماهيري الكبير، والأكيد السهرة باش تكون ناجحة بحضور جماهيري كبير للفنان صابر الرباعي اللي تقريبا كل حفلاته في تونس كان عندها سكسي كبير. شكرا لك سيدة ليلى بن ذياب. موافقين
1: شكراً.
0: موافقين إن شاء الله سهرة اختتام مهرجان موزين الدولي تغيير فيها 1 سبتمبر باش تكون بإمضاء صابر الرباعي بالملعب البلدي بجمالة. ما زلنا مواصلين معكم مستمعينا، إن شاء الله لنا عودة بعد موجز مضي ساعتين.

0: تمام 2 ظهرا على موجاتنا. أهلا بكم من جديد إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، يشارك محمد علي النفطي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في أشغال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي الذي ينعقد اليوم بمقر الأمان العام بجدة بالمملكة العربية السعودية. ويمثل الاجتماع مناسبة لبلورة موقف عربي وإسلامي موحد إزاء التطورات الخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية، وخاصة مواصلة سلطات الاحتلال سياساتها القمعية في القدس الشريف. كما سيتم خلال هذا الاجتماع تداول في انتخاب الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي. أكد عضو الجامعة العامة للكهرباء والغاز بالاتحاد العام التونسي للشغل الياس بن عمار بأن الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعمل على تخفيف الأحمال عن طريق القطع المؤقت لحماية الشبكة الوطنية من الانهيار الكلي نتيجة الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة وزيادة الإقبال على أجهزة التكييف. أضاف بن عمار أن إنقاذ ما تبقى من فصل الصيف يبقى أمرا صعبا في ظل الوضعية التي تعيشها الشبكة، مقترحا اتخاذ إجراءات بقية للتخفيف من حدة الأزمة خلال الصائفة القادمة. أعلنت الوكالة الوطنية للدواء ومنتجات الصحة أن مهام المراقبة الفنية عند توريد أجهزة التشخيص الطبي ستنتقل إلى مصالحها المختصة، وذلك بداية من غرة سبتمبر المقبل. ودعت الوكالة موردي هذه الأجهزة إلى إيداع ملفات المراقبة الفنية عند التوريد لدى مصالحها المختصة انطلاقا من التاريخ المذكور. في إطار مواصلة عمليات البحث والإنقاذ إثر حادثة غرق مركب بسواحل جرجيس، تمكنت الوحدات المشاركة في عمليات التمشيط والبحث من انتشال جميع جثامين المفقودين وآخرها يوم أمس، ليتم استكمال عملية حصر الضحايا وتسليم الجثامين إلى أهاليهم وذويهم. وتجدر الإشارة إلى أن الحادثة أسفرت عن فقدان مجموعة تضم 15 شخصا من بينهم 14 صليب قردان وآخر أصيل جرجيس، إلى جانب نجاة نفر من المشاركين في عملية الإبحار خلصة حسب ما أوردته الإدارة العامة للحرس الوطني اليوم على صفحتها الرسمية بالفيسبوك. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

ستير السحلين خنيس عالموجة 106.1 انتم زوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة مال البرنامج هذا لكم انتم آدم وحواء

0: اجوا بحذا للإذاعة مونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح.
1: آدم وحواء كل سبت من 10:30 النهار.
2: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
3: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
2: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
3: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
4: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
5: أيام تتعدى وتبقى الذكريات، عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال. تتفكر ولا نسيت؟ كان نسيت نفكروك، نفكروك باللي كان. أما أحنا ولد اليوم، لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بعين شكري وألفة. مع الأيام
6: الأيام مع الأيام
5: مع الأيام، كل خميس من 10:30 الليل وتبع الموجة.
7: الله يعينك، حضرتش الكهرباء
8: مريق؟ لا، أما نصيحة عود عمل لها لونتروتيان في وقته.
7: عندك الحق، حتى هي ولات تاكل في ليسانس ماكله.
8: بالطبيعه اذا ما تعملش اونترتيان في وقته تخلصوا ليسانس.
7: اي خليني نمشي نخلص ونقصد ربي.
8: دقيقه مدام، جوست خنزيدو نفقدوا العجالي.
7: حتى العجالي داخلين في لونتروتيان؟
8: بالطبيعه، هما روح الكهرباء.
7: منين نعرف عليها انا قداش لازمهم هواء؟
8: سهله برشا، تلقاها مكتوبه في المونطون تاع الباب ولا في باب الريزيرفوار ولا في كتاب الكهرباء.
7: اي بي
8: تعرف يا مدام، تبديل الفلتروات ومراقبه ضغط العجالي ينجموا وحدهم يتفاداو زياده في الاستهلاك توصل ل 40%.
9: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة.
10: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في المتابعة. جتنا مكالمة من عند سي نوفل، هو أصيل سيدي عامر ولكنه قاطن في ليون، يتذمر وتذمر أكيد نتفاهموه، اللي هو بعث العائلة في إجازة صيفية كان باش يتصورها خير برشا من الأصداء اللي وصلت له، لأنه يقول العائلة تتذمر من انقطاع المتكرر للكهرباء والماء المفقود تماما. معناها يحكي على عائلة مرته وصغاره، ويقول انه حاليا بالنسبة لي يعني وكأنه يعني في في في في وضع أزمة، وانهم ندموا على انهم جاوا لتونس وانهم تعبين على الاخر. هذا حال برشا توانسة في الخارج، انت ربما عندك معاناة متاع ماء وضوء فقط، فما ناس اخرى جاوا لتونس ومعاناتهم كبيرة ومعاناتهم ما زالت موفاتش. نحكي على توانسة حتى حكي عليهم برشا، لكن للأسف قد ما الصوت يعلى في وسائل الأعلام وفي مواقع التواصل الاجتماعي، قد ما الناس وقفت معاهم، قد إلى حد الآن ما فما حتى حل. نحكي على توانسة شحنة سياراتها باش تعدي بها صيف في تونس، فلقات أنه الإجازة متاحها وفات وسياراتها ما زالت عالقة، فما بالك بالوضع هذايا. توانسة اللي يعانيوا من نقص في الماء والكهرباء، فما شكون فيهم قص على الكونجي متاعه ورجع، خاصة الصغار اللي ما نجموش يواصلوا يكملوا عطلتهم في الظروف هذية، فما بالك متاعب توانسة أخرين، منهم سي نسيم بوزيان. سي نسيم اهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: يا اهلا وسهلا اختي، مرحبا بك، شنحواك؟
0: اهلا وسهلا،
1: عايشك، يعطيك الصحه.
0: الحمد لله.
1: شكرا اولا لشخصك وشكرا لإذاعة المنافسين التي اتاحت لنا هذه الفرصه باش نوصلوا صوتنا كتوانسه، وعندنا الحق في تونس وفي قانونها ايضا.
0: مما لا شك فيها تنذكروا التوانسه بالمشكله كيفاش بدات معاكم انتم مجموعه التوانسه اللي عايشين بالخارج، واللي جيتوا فقط باش تعديو كونجي في تونس، يظلي ما عملتوا حتى غلطه باش تعاقبوا عليها في الصيف.
1: نوضح لكم الصوره للمستمعين الكل وللسلطات باش يسمعونا. احنا مجموعه من التوانسه اكثر من 20 شخص من سلطنه عمان تحديدا، وقع الاتفاق مع شركه شحن تنشط في سلطنه عمان وفي تونس على شحن سياراتنا واغراضنا الى ميناء رادس بتكلفه كذا معينه. وقع الاتفاق على هذا، وقع القبول ولقع الطلب وكل شيء. أتمنى كل الإجراءات القانونية ذات السلطنة وصلت سياراتنا يوم 31 جويلية وأغراضنا إلى ميناء رادس. المتعارف عليه أنه في غضون أسبوع الجمارك تفك الشحنات وتوصلها للمستودع والوجهة باش الناس تسلم سياراتها اللي مروح نهائي، وإلا اللي باش يعدي بها العطلة يرجع يفرح صغيراته إلى آخره. ما رأينا إلا المسؤول القانوني على الشركة يتلكأ في إخراج سياراتنا بتعليمات متعددة، كانت أولها الانقطاع المتكرر من الكهرباء إلى آخره ومن أجل الشيخ من الدوسيات. أوكي. وكل مرة
0: ما علاقة هذا بذاك؟ معناها النجم الدوسيات تتخدم في ساعة وأقل، معناها
1: بالضبط هذا السبب الأول والرئيسي اللي كان يحكي عليه. كل مرة يعطينا موعد، في احنا عاطينا اليوم تاع تتبع، يعني رابط تتبع كل مره غدوه بعد غدوه بعد الجمعه الجايه الى اخره.
0: اليوم كملنا شهر
1: تقريبا، شهر وما صار حتى شيء تقريبا. خرج باش نكون صادق، يعني خرج تقريبا كادره واحده فيها شويه بش وسيارات، المهم البقيه الى حد الان دائما التسويف، مع انه خذا كما قلت مستحقاته كامله، وزيد على ذلك اضفنا معالم اضافيه لبتعلة الحرب وظروف قاهرة إلى آخره، وهي معاليم مشتة بلغت إلى 2700 دينار.
0: بربي الشركة ذي شنية وضحها القانوني؟ متعودة أنها تقوم بمهمات كما هكا، عندها يعني الناس عندهم فيها ثقة، شنية أمورها زادة باش من لوموش نقولوا التوانسة مشاو تعاملوا مع شركة ربما ما هيش معروفة ولا ما عندهاش تقاليد في الشحن؟
1: كان عندها في سلطنة عمان، فراعوا عندها هنا في تونس وعملوا شحنوا معها ناس مواطنين ووصلت سلعتهم ورجلة مع سياراتهم مع تبعروف. وحتى الشخص اللي نحكي عليه تعدى في تلفزة من التلفزات يقدم في المشروع هذا إلى آخره. واضح إذن هو معروف، شركة معروفة. وفواتيرنا عنا بوليس الشحن أنا شخصيا عندي فيها كل التفاصيل المعاليم ساعة الكل، وما رأني أن التسويف واللي تأكدنا منه أن سياراتنا محجوزة في رادس بسبب يمكن تلكأ صاحب الشركة لدفع بعض المعاليم
0: طالبكمش المعاليم أخرى سي نسيم؟
1: كيفاش؟
0: يعني الشركة طالبتكم مثلا بأنكم تدفعوا قسط وإلا تعاونوها على المعاليم اللي متاع الحجز في رادس ولا لا؟
1: والله هو هو بعث لنا المعاليم إضافية مكتوبة في رابط التتبع هذا تحت في علة ظروف حرب وظروف استثنائية وكذا وكذا فقط هذا اللي موجود.
0: انتم ما خلصتوش معناه رفضتوا؟
1: لا هذاك نخلصوه وقت تدخل سياراتنا للمستودع ونشوف باش نخرجوها من المخازن ندفعها احنا والله مشينا معاه حتى اكثر كنا نخلصوا ما يسالش.
0: المهم سايب لي كرهبتي ودبشي فما ناس مش اكيد ناس راهي رجعت
1: تباكوا توا والله يطير فينا يا اختي راهو شيء غير عادي. ناس صيف تعدى هاك تشوف تعدى الصيف السنه هذه لا كرهبه الواحد اتحرك فما ناس جايبه دبشه وجايبه كدوات صغيراتها وهم رجعوا فما معنا مجموعه رجعوا يخدموا في سلطنه عمان
0: وكرهبهم ما زالت لهنا
1: محجوزه في مستودع والا في الميناء طارق. هذه في الوضعيه اللي حبينا نفسروها للراي العام.
0: ديوان التونسيين بالخارج اللي لاهي مواطنينا بالخارج سفاراتنا وزاره الشؤون الاجتماعيه وزاره الشؤون الخارجيه وينهم اللاهين بملف التوانسه بالخارج الكل حتى ما تدخل؟
1: مازال ما دخل حتى حد لانه احنا عطينا والله فرصه قلنا ما يسالش لربما عنده خلينا نستنوا اسبوع اخر اسبوعين نشوف الامور وما راعنا انه وقت اللي يعطينا موعد وتجينا راهي حتى نوتيفيكاسيون يعني في الرابط التتبع انه السياره في المغازه ويقع تسليمها مثلا غدوه نمشوا للمغازه ما نلقاو حتى شيء
0: للاسف معناها كل نهار يقول لكم غدوه
1: بالضبط غدوه بعد غدوه
0: بربي علاقتكم تاخذوا في المعلومه كان من صاحب شركه الشحن اتصلتوش بالمسؤولين في ميناء رادس باش تعرفوا شنو المشكل ربما ما كان الصريح معاكم
1: الاشكاليه تعرفين عند الشركه الشاحنه والناقله لشركه عالميه معروفين من غير تسميه الاسماء قالت انتم اول حاجه حرفاء فيها لكن احنا ما نعرفكمش لانه احنا اسم السيارات راهي جايه باسم الشركه اللي شحنا معها
0: واضح
1: واللي استشفنا انه ثم ما يمكن معاليم ماهيش خاصه هذاك علاش وقع حجز سياراتنا واغراضنا في الميناء.
0: هما الحجز هذايا باش هو السيد يخلص مش بالضروره التونسي في كل مره يدفع الضريبه. بالضبط معناها ديما تشدوا من يده لتوجعوا ديما التونسي هذيك هي معناها للاسف القاعده اللي قاعدين نتعاملوا بها تحب تقرف بالتونسي تحب معناها تحقق مطالب نقابية تحب يخلصوك تحب كذا معناها الأقرب للأقرب أنه يكون كبش الفداء هما توانسة ما توا نحكيه على ناس عايشة في الخارج نجي باش تعدي عطلة لقات روحها العطلة متاحة تتعدى بين قصان ماء وقصان ضوء بين كهرباء محجوزة في بورت رادس. ربي معاكم صراحة ما لا وضع أنتم عايشينه
1: صدقني غربة تاع 7 سنين باش نخلص يجيبوك الكريه والله
0: غربة راهي غربة
1: غربة مش سهلة
0: مش سهلة
1: مطالب من خلال إذاعتكم الوخر
0: وسلطنة عمان مش ناس راهي قاعدة تجي كل عام راهي راه ما عندهمش خط مباشر وراهو باش يجي في الصيف يصيف راهي متعبة جدا راهو يتنقل على قداش من دولة وراهي مصاريف مكلفة جدا على عاتقهم إلى حد الآن خط مباشر ماهوش موجود. ضيف على ذلك المشاكل من نوع هذه أكثر من 20 تونسي من سلطنة عمان يعانيوا لمدة شهر كامل تو كلام دولة ما تنجمش تحل المشكل هدايا معناها للأسف معناها. رسلتم رئاسة الجمهورية في الموضوع؟
1: لا بزلنا والله احنا بدينا قلنا نشوفوا الإذاعة الوقرة تاع المنسين ونبدأ نشوفوا الرأي العام خلي يتحرك ونطالبوا رئاسة الجمهورية نطالبوا كل السلطات المتدخلة أن تشوف لنا حل أقرب وحل وشيك يعني لهذه المعضلة لأنه سياراتنا راهي توا محجوزة وبشكون عليها حتى تأخير من إخراجها من الميناء يعني شكون باش يتكفل به الشيء هذا الله أعلم.
0: إن شاء الله يتدخل
1: أي واخرج قداش من مرة البيع
0: على حساب شكون ناس عندها التزاماتها راهو ناس عندها التزامات ناس عندها التزامات ديوان التونسيين بالخارج اللي صيف كامل يظهر لي ماليناش خدمه كبيره شويه هكا ندوات نتاع استثمار شويه رحلات لوليداتنا فماذا بيه يكون حاضر في الملف هذايا باش يحلوا ان شاء الله ديوان التونسيين بالخارج وزاره الشؤون الاجتماعيه اللي تهتم زاد بالتونسيين بالخارج اهتموا بهم هم جاوكم والمشكله موجوده والملف موجود على الطاوله اريحوا الناس من التعب يعني اذا كان العايش في الخارج تعب واللي عايش في تونس تعب فتولي صراحه يعني الحمل كبير برش على التونسي. ربي معاكم سي نسيم بوزيان. كل التوانسة تقريبا نحكي على 20 تونسي مواطن عايش في سلطنة عمان، عطلتهم تتعثر كثيرا وسيارتهم ما زالت في بورت رادس، والمشاكل كل المشاكل من شركة الشحن اللي ربما ما أوفتش بوعودها مع الديوانة التونسية وما أوفتش

0: السيد الهاني على الموجة 104.7.
1: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وتنقص من دخول أشعة الشمس، وعدله على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
2: إذاعة المنستير في الصيف تجمعنا وجديد تسمعنا.
1: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعه اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك، وخذوا صنف واحد أقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها، وعدد الشبابك اللي فيها، وعدد الأشخاص اللي باش يقعدوا فيها.
0: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
3: أجواء السيس على موجتنا في إذاعة المنسير، ومعنا تبع الموجة.
4: مال السخانة صاحبي، حلا هجل سيبيريا حتى في العشرين وشي، برخا نحطها في 17.
5: شنو هي الفايدة من الكليماتيزور كيف الشبابك والبيبان محلولة، البرود داخل منا خارج منا، هكا تولي 26 درجة، تبرد الدار الكل وتقتصد في الفاتورة. ربي يهديك يا عزيزي وليدي.
1: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وتنقص من دخول أشعة الشمس، وعدله على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك.
0: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.

0: مرحبا بكم آخر متابعاتنا. رغم كل هذه الظروف اللي نعيشوها، رغم خلينا نقول الضغوطات النفسية الكبيرة اللي يعيشها المواطن التونسي، لأنه خليني نقول صراحة فرحانة برشا اللي سمعت صغيرات، نحكي صغار مش صغار، نحكي على شباب طالبي وشباب في البكالوريا في اختصاص العلوم، يحكي على الحدث الكبير اللي باش يصير في قصر العلوم. يعني حياتنا ما توقفش، تونس بلاد علم، بلاد المفكرين، بلاد العظماء، بلاد مهندسين كبار، تونس ولادة وعندنا كفاءات كبيرة، والكفاءات هذه كيفاش يتعامل معاهم قصر العلوم باش يأثث فقرات كبيرة في مستوى قصر العلوم. أكثر تفاصيل مع الدكتور نوردين بوقديدة، مدير عام قصر العلوم بالمنسير. أستاذ مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا.
1: مرحبا بك سيدتي، مرحبا. أني فهمت بكل المستمعين، أني فهمت يا ذات السيد، شكرا على استضافة.
0: العفو سيدي. نعرف إيه الأنشطة كثيرة في قصر العلوم، ما هذا النجم نسميه حدث،
1: وإن شاء الله تكثر في المستقبل
0: إن شاء الله
1: بإذن الله.
0: إن شاء الله بإذن الله بإذن الله.
1: هو نشاط قصر العلوم معناه مربوط بالأنشطة ومربوط بالمندوبية، مربوط بالجامعة، مربوط بالإشكاليات الموجودة إلى غير ذلك. يعني من شو حد نخمره؟
0: أكيد.
1: إذا كان بالتماشي يعني فهمت.
0: تنسيق بين كل الأطراف. باش تقدموا مادة.
1: حسن التنسيق. أي فهمت، هذاك عنده قيمة كبيرة. باش معناه إنسان نجم يخدم أكثر ويعمل أكثر ويبدع ويخلق ويبتكر وهلو مجرد. لا محال.
0: الحدث اللي باش تعيشوا المنسير.
1: الحدث اللي باش تعيشوا المنسير غدني فهمت على الساعة فهمت السادسة مساء. أنا بعد القائلة وبعد حر بعد كل شيء. هناك عندنا محاضرة عامة فهمت، مش ألقيها يعني فهمت، عالم بالنظا، هو عالم من أصول تونسية فهمت، من مواليد فاق 55 سنة فهمت، تلقى تعليمه اسمه محمد عبيد، سيد محمد عبيد، أستاذ محمد عبيد، تلقى تعليمه الابتدائي والثانوي بالساقس، وأكمل دراسته في فرنسا في ليكول بوليتكنيك في فرنسا فهمت، مدرسة التكنولوجيا. بعد حصل على درجة الدكتوراه في هندسة الطيران والفضاء والميكانيك من جامعة كاليفورنيا عام 99، ثم انضم إلى مختبر الدفع النفاث. هي شنو المختبر هذايا؟ هو الوظيفة الأساسية ليه هي تصميم وبناء وتشغيل مركبة فضائية. معناها نعرف ولا مركبة فضائية فيها الجانب الروبوتيك، فيها الجانب الميكانيك، فيها الجانب الترموديناميك، إلى غير ذلك، ثم عدة جوانب يعني والمركبات هذه شنو الاستكشاف الكواكب والفضاء إلى غير ذلك. وسي محمد عبيد تبرز ذاك مهندس رئيس ومسؤول عن مهام هامة لاستكشاف الفضاء، ولا سيما فهمت المهمة مع هي شنية فهمت، هي تحاول باش معناها تقيس رطوبة التربة فهمت على الأرض. وسماع فذية أطلقت عام 2015.
0: نحكيه على قامة علمية كبيرة عالمية تونسية بالتأكيد، بنت المنظومة، ولد المنظومة العمومية، باش يكون حاضر وباش يحاضر في قصر العلوم بالمنسير قدام جمهور نتمنوه غفير. الإشكال البسيط اللي نحب نسألك عليه، سمعت الناس باش تحضر ويسألوا حتى على الفين وباش يكون في القاعة الكبيرة، وإلا راهو الحضور فما طريقة باش الناس تحضر، راه مش غدوة باش يجي يكون نحب نحضر باش ندخل، ما هوش فيه باش نتفرجوا عليه، ما هوش حاجة تصير كل يوم في قصر العلوم. شنو البروتوكول باش الناس تنجم تكون حاضرة لهالقامة العلمية الكبيرة؟
1: احنا فهمت بعثنا يعني فهمت دعوة للجميع على فهمت منصات، على بمال فهمت الإذاعة، فهمت المندوبية، فهمت جميع المنسير اللي فهمت اللي يزو تترى دونك اللي فهمت اشهرنا اللي فهمت الامور هذه. تبقى بعثنا فهمت رابط باش يعملوا انسكريبسيون، ولا انسكريبسيون هذه باش نعرفوا احنا العدد دا بوفري. اذا كان العدد تقريبا يكون في 90 100 عندنا صاله ترفع يعني فهمت 90 و100 اسمها صاله الفيديو كونفرنس الموجوده في قصر العلوم تعرفوها الكل
0: اكيد.
1: واذا كان العدد مش يكون 200 و300 ما نتصورش علاش، على خاطر احنا في الصيف ما تعرف 28 او 8 لاهي بالكراتب، ناس اخرين لاهيين بالدخول المدرسه، ما فماش طالبه، مازالوا طالبه ما دخلوش، مازالوا الكلام ده ما دخلوش، الاستاذ غايبين برا مازالوا في الصلاه، دونك الحضور ما نجمش يكون 800 و1000 فهمت. اما تبقى اذا كان مش يكون اقل من 200 ولي عندنا فهمت الصاله اللي فهمت تاع الكونفرنس كبيره في طرفها 800 شخص، دونك باش نشوفوا من هنا من هون الغدوه اذا كان العدد اكثر من 150 نولي نتنقلوا للصاله الكبيره
0: باش تصير الامور في ظروف تنظيميه باهيه. اللي ناوي باش يحضر هو والا صغير، ونعرف حتى عائلات ناويه باش تجي، راهم يلزمهم يسجلوا، والرابط موجود على موقعنا وموجود على صفحتنا على الفيسبوك، تنجموا تاخذوا اكثر معلومات. ان شاء الله بالتوفيق لقصر العلوم، واحسنتم الاختيار. نحكيوا على قامه علمية ثابتة باش يكون موجود غدوة بإذن الله انطلاقا من 6 متاع العشية في قصر العلوم بالمنستير. ما تفوتوش الفرصة على أبنائكم وعليكم زادة انتم اللي تسمعوا فينا باش تكونوا حاضرين، وحاضرين بفخر كبير للقامة العلمية الدكتور محمد عبيد. شكرا لك الأستاذ نور الدين بوقديدة مدير عام قصر العلوم، والحدث غدوة الجمعة 28 6 متاع العشية مع القامة العلمية الدكتور محمد عبيد.
1: شكرا سيدتي،
0: إلى اللقاء.

شكرا لكم على الاستماع. باش نختم بعد ما بلغنا خبر وفاة زميلنا معاذ الحداد، ألف رحمة ونور على روحه الطاهرة، تعزينا لكل العائلة ولكل زملائها. الله يرحمك معاذ، ربي إن شاء الله يتقبله بعفو ورضاه. شكرا لكم، إلى اللقاء.

0: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
1: أيام تتعدى وتبقى الذكريات، عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال. تتفكر ولا نسيت؟ كان نسيت نفكروك باللي كان. أما أحنا ولاد اليوم، لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بعين شكري وألفة. معليين
2: ليام
1: معليين كل خميس من 10 لنصف الليل
3: وتبع الموجة.
4: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري. أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني اليوم عن استكمال عمليات البحث والإنقاذ أثر حادثة غرق مركب بسواحل جرجيسة، وأضافت في بلاغ لها أن الوحدات المشاركة في عمليات التمشيط والبحث تمكنت من انتشال جميع جثامين المفقودين، كان آخرها يوم الأمس، ليتم بذلك حصر الضحايا وتسليم الجثامين إلى أهليهم وذويهم. وأسفرت الحادثة عن فقدان 15 شخصا ما بينهم 14 أصيلي بن كردانة وشخص أصيل جرجيسة، فيما تم تزيين نجاة أحد المشاركين في عملية الإبحار خلسة. أكد عضو الجامعة العامة للكهرباء والغاز إلياس بن عمار بأن الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعمل على تخفيف الأحمال عبر القطع المؤقت لحماية الشبكة الوطنية من الانهيار الكلية نتيجة الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة وزيادة الأقبال على أجهزة التكييف. وأضاف بن عمار أن إنقاذ ما تبقى من فصل الصيف يبقى أمرا صعبا في ظل الوضعية التي يعيشها وتعيشها الشبكة، مقترحا اتخاذ إجراءات استباقية للتخفيف من حدة الأزمة خلال الصيف القادمة. تحتضن تونس فعاليات المؤتمر الدولي العاشر للجمعية التونسية للبحث العلمي والتكوين المستمر في طب الأسنان، والذي يتزامن مع تنظيم اللقاء التونسي الروماني الأول في مجال طب الأسنان تحت شعار نحو بناء طب أسنان المستقبل، وذلك يومي 10 و11 من أكتوبر القادم. ويهدف هذا الحدث العلمي لتعزيز التبادل العلمي وتطوير التعاون وتبادل الخبرات في مجال طب الأسنان بمشاركة نخبة من الأطباء والباحثين والخبراء من تونس ورومانيا وعدد من البلدان الأخرى. أعلنت المنظمة الصحة العالمية اليوم عن تعيين الباحث التونسي حمدي مبارك عضوا بمجلسها العلمي ضمن تركيبة جديدة تضم 21 عالما وخبيرا من مختلف أنحاء العالم، وذلك في إطار تجديد عضوية الهيئة الاستشارية العلمية للمنظمة. دوليا تتجه الأنظار اليوم إلى العاصمة الإيرانية طهران، حيث يجري رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني زيارة رسمية في تحرك دبلوماسي جديد يهدف إلى إعادة تدوير محركات الوساطة بين واشنطن وطهران وبحث سبل خفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة لاستئناف الحوار إلى جانب حرية الملاحة عبر مضيق هرمز. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.com.

0: معانا مهما كانت المدة قصيرة ولا طويلة.
1: أنا بالي طويل والجو جميل
0: مع برامجنا نهارك يتعدى خفيف.

0: الصحة.
1: عسلامة ومرحبا بيكم. اليوم مش نحكيه على مشكلة نقص التغذية عند المسنين. مع تقدم العمر والتغيرات الفيزيولوجية وتعدد الأمراض المزمنة، يمكن أن يصاب المسن بنقص التغذية. شنو نقص التغذية؟ هو تناول طعام لا يفي باحتياجات الجسم اليومية من الطاقة والبروتينيات. مشكلة نقص التغذية عند المسنين هي مشكلة منتشرة جدا، ولكن للأسف في أغلب الأحيان ما نفيقوا بها كان في مرحلة التعكرات الخطيرة. لذلك التقصي المبكر عن مشكلة سوء التغذية هو مهم جدا وأساسي لكل مسن. مع تحيات الدكتورة ريم قلاعي.
0: دقيقة صحة.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما تنفاش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع شمس الدين الهلال. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وين يوصلكم صوتنا عبر مختلف موجات إذاعة المنستير. موعد جديد في موعد خفيف على القلب إن شاء الله، متنوع في مواضيعه وقريب منكم من خلال برنامج الموجة ورا الموجة. كالعادة من توا حتى للخمسة رفقوكم على الأخبار، الحكايات، الضحكة، المعلومة والمواضيع اللي تهمنا الكل. نحب نوجه تحية لشمس الدين هلال اللي نعوضه في هذا الموعد من موجة ورا الموجة يوم الخميس. مختلف فقراتنا كما تعودتوا بيوم، ونمدوكم زادة مستمعينا أحلى الإيقاعات والأغاني. ملا خليكم معنا في هذا الموعد من خلال مواكباتنا واستضافاتنا ومختلف فقراتنا. في ساعتنا الأولى كما تعودتوا باش نرجعوا مع الفنان المسرحي حمدي لكحل، ضيفنا لليوم في فقرة حدث ولا حرج في موضوع اجتماعي جديد بقراءة ساخرة ونقدية. صديقنا أسامة بالحاجة محمد يرجع بينا للمهرجان الوطني للمسرح وموعد جديد من خلال فقرة من ذاكرة المهرجان. وفي ساعتنا الثانية باش يكون موعدنا مع الأستاذ ماهر جيدان باش يكون ضيفنا من خلال فقرة ديما القدام واستضافة للمنسق العام لجمعية المسعف الصغير، وحضور معنا باش يكون بالهاتف السيد شكري بالطيب. تليها مستمعينا فقرة موجة صحيح مع الفنان والأستاذ المسرحي سي صادق عمار، ومسك الختام بالنسبة لهذا اللقاء مع من برنامج الموجة والموجة يكون من خلال فقرة على الخط استضافة السيد مراد الكداشي المنسق العام للمصيف الجهوي لشباب ولاية المنستير واللي ينتظم حاليا بنابل. إن شاء الله هذا وأكثر مستمعينا تواكبوه معنا مع مختلف فقراتنا واختياراتنا الغنائية. التحية توصلكم من كافة الفريق الحاضر معكم في استوديو البث، الكابيتان لطفي المكي في الإخراج التقني، وهيدا بن ساسي في التنسيق والإشراف العام. نحب نوجه تحية لزميلنا وصديقنا محمد وليد الجاموسي في الإعداد لمختلف فقرات حصتنا لليوم. مرحبا بكم الناس الكل. بعد الغنية الأولى واللي باش يكون مع كوكتيل تونسي لأحمد حمزة، باش يكون عندكم موعد مع الأستاذ القدير أستاذنا جلال بن سعد واللي يرجع بينا لتاريخ وحكايات أبواب تونس من خلال فقرة حل البيبان. هذه إذاعة منستير، وين ما يوصلكم صوتنا. مرحبا بالجميع.

خنبت قلبي وبيه جرد وشد وشد خنبت قلبي وبيه جرد شدوها الخنابة خشت بي بجوج الغابة شدوها الخنابة خشت

نرجع عزيزة علي وفيها نرجع عزيزة علي وفيها نرجع كيف غابتنا يروحي بدد الخنابة خشت بيه بجوج الغابة شدوها الخنابة خشت بيه بجوج الغابة يا حليلي ويا حليلي يا حليلي يا حليلي بيد شوت ويا حليلي يا حليلي بيد شوت

شهلوا لك أحلى لنظر، شدوها زينة الدوار، شهلوا لك أحلى لنظر، قولوا لها خليلك عمار، قولوا لها خليلك عمار، من وحشك عيون عمد، شدوها الخنابة خشبت

شهلولا كحلة لنظر شدوها زينة الدوار شهلولا كحلة لنظر قولولا خليلك عالنار قولولا خليلك عالنار من وحشك عيون عمد الخنابة خشت بيب جوج الغابة خنابة خنابة خشت بيب جوج الغابة يا حليلي ويا حليلي يا حليلي يا حليلي البيت أشود يا حليلي يا حليلي البيت أشود ويا حليلي يا حليلي البيت أشود.

0: مزري حل البيبان حل البيبان
1: حل البيبان حل البيبان مع جلال بسعد.
2: مستمعين الكرام، مساء المودة والمحبة. باجة العريقة الأصيلة بتاريخها المميز، نتعرض اليوم لباب الجنايز أو باب الزنايز بباجة، وهو كما أفادتني به الأستاذة جميلة رقيقة ممر للجنائز التي تخرج من الجامع الكبير نحو مقبرة الزلاوي. ولا يزال الباب هذا باب الزنايز بباجة يلعب دورا هاما في حياة أهل المدينة، فهو سوق لا بديل عنه من حيث فرادته وتنوع دكاكينه وحفاوة مستقبليه لضيوفهم بما يعرض من بضائع للجهة. ويمكن التعمق بالعودة لكتب الدكتور زهير بن يوسف المتخصص في الحضارة والعالم بشؤون المدينة، أي مدينة باجة، تاريخا وماضيا وحاضرا. ولمزيد التفاصيل نقول أن باب الزنايز من المعالم الرمزية في باجة، لأنه معبر تاريخي يختزل تاريخ المدينة، وهو كما قلنا محطة تواصل بين الماضي والحاضر، وتحول النهج اليوم وكل المحيط به إلى شريان اقتصادي رئيسي وقلب نابض في باجة بالحركة التجارية، يزخر بخيرات باجة الرقوتة والمخارق إلى آخره. باجة أرض المندرة والصابة، أرض الغلال والماشية والغابة، هذا باب الزنايز المشهور. وباجة مزار كل التونسيين وأغلب التونسيين في رمضان، حيث تمتزج حلاوة المخارق بحلاوة استقبال أهلها. هذا باب الزنايز في السوق القديم، أحد الأبواب السبعة المحيطة بالمدينة العتيقة، لكنه الأهم اقتصاديا واجتماعيا. مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.
1: حل البيبان
0: يا مزري حل البيبان حل البيبان
1: حل البيبان حل البيبان مع جلال بن سعد.

0: الأنستير الزريبة صوف زهوان علموجة 104.7 إذاعة
1: الأنستير 104.7. أيام تتعدى وتبقى الذكريات، عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال. تتفكر ولا نسيت؟ كان نسيت نفكروك باللي كان. أما أحنا ولد اليوم، لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بعين شكري وألفة. معليين كل خميس من 10 نصف الليل وتبع الموجة.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام، تحية جدا كل ما التحق بنا في الاستماع في هذا الموعد الجديد من موجة أورا الموجة حتى الخمسة متاع العشية. وصلتوا معنا الماضي 23 دقيقة، مرحبا بالجميع. فقرتنا الموالية حدث ولا حرج.
3: حدث ولا حرج.
2: ضيفنا لليوم الأستاذ حمدي لكحل. أهلا وسهلا، مرحبا سي حمدي.
4: مرحبا بك خويا الهذيلي، وشكرا على الاستضافة الحلوة هذه.
2: كنا نسمع في زين صافي الله يرحمه قال لك الدنيا دوارة. أي معناتها في لحظة كل شيء يتبدل، حاجات كنا بالنسبة لنا حاجات عادية، حاجات مستنسين بها متعودين بها، في لحظة فقدناها. نحكيوا لنا على الحاجات الأساسية ممكن بلاد الصفوف ولينا للأسف، صف الماء، صف الفارينة، صف الليسانس، صف أبطال العالم في الصفوف ولينا. الشعب التونسي تبارك الله وربي يعطينا القوة والصبر على اللي عايشينه اليوم. بالحق العائلات التونسية للأسف معناتها إن شاء الله تتحسن الوضعية، إن شاء الله نتمناو أنه غدوة خير، نتمناو أنه يتعاقبوا المتآمرين الكل
4: إن شاء الله،
2: وإن شاء الله نشدوا المتآمرين أو في انتظار أنهم يتشدوا هالمتآمرين. أما في بنا عنا متآمرين إن شاء الله تتفضل الوضعية دي، وإن شاء الله يصلح حال بلادنا وحال شعبنا، هذا ما نتمناه. وموضوعنا اليوم شي يكون معاك، وتفضل الكلمة ليك سي حمدي.
4: شكرا. تناو ما زلت عايش والحمد لله، ما زلت عايش في بلاد الربوات، وقداش كثروا الربوات. ما تفهمونيش بالغلط كيف قلت ربوات، راني مانيش نقصد علامة من علامات التطور التكنولوجي. الربو زاد عنده عيوبه، ومن أبرز عيوبه أنه ما يحسش، معدوم الإحساس، لا يفرح لا يحزن، لا يتغشش لا يحب لا يكره، لا يرفض لا ينقد. عمركم شي ريتو ربو كيف تتعدى عليه ياخو موقف ويقولك لا ما يساعدنيش، ما نحبش، ما نتيقش، أعطيني كرامتي وحريتي. مع الأسف نعيش مع برشا ربوات. هو كيجي تشوف حتى الربوات ما تنجمش تمشي في كياساتنا المحفرة المرقعة المصلحة المقولبة. بيان سور ما يتعثر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لو عثرت بغلة في العراق لسألني الله عنها، لما لم تصلح لها الطريقة يا عمر؟ وفي 2026 عثرت البغلة والبغل والزويل الكل، حتى الكرهبة شوف قد فيها من زيلة، قداش من مرة تعثر في النهار، وما نحكيوش على عباد زادة. أما كيف تغزر من بعيد شوية تقول شوية ملحنة وشوية مرتبط لدين. هات خلنا نبدأ بمرتبط لدين. مع الأسف فما قلة وعي وفقدان لحرمة الطريق. كيف تبركي كرهبتك وهي تقطر في الزيت، وبعد تمشي وتخليها بقعة كحلة في كل مرة تبركي، أراه بشتهلك الكياس. كيف كل مرة تكبك أسطل الماء قدام دارك، راهو الكياس هذاك تهلك. كيف لا قدر الله تتفلق بيك العجلة وتكمل تمشي على الديسك، راهو يهلك الكياس. كيف تبدأ تسوق في سومي معبي بالسيمان أكل بوتينير، وفي كل 100 متر تهبطلنا لقشة قريفاي فوق الكياس، رك خلقت ركزة جديدة وقدمني كنت نحات. كيف اللافاجيست يغسل الكرهب كل نهار، والميكانسيان يصلح في الكرهب كل نهار فوق الكياس، راهو أك السوائل تتسرب وتضعف مواد الرصف. كيف الشاحنات والسيارات الثقيلة يتعداو بوزان فوق الحمولة المسموح بها، راهو يخلق تشققات وهبوط في الكياس. والليستة مازالت طويلة وعريضة. أحكينا على ارتبط لدين، أعطينا الحنة توا. وقت اللي ما تنظفش مجاري تصريف المياه، وفي أقل مطرة تقول عايش في فينيس، تولي هكا يهلك الكياس، وهكا أكبر عدو للطريق المعبد. وقت اللي الحفرة أو التكسيرة في الكياس يتعد عليها وقت طويل ويتربى عليها أجيال وراء أجيال، هذا يخلق نقاط ضعف في الطريق وبشوية بشوية تساعك الحفر. تي هو حتى كيف تجي تشوف نصلحه بالغلط، الركزة صغيرة تولي حفرة، والحفرة كيف نحبو نسكروها تولي دودان، والحبة تولي قبة. أي شنو اليوم عبدنا الطريق هذا وكيسناها حقا، فما كدار ما دخلنا لهاش لوناس، واللي جنبها ما دخلنا لهاش الماء، واللي مقابله يحب يعدي الغاز. أي تي هو شانتي شانتي الحومة الكل هذي كنحبو ندخلو لها كالسنجي تحت القاعة، وتبدأ أكل حرب في الكياس المسكين ويهبطوا عليه جماعة منه تكسر والأخرين يحفروا مغادي، وما تقعد من بعد كان مخلفاتك الحرب. شكرا الحق على تلبية مطالبنا في هالخدمات، أما مش كان عملناهم قبل ما يتعبد الطريق خير وأنظف؟ تيا مش مشكل، مبروك علينا. جست بربي لو كان تسمحوا تعبدونا أو تصلحوا أكل حفر القاعدة.
5: لا خويا، ما هيش مسؤولياتنا وما هيش مسؤولياتنا.
4: في رمشة عين ما تلقى حد بجنبك. بربي يقول لي فاش تستنى من كياسات تتبنى على المناقصات، والمقاول اللي رسات عليه المناقصة يلقى روحه ما يخلصوش بالسوم هك، وأسوام السلعة سورتو كل نهار تزيد، في الاخر يلقى روحه مطالب باش يكمل من جيبه، ولو كان يتبع لينورم بيان سور. وهك علاش شفنا اللي غش واللي هرب واللي هج. هذا ماهوش مبرر الاعمال اللا اخلاقيه هذه، اما الكلام هذا باش يخلينا نخمم بطريقه جديده ومقترح

0: كنت يحز في نفسي انه لدودان هذوكم ولاو عباره مقابر للناس اللي ماتوا. فما شكون عمل اكسيدون غادي وتوفى الله يرحمهم، يجي يعمل لهم دودان غادي عباره ولا قبر غادي نراو فما شكون توفى غادي.
1: اي صحات. ورغم هذا المواطن التونسي ماهوش مقصر بالنسبه لطريقه سياقته وتهوره في السياقه نتاعو بالارقام، راه معناتها تونس تعتبر من ارفع واكثر البلدان حوادث طرقات في العالم، معناتها شيء اسف. لازم زاد حتى المواطن يكون مسؤول في طريقه السياقه نتاعو من خلال احترام قانون الطرقات. وهيك علاش احنا مع نحكيو اليوم على مجلس اعلى للتربيه تكون من اولوياته يكون تعليم وتعليم خاصه الصغار في قانون الطرقات وكيفاش يشق الكياس وكيفاش يقف في الرامبوان ولا كيفاش شكون عنده الاولويه. هذوك تكون محور دروس يتعلمهم الصغير ويفهم راه من الصغر لازم نعاودوا نبنيو من الصغر. معناتها هذه فرصه جات المجلس اعلى للتربيه ما نعرفوش حتى شنو المشاريع نتاعو، ان شاء الله تكون من اولوياته الاخلاق والتربيه وتكون زاده من اولوياته تعليم الطرقات والتكوين فيها
0: تاطير تاطير سورتو لازم صغير يكون يعرف ان مخلفات العادات اليوميه اللي نعملوا فيهم نحن بار اكزومبل. قداش مره نشوفوها وشكون طيش ما نعرفش ليكيد ولا حاجه من شباك الكهرباء سورتو نسى كيتس بعد ما تكمل تسيق تعدي اسطل قدام الدار. هذاك الكل اي حاجه سائله راهي تدخل في الفر في الطريق المعبد من اللوطه وتبدا تاكل بشوية بشوية في الطريقة ذاك وتتولد التكسيرة الأولى وتبدأ تتوسع. ومع الأسف حتى أنا دولتنا مقصرة شوية في الحاجة هذه، أنه كجي تصلح الكياس رانا نصلحه بالغلط، يجي مشي يصلح ركزة يردها لك عالية ولا تقعد واطي شوي بالوقت تطيح.
1: هو هي مقصرة من الأول. أنت قطعتي وتفتح مشاريع نتاع كياسات، كياس قداش باش يقعد معناتها؟ مش خمسة سنين، مش في أول مطرة يتقشر كياس راه.
0: بالضبط.
1: أنت المهندس اللي تابع الوزارة الفلانية وياخذ ويصادق على مؤشر إنه الكياس تم الاعتماد على كل المواصفات القانونية اللي فيه، ومن بعد من أول مطرة يتقشر، ماهوش معقول. وبرشا كياسات صارت، وبرشا أبحاث صارت في الشيء هذا، وبرشا إخلالات قاعدة تصير كل يوم، ولا من مراقب ولا من شكون نجم نقوله متآمر.
0: وي.
1: حتى ذوكم متآمرين زاد لازمنا نشوفوا لهم حل، على خاطر موجودين كل يوم وقاعدين يكثروا ونشوفوا في المشاريع المعطلة ونشوفوا في تقصير الدولة في الشيء هذا راه.
0: صحيح.
1: بالنسبة للبنية التحتية متاعنا.
0: صحيح. وبالنسبة زاد المواطنين زاد فما قلة وعي، حبيت زاد نركز عليها اللي هو رمي الفضلات في الشارع. الفضلات هذه كان بعد باش تمشي للمجاري، المجاري هذيك باش تتسد مع أول مطرة باش تتصب، يتعب الكياس يولي بكل ما، ومن بعد نقولوا هاو بنية تحتية خايبة هاو شنو هاو كذا. زاد كمان فما قلة وعي من المواطنين زاد.
1: كل طرف يتحمل مسؤوليته، راهو مسؤولية مشتركة. نحكيو اليوم مواطني، ومواطن لازم يكون مسؤول، ومواطن زاد يكون مراقب، مراقب لعمل السياسات العمومية متاعنا، إن كان مجلس نواب إن كان الحكومة إن كان بلديات، هذوما كل لازم نكونوا متعاونين ومتكاتفين باش نناقفوا لبلادنا.
0: بالضبط.
1: إن كان على مستوى الطرقات، على مستوى التربية وبرشا ملفات أخرى. ونحكي اليوم على إمدادات بالمواد الأساسية للمواطن التونسي اللي ولا مفتقدها. ما تنجمش تبني حاجات اليوم تقول الضوء مقصوص في داري وعندي ماء مقصوص وعندي ماء معلب من القاش من نشرب، ناس كل على أعصابها. ولازم وذاك ينجم يترجمه في الكياس. وهذا اللي قاعدين نشوفه فيه، نشوفه في حالة غليان وضغط كبير برشا المواطن التونسي. نشوفه في تو في مشاهد فيسبوك، صحيح ممكن فما برشا ناس تتندر بها وتشوف فيها انه فيديوهات نتاع اعتداءات بالعنف، راه مش حاجه باهيه راه نشوفوا فيه.
0: بالضبط.
1: راه مش صوره باهيه نسوقوا فيها لبرا، راه ولا نشوف ماهيش من اخلاقياتنا زاد،
0: ماهيش من اخلاقياتنا. وزاد سي نورمال المواطن يلقى روحه فاقد لاساسيات الحياه. يعني فما اللي نعرفهم يبداو يخدموا ريموت مثلا مع جماعه في الاوروب ولا حاجه، يخرج من الميتينج متاعه يقول له قص علي الضوء من بعد كي يرجع وكل شيء. يقول له شو قص عليك من الضوء خي وين عايشين؟ المرة الأولى الثانية فما برشة وصلوا خسروا الخدمة متاعهم على خاطر فما كل القصان متاع الضوء. وإني بصراحة في منبر توا نحشم باش نطالب بأساسيات العيش، نحشم باش نقول شبيه ما شرب ما فماش، شبيه الضوء يقص، شبيه حاجة ولات من أساسيات المعيشة.
1: فما مشاريع بالمليارات، فما ناس راهنة رواحة عند البنوك وخسروا مشاريعهم وخسروا رأس مالهم جراء قصار
0: النظام. بالضبط.
1: إن شاء الله تم زادة دوما من الملفات الكبيرة اللي لازم ياخذوها بعين الاعتبار من أجل تعويض أصحاب الشركات الناشئة اللي أنت تحب تعاونهم وتدعمهم مش في ظرف قصير تفلسهم.
0: صحيح.
1: هذا هو.
0: صحيح.

0: يعطيك الصحة، يعطيك الصحة سي حمدي داك. حنا وقتنا اليوم في موجة ورا الموجة، شاب مامي غنى غنية حلوة برشا، مون كور بي دو ميرفي، معناتها حاجة بلاد العجائب وحنا في أحلى بلاد وربي يخلي بلادنا بعجائبها بغريبها، أما نقعدوا نحبوها هذيك هي حياتنا
1: نحبوها.

0: زريبة، صويف، زهوان، علموجة، 104.7
1: أيام تتعدى وتبقى الذكريات. عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال. تتفكر ولا نسيت؟ كان نسيت نفكروك باللي كان. أما أحنا ولد اليوم، لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بعين شكري وألفة. معليين كل خميس من 10 لنصف الليل وتبع الموجة.

0: أميل ماهر. مستمعينا الكرام نوصل معها الماضي 43 دقيقة من إذاعة المنسير. تحية من جد لكل من التحق بنا في الاستماع. هذه موجة ولا الموجة كالعادة في إطار المواكبات والاستضافات، ما زلنا مواصلين معاكم في ساعتنا الأولى، وباش نمشي وجهتنا القادمة باش تكون على حكاية المهرجانات وذكرتنا مع المهرجان، فقرة يأمنها بشكل يومي ودوري صديقنا الحقيقة نوجه له تحية كبيرة برشا، هو فنان مسرحي وما شاء الله عليه وخدم تبارك الله وديما موجود وحاضر معنا من خلال مختلف فقراتنا، وشاب ما شاء الله عليه وجهه تحية كبيرة برشا، أسامة بالحاج محمد اللي في كل مرة يرجع بنا للذاكرة للمهرجان الوطني للمسرح. واليوم موعدنا مش يكون مع مهرجان القنطاوي، أكثر تفاصيل تسمعها توا
1: من ذاكرة المهرجان. من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.
2: السلام ومرحبا بكم. حديثنا اليوم يخص مهرجان القنطاوي الدولي بحمام سوسة، واحد من المهرجانات الصيفية في الساحل، وجمع من نهار الأول بين الثقافة والسياحة. تأسس رسميا سنة 1982، وقتها كانت الفكرة باش ترافق الطفرة السياحية الكبيرة اللي عاشتها الجهة بعد افتتاح ميناء القنطاوي في آخر السبعينات، ويولي الصيف في حمام سوسة مش كان بحر ووتلة، زادة فن وموسيقى وفرجة تجذب التوانسة والسياح من كل بلاصة. على مر السنين اتعاقبت على تسيير المهرجان برشا كفاءات من أبناء حمام سوسة، من جامعيين ومثقفين وناشطين ثقافيين. المهرجان وصل ل 42 دورة، وكان ديما حاضر في أواخر جويلية وبداية أوت، وموقف كان في ظروف استثنائية كيف جائحة كورونا، ولا وقت اللي صارت مشاكل على استغلال الملعب البلدي للعروض الفنية. أكثر حاجة تميز مهرجان القنطاوي هي الحكاية اللي الناس الكل تعرف عليه، مهرجان بلا مسرح. على خلاف برشا مهرجانات ما عندوش مسرح هواء طلق خاص به، لذلك اعتمد سنوات طويلة على فضاءات ميناء القنطاوي للعروض المجانية والتنشيط، أما السهرات الكبرى فتتعمل في الملعب البلدي بوعلي الحوار بحمام سوسة، اللي يتحول كل صيف من ملعب كرة قدم إلى ركح عملاقة يتنصب فيه الصوت والضوء والإضاءة، ويستقبل بين 4000 و6000 متفرج. ومن الكواليس اللي عاشها المهرجان إنه في بداية التسعينات خاضت الهيئة المديرة معركة قانونية باش يتبدل اسم التظاهرة من مهرجان حمام سوسة الصيفي إلى مهرجان القنطاوي، حتى يلقى دعم أكبر من شركة الدراسات والتنمية بسوسة الشمالية، وصارت زادة تجربة باش تتعمل منصة عائمة وسط الميناء، أما تلغات على خاطر الأمواج كانت تخليها تتمايل والرطوبة تأثر على الآلات الموسيقية. وفي تحضيرات دورة 2026 الحالية اشترط رئيس الهيئة الجديدة قبل ما يتسلم مهامه إمضاء اتفاقية تضمن استغلال ملعب بوعلي الحوار بالمجان ودون شروط معقدة، بعد ما كانت تم مطالب بمعاليم كراء مرتفعة، كما اختارت الهيئة نظام العروض الذاتية للتمويل، وين يكون الاتفاق مع متعهدي الحفلات على نسبة من مداخيل التذاكر باش يبقى المهرجان واقف على سقيه وما يدخلش في عجز مالي.
1: من ذاكرة المهرجان. من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري. أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني اليوم عن استكمال عمليات البحث والإنقاذ إثر حادثة غرق مركب بسواحل الجرجيسة، وأضافت في بلاغ لها أن الوحدات المشاركة في عمليات التمشيط والبحث تمكنت من انتشار جميع جثامين المفقودين، كان آخرها يوم الأمس، ليتم بذلك حصر الضحايا وتسليم الجثامين إلى أهليهم وذويهم. إذ أسفرت الحادثة عن فقدان 15 شخصا من بينهم 14 أصيل بن قردانة وشخص أصيل جرجيسة، فيما تم تسجيل نجاة أحد المشاركين في عملية الإبحار خلصة. دعت الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس التونسيين إلى المساهمة في مجهودها لتأمين العودة المدرسية والجامعية لإفادة 10807 أطفال وشباب من مختلف المستويات التعليمية، مؤكدة أن الميزانية اللازمة لتوفير مستلزمات العودة المدرسية هذه السنة قدرت ب 5,953,000 دينار. تعمل تونس على تطوير استغلال طاقة الرياح والغاز الحيوي لإنتاج الكهرباء وتثمين النفايات، وفق ما أفاد به مدير طاقة الرياح والكتل الحية بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عماد لدنولتسي، الذي أكد أن مشروع تثمين النفايات في جربة يمكن أن يتحول بعد استكمال مراحله إلى نموذج يعمم على بقية البلديات. أعلنت الوكالة الوطنية للدواء ومنتجات الصحة أن مهام المراقبة الفنية عند توريد أجهزة التشخيص الطبي ستنتقل إلى مصالحها المختصة، وذلك بداية من غرة سبتمبر القادم. ودعت الوكالة موردي هذه الأجهزة إلى إيداع ملفات المراقبة الفنية عند التوريد لدى مصالحها المختصة انطلاقا من التاريخ المذكور. أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم عن تعيين الباحث التونسي حمدي مبارك عضوا بمجالسها العلمية ضمن تركيبة جديدة تضم 21 عالما وخبيرا من مختلف أنحاء العالم، وذلك في إطار تجديد عضوية الهيئة الاستشارية العلمية للمنظمة. أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم حدادا وطنيا لمدة 3 أيام على أرواح ضحايا حرائق الغابات التي اندلعت في عدد من ولايات الجزائر خلال الأيام الأخيرة، الذوات التي أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين. وتواجه الجزائر موجة حرائق واسعة طالت مساحات كبيرة من الغابات في وقت بلغ فيه عدد الحرائق المسجلة 154 حريقا وفقا للبيانات الأولية، بينما أسفرت الحرائق عن وفاة أكثر من 11 شخصا وإصابة 54 آخرين، بالتزامن مع استمرار جهود فرق الحماية المدنية للسيطرة على النيران المتبقية. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنستير.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي.

مرحبا بالجميع، ثالث موعد رياضة الموجات إذاعة المنستير. بعد شوية نحكي على اختفاء المسارعة التونسية شهد الجلجلي في الألعاب المتوسطية في إيطاليا، لكن البداية نقول ألف مبروك للتونس بعد إحراز في بطولة العالم للتجديف المقامة حاليا في أمستردام في هولندا. أحرز الثنائي التونسي خديجة الكريمي وسالمة الدوادي على الميدالية البرونزية في سباق تجديف زوجي وزن خفيف خلال نهائيات بطولة العالم المقامة حاليا في مدينة أمستردام. قلت من البداية، أكد حاتم المرناوي رئيس البعثة التونسية الرسمية في الألعاب المتوسطية تورونتو اختفاء رياضية شهد الجلجلي وانقطاع أخبارها منذ يومين. أضاف المرناوي أن الرياضية المذكورة خاضت أمس الأول نزال نهائي الميدالية البرونزية في اختصاص المصارعة النسائية، وبعد النزال انهزمت كانت إلى جانب المدرب الوطني محمد علي بوزيان في انتظار بقية زملائها، تستغل لاحقا انشغال المدرب بمركبة بقية المباريات باش تتسلل مغادرة القاعة دون سبق أعلام، مستغلة كثافة عدد الحاضرين. أوضح رئيس البعثة التونسية أن بمجرد وصول عناصر المنتخب للقرية المتوسطية شرعوا في البحث عنها في كل أرجاء مقر الإقامة دون أن يجدوا لها أي أثر على مقدر، وجدوا كل أمتعتها بغرفتها. وبعد اختفائها المريب توجهوا بإعلام المسؤولين عن الوفد التونسي، ذكروا أنه الجلجلي البالغ من العمر 20 عام وحملت برونزية بطولة إفريقيا 26 بالإسكندرية انهزمت في نزال الميدالية البرونزية لوزن 57 كيلوغرام للألعاب المتوسطية الحالية أمام الإيطالية رينيلا. ما دمنا نحكي على الألعاب المتوسطية، نذكر المنتخب الوطني التونسي تحت 21 سنة يخوض مباراته ضد المنتخب الإيطالي في النصف النهائي من دورة الألعاب المتوسط يوم الجمعة بداية من الساعة 9:30 صباحا في المقابل النصف النهائي الثاني، باش يجمع مساء اليوم المنتخب الجزائري بالمنتخب المغربي الساعة 8. منتخبنا تحت 21 سنة أنهى المرحلة الأولى في الصدارة المجموعة الأولى بسبع نقاط، زوز انتصارات أمام المغرب هدف مقابل صفر تركيا 2-1 وتعادل دون أهداف ضد مقدونيا. نعطيكم حصيلة نتائج المشاركة التونسية في رياضة السباحة بالزعانف. تأهل البطلة أمنة بن حسونة في سباق 100 متر بي اف، الدور النهائي باش يكون الساعة 5:30. تأهل البطلة ريهام بن سلامة للدور النهائي في سباق 400 متر، الدور النهائي باش يكون الساعة 6:29 دقيقة. في المقابل البطلة ريهام بن سلامة في الدور النهائي 100 متر ما تمكنتش من التأهل، أيضا البطل نذير المعلاوي في 200 متر اس اف ما تمكنش من التأهل، نفس الشيء للبطل يوسف بن حاج حسين ما تمكنش تأهل في سباق 200 متر بي اف، وايضا كما قلت لم تتأهل البطلة تسنيم جبالي في الدور النهائي سباق 400 متر اس اف. فريق الشبيبة القيروانية تم صباح اليوم في مقر الشبيبة القيروانية تسليم المهام بين الرئيس السابق للهيئة التسريبية محمد ليوان والرئيس الجديد شكري الرحماني بحضور اعضاء الهيئة. في المقابل نحكي على فريق الترجي التونسي ودانو قريب برشا من توقيع لفريق الاتحاد الليبي، الاتحاد الليبي نذكره ويدربه المدرب فوزي البنزرتي. نقطة نهاية سبرانفو، إلى اللقاء.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما توفاش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع شمس الدين هلال. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.

0: ديما القدام
1: ديما القدام
0: ديما القدام
1: ديما القدام ديما القدام
0: ديما القدام
2: ديما القدام. فقرتنا نرجعوا من خلالها في ساعتنا الثانية من موجة وراء الموجة. تحياتنا لكم مستمعينا الكرام وين موصلكم صوتنا عبر مختلف موجات إذاعة المنستير في هذا الموعد في هذه القيلولة, واللي الحقيقة فرحان برشا أنه تكبد مشاق الالتحاق بنا وما شاء الله عليه ديما في الموعد وقبل الموعد. سمير جايدان, اهلا وسهلا, مرحبا.
3: مساء النور ولكل مستمعي اذاعه المستير, ويشرفني اني اول مره نتقابلوا مع بعضنا في نفس البلاتو.
2: وشرف كبير لي يا راو سمير, ما نقعدوش نشكر في بعضنا, انا بالحق فرحان برشا اللي انت حاضر بحذانا واللي انت منورنا. كيفاش جيتنا سيدي؟ حاب نحكي لك على تجربتي الخاصه. نحكي لك
3: العمليه انه اليوم نهار سخون برشا, والهوميديتي زادت الرطوبه, معناها زادت الحراره المحسوسه, وربي يفرج علينا
2: ان شاء الله يا ربي. وهيك علاش ديما نعاودوا وناكدوا بالنسبه للسادة المستمعين خاصه كبار السن والصغيرات, ما تقعدوش في كرهبكم اول حاجه. ثاني حاجه, اذا باش تخرج في قضيه اكيده واكيده جدا, الايامات ما زالت متواصله بالنسبه لارتفاع معدلات درجات الحراريه خاصه في الفتره هذه حتى اليوم 31 اوت باش تكون مرتفعه ما بين 7 و 12 درجه كامله. معناتها ماذا بكم كان عندكم قضيه ولا شوار تقضيهم الصباح وتقعدوا في الدار, وربي يبقي الستر على بلادنا وعلى ناس هذا, وما نتمناه وان شاء الله توجد مختلف الحاجيات الاساسيه
3: ان شاء الله.
2: لكن الزحمه والصف وقول نخرج توا واحد وكل شيء هو جاب وتسمع فلان, معناتها هذا الكل توا زايد. استحفظوا على رواحكم خاصه في الوضعيه المناخيه الصعيبه اللي صعيب. فقره ديما القدامه معاك باش تكون سمير, واللي باش نحكيو اليوم على جمعيه هي جمعيه المصحف الصغير. الحقيقه جمعيه عندها عديد المبادرات خاصه في المجال التوعوي للاطفال, ان كان في الاسعافات الاوليه, ان كان مسابقات مطالعه, مسابقات في المسرح, في عديد المجالات. بارك الله ديما ناشطين وديما متالقين. سعداء جدا باستقبال السيد شكري بالطيب المنسق العام لجمعيه المصحف الصغير. اهلا وسهلا, مرحبا سيد شكري.
4: أهلا وسهلا, مرحبا بكم, مرحبا مستمعي إذاعة المستير وأهالي المستير.
3: مرحبا بك سي شكري معنا, سي شكري بالطيب المنسق العام لجمعية المصحف الصغير.
4: إيه؟
3: حقيقة الجمعية هذه أصدائها الطيبة وصلتنا, معناها عن طريق الأنشطة متاحها المتنوعة, وطلعنا الخبر الأخير عن جمعية المصحف الصغير وهو إطلاق فيلم سعفون, وهو فيلم كرتوني رقمي يوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال التربية الإسعافية, ويستهدف الأطفال بداية من سن 5. والمشروع هذا يبسط مبادئ الإسعافات الأولية والوقاية وترسيخها لدى الناشئ. إذن المشروع هذا هو تجربة تربوية جديدة تقوم على توظيف التكنولوجيا الحديثة لإنتاج محتوى عربي موجه للأطفال. سي شكري اليوم أنت معنا, حبينا نأخذ أكثر معلومات عن هذا الفيلم, عن ظروف التفكير معناه في هذا الفيلم وكيفية توزيعه وكيفية نشره لدى النشأة التونسية, وما هي الأساليب التربوية المتبعة في هذا الفيلم. وقبل كل شيء نتشرفوا بيك وتقدمنا الجمعية بصفة عامة.
4: أكيد, هي جمعية المصعف الصغير هي جمعية فتية انطلقت التجربة نتاعها من 2019 من تجربة شخصية, انه ابني صارت له حادثة في الروضة وصار له كسر في الساق, هذاك علاش جات جمعية المصعف الصغير. قلت علاش لا ما تبداش, يعني نبداو تعلم الإسعافات منذ الصغر باش يعرف الصغير كيفاش يسعف غيره ويسعف نفسه, وننشر ثقافة الإسعاف لدى العائلة وفي المؤسسات التربوية اللي هي نوعا ما متغيبة. وبدأت التجربة تكبر والحلمة بدأت تكبر. بدينا من الإسعافات الأولية الجسدية, ثم انغمزنا في الإسعافات, الإسعاف البيئي, الإسعاف الغذائي, إسعاف الطفولة من الكرتون العنيف, لنصعف فلسطين بثقافات العالم. ولات ثم عنا مبادرات وزيارة مؤسسات تربوية داخل المؤسسات التربوية بشراكة مع وزارة التربية في المناطق الداخلية والنائية، لأن جمعية المصعف الصغير هي ملك لكل طفل تونسي وعربي، وخرجنا حتى خارج تونس، زرنا الجزائر، وإن شاء الله في امتحاننا زيارة ميدانية إلى العراق، وكانت عنا تظاهرات.
3: نعم سي شكري، سي شكري نذكروا أن الجمعية دي تأسست سنة 2019 وكانت عندها ثلاثة أنشطة ربما كبرى، اللي هي أوسكار المصعف الصغير في 2023، فما إذاعة ومشروع إذاعة المصعف الصغير كذلك على الويب، ومشروع رحلة وعي اللي انطلق في مارس 2026. لو كان تأثر لنا هالثلاثة أنشطة هذه البارزة في تاريخ الجمعية.
4: شوف، هو الأنشطة البارزة، هو عنا مهرجان قرطاج تعانق الطفولة اللي بش يكون إن شاء الله في الدورة الخامسة، بش يكون في جان في 2027 في مدينة الثقافة مسرح الأوبرا، بمشاركة أكثر من 450 طفل. وكل مرة وكل يعني دورة نطرق إلى موضوع مهم ومهم جدا، كما قلت لك المواضيع كانت في إسعاف الطفولة من الكرتون العليف، لنصعف فلسطين بثقافات العالم، رؤية الطفولة واحدة مهما تغير الزمن، هذا كله بطريقة المسرح. ووصلنا إلى الدورة الخامسة باش نحكيه على العلماء في عيون الطفولة. بعدها بدأت تجربة 2023 اللي هي أوسكار المصعف الصغير للأفلام القصيرة الإسعافية، والأولى عالميا، وديما نقول أنا تونس ولادة وتونس فهمتي، ديما مبادرة يعني تبادر بالهل المبادرات الحلوة هذية، أنه يكون عنا كور متراج يمثلوه الصغيرات ويوصلوا مساج إسعافي لنشر، والأهم من هذاك اللي نشر ثقافة الإسعاف لدى الناشئة وفي الوسط العائلي والتربوي.
3: نعم.
4: بعدها عنا فهمتني رحلة وعي، وكانت التجربة من مدينة العلوم، وزرنا بعض المناطق الريفية أنه ننشر ثقافة الإسعاف فهمتني في المدارس النائية كما قلت لك، وداخل المؤسسات التربوية في المناطق الداخلية في تونس. وعنا زادة فهمتني المطالعة باش نحيو المباريات الثقافية والتربوية اللي كنا نعيش فيها قبل، انه الطفل يمشي للقلم، سميناها زمن القلم، انه يرجع للقلم، يرجع يكتب، يرجع يجاوب ويسأل، ويكون حوار جماعي بين الاطفال وليس في الرقمنة والتكنولوجيا الغير هادفة.
3: نعم، لاحظنا انه الافكار متنوعة وتتجه نحو الكتابة ونحو الشفوي وكذلك نحو الفيلم وتوظيف الذكاء الاصطناعي في فيلم فكرة سعفون، لأنه الاختيار على الفئة العمرية اللي هي سن الخامسة أكيد أنه الفيلم هذا يتميز عن باقي المحتويات الكرتونية التي يشاهدها الأطفال عادة، ولكن هنا الأساسي هو توظيف الذكاء الاصطناعي. حبيت بعض التوضيحات في هذا المجال، لأنه هو مجال واسع جدا وكل واحد كيفاش يفهم وكل واحد كيفاش يوظفه في هذا المجال، ونعرف مدى تأثيره معناها على الناشئة خاصة توظيف الذكاء الاصطناعي في هذا المجال. وعندنا تجارب حاليا معناها موجودة في العالم العربي اللي أثرت على المجتمعات بشكل كبير. لهنا فما التخصص في الإسعاف بالنسبة للصغار، لكن كيف استخدم هذا الذكاء الاصطناعي تحديدا في إنتاج الفيلم هذا على مستوى الرسوم، على مستوى الأصوات، أو على مستوى السيناريو؟ كذلك ما هي التقنيات المستعملة في الذكاء الاصطناعي لهنا للإنتاج الكرتوني؟ وبصفتكم المنتجين لمحتوى موجه للأطفال، كيفاش تراول جدل الدائر عالميا حول استخدام الذكاء الاصطناعي في هذا المجال؟
4: أكيد هو استخدام الذكاء، مانيش هربين من العالم الرقمنة اللي توا قاعد يدخل لبيوتنا وقاعد يدخل فهمتني للمؤسسات التربوية. وشكون فهمتني المستهدف؟ المستهدف هو الطفل، الطفل اللي كيفاش نوصلوا له هالعالم الرقمي هذايا، كيفاش ياخذوا، لأنه احنا قاعد فهمتني وقاعدين تشوفوا الناس الكل انه عالم التليفونات فهمتني قاعد يمشي يضر في الاطفال وخاصه في مرض وانت تعرف
2: طيف التوحد
4: اي طيف التوحد نعم. دونك لهنا فهمتي الولي صحيح فما رقابه من الولي ولكن الطفل اصبح فهمتي مدمن على الهاتف بطريقه بالحق يعني ما نجموش حتى تجي تكلم الولي تقول له كون انت فاعل وكون انت باش تفك التليفون وما تخليهوش وعطيه بالوقت ولكن فهمتني هيهات من هالكلام دونك نعم. احنا مشينا الى عالم الرقمنة انه ندخلوا ونغوصوا في عالم الرقمنة من خلال هالفيلم هذا الكرتوني الرقمي العربي نعم. بالذكاء الاصطناعي اللي هو اسمه سعفون وكان سيناريو مميز سيناريو فهمتني انه في العادة مستنسناش انه نعملوا كرتون يعلم اهم مبادئ الاسعافات الاوليه قاعد يعلم في رساله نبيله قاعد يوصل في رساله نبيله ولكن فهمتي انت قاعد تشوف تو في الكرتون لا هدف له فهمتني مجرد فهمتي حركات مجرد فهمتني كلام يتقال حتى تركز معاه ما تفهمش شنو قاعد يوصلوا للصغيرات
3: نعم.
4: ولكن احنا لهنا بفيلم سعفون انه نوصلوا هالرسالة الاسعافات الاولية انه يتعلم مهم مبادئ الاسعافات الاولية يتعلم ويتفرج وحاجة اخرى فهمتي سيد الكريم
3: نتفضل
4: انه فهمتني باش نعرفه بالبلاد التونسيه وهذا اهم حاجه انه يعرف بلاده من خلال فيلم كرتوني فهمتني اسعافي
2: شكري عذرا عندي بعض الاسئله بعجله باش يكون هناك سلسله نتاع افلام في من خلال شخصيه سعفون قبل كل شيء ثاني حاجه مده الفيلم وثالث حاجه باش يكون شي هناك عروض في كامل تراب الجمهوريه في قاعه السينما بالنسبه للفيلم هذا
4: أكيد هو فهمتي شوف أنا ما نجمش نجاوبك على حاجة يعني أنا نجهلها لأنه فهمتي المشروع هذايا الضخم فهمتي يشرف عليه نخبة من خيرة المهندسين الشبان والكفاءات التونسية اللي

0: علاش لا ما تكونش حتى اللغة الدارجة سيدة في هالفيلم هذايا. والسيناريو بون مش نتعمق ياسر في السيناريو لحقوق الـ
1: الـ يعني الملكية الفكرية
0: الملكية الفكرية دونك باش نغوصوا في داخل البلاد التونسية باش نعرفوا بالبلاد التونسية وفي كل ما نوصلوا للولاية من الولايات لأنه باش نزوروا كل الولايات تعرفون باش نزور كل الولايات وباش نعرف بها ولكن فهمتني فما ديما حاسة باش تصير فك الولاية هذيك وفما إسعافات باش تصير هذا باش يتعلموا صغير وأهم حاجة أنه باش يكون مدة الفيلم ساعة ربع فهمتني ويتخلل فهمتني الفيلم فهمتني عروض في التنشيط
2: سي شكري نعم بلي عندي سؤال في قل لب الموضوع هذا علاش اقتصرت توفر الفيلم على رياض الأطفال والمؤسسات المتعاقدة مع الجمعية حسب البلاغة اللي قريناه لأنه دون إتاحته للعموم معناه وفماش نية لبثها على منصات مفتوحة أو قنوات تلفزية هذا سؤال مشروع ربما
1: في شراكة مع وزارة التربية
2: نعم
0: اي شوف احنا راو كتبنا المؤسسات المتعاقدة باش تصير بصفة مجانية وليس فهمتي مقتصر على المؤسسات التربوية فقط المتعاقدة مع المصحف الصغير ولكن باش تلقاوها في دور السينما باش تلقاوها في دور الثقافة باش تلقاوها في مهرجانات للطفولة باش تلقاوها حتى في مهرجانات إن شاء الله القدام في مهرجانات يعني صيفية لأنه هو أنا قلت لك لب المحتوى فهمتي إسعافي تنشيطي و يتعلم منه الطفل برشا حاجات وانت تعرف احنا من عمر 5 سنوات ما قبل المدرسة وهذا اللي اختصت به جمعية المصحف الصغير انه نوصله نعلمه الاسعافات الاولية ما قبل المدرسة فهمتني وزيد نوضح لك اكثر انه راهو الطفل في ساعة غير بعض انه يقعد يتفرجك هاو راهو باش يصير فهمتني باش يتحرك باش يوصل يعني يخرج عن الفرجة فهمتني باش ما يعني دونك لهنا أذية بشهادة مختصين زادة في ومتفقدين في عالم الطفولة إنه الطفل فهمتني في وسط الفيلم لازم سعفون يكون يدخل بطريقة تنشيطية للأطفال باش يتحركوا شوية باش يتنفس شوية ومن بعد نرجعوا في إدارة فهمتي هالفيلم هذايا
2: نعم.
0: باش يفهم الصغير وين ماشي بالفيلم هذا
2: سي شكري يعطيك الصحة على التوضيحات هذه ونعتبر أنه المحطة الجاية اللي هي مهرجان قرطاج تعانق الطفولة سيكون محطة هامة جدا بالنسبة للطفولة في تونس وإن شاء الله بالتوفيق
0: أكيد جدا أكيد مهرجان قرطاج تعانق الطفولة الدورة الخامسة بعنوان العلماء في عيون الطفولة العلماء العرب سيجسدون الأطفال على مسرح الأوبرا فهمتني مسرحيات تكون صامت أو مسرحيات تكون بالتعبير الجسماني في اختيار المؤسسة التربوية المشاركة بأطفالها في العالم التي ستختاره وبش يعيشوها بش يعيشوا التجربة الأطفال بش يعيشوا التجربة المميزة أنه على ابن خلدون مثلا يقعد يعمل دي ريبيتسيون يقعد يعمل في إعادة تم يعني ينشغل باسم ابن خلدون وتقعد الذاكرة وقديش الطفل قديش راوي يخزن
2: واضح سي
0: الصورة هذه
2: واضح سي شكري بارك الله فيك المنسق العام لجمعية المصحف الصغير شكرا على هذه التوضيحات وإن شاء الله في مناسبة قادمة
1: إن شاء الله يعطيك الصحة سي شكري ويعطيكم الصحة وربي يعينكم خاصة الناس متطوعة والناس قاعدة تخدم في إطار برنامج نجم نقوله مهم على المستوى الاجتماعي وجمعية قاعدة تحقق في هذه التربوية والتوعوية راقية قاعدة تخدم عليها إن شاء الله بالنجاح ليهم الناس الكل سي ماهر جايدان نورتنا أخوي
2: شكرا بارك الله فيك
1: إن شاء الله يجدد معك اللقاء والموعد في قادم المواعيد في موجة وراء الموجة وفي مختلف برامج إذاعة مناسير وإن شاء الله بنسمع عليك كان الأخبار الطيبة اللي تصر كل محبيك سي ماهر واني منهم من الحقيقة. شكرا. احنا مازلنا نصلي معكم مستمعينا الكرام بعد شوية موعدكم مع فقرة للأستاذ اللي نحب نوجه له تحية كبيرة برشا سي صادق عمار. فقرة من خلالها كالعادة فقرة نقدية من خلالها بعض الظواهر إن شاء الله تكتشفوها من خلال مش

عايش ببيع الدواء من نظرة لقيتني صريع الهوى من نظرة لقيتني صريع الهوى يا

0: نصر الله الوسلتية حاجب العيون على الموجة 97.3
1: 97.3
2: انتم عزوز معرسي عندكم حكاية حب مميزة؟ تعديتم مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا؟ وإلا قصتكم فيها برشا مواقف
3: مؤثرة وملهمة؟
2: مال البرنامج هذا لكم انتم؟ آدم وحواء،
3: آدم وحواء،

0: اجوا بحذا للإذاعة ونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الرحلة.
1: آدم وحواء كل سبت من 10:30 النهار.
2: موش صحيح، موش صحيح، موش صحيح مع صادق عمار. موش صحيح.
3: يا بهيجة يا بهيجة، انت فين مشيت الطفلة؟
4: خرجت بابا. بهيجة خرجت تقضي من الحانوت.
3: ايه مالها انت هيجة؟ هيجة هاتك السلاتة وامسح البيت.
4: كيفاش انا ما نجمش؟ مش مهمتي تو تجي بهيجة وتسيقها.
3: لا انت ديك في الحنة ولا تتشيف على اختك؟
4: ما يجيش، هذه مش خدمة الرجال.
3: مالها شنية خدمة الرجال سي الشباب؟
4: يخدموا ويجيبوا الفلوس.
3: هاي اختك هي اللي تخدم وتكلت علينا من اللي مرض تاني، وانت طولك طولين وعرضك عرضين ترول بين الشارع والقهوة والخرجة والقعدة وتريح متوت كبري. ونفرضوا سيادتك تخدم وتجيب في المصروف كما تقول، شنو اللي يمنعك باش تنظف داركم وتغسل دبشك وتنظم وتدخل الكوجينة الطيب وتغسل المعون؟
4: شنو بابا هكا توا؟ راني راجل، اولا ما نخدمش اللي جي، وثانيا اش يقولوا عليا صحابي؟
3: صحابك؟ لا شوف فك المرجع الصحيح، كيفك كيفهم، النفس نفس ملوك والحالة. خليني ساكت برا برا وين قلت لك.
4: بابا علاش تحب تذلني؟ راني ولدك.
3: ولدي في بالي عندي ولد بعقله يخي على مراد الله. قال له تذلني؟ لا، انا كيف كنت بصحتي كنت اني وامك يرحمها يد بيد في كل شيء، ملا ذليت روحي.
4: انت تحب كيكة مفرض عليك حد يا بابا؟
3: هو الرجل الحر يستنى حتى يفرض عليه حد؟ شهامتك تفرض عليك، انسانيتك، العدل اللي قامت عليه السماوات والارض يفرض عليك، رجوليتك تفرض عليك. شكون اللي فرض المراه باش تهد روحها ليل ونهار وسيادتك سي الصيد بقلاده تتشيف وتتكيف وتحب على اللقمه البارده؟ بالكش ما زلت في عصر السيد والعبيد.
4: شفت بابا، الكلام هذا هو اللي خرط علينا نساء. ملي خذت المراه حريتها الحياه فسدت.
3: حريتها اعطيتها لها انت، اللي خلقها هو اللي اعطاها لها، وجاو ناس كيفك ربيع مخ ربيع ضو فكوها لها بالكذب والزفريت وتصريف العقد. ومن فضل ربي جا شكون كشفهم ووقفهم عند حدهم وعرفهم احجامهم، ومش بالساهل. وتوا جاي انت واللي كيفك تحبوا ترجعونا لهك الزمن الحرف، اعملوا جهدكم.
4: بالله مش يقولوا المراه ناقصه عقل؟
3: ما ناقص كان عقلك. لا سي انت تفريست، احشم راك تحكي على امك واختك وبنتك. بالله تنجم تجاوبني، مش المرأة قراتك في الجامعة، مش المرأة كيف مرضت عملت لك العملية، مش المرأة ساقت بيك الطيارة وقت سافرت؟ ما لقول لي شكون الناقص. ميركل متاع ألمانيا وتاتشر متاع إنجلترا وبنظير بوتو في باكستان وغيرهم، اللي هزوا بلدانهم الفوق الفوق من غير ما نجبدك سيئة الذكر جولدا ماير اللي هزمت العرب بالكل مجتمعين.
4: اي هذوكم فلتات في مجتمعات اخرى.
3: ماذا بيا نشوفك فلتة حتى في مجتمع الاطباق الطائرة، واكلي سريهم الفجاري شدوا ثنية السواني شي على ساقيه وشي في عبايد كميون، والساعة بين اثنين يتقلب بهم يخليوا وليداتهم يتامى باش يعيشوا عائلاتهم ويحضروا لسيادتك الغلة والخضرة، واللي كيفك يركزوا في الشكبة ويكمبسوا مع الخربقة. تيومك كانت تحصد في النعمة وانتي لحم على ظهرها لفتك في تخليلها. باش ما تخليكش تحت الزيتونة خايفة عليك من الهوايش وتوا جاي تهين فيها. يا ليتها خلاتك.
4: لا بابا سمحني ما قصدتش.
3: اسكت اسكت وسيادتك لو كان مش اختك وانا انا معاها على قد صحتي. اراك مت بالشر وراهي ريحتك ما تتقربش حتى فرشك ما تنفضوش. شنو تقول انا عايش عايش في عجل؟ ايش بيك ايش بيك سكت وتبحلق مش عاجبك؟ ولا كلمة الحق ديما مكروهة؟ يا بهيجة يا بهيجة.
4: تحب حاجة بابا؟
3: اي خلي تجي تمسح البيت.
4: حاضر بابا هاو باش نتلها بها انا. وسمحني ما قصدتش باش نغشك راهو.
3: يا باي اصلح حالك وبربي كيف تمشي حدا صحابك قول لهم ما ياخذوش العلم من روس الفكارن.
2: موش صحيح موش صحيح موش صحيح مع صادق عمار. موش صحيح.

0: هذا جديد جورج وسوف نسمع مستمعينا للأربعة أو خمسين دقيقة. طمني على حباب معها نمشيو آخر فقرات موعدنا لليوم من موجة على الموجة فقرة على الخط.
1: الخط
0: ضيفنا لليوم فرحانين برشا باستقباله السيد مراد قداشي المنسق العام للمصرف الجوهوي لشباب ولاية المنسير اللي ينتظم في ولاية نابل مدينة نابل واللي تواصل حتى 28 أوت الجاري غدوة يكملوا. حبوا ناخذ أكثر تفاصيل على المصيف والأجواء العامة. سي مراد أهلا وسهلا مرحبا.
2: أهلا وسهلا سي الهديدي، تحية ليك ولكافة مستمعي إذاعة المنسير.
0: شكرا جزيلا على قبول دعوتنا. سي مراد كناخذ أكثر تفاصيل حول أهداف هذا المصيف.
2: هو في الحقيقة المصيف يهدف إلى ترسيخ قيم المواطنة والانتماء وتنمية روح المبادرة والتطوع لدى الشباب، وزاد العمل على تكوين شباب قيادي ومشارك وفاعل في الشأن المحلي. وباش نحطوا احنا المصيف في إطار، وهو المصيف الجهوي لولاية المنستير الانتماء والمواطنة يندرج في إطار البرنامج الوطني للأنشطة الصيفية والسياحة الشبابية لسنة 2026 اللي تشرف عليه وزارة الشباب والرياضة والإدارة العامة للشباب، وتنظم المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالمنستير من حيث التصور والإعداد والإنجاز.
0: واضح، والحقيقة هي زادة فرصة باش نعملوا ذكريات مزيانة، الاقتراب من الطبيعة، تجديد الروحي والنفسي، اكتشاف أماكن جديدة، تقوية العلاقات المواطنية كما أكدت عليها سيادتك، نعملوا أصحاب جدد، برشا حاجات ممتازة. الظروف هل كانت مهيئة بالشكل الملائم بالنسبة لصغيراتنا والأطفال اللي مشاو؟ ونصور أنهم نستمتعوا بالعطلة متاعهم.
2: والله هم الحقيقة استمتعوا، وإحنا ديجا نعملوا تقييم مرحلي مع شباب وأعربوا معناها على سعادتهم الحقيقة من حيث تعلم اكتسابات جديدة في المصيف من خلال ورشات التكوينية، ولا كيف من الجانب الترفيهي، خاصة أنه الجانب التكويني كان معناها يروح ما بين التعلم والترفيه.
0: كما شنو ورشات تكوينية سي مراد؟
2: هو الجانب التكويني اعتمدنا العمل على تحسين المهارات الحياتية للشباب من تواصل وتقدير الذات وآليات القيادة، مرورا إلى تشخيص مشكل بيئي أو مجتمعي محلي، وتصور مبادرة شبابية من أعمال تطوعية وحملة تحسيسية اللي من شأنها تساهم في التوعية والتحسيس بالمشاكل هذه والمساهمة في حلها مع الأطراف المشاركة من سلطة محلية ومجتمع مدني. هذا بعد المصيف معناها في إطار استدامة المصيف كذا، عملوا على مشاريع أنهم إن شاء الله مش ينفذوها مع مؤسسات الشباب الراجعين لها بالنظر.
0: واضح. ونصور كيف تفضل تفضل سي مراد، عفوا عن المقاطعة.
2: كيف زاد خدمنا على المحتوى الرقمي، ما أنه أصبح الأكثر استعمالا وانتشارا، وانت تعرف هذه قيمة الوسائل التواصل الاجتماعي في التأثير. عملنا على تحسين مهارات الشباب في العمل التطوعي الرقمي من خلال تصميم معلقات ومطويات رقمية تهدف إلى نشر ثقافة الانتماء والتطوع. منسوج لدى الورشات الفنية من رسم وصناعة محتوى وإنشاد ورقص ومسرح، كلها تصب في مجال الانتماء والمواطنة والعمل على نشر هذه الثقافة في الأوساط الشبابية.
0: ويعطيكم الصحة على الدور اللي قاعدين تقوموا به سي مراد الحقيقة، وإنكم حتى تمشيوا حتى العائلات المعوزة تاخذوا الأطفال، إنكم تحاولوا تفرهدوهم، تخرجوهم الجو متاحهم مع قرب العودة المدرسية والتحضير النفسي. راه الناس كل كيف كيف، الناس كل خيان، الناس كل أصحاب، في هذا هو الدور المواطن اللي لوجوا عليه، معناتها إنسان يستمتع بخير بلاده، خاصة إذا ما عندوش الإمكانيات المادية باش يمشي يصيف ولا يحوس ولا يدور. نعرف أنه فما جانب اجتماعي كبير قاعدين تقوموا به.
2: صحيح، على ذلك أولينا الجانب الترفيهي أهمية كبيرة. قمنا بعد الخرجات إلى مدينة نابل سهرات شبابية، وكبنا زاد بعض محطات مهرجان نابل الدولي، منسوج زاد نشاط سباحة وتنشيط وألعاب شاطئية. الحقيقة حماس كبير وفرحة كبيرة التمسناها وشفناها مع شباب المشارك. وهذا هو الهدف كما قلت أنت، معناها المراوحة بين التكوين والترفيه اللي يخفف من ضغوطات الدراسة والحياة اليومية بالنسبة للشباب.
0: إن شاء الله، إن شاء الله دائما وأبدا بالتوفيق. شكرا جزيلا سي مراد القداشي المنسق العام للمصيف الجهوي لشباب ولاية المنستير، اللي غدوة إن شاء الله تكون مسك الختام بالنسبة لهذا المصيف.
2: صحيح، غدوة يكون إن شاء الله مسك الختام. وبعد ذلك سي الهدي اللي نحب نشكر فريق التأثير اللي الحقيقة بذل مجهود كبير من خلال المرافقة والتكوين، كذلك مدير المراكب الشبابي بنابل على حسن التعاون، ما نسوش الإطارات الإدارية وإطار سلك التفقد بالمندوبية الشبابية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالمنستير، والسيد الهادي استقى المندوب الجهوي للشباب والرياضة بالمنستير، اللي الحقيقة معناها ظل العديد الصعوبات من أعداد لوجستي ومادي ولتوفير كل الظروف الملائمة لإنجاح هذا النشاط.
0: يعطيهم الصحة الناس الكل، وإن شاء الله دائما وابدا بالتوفيق. يعطيك صحة سي مراد القداشي ضيفنا لليوم في فقرة على الخط من برنامج موجة ورا الموجة، ومعها نوصل ختام هذا الموعد. تحياتنا لكافة الفريق، لطفي المكي في الإخراج التقني، ويدا بن ساسي في التنسيق والإشراف العام، محمد وليد الجموسي في الإعداد لمختلف فقرات حصتنا لليوم. تحية خاصة لشمس الدين هلالي اللي إن شاء الله يلتحق بكم ويكون حاضر معكم الأسبوع القادم. نتمنى لكم في الأخير مستمعينا الكرام متابعة طيبة لبقية برمجنا. بسلامة.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أكد عضو الجامعة العامة للكهرباء والغاز إلياس بن عمار بأن الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعمل على تخفيف الأحمال أي القطع المؤقت لحماية الشبكة الوطنية من الانهيار الكلي نتيجة الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة وزيادة الأقبال على أجهزة التكييف. وأضاف بن عمار أن انتقاض أو إنقاذ ما تبقى من فصل الصيف يبقى أمرا صعبا في ظل الوضعية التي تعيشها الشبكة، مقترحا اتخاذ إجراءات استباقية للتخفيف من حدث الأزمة خلال الصيف القادمة. دعت الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس تونسين للمساهمة في مجهودها لتأمين العودة المدرسية والجامعية لفائدة 10807 أطفال وشباب من مختلف المستويات التعليمية، مؤكدة أن الميزانية اللازمة لتوفير مستلزمات العودة هذه السنة تقدر ب 5,953,000 دينار. أعلنت الوكالة الوطنية للدواء ومنتوجات الصحة أن مهام المراقبة الفنية عند توريد أجهزة التشخيص الطبية ستنتقل إلى مصالحها المختصة، وذلك بداية من غرة سبتمبر القادم. ودعت الوكالة موردي هذه الأجهزة إلى إيداع ملفات المراقبة الفنية عند التوريد لدى مصالحها المختصة انطلاقا من التاريخ المذكور. تحتضن تونس فعاليات المؤتمر الدولي العاشر للجمعية التونسية للبحث العلمي والتكوين المستمر في طب الأسنان، والذي يتزامن مع تنظيم اللقاء التونسي الروماني الأول في مجال طب الأسنان تحت شعار نحو بناء طب أسنان المستقبل، وذلك يومي 10 و11 من أكتوبر 26 و2000. ويهدف هذا الحدث العلمي لتعزيز التبادل العلمي وتطوير التعاون وتبادل الخبرات في مجال طب الأسنان بمشاركة نخبة من الأطباء والباحثين والخبراء والمحاضرين من تونس ورومانيا وعدد من البلدان الأخرى. أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم عن تعيين الباحث التونسي حمدي مبارك عضوا بمجلسها العلمي ضمن تركيبة جديدة تضم 21 عالما وخبيرا من مختلف أنحاء العالم، وذلك في إطار تجديد عضوية الهيئة الاستشارية العلمية للمنظمة. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radio.com.

0: مرافق الفنون. في مرافق الفنون تلتقي القلوب.
1: في مرافق الفنون يشدو اللحن،
0: يغازلنا اللون،
1: يشاكسنا المسرح،
0: وتحملنا السينما نحو العالم.
2: السينما نحو العالم.
1: في مرافق الفنون،
3: في مرافق الفنون
0: ترقص الألوان،
1: تبتهج الصورة،
0: وتتواشج الألحان. مرافق الفنون
4: مع نجوى المهري.

مستمعين أينما كنتم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من المجلة الفنية. مرافق الفنون كالعادة تأتيكم من الخامسة وتتواصل إلى غاية السابعة مساء مع جديد الفنون. نقول مرحبا أهلا وسهلا بكل متابعينا وين ما كانوا يشاهدوا فينا ويسمعوا فينا على هذه الموجات. أهلا بالجميع.

0: مرافق الفنون. في مرافق الفنون تلتقي القلوب.
1: في مرافق الفنون يشدو اللحن،
0: يغازلنا اللون،
1: يشاكسنا المسرح،
0: وتحملنا السينما نحو العالم.
2: السينما نحو العالم.
1: في مرافق الفنون،
3: في مرافق الفنون
0: ترقص الألوان،
1: تبتهج الصورة،
0: وتتواشج الألحان. مرافق الفنون
4: مع نجوى المهري.

0: نحن كنقولوا أولي يعني هالموسيقى اللاتينية نقولوا الفلامينكو نقولوا برشا معناها التعددات الموسيقية اللاتينية اللي تتميز بها بعدة عناصر على مستوى الإيقاع. هذا ما يخلينا اليوم نحكيوا على تظاهرة يظهر لي سنة حميدة هي الحقيقة اللي تحتضنها مارينا المنستير المركب الترفيهي والثقافي مارينا المنستير مهرجان أو نجم نقولوا تظاهرة مارينا فيست اللاتينو اللي بش تكون تنطلق من غرة سبتمبر وتتواصل إلى غاية يوم 3 سبتمبر بمارينا المنستير. طبعا برشا شركاء إلى جانب الشركة العربية للسياحة، فما المعهد العمومي للموسيقى والرقص، فما المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية، فما أيضا جمعية مبدعون شبان. نقول أهلا وسهلا ومرحبا سي حسام طبعا الخشين مدير عام الشركة العربية للسياحة، تحياتي ليك وأهلا وسهلا مرحبا سي حسام.
1: مرحبا مدام نجوى وشكرا على الاستضافة.
0: وسالم الحاج أو سالم الحاج يوسف مرحبا، هو فنان موسيقي عازف جيتار. وكنقوله سالم الحاج يوسف نقول المعهد العمومي للموسيقى والرقص كولي مرحبا وتحية كبيرة المدير وطبعا سامي الزهاني الفنان والموسيقي
2: كل عاملين الكل. نعم الصحة الذي فور اللي عملوا فيه
0: هذه دورة أولى دورة تأسيسية من هذا المهرجان كما قلنا من هذه التظاهرة. خلينا نمشي الساعة موسيقية سالم لو كان تحكينا عليها من الناحية الموسيقية الساعة بما أنك المدير الفني أنت.
2: نعم من الناحية الموسيقية دونك هي كما قلت أنت من الأول راه باش يكون مهرجان هو
0: نقرب شوية الميكرو
2: يكون شوية مهرجان الليديسيون الأولى اللي اخترناها ليه شكون الموسيقى لاتينو وانا نجمو في الليديسيون الجاي عام الجاي واللي بعده كل مره باش يصير في تيم معين
0: معناها مختلف الموسيقات
2: ماناش نقدو مربوطين بستيل معين معناها اذا كان اخترنا ستيل سنيرو عام الجاي باش يكون حاجه اخرى كومبليتوم. وبيان سور على لي زارتيست في تونس والكافيهات والناس كل باش تعملنا اي موسيقى نحبوا عليها. دونك سي لوبجيكتيف اول واحد فما جروبات ما لقاتش الفرصه باش تظهر دونك احنا نعطيهم فرصه باسكو هما زملائي واصحابي وكل شيء دونك من حقهم علينا احنا باش نعطيهم فرصتهم. دونك هذه هي برينسيبالمون الفكره جينيرال
0: جينيرال بي هو الحقيقه تثمين معنى المجهودات اللي قاعدين يقدموا فيها الموسيقيين نتاعنا تبارك الله من الشباب من الشباب اللي ما شاء الله عليه واحنا عندنا من خيره الموسيقيين على مستوى وطني ودولي هكا ولا لا معناها
2: يشرفوا فينا في البلدان الكل
0: بصمه دوليه
2: بارتو.
0: سالم بطبيعه انت منهم المعهد العمومي للموسيقى والرقص قاعد يخرج في اطارات وقاعد يخرج ما شاء الله لا في مكونين زي ده قاعد يكون في مكونين
2: حتى أصلاً. وحتى عنا تلامذة تبركل عليهم بار اكزامبل تو بعد كيف نحكي في البروغراماسيون كل شيء معنا في العرض الثاني اللي هو تحت قيادتي اني راهو باش يكون ميلونج بين دي بروفيسيونيل دي زاماتور
0: اللي هما الهوات
2: دونك كيف كيف
0: وجمهور الموسيقى اللاتينيه وجمهور الموسيقى بصفه عامه
2: اي احنا ديجا باش نعملوا في المارينا يعطيهم الصحه هما اللي وفروا الامكانيات الكل عملناها باش تكون اوفرت للناس الكل مش باش نعملوا سيليكسيون وبيان سور سي 100% غراتوي معناها
0: نعم احنا نشجعوا تظاهرات هذيا اللي تهمن الموسيقى والموسيقى بطبيعه عندها جمهور كبير برشا وجمهور واسع فمش واحد ما يعزفش حتى معناها في كوان من لي كوان اللي نعرفوهم حتى على مستوى عالمي تلقى الناس تمشي كبارا وصغارا معنى للموسيقى خلي باش تكون في فضاء جميل جدا فضاء سياحي فضاء فيه العديد من المكونات اللي تخليك تسمع الموسيقى وتتطعم وتتلذذ معناها هيك الموسيقى المزيانة. نعم
2: هو الكادر نتاع مارينا بالحق احنا مزيان على الاخر معناها في مصير حاجه باهي على الاخر كيف وكيف معالم اخرين كيما الرباط كيما كذا دونك بار اكزامبل الرباط فيه تظاهرات اخرين احنا اخترنا في المارينا باش تكون حاجه غرانديوز
0: بيه علاش اختياركم للموسيقى اللاتينيه في اول دور
2: والله الحقيقه هو اختيار شخصي
0: شخصي اي تحبيه ترجل
2: وخاطر الستيل هذايا
0: نعم
2: مفقود باش واحد يخمم فيه في تونس
0: نعم
2: قليل برشا ينجم يخمم لك في نعرفش سا ديبون من الثقافه الموسيقيه نتاعنا احنا ولا من الفيكو نتاعنا ولا على الموسيقى اللي مأثره علينا احنا في وضعنا
0: نعم
2: في اذاعات في تلفزيون في الى
0: شو هي الموسيقى اللي مأثره باش نعرفوا اكثر انت موسيقي وتعرف تحكم اكثر
2: من نعرف نحكم هو الراب توا
0: الراب
2: هو مأثر على كل شيء هو معطيهم الصحه الناس كل خاطر مزاد عباد يخدموا الارواح ما جاتهمش صدفه دونك هذا هو استحقاق هو وزاد حتى الموسيقيين ما نعرفش الوتريين ولا اي ستيل اخر ما عليهم كان يخدموا على رواحهم باش يرجعوا بلاصتهم.
0: نعم. تقول انت هما قاعدين يتحركوا اكثر
2: اكثر ويخدموا خاطر عندي أكثر. عندي علاقات مباشره بهم راه بالحق. نعم. ماني عباد تجي تمشي لك الجمعه تقعد في السيدور ما تخرج.
0: نعم.
2: ماني يعمل في برشا مجهود. دونك هذا هو سي نورمال باش تكون تيشت المجهود هذا الكل دونك وصلوا للحاجه هذه.
0: الموسيقى اللاتينيه خلينا نحكيوا عليها شويه وناخذوا فكره عليها شويه بما انها معناها ايقاع راقص فيها متنوع تجعلها نجم نقولوا احنا برشا ناس تحبذها في الإيقاع نتاعها خاصة النوعية نتاعها اللي هي صحيح ما عندهاش مدرسة معينة كما المدرسة الموسيقية التونسية التاريخية نجم نقولوا ما عندهاش تاريخ كبير برشا لكن نشوفوها دخلت يعني شوية شوية دخلت مع السينما دخلت مع الإذاعة مع الاستوانات الناس اللي قاعدة معناها تحبها الهادي جويني وما أدراك الأغاني اللي كان إيقاعها بالطبيعة بالفلامينكو فشو نجم نعرف عليها أكثر.
2: باهي هي الموسيقى راهو وسيرتو الريتم كي نحكيو عليه راهي فما برشا عباد اللي ما تعرفهاش هيستوريكمون راهو أصله إفريقي.
0: نعم.
2: دونك وقت اللي صارت قبل في التاريخ وقت اللي هزوا العبيد من إفريقيا لأوروبا ولا القارة الأمريكية دونك هما كيما بار إكزومبل نحكي على السالسا. هي السالسا هي في الأصل ما اسمهاش موزيك كوبان راهو.
0: نعم.
2: في الأصل اسمها موزيك أفرو كوبان. خاطر مثال قبل العبيد كانوا يهزوا معهم الآلات الموسيقية متاعهم سيرتو البركيسيون والإيقاعات وكل شيء بويسكو هما قبل عبيد ما عندهمش الحق باش يتفرهدوا دونك يفكوا لهم ليزانسترومون هذوك شنو ولاو يعملوا اللي يلقى جذع متاع شجرة يدربك عليه يحاول من جلد متاع حاجة يصنع لك حاجة بوبش يعمل بيه حاجة يدربك عليها دونك بعد هما وقت معين اكتشفوا الشيء هذاك اللي هما قاعدين يعملوا في حاجة بالحق انتريسونت دونك زادوا عليه آلات أخرين بيانو كونتر باس وفون ومنها وقت تخلقت الموسيقى الافريقيه اللي هي سلسة هذا مثال.
0: نعم.
2: فهمت دونك
0: هي هي مش كان سلسة فما سامبا زيدا
2: سامبا
0: فما الباتشانا فما الباتشاتا اي الباتشاتا فما الريغي
2: فما شوف هم بار اكزامبل كي نحكيو احنا انت احنا جبنا بار اكزامبل على الفلامينكو.
0: نعم.
2: هو مثلا اقوى جيتاريست باش نحكي في دومين يعني اقوى جيتاريست في التاريخ تاع الفلامينكو هو قبل كي باش ياخذ الدبلوم تاع فلامينكو من اسبانيا لازم يكون مصح عليه هو اسمه باكو دي لوثي.
0: نعم.
2: ديجا جيل تونس وتفرجت فيه تقعد من احسن الحاجات اللي عشتها في حياتي دونك هو شنو عمل كيما نقولوا دخل ايقاعات جديده على الموسيقى فلامينكو اللي هي تراديسيونيل دونك كيما الرومبا مثلا الرومبا اصلها لاتيني
0: مش
2: اصلها اسباني دونك هذاك معناها سورتو كيف تاخذ ريتم معين من قارة أخرى ولا راي باش تبدل لك الروح كومبليتمون نتاع الموسيقى اللي تعمل فيها دونك هذا هو دونك ديما الموسيقى ديما نرجعوا حتى لتو حتى قبل ديما على البارتاج هي وهذيك هي كيفاش الموسيقى تصير دونك
0: يعطيك الصحة سالم احنا مازلنا باش نرجعوا معاك بالطبيعة خلينا نرجعوا سي حسين الشراكة هذية طبعا احنا ولات محطة من المحطات وهذه محطة جديدة تنضاف إلى الأجندة نتاع مارينا المنستير هكا ولا
1: صحيح هي في إطار الانفتاح بتاع مارينا المنستير على التظاهرات الثقافية الكل معناتها هذه شراكة جديدة ومتجددة مع المعهد الموسيقى والرقص بالمنستير اللي نوجه له تحية الحقيقة اللي معناتها يخدم في خدمة كبيرة معناتها رغم اللي هو معناتها عمومي نجم يكتفي بالأقل ما يمكن من الخدمة ما يخدموا في خدمة جبارة والقائمين عليه الكل يحبوا شو يعملوا فيه وهذه شراكة من كان عنا برشا تعاملنا معهم برشا مرات وهذه تتجدد شراكة في مارينا فيست
0: هذه تحكي تاو على المعهد
1: على
0: المعهد العمومي للموسيقى والرقص بالمنستير
1: هي شراكة جديدة في الدورة الأولى من المهرجان هذا وتتجدد خاطر دي معنا شراكات كبيرة مع المعهد يجيو بحذانا معناتها وينشطوا بحذانا وكل مرة يجيو للمارينا منستير دي ما تخلي تراس باهية في المارينا ويقعد ليفينمون يحكيوا بيها قداش من نهار
0: نعم بيه
1: هو ايفينمون تحت إشراف المندوبية الجوية للشؤون الثقافية بالمنستير ينظموا المعهد العمومي للموسيقى والرقص بالمنستير ومارينا منستير وجمعية المبدعون الشبان هي الدورة الأولى من مارينا فيست قلوا نحن إديسيون لاتينو معناتها الدورة هذه من 1 إلى 3 سبتمبر 2026 في مارينا وبالمناسبة هذه نتوجه بالشكر الفنان أيوب زرامديني اللي هو عمل الكونسيبسيون تاع الأفيش والسبوت.
0: وين نقول راهي ماهيش غريبة عليا، راهي الأفيش مش غريبة عليا بكل، معناها الفنان هذا نعرفه.
2: يعطي الصحة،
0: شكرا، يعطي الصحة. يعني الكونسيبت جي على قد الكونسيبت،
2: أوريجينال
0: أوريجينال،
1: ورغم الأمبلوا شارجي نتاعو الحقيقة ولبى الدعوة، يعطي الصحة. وخرج النتيجة اللي ريتها أنت معناتها بارفيت بالنسبة للأفيش ولا سبوت الببيسيتير. وهو زاد ولد المعهد
0: طبعا، ولد المعهد نعم،
1: وصديق زاد الحقيقة المريضة، وديما يجي بحذانا زاد كيف، فما شراكة كبيرة بيناتنا. نحن حبينا باش معناتها نوع الشراكات المرة هذه باش تكون بالنسبة للموسيقى والرقص موجودين، عروض أزياء موجودين، تلامذة وأساتذة مش يكونوا زاد
0: مش يكونوا حاضرين معكم،
1: العروض الكل مش تصير على الكيف في مارينا المنستير. ما فماش أجمل وأروع من المكان ذاك باش يحتضن تظاهرة بالكبر هذا وبالتحضير هذا. دعوة مفتوحة للجميع سواء اللي موجودين في مستير ولا في المدن المجاورة باش يحضروا الايفينمون هذا. ديما الرقص والموسيقى عندهم جمهورهم كبير، وكي تبدا في فضاء هكا رحب وأون بلانير زاد تعطي أون بلانير أخرى للايفينمون.
0: بي سي حسين، سي حسام، نعرفوا احنا انه التظاهرات هذه تتنوع على طيلة العام في مارينا المنستير ما بين الفن التشكيلي كما قلنا، دخلنا تو الموسيقى والرقص، دخلنا حتى نوعية أخرى من المهرجانات اللي هي مهرجانات تعنى معناها بالموروث نتاعنا الثقافي والغذائي. فما بانوراما كما قلنا محطة أخرى هذه من المحطات اللي عودتنا بها مارينا المنستير على طيلة العام، وربيع المارينا إن شاء الله قادم قاعدين تحضروا له إن شاء الله بإذن الله. الأيامات قاعدة تجري، تو احنا دخلنا في خريف المارينا
1: ان شاء الله. ان شاء الله معناتها الشراكات متنوعه وكلهم لحد الان يلقاو التجاوب كبير من الزوار نتاع مارينا المنستير. حابين ديما نختاروا حاجه جديده وندخلوا حاجه جديده. انا زاد الطفل المبدع صغيرات يجيوا المارينا وينشطوا في مارينا وكل واحد ينجم يقدم الاضافه ويرى في روحه حاجه جديده يتعلمها من الفسيفساء البانتور للبريكولاج. وزدنا الماسناء الطفل البيئي باش نربيه الناشئه على الحفاظ على المحيط وكل
0: على المحيط
1: بالطبيعة. تظاهرات بيئية زاد عنا مهرجان البحر قريب صار إن شاء الله مش يصير، مهرجان الشركية وزاد كيف إن شاء الله
0: قريب الموسم متاعه الشركية والمهرجان. نعم
1: هذوما الكل زاد عنا إن شاء الله مش تكون شراكة مع مندوبية السياحة في اليوم العالمي العربي للسياحة في آخر سبتمبر، وإن شاء الله مش تكون حاجة باية بالنسبة اللي هي تونس تحتضن
0: عاصمة للسياحة العربية 2027. نعم موعد مهم جدا،
1: إن شاء الله نحضروا حويجة باية مع مندوبية السياحة ونخدموا عليها. ديما مارينا المنستير ماذا بها تشارك أكثر ما يمكن من نسيج الجمعياتي في المنستير، يلقاو فيها فضاء رحب باش ينشطوا على راحتهم. ليزيفينمون الكل يلقاو إقبال جماهيري كبير. آخر مرة زاد مع جمعية الموروث الغذائي زاد كيف عملنا احتفالا بعيد المرأة مع مندوبية الطفولة.

0: ده يحس روحهم معناها ينتميوا للشيء هذاك.
1: نعم هما فاعلين
0: فاعلين فيه
1: فعلي فيه. خلينا نرجع للبروغرام تو حكي عليه سي حسين معناها بصفة عامة. الناس اللي تسمع فينا بتبيع شو نجمو نقول لهم البروغرام هذي اللي باش انطلق من غرة سبتمبر أو الخريف.
0: معنا ثلاثة أيام العروض متاعنا كل ساعة تبدأ 7:30
1: طلع شيء
0: 7:30 طلع شيء كلهم. دونك عرض الافتتاح شكون لبرومي سبتمبر مع جروب تي كي لاتينو لدو فما ميوزيك لاب باي سيمو العرض نتاعنا هذا نتاع
1: على فكره راهو يطلق عليه راهو سيمو سيمو مش سالم يا سيمو
0: اللي يعرفوني سيمو اكثر من سالم
1: سيمو.
0: دونك العرض هذا من انتاج الكونسرفاتوار نتاع مستير دونك ثوازيام جوغ واخر نهار هو مونتونو لاتينو باي سويل بالحش سالم. دونك هذو هما ثلاثة عروض نتاعنا كيما قلت العروض كل تبدا 7:30 ان شاء الله يجوا بحدنا الناس كل والدوام مفتوحه للجميع.
1: نعم بي هذو ما ثلاثة أيام كما قلنا من 7:30 على العشية حتى الوقتين
0: حتى للتسعة
1: للتسعة متاع الليل هم ساعتين من زمان أقل من ساعة من ساعتين
0: سبيعة
1: ونص بهين ديو تفرهدوا صغيراتكم تتفرهدوا معهم تشوفوا الموسيقى وتشجعوا زيدة الكفاءات متاعنا والطاقات الإبداعية اللي قاعدين يخدموا أنا نقول العام 12 مش كده وقات يعني
0: معنا خدمة بالحق
1: دينا وقت في الصيف ما ترتاحوش
0: خاصة في الصيف
1: خاصة في الصيف ما ترتاحوش
0: يبدا واحد خد عنده بروجيكي منك ديما يحاول تلقى مخه ديما يخدم باش يعمل فكره جديده
1: باش
0: ما تكونش معناها مستهلكه برشا. دونك هذه
1: وانت احلى كلمه قلتها من بدايه لقائنا الحقيقه سالم او سيمو انه نعطيهم فرصه ان ياخذوا فرصتهم باش احنا نشوفوا
0: لا وفما حاجه مهمه برشا راهو فرصتهم مش معناها هما ما خايبين ولا خاطر ما نعرفش
1: نعرفوا
0: ياخذوا فرصتهم على خاطر بالحق عندهم برودوي ما تسمعش برشا
1: صحيح
0: ويستحقوا باش يتسمعوا اكثر من هكاك وباش يوصلوا لاكثر عباد.
1: نعم
0: دونك هذا هو
1: احنا كل مره المعهد العمومي للموسيقى والرقص بالمونستير يفاجئنا بالتريو نتاعو ساعات معناها بالديو اللي بعثوا لنا ساعات في اطار الشراكه يعني فما وليدات ما شاء الله عليهم وقاعدين مشاريع كما كنت تحكي ما شاء الله عليها لما لا تتقدم على مستوى الساعة تخدمها جهتها الساعة وبعد على مستوى وطني ولما لا دولي على خاطر الانطلاقه تكون كما قلنا احنا الجمهور هو باش يساهم مساهمه كبيره في انجاح هذه التظاهرات باذن الله. لي سي حسين كما قلنا هذه توا تظاهرت الخريف لكن الخريف زاد فيه برشا قلت لي لجانب مهرجان الشركية وشنو اخر في سبتمبر
2: مهرجان البحر
1: نعم
2: وال 27 سبتمبر يوم السياحة
1: العربي
2: هذوما هما تو بور كومونسي وكان فما بروغرام اخر انتم كشريك
1: طبعا وهو كذلك وهو كذلك بالطبيعه احنا مساندين كل نشاط وكل جهه وكل معناها الناس اللي قاعده تخدم ما بينها معناها الشركه العربيه للسياحه الحقيقه الداعمه لبرامجنا زايده شكرا على هذه الشراكه لانها مهمه جدا الشراكه هذه تخليك كل واحد من جهته اللي ناقص مرحبا كيما وفرت لنا الفضاء من خلال هذه التظاهرة هيك ولا سيلم احنا تو باش نبدأ في الفضاء هذية يعطيكم الصحة شكرا لكم على تلبية الدعوة لإذاعة المنستير نقول مارينا فاست لاتينو ينطلق من غرة سبتمبر 1 سبتمبر مرحبا بكم الكل في المارينا عن بكرة أبيكم نحبكم كل نشوفكم 7:30 إن شاء الله الطقس باش يتحسن مش كما الأيامات الله لا يرجعهم الله لا يعودهم الأيامات هذية
0: إن شاء الله زينة. فما حاجة أخرى سامحني مهمة برشا اللي هما راهو قبل هذوما الحفلات كلهم راه ما ننساوش عنا الدانس
1: نعم
0: ماناش تفرجوا فما دي سبيكتاكل دو دانس وكل شيء باش يصيروا راه قبل
1: قبل معناها
0: قبل الحفله الاخرانيه قبل 7:30
1: باش معناها فيه على الايقاع اللاتينو مالفلامينكو
0: في جمعيه المبدعون الشبان
1: نعم.
0: دونك عندهم مسابقات وعندهم كل شيء باش يصيروا ديما فما دي سبيكتاكل دو دانس
1: يعني انتم كل شركه فاعله مش كل شركه شريك فقط معناها بامور ماليه ماديه لكن لا فما شركه الحقيقه لهنا معناها بكل واحد عنده حاجه باش يعملها تاعش هكا ولي
0: وبالحقيقه كما قلت مساج نحب نقول
1: نعم
0: كلمه صغيره بالحق نشكر اداره مارينا مونستير يعطيهم الصحه والمندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه
1: نعم
0: وخاصه الكونسرفاتوار نتاع مستير المعهد العمومي خاصه سي سامي وسي حاتم يعطيهم الصحه بالحق اللي نطلبوا نلقاه
1: نعم
0: الحقيقه معناها باش كل واحد ياخذ حقه ونشكر خاصة أيوب الزرمديني وقالغي أيوب.
1: نعم.
0: خاطر لا فيش اللي عملتها إني كيف

0: تنال الفكره ما كنش صار في صعب باش يفهمنا ويتعلينا حاجه كيملك بالحق ارتيست يعطي الصحه
1: ارتيست بطبيعه ما فيش مش سهله لا فيش راهي هي تلخص المهرجان ولا فيش هي اللي باش تنجح المهرجان في اغلب المهرجانات راه لا فيش هي اللي بها العمده هي راهي اللي تعطي الببليسيتي وتعطي الدعايه وخاصة تو كما قلت انت فيها ابداعات فديما نسألوا على الفنان اللي خادم لافيش في كل مرة ايام قرطاج المسرحية السينمائية غيرها فلافيش هي اللي تسوق معناها للمهرجان وسورتو
0: ما نحكيوش عليهم راه بالحق راه برشا كرياتيفيتي
1: برشا باش يوريك لا احنا عندنا برشا كفاءات في المستوى هذا
0: الجرافيتي علاش نحكي راه في كل شيء راه ماش نحكي يكون شي موسيقى راه في الدومين يكون عندنا برشا عباد تستحق
1: باش شكرا ليك سيمو باش نخدموا معاك سي حسين بطبيعة المهرجان الدولي للفنون التشكيلية على الابواب يعني ينطلق معني نفس اليوم تاع التظاهر هذيا نعرفوا النصيب البار الكبيره في المهرجان هذيا هي مارينا المنستير
2: ان شاء الله باش يكونوا ضيوف في مارينا المنستير احنا اكثر من شركاء واصدقاء حتى على المستوى الشخصي مع جمعيه الفنون الجميله هما خير وسناء باش يكونوا اكثر خدمتهم في مارينا الامور اللوجستيه اسهل في التنقل نتاع لي زارتيست خاطر برشا بلدان مشاركه باش يكونوا معناتها موجودين اكثر الوقت في مارينا المنستير اضافه الى البروغرام اللي موجود
1: يعني طبعا. على مرفأ المنستير باش نعيشوا ايامات من السحر والجمال معناها قرابه 8 ايام باش نشوفوا لي زارتيست هذوما اللي موجودين معناها بالريشه والالوان نتاعهم وابداعاتهم بالطبيعه شنو شافوا من تونس المزيانة شنو شافوا من المنستير وفي الجولات اللي باش ينظمها هذا المهرجان اللي الحقيقة كانت باش تكون بحثنا مدام سينيا شاوش مديرة هي رئيس الجمعية ومديرة المهرجان نقول لها إن شاء الله الوالد لاباس وإن شاء الله يا ربي كون عنا متابعة حينية وفورية للأجواء أجواء هذا المهرجان اللي ينطلق من 1 إلى 8 سبتمبر والدعوة لي عشاق الفنون الجميلة دورة 21 يعني تبارك الله معناها ومتحف محسن الكتاري شاهد على العصر وشاهد على عصر هذا المهرجان العريق اللي نقول بصراحة برشا خذلان من برشا جهات مسؤولة لأنه المهرجان يستحق أكثر من هكا لأنه المتحف متحف محسن الكتاري يستحق أكثر من هكا يكون تفعيله تفعيل معناها كما يجب في المسلك السياحي يعني نطالب بصراحة بكل ما فيها لأنه المهرجان هذايا ما نحبش نخسروه خاطر ممكن في قادم الأيام مش نلقاو مهرجان الفنون الجميلة اللي برشا ناس تستفقدوا بالطبيعة لأنه الدورة هذه تعملت لأنه برشا نداءات جات من خارج حدود الوطن من فنانين من مبدعين من ناس حبوا تونس حبوا المنستير أنهم يكونوا حاضرين مهرجان هذه من برشا مهرجانات اللي باش تطفئ الشمعة نتاعها الحقيقة 21 لكن للأسف ما عندهاش استمرارية كما تعرفوا المال قوام الأعمال ولهذا بربي لفتة كريمة لهذا المهرجان وللجمعية لأنه بالحق الدورة هذية منعرفش باش تعمل برشا وعود وبرشا أمال وبرشا فرحة جاية من خارج حدود الوطن لكن فرصة لأنه باش نحاولوا أنه نلتفوا الحقيقة وصلتوا الأضواء على هذا المهرجان اللي أنا واحدة من الناس مستائة جدا على اللي قاعد ساير في المهرجان وفي الجمعية يلا شكرا لكم مواصلين معكم مرافق الفنون لغاية الساعة السابعة مساء أهلا بالجميع

0: الشاب ملولش المهدية على الموجة 95.7
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
3: العديد من المواعيد المهمة على شأن في شأن النجم نقول الوطني ودولي أيضا والمشاركات الدولية، لكن خلينا الآن نمشي ونحكيه على مهرجان بدأ يخطو خطوات ثابتة وبدأ يعمل في جمهور كبير، أيضا مشاركين متسابقين، أيضا الأهداف اللي قاعد يخدم عليها المهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية في دورته السادسة، 6 سنوات 6 دورات من خلال المسابقات، من خلال الرؤى والأهداف اللي قاعد يخدم عليها المهرجان هذا اللي عنده برشا أدوار، منها الدور التوعوية، دور البيئي، الدور السياحي. الحقيقة أنا نقول أنه المهرجان هذايا اللي بدأ يكتسب في صبغة دولية، والآن عنده جدل كبير برشا من خلال حتى المشاركات. نقول أهلا وسهلا وليد بن حسن، مؤسس هذا المهرجان ورئيس المهرجان ومدير هذا المهرجان. مرحبا بك وليد، أهلا وسهلا وشكرا لتلبية الدعوة.
4: شكرا نجوى عيشك، شكرا على الاستضافة، تحية لك ولكل مستمعين إذاعة المنستير.
3: نعم،
4: أولا نبارك إلى ولاية المنستير وإذاعة المنستير، هذا البلاتو معناتها المزيان.
3: أي عندك أي صحيح، ما جيتش
4: عالمية، ما جيتش بالحق، معناتها تطور كبير، يعطيكم الصحة، كل الشكر والتقدير لكل من ساهم من قريب ومن بعيد.
3: نعم صحيح،
4: تأسيس هذا استوديو المزيان الجميل،
3: مكسب رانا نعتبره مكسب
4: صحيح، والساحل ككل، الإذاعة المنستير هي الإذاعة
3: التونس لتونس طبعا ولكل المغرمين وعشاق إذاعة المنستير في المختلف أنحاء الجمهورية. نعرف أحنا صوتنا يوصل حتى بالذبذبات الضعيفة، لكن في أوقات معناها يوصل إلى الشمال الغربي، تبارك الله، يعني حتى صحيح. خارج حدود صحيح. الوطن أصبحنا اليوم محمدًا بالديجيتال، يعني في العالم يتابع إذاعة المنستير. نعم،
4: هي معناتها منارة إذاعة المنستير، معناتها للعالم يتبعوا فيها من العالم الكل.
3: نعم،
4: كما قلت أنت، احنا الدورة السادسة المهرجان الدول الفيديو التوعوية الحمد لله، معناتها سجلوا معنا 60 دولة، قربلنا منهم 12، أكثر من 110 فيلم.
3: نعم،
4: تم إنتاجهم خصيصا أفلام توعوية للمشاركة في المهرجان الدول الفيديو التوعوية،
3: يعني خصيصا للمهرجان، ما تقبلوش
4: أفلام فيديوهات شاركت في بلاصة أخرى، لأنه احنا الهدف متاعنا كما تعرف أنه ترسيخ القيم الإنسانية وحث الناس على نشر المبادئ النبيلة اللي من شأنها تغير العالم الأحسن من خلال توظيف ثقافة الصوت والصورة كأداة للتربية والتوعية. هنا معناته يلزم الإنسان والجروب معاه والفريق معاه كلهم يخموا في الفكرة ويطوروها ويقعدوا يعيشوا بها، وذاك هو من أهم أهدافنا، أنه
3: يعيشوا الفكرة،
4: يعطيك الصحة، أو صقل المواهب للمخرجين الشبان والكذا، أنه يتسانس من الأول أنه يعمل التوعية في الفيلم تاعه.
3: نعم،
4: واليوم نشوفه معناتها عنا شكون عمل أفلام معناتها طويلة اللي هو معناتها كما معتز العوني مثلا، وعملوا عدى الفيلم في الباتي اللي هو فيلم فيه توعية فيه.
3: نعم،
4: الضحك وفيه اللعب وفيه الجو وفيه كل شيء، ولكن فيه الرسالة التوعوية.
3: نعم،
4: وهذا يكون كان فخر لنا معناتها أن بالحق أن عملنا حاجة اللي هي تنفع العباد وتنفع تونس وتكون عندها مردود إيجابي.
3: نعم،
4: الكل مشاهد والكل الناس والتونس بصفة عامة وللعالم.
3: به احنا من دورة لدورة ديما فما جديد، يعني كنجيو مسار اللي تعدى به المهرجان من أول دورة للدورة هذه إن شاء الله حتى للدورة الخامسة السادسة هي الأيامات القادمة، لكن نقول نقولوا إنه المسار من دورة لدورة قاعد يتطور، قاعد يتفعل على المنصات الكل، قاعد فما إشعاع كبير برشا على مستوى دولي، المشاركات حتى زيدة، احنا نشوفوا حتى نجومنا في الدراما وفي الفاق حتى من الوطن العربي اللي قاعدين يتبعوا في المهرجان ويكونوا حاضرين في المهرجان.
4: صحيح، هو كما قلت انت معناتها نجوم وحتى نجوم كبار معناتها انهم ولاو، حتى برغم اني نحسب ساعات لقى نجم كبير يتمنى يقول لك اني نحضر معكم في المهرجان واحد كذا، حاجه باهيه معناتها وحاجه ايجابيه، نلقى نجوم كبار تمثل في الافلام التوعويه. نعم. لانهم يحملوا الرساله ذيك نتاع التوعيه ونتاع الاخلاق ونتاع انه ما بعضنا تونس بينا غدوه خير، ما بعضنا العالم بينا غدوه خير. نعم. معناتها زين الناس الكل، العالم الكل يحط يد في اليد معناتها من اجل الخير للمستقبل. وهذه من اهم الحاجات. اليوم اني كي نشوف ما نعرفش، اني كي نلقى مثلا جريده ايطاليه معناتها كتبت باللغه الايطاليه على المهرجان.
3: نعم.
4: جريده في بروكسل كتبت على المهرجان.
3: نعم.
4: معناتها في كيف كيف معناتها كل القنوات معناتها وكل كذا من العالم درنيرمو معناتها بكري برك وين جاي في الثنية معناتها الصحافة الإيرانية كتبت عن المهرجان، لأنه مهرجان مهم معناتها اليوم.
3: مهرجان مهم وهذا هو المهرجان، هو الأنا وهنا، يعني حديث الكونتينيو نتاعه، المحتوى، الأهداف اللي تخدم عليه المهرجان هذية الأنا وهنا، اللي هو البيئة، اللي هو السياحة، اللي هو كيفاش نوعيه المواطن. اليوم مش كان المواطن، اليوم كيفاش نحمله رسالة اليوم باش نستحفظه على بلداننا، باش نستحفظوا على الإنسانية متاعنا.
4: صحيح. يعني فما حتى حاجات انه حتى باش نستحفظ على رواحنا.
3: على
4: اليوم
3: رواحنا.
4: نلقى عندي 12 أو 14 فيلم على الصحة.
3: نعم.
4: معناتها اليوم باش الواحد الصحة السليمة وال معناتها في الإنسان السليم والواحد كذا، الواحد كيستحفظ على روحه وعلى صحته وراي غدوة معناتها مكسب ليه هو، مكسب لبلاده، مكسب للمجتمع معناتها. نعم. هي حاجة مهمة برشا معناتها
3: الأفكار زيدة، الأفكار اللي قاعدة تتخدم في الفيديوهات من دورة لدورة، قاعدين نشوفوا في أفكار مهمة جدا في الفيديوهات إلى جانب الـ AI، إلى جانب الذكاء الاصطناعي، وأنتم يظهر لي مفاعلين حتى معناها جانب من الذكاء الاصطناعي في المسابقات متاعكم. مهم جدا أنه حتى يساعد على تطوير المحتوى.
4: صحيح. نعم. هو الذكاء الصناعي عنده دور كبير، أنه الناس اللي ما عندهاش إمكانيات كبيرة.
3: نعم.
4: وعندها أفكار باهية.
3: نعم.
4: تخدم فيديوهات بالذكاء الصناعي، وإحنا الهدف متاعنا كيفاش أنه البيبي هذا جديد للتصنع والمولود جديد الذكاء الصناعي، كيفاش أحنا نهذبوه.
3: نعم.
4: ونخليوه ياخو فكرة باهية على بلادنا.
3: نعم.
4: هذا هو، لأنه لا تحط له كان تحط له عندك مشاكل مش يحط عندك مشاكل، كان تحط له أنت لباس وأنه كذا. وهذا يا معناتها عنده دور كبير في العائدات على السياحة، عنده دور كبير في العائدات على الاقتصاد، عنده دور كبير في كل المجالات. وهذا اللي قاعدين نخدموا عليها احنا، علاش دخلنا الذكاء الاصطناعي، لأنه الذكاء الاصطناعي اليوم الناس الأفلام ما تتكلفلاش وتعمل حاجة باهية وتطور في الأفكار نتاعها وتاخذ الوقت وتخرج حاجة مميزة.
3: هذا هنا المنحة الإيجابي من الذكاء الاصطناعي اللي قاعدين نستغلوا فيه بالطبيعة في هذه الفيديوهات التوعوية. كما قلنا احنا توا الدورة السادسة، شنو الإضافات؟ شنو الإضافة في الدورة السادسة؟
4: بالنسبة للإضافات في الدورة السادسة، احنا عندنا دورة تكوينية في الدورة السادسة.
3: نعم.
4: عندنا أفلام شاركوا معنا مميزين بالحق، اللي نشوف معناتها الناس والمشاركين طرقوا لكل مشاكل نتاع العالم، مشاكل المخدرات، مشاكل البيئة، مشاكل الطاقة، مشاكل الاقتصاد في الماء، مشاكل معناتها كل المشاكل، الفقر بالحق معناتها كما قلت
3: حتى في مهرجان الأسبوع الأكيد. أي. أنه حتى المجالات هذوما مشاركين بهم في برامج إذاعية وتلفزية، وإن شاء الله بالتتويج لكل المشاركين حتى للمستوى الوطني. معني
4: صحيح. هو
3: المهرجان العربي
4: يعني الاتحاد الإذاعي الدول العربية كان من أول الداعمين. المهندس عبد الرحيم سليمان أول ما اقترحت عليه الفكرة مازلت ما عملت حتى شيء. قال لي احنا معك. قال لي احنا معك معناتها شو الفكرة هي معناتها هي الفكرة فرض روح. والاتحاد الإذاعي الدول العربية كان عنده يحب معناتها الحاجات هذوما، ناس بناء، ناس تبني في المستقبل، وهذا الحاجة الباهية في الاتحاد الإذاعي الدول العربية. تو دانيال مو عملنا الندوة الصحفية يوم 20
3: في مقر الأسبوع
4: في مقر الاتحاد الإذاعي الدول العربية بدعم من الاتحاد الإذاعي الدول العربية يعني، وكنا كانت مكان معناتها قريب للصحفيين والواحد وكذا، وهذا عنده دور كبير ان نكونوا قراب من الصحافة باش يجيو برشا. وهذا معناتها مهم برشا
3: وتسوق اكثر للمهرجان
4: وتسوق اكثر. وكيف معناتها نحب ولا نكره معناتها في اتحاد إذاعة الدول العربية عندهم خبرة كبيرة متاع 26 عام.
3: لا.
4: الخبرة هذيك في التحكيم معناتها عاونونا بها وكنا أخذنا فكرة وقعدنا مع كيفاش أنه المحكمين ما يحكموش مع بعضهم وما نجموش يتفاهموا مثلا على فيلم مع بعضهم نجموش كذا ينجموا المحكمين كل واحد يحكم في البلاصة متاعه وبعد يتلموا مع بعضهم يعملوا التوب ديس والتوب ديس هذيك هي اللي يحكموا بها معناتها يحكموا.
3: خلينا نرجع للمهرجان والأركان متاعه والمسابقات لو كان نستعيد معك.
4: احنا المهرجان عنا المسابقة بالإبداع البشري وعنا مسابقة بالذكاء الاصطناعي. المسابقة بالإبداع البشري الزوز في نفس المحور هو المواطنة والتنمية المستدامة. المواطنة والتنمية المستدامة الهدف منها أنه نشوف بلادنا غدوة خير مع بعضنا تونس بينا خير. عنا العديد من التفرعات كما قلت لك جاونا معناتها عديد من الأعمال في كل المجالات. كل المجالات لا تخص الناس وخاصة البيئة كما قلت لك الصحة القضاء على الفقر بر الوالدين برشا حاجات معناتها فما حاجات ساعات ما تخطرش على بالك ولكن تلقى ناس عندها فيها مشاكل وإحنا تلقاها معناتها مشاركة معانا تنجموا تدخل على الصفحة الرسمية للمهرجان ويكون فما هي مسابقة لجنة التحكيم ولكن عنا زادة مسابقة الجمهور. نجم انت كمستمع تدخل على صفحة فيستيفال فيفس فيستيفال FEVS وتدخل وتصوت شنو الفيديو اللي يعجبك. معناتها دون مسابقة
3: عندكم مسابقة الجمهور
4: شكون اكثر فيديو ياخذ تفاعل شكون اكثر فيديو يكون مشارك شكون اكثر فيديو معناتها يعجب الناس اكثر ذاك يتحصل على تروفي نتاع مسابقة الجمهور.
3: نعم جول البرنامج الساعة في 3 دقائق او في دقيقتين شو نجمو نعرفوا على البرنامج؟
4: بالنسبة للبرنامج عنا احنا من اليوم بدينا مستقبل معناتها الوفود الأجنبية غدوة ان شاء الله زاد عنا وفد جاي من مصر معناتها والمصر ذو ما عملوا حتى أغنية على تونس. عنده عملوا أغنية على تونس حتى تنعطيكم حتى ضيعها معناتها بمناسبة المهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية وهذا من أهم أهدافنا احنا كيفاش نروجوا على للسياحة. أيمن حسني ان شاء الله غدوة يكون معنا الساعة 5 صباحا مخرج من من مصر وعملناه الأيمن حسني تحصل على زائزة الجمهور زائزة الأولى للجمهور معناتها في أكثر تفاعل فيديو معناتها على مستوى مصر على مستوى دولة مصر معناتها اليوم بدينا نمشي الأهداف المهرجان
3: وعنا يوم 29
4: يوم 29 إن شاء الله عنا الافتتاح الصباح بعد عنا دورة تكوينية مع الممثل صابر الوسلاتي بعد عنا دورة تكوين معناتها ورشات تكوينية هما ورشة تكوينية مع سفيان عمروسية وعلاء الدين الخنيسي اللي هو صنع محتوى إيجابي.
3: احنا باش نتلزوا وليد نرجع بعد الاخبار لمواصله البرنامج ونختموا بطبيعه بالنسبه للمهرجان. خليكم معنا مستمعينا الاخبار علي جلاسي ثم نرجع معكم في مرافق الفنون.

0: السادسة مساء على موج إذاعة المنسيرة. تقديم نشرة الأخبار وهذه العناوين. الحرس الوطني يؤكد استكمال انتشال جميع الجثامين المفقودين في غرق مركب جرجيس. بداية من غرس سبتمبر القادم، الوكالة الوطنية للدواء ومنتجات الصحة تتولى مراقبة أجهزة التشخيص الطبي عند التوريد. وجمعية قرى الأطفال SOS تدعو إلى المساهمة في تأمين العودة المدرسية لأكثر من 10,000 من الأطفال والشباب من منظورها. مساء الخير من المقدمة للتفاصيل. بلغت نسبة تقدم المهام الموكلة لمكتب الخبرات المرافق للدولة التونسية لاختيار شريك استراتيجي لإنجاز مشروع سبخة بن غياضة بلغت 54% حسب ما تم الكشف عنها اليوم خلال ندوة صحفية نظمها المكتب في مقر شركة تهيئة واستصلاح سبخة بن غياضة. التفاصيل في الورقة الصوتية التالية لنادر اسماعيل.
1: أكد السيد برهان الذوادي مدير مجمع مكتب الخبرات ماب جروب إيرلينغ المرافق للدولة التونسية لتطوير وإنجاز المشروع السياحي المندمج سبخة بن غياضة بالمهدية أن نسبة تقدم مهام المكتب بلغت 54%. وأكد الذوادي خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم بمقر شركة بن غياضة بالمهدية أن المهام متقدمة بين 5 إلى 6 أشهر عن الجدول المضبوط منذ عقد الصفقة مع الدولة التونسية بتاريخ 2 من ديسمبر 2025، وهو ما سيزيد من فرص اختيار مستثمرين قادرين على تنفيذ هذا المشروع. وتم خلال الندوة تقديم أفضل التصورات لمختلف أجزاء المشروع والتي ستراعي جملة من الجوانب، منها البيئي والتنموي والثقافي والرياضي والسياحي والنقل والاجتماعي. ويعمل مكتب الخبرات حاليا على تشخيص المستثمرين المحتملين من تونس، حيث سيجري عقد اجتماع معهم في أكتوبر المقبل ومن بقية دول العالم، مع دراسة توجهاتهم العملية، وذلك قصد تحضير ملفات تسويقية قادرة على إقناعهم بكل تلك التوجهات. وأوضح السيد برهان الذوادي أنه تم إضافة مساحة 30 هكتار مائي لإحداث ميناء ترفيهي يمكن أن يجري تسويق كمشروع منفرد أو إدماجه في مكونات مشروع سبخة بن غياضة. نادر إسماعيل من ولاية المهدية لإذاعة المنستير.
0: أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني اليوم استكمال عمليات البحث والإنقاذ إثر حادثة غرق مركب بسواحل جرجيس، وأضافت في بلاغ لها أن الوحدات المشاركة في عمليات التمشيط والبحث تمكنت من انتشال جميع الجثامين المفقودين، كان آخرها يوم أمس الأربعاء، ليتم بذلك حصر الضحايا وتسليم الجثامين إلى أهاليهم وذويهم. يشار إلى أن الحادثة كانت أسفرت عن فقدان 15 شخصا من بينهم 14 من أصيلي بنغردان وشخص أصيل جرجيس، فيما تم تسجيل نجاة أحد المشاركين في عملية الإبحار. يتواصل الطقس الليل صافي إلى قليل السحب بأغلب الجهات، فيما تتراوح درجات الحرارة ليلا بين 32 و 37 درجة. المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي نيس الساتوري وتفاصيل أوفى.
2: اليوم ثاني يوم يعني من ذروة الحرارة، خلينا نقوله إن شاء الله بداية من يوم الغد باش يتجه معناها الطقس نحو الانفراج، تبدأ تنخفض نسبيا درجة الحرارة. درجة الحرارة القصوى تراوحت عموما بين 44 ووصلت حتى 49.8 جهة القيروان، كانت في حدود 41 درجة بالوسط الغربي وقرب السواحل الشرقية للشمال الوسط مع ظهور الشهيدي. بداية من يوم الغد على قليلة قرب السواحل الشمالية وفي المرتفعات باش نحسوا بانخفاض نسبي في درجة الحرارة، يعني باش تكون في حدود 36، ممكن حتى جهة تبرقة مثال تكون في حدود 33 درجة جهة الوطن القبلي، كيف كيف يعني تضروا انها ما تتجاوزش 36 درجة، يعني تقريب السواحل الشمالية والمرتفعات الغربية باش ترجع للمعادلات العادية يوم الغد. لكن في الحقيقة داخل البلاد مازال درجة حرارة مرتفعة وحتى مرتفعة جدا، مثل في جهة القيروان جهة الجنوب الغربي باش توصل 47 ممكن 48 درجة، بقية الجهات انتظروا انها تكون عموما بين 36 و41 درجة، هذا قرب السواحل حتى الشرقية. بالنسبة لبقية المناطق تكون بين 42 و47 درجة مع ظهور الشهيدي.
0: أعلنت الوكالة الوطنية للدواء ومنتجات الصحة أن مهام المراقبة الفنية عند توريد أجهزة التشخيص الطبي ستنتقل إلى مصالحها المختصة بداية من غرة سبتمبر. ودعت الوكالة موردي هذه الأجهزة إلى إيداع ملفات المراقبة الفنية عند التوريد لدى مصالحها المختصة انطلاقا من التاريخ المذكور. وأكدت أن إجراءات المراقبة ومعايير التقييم والمتطلبات الترتيبية المعمول بها ستبقى دون تغيير، داعية المتعاملين الاقتصاديين إلى مواصلة القيام بإجراءاتهم وفق الصيغ المعتمدة واحترام التراتيب الجاري بها العمل. وأضافت الوكالة أنها ستعمل على ضمان استمرارية الخدمة في أفضل الظروف مع إعلام المتعاملين الاقتصاديين بأي إجراءات أو مستجدات تكميلية قد يتم اتخاذها لاحقا. ويشار إلى أن وحدة مخابر البيولوجيا الطبية التابعة لوزارة الصحة تتولى هذه المهمة إلى حد الآن. أعلنت الوكالة التونسية للتكوين المهني عن إطلاق 6 اختصاصات جديدة لأول مرة خلال العودة التكوينية، من بينها مرافق حياة. وأكدت أن مختلف الاختصاصات تتماشى مع متطلبات سوق الشغل. مدير المصالح المركزية بالوكالة التونسية للتكوين المهني بشير بن عمار وأكثر تفاصيل.
3: اختصاصات جديدة لأول مرة، 6 اختصاصات: مرافق حياة في مستوى مؤهل تقني مهني، شروط الالتحاق هي 2 ثانوي منهات وإلا شهادة كفاءة مهنية منظر في اختصاص ممثل. مرافق حياة اللي يشوفه فهم هو في قطاع أو غير منظم، حبينا ننظموه شوية، ولات اختصاص منظر في المستوى الثالث مسؤول الوطني للمهارات في مستوى مؤهل تقني مهني في دي كومبيتونس، باش يجي السيدة باش تلهى بالمريض ولا المسن ولا حتى الصغير في المنزل نتاعو ولا في أي بلاصة، باش ننظموه الاختصاص هذا في قطاع مطلوب برشا. في مستوى مؤهل تقني سامي، تقني سامي في اتصالات الاختيار ملتي ميديا، تقني سامي مبرمج في الويب تقنيات الجوال، وعندنا تقني سامي في التزويق الداخلي، وتقني سامي في تركيب الأنظمة الشمسية. شروط الالتحاق يكون عنده بكالوريا، وإلا في مستوى مؤهل تقني سامي يكون شارك في مناظرة وطنية تنظمها الوكالة التونسية للتكوين المهني.
0: دعت الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS الجامعة التونسية أفرادا ومؤسسات دعتهم إلى المساهمة في مجهودها لتأمين العودة المدرسية والجامعية لفائدة 10807 أطفال وشباب من مختلف المستويات التعليمية، مؤكدة أن الميزانية اللازمة لتوفير مستلزمات العودة هذه السنة تناهز 6 ملايين دينار. وبيّنت الجمعية في بلاغ لها اليوم أنها تستهدف من خلال هذه الحملة أو تهدف إلى توفير المستلزمات الدراسية والظروف التعليمية الملائمة للأطفال والشباب المنتفعين بخدمتها، بما يضمن تكافؤ الفرص ويساعدهم على مواصلة تعليمهم في أفضل الظروف. اعتبر الخبير المالي وأستاذ القانون البنكي محمد نخيل اليوم اعتبر أن قانون الشيكات جيد، خاصة وأنه يعيد للشيك وظيفته الأصلية كأداة خلاص حيني فقط وليس وسيلة ضمان. وفي تصريح للإذاعة الوطنية أبرز نخيل أن هذا القانون عرف عديد الهنات فيما يتعلق بطريقة صياغته ومعد تطبيقه، خاصة وأنه لم يقع استشارة المختصين وفق تقديره.
4: الاشكاليات اللي طرحها قانون الشيكات هو الفكره نتاعو ممتاز باش نرجعوا الشيك كوسيله خلاص حيني فقط، لكن طريقه الصياغه والتايمينغ نتاع التطبيق جات فيه عديد الهينات. علاش؟ خاطر ما شاركوش فيه مختصين في القانون المالي والقانون البنكي. القراءه نتاع المختصين جات بعد ما تعمل مشروع القانون وبعد ما تعرض على مجلس النواب باش ينظروا فيه، على خلاف قبل كانوا فما مشاريع قبل زوز ولا 3 مشاريع تعملوا قبل شاركوا فيه العديد من المختصين وعطاوا الراي نتاعهم. اليوم كان ينجم فما بعض الاصلاحات اللي تنجم تصير، وكانت الفتره الانتقاليه قد تطول نسبيا باش اليوم نسنسوا جميع المداخلين على انهم يتعاملوا بالقانون الجديد. لكن الفتره الانتقاليه اللي قعدت 6 شهور كان تلاحظوا فما 4 شهور العباد ما فهم كانتش فاهمه فيهم حتى شيء، ومن بعد العباد الكل مشات تصبت شيكاتها قبل اجل نتاع 2 فيفري على خاطر خايفه لا يرجعوا لهم بعد، وما عادش الشيكات القديمه باش تولي عندها مفعول. هذا من ناحيه. من ناحيه اخرى الاليات تاع التسويه اللي تعملت بصفه انيه على خاطر القانون وقتها فيه بعض الاحكام ولا جل الاحكام طبق من 2 أوت من اللي خرج القانون، فما بعض الاحكام الاخرى اللي متعلقه بالشكل نتاع الشيك الجديد والشيك الجديد تم تاجيلها ل 2 فيفري قابل للاصلاح، خاصه فيما يخص تسويه الشيكات قديمه. معانا نخليه نفس الفلسفه، ما عادش نجمو نرجعوا بالوراء.
0: في ختام النشرة تذكير بعنوانها الأبرز، جمعية قرى الأطفال SOS تدعو إلى المساهمة في تأمين العودة المدرسية ل 10807 أطفال وشباب من منظورها. نلقاكم بالأخبار تجدد بإذن الله في تمام الساعة 7. مرافق الفنون يعود إليكم بعد قليل مع نجوى المهري.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
6: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديب ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
7: في مرافق الفنون تلتقي القلوب،
8: في مرافق الفنون يشدو اللحن،
7: يغازلنا اللون،
8: يشاكسنا المسرح،
7: وتحملنا السينما نحو العالم.
9: السينما نحو العالم.
8: في مرافق الفنون،
10: في مرافق الفنون
7: ترقص الألوان،
8: تبتهج الصورة،
7: وتتواشج الألحان.
8: مرافق الفنون
7: مع نجوى المهري.

0: نرجع معكم لمواصلة لقائنا في مرافق الفنون إلى غاية الساعة السابعة، ونعود للحديث للدورة السادسة للمهرجان الدولي للفيزيوات التوعوية لينطلق هذه الأيام. ومعنا مجددا سي وليد بن حسن مدير المهرجان. وصلنا إلى حد البرنامج بطبيعة، والبرنامج مهم لسادة المستمعين، الناس اللي باش تعدل البرمجة متاحة اليومية، وقتاش باش يكونوا حاضرين للمتابعة، وخاصة ليلة المسابقة. وما أدراك ما ليلة المسابقة؟
1: نعم، هو كما قلنا معناتها احنا بدينا باستقبال الضيوف الأجنبية. غدوة إن شاء الله مش يكون معنا المخرج أيمن حسني واثنين مشاركين أخرين من مصر،
0: من مصر.
1: وكيف كيف زاد عنا مشاركين من الجزائر جايين. اليوم وصل عضو لجنة التحكيم من ليبيا الأستاذ رمضان المزداوي، ومعناتها قاعدين في الاستقبالات إن شاء الله. غدوة زاد صار العلامة
0: الفنانة الجزائرية،
1: نعم،
0: بطلة مسلسل التونسي الجزائري، يعني نقول مشاعر اللي كان
1: لحقها واخذ صدى كبير، وكان دورها معناتها يعني دور كبير في
0: مميز
1: في في الفيلم. إن شاء الله نهار 29 مش يكون عنا صباح الافتتاح في معهد الفنون الجميلة بمدينة سوسة،
0: وعندكم شركة كبيرة مع معهد الفنون
1: كبيرة من معهد الفنون الجميلة، وكان شكون معنا زادة في معهد من معهد الفنون الجميلة في لجنة الفرز، ودي ما معناتها نتعاونوا مع بعضنا، وهذه حاجة إيجابية تحسب المهرجان. مش يكون عنا دورة أو ورشات تكوينية مع الفنان صابر الوسداتي، بعد الورشة أخرى مع صناع المحتوى الإيجابي سفيان عمروسية و نعم. علاء الدين الخنيسي، محبوبين الملايين ذوما اللي تبعوا فيهم عند أكبر نسبة مشاهدة في تونس. وعنا زادة كيف كيف ورشة في الذكاء الاصطناعي، معناته وهو يعني حديث العصر وحديث الساعة، والذكاء الاصطناعي مع عماد الزرعي اللي عمل آخر مرة معناتها فيديو بالذكاء الاصطناعي المابينج في المولد النبوي الشريف، والأخذ صدى كبير معناتها، والصور معناتها عشرات الآلاف من الصفحات هبطت عليه. وكيف كيف زاد أحد الأساتذة والمهندسين في الذكاء الاصطناعي اللي هو معنا زاد،
0: شكونوا حاضرين معكم،
1: شكون يعني من المدربين معنا في جامعة الفنون الجميلة بسوسة. ويوم الأحد مش يكون الاختتام انطلاقا الساعة 9 ليلا بساحة المدن جوهرة ساحل سوسة في بوجعفر. مش يكون إن شاء الله الأعلان على النتائج والتتويج، يعني التتويجات
0: كيف. بالنسبة للأفلام المتوجة شنو مستقبلها يعني في قدم الأيام؟ أنا ريت العديد من المحاولات، حاولت حتى في أيام كارتاج وغيرها أنك تمر كل قبل ما تبدأ السهرة فيلم من الأفلام، يظهر لي
1: صحيح
0: تجربة هدية ما مشيتش، يظهر لي
1: احنا لا مشيت معنا تجربة وعدينا الأفلام في قبل احنا عنا أربع سنوات ونخدم المؤسسة متاعنا هي اللي تخدم في مهرجان كارتاج في الشاشات العملاقة. وفي الاتفاقية عنا اتفاقية مع المهرجان أنه يعديونا الفيديوهات التوعوية قبل السهرة، الفيديوهات المتوجة تولى أربع سنوات على التوالي نعديو في الفيديوهات المتوجة قبل السهرة، وهي فيديوهات توعوية وعندها وقاعدة تلاقي في ترحاب زادة من الجماهير اللي هو معناتها مزيان. كيف كيف زادة معناتها عملنا قبل حتى في قاعة من قاعات في أيام اتحاد إذاعة الدول العربية، خذينا قاعة وقتها وعملنا، وكنا صار مناقشة الأفلام في مهرجان اتحاد إذاعة الدول العربية. احنا نعطيه الأفلام نعديه الأفلام على التلفز، معناتها التلفز المتعاونة مع المهرجان نعديه فيهم مباشر على في الاختتام. كيف كيف نعطيه معناتها للناس اللي تحب تعدي الأفلام، والأفلام زادة موجودين على الصفحة، نجم أي واحد تو يسمع فينا يدخل على صفحة فيستيفال فيفس، وعلى يوتيوب يدخل على صفحة فيستيفال فيفس، وينجم يكون هو الحكم في جائزة الجمهور. الفيلم لا يأخذ أكثر معناتها تفاعل وأكثر مشاهدة هو اللي يكون معناتها صاحب المرتبة الأول في جائزة الجمهور.
0: نعم، مهمة كبيرة برشا، لجنة التحكيم اللي تتكون بالطبيعة صح. من العملاق نقول سلاح مصدق
1: صح. صح.
0: أيضا شكون معانا في الدورة هذه؟
1: معانا سي صالح جدي.
0: نعم فنان القدير.
1: فنان نعم. القدير صالح جدي من تونس. كيف معانا نصر الدين رقم المخرج نصر الدين رقم من تونس. معانا سارة العلامة من الجزائر. الفنان والممثل القدير رمضان المزداوي من ليبيا.
0: نعم.
1: ومحمد الرداني من المغرب.
0: نعم. فنقولوا احنا حظ سعيد لكل المشاركين في مختلف المسابقات وللدورة هذية. شكرا لك وليد بن حسن، مجهود كبير قاعد تقوم به الى جانب يعني مش وحدكم اكيد، راهو الاطراف الكل مساهمة.
1: صحيح، هو خاصة في النجاح. يعني هي مجموعة كاملة معناتها، وكان الدورة هذه زاد رئيس الدورة هو أيمن الدردوري اللي هو كان عمل عمل المنصة معناتها اللي هي يحكم عليها لجنة التحكيم اللي هو قاعد يرتب في كل الأمور يعني وكل معناتها
0: اللوجستية في الديجيتال
1: في المشاركات في الديجيتال في كل شيء معناتها، فما خدمة كبيرة معناتها، فما فريق منسجم قاعد يخدم بعض، وإن شاء الله مش تكون دورة مميزة
0: إن شاء الله إذا المناسير تكون في التغطية الإعلامية كما عودنا هذا المهرجان. وحنا شريك فاعل بالطبيعة في المهرجان هذا. تحياتي ليك وليد بن حسن ولكل الساهرين على نجاح هذه الدورة، المهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية في دورته السادسة. نتمنى له النجاح والتوفيق ومزيد من الإشعاع، لأنه الإشعاع مطلوب جدا أنه يصل إلى أكثر من بلد على مستوى دولي وعالمي، ولما لا باش نشوفوا دورة سابعة تتألق أكثر بإذن الله. تحياتي ليك، شكرا وإلى اللقاء، وشكرا لتلبية الدعوة. رجعين مع الموسيقى.

0: غسيل الحمامات تكلسة بوعرقوب على الموجة 104.7
1: 104.7
2: اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات. ومع إذاعة المنسير ديما يجمعنا الفرح.

0: راجعين معكم في مرافق الفنون ونقول أهلا وسهلا بكل مستمعينا ومتابعينا ومشاهدينا وما بين العروض المسرحية التونسية المشاركة اللي باش تمثل تونس خارج حدود الوطن. العرض المسرحي لموذا للمخرج والمؤلف المسرحي التونسي طاهر عيسى بن عربي طبعا اللي مثل تونس في الدورة 33 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي. مهرجان مهم، مهرجان يتسلط عليه الأضواء، المهرجان هذية والعرض اللي بش يكون على موعد مع جمهور عريض كبير. مهرجان الدولي للمسرح التجريبي طبعا لموذا كتبها وأخرجها طاهر عيسى بن عربي، تناول فيها العرض عالم الأزياء والموضة بوصفه نموذجا لعالم تحكمه العلامات التجارية. وكأنه أنا لم أشاهد هذا العرض لكن سأشاهده إن شاء الله مع جمهور عريض عريض جدا. مرحبا بك، أهلا وسهلا في مرافق الفنون وعلى موجات إذاعة المنستير المسرحي والمؤلف التونسي طاهر عيسى بن عربي.
1: يعيشك، مرحبا بكم ومرحبا بإذاعة المنستير.
0: أهلا وسهلا، نعرفوا احنا انتما بصدد معناها تمارين، احنا نعرفوا ايامات تفصلنا على هذا المهرجان الكبير. طبعا كي نقولوا العرض هذا لموضة اللي تحصل على ذهبية افضل عرض مسرحي متكامل وافضل اخراج وافضل سينوغرافيا في مهرجان المسرح الحر الدولي بالاردن هكا ولا؟ وهذه يظهر لي ثاني انه بيش يجنح ويطير الى ام الدنيا مصر.
1: أي الحقيقة مهرجان القاهرة المسرح التجريبي مهرجان صعيب برشا في مستوى المنافسة، إذا مستوى المنافسة ولو أنه فن مفيش منافسة في مقترحات جمالية. لكن المقترحات الجمالية في مهرجان القاهرة كلها ممتازة. هو مهرجان من أكثر من 140 عرض في الكوليكسيون، اختاروا منهم 16 عرض فقط. من أنحاء العالم وأربع عروض عربية فقط، وإحنا من أربع عروض عربية، هذا شرف كبير لنا إحنا تونس وللمسرح العربي. طبعا العمل هذا ما نجمش يكون عنده وجود إذا مش وراها جهة إنتاج داعمة متمثلة في مريم ريزة شركة أنايت للإنتاج، معها أيضا في إدارة الإنتاج ويعني والتنظيم الإداري المحكم الممثل المعروف أمير البريدي، واللي هو ممثل في المسرحية أيضا مع مريم ومع مجموعة كبيرة، عبير السميدي مع سارة ركبيني مع غادة الجيسن ومعها يعني محمد عثموني. يعني فريق كبير برشا، معنا منار تنجود وأمن الله التكابري وفارس جيدة. فريق الحقيقة معناها فيه عدة اختصاصات بين موسيقى ومسرح وفنون تشكيلية. التصور الموسيقي قام به الفنان الفاضل الفنان علي الجزيري ومعه مجموعة من من من متداخلين. أيضا هناك يعني تلميح لبعض القامات الفنية في تونس كما منور مادح مثلا، زين الصافي، كما يعني بعض القامات اللي احنا نفتخر بهم في الفن التونسي. معايا يسمع فيكم هكا اونلايف.
0: اي فقط حبيت نقول لك طاهر قبل ما نمشي، طبعا الفنان الكوميدي المتميز امير الدريدي، دائما طاهر عيسى بن عربي يصنع الاختلاف في كل عرض يقدمه وخاصه في رقصه سماء لموذا غيرها من العروض. يعني عنده خصوصيه على مستوى الطرح على مستوى السينوغرافيا، فباش نشوفه في لموذا يظهر لي نفس جديد خارج معناها من الكيب اللي كنت تحكي عليها وأيضا من طاهر في حد ذاته هكا ولا؟
1: هو عمل الحقيقة أنا ما نحبش نصنفه في العمل المسرحي، هو عمل ما يسمى بفن الأداء نجم يتصنف جدا في الفنون التشكيلية كما نجم يتصنف في العروض الحرة، في العروض المرتبطة بالفضاءات المغايرة، نجم يتصنف في الأبنينج معناها ما هوش مسرح بالمعنى المتداول اللي هو فيه، هو فما حكاية طبعا احنا قاعدين نخرف في خرافة، لكن فيه اختيار جمالي مربوط بالمعنى اللي هو المعنى اللي نحكي فيه على الاستهلاك، كيفاش العالم الكل ولا سلعة، شو بيد ولا سلعة، الإعلام ولا سلعة تتباع، وكل كيفاش الموضة تخدم من قبل شركات إنتاج كبرى،
0: نعم،
1: من قبل رؤوس أموال كبرى، ونعملوا معناها نقد مباشر للنظام الرأسمالي اللي هو نظام نعتبروه احنا نظام قمعي، نظام عنده علاقة بالاستعباد، هو استعباد مقنع للبشر. تقريب أكثر من 6 مليارات من الكرة الأرضية يخدموا كل يوم 10 ساعة في النهار في خدمة 0.001% من رؤوس الأموال، وهذا يعني نموذج اليوم كل شيء يتشكل عبر الصورة. الصورة تعطينا النموذج الجمال، الصورة تعطينا النموذج اللبسة، الصورة تعطينا النموذج الأكل، الصورة تعطينا النموذج السيارة والقيادة، الصورة تعطينا كل شيء. فاليوم يظهر لي العالم تحكمه الصورة ويحكمه الإعلام وتحكمه سيناريوات مبرمجة. منطقها الوحيد هو الربح ولا شيء غير الربح.
0: نعم صحيح، كما قلت لموذا إن شاء الله بشتفتح نافذة أخرى على تجربة أخرى بالنسبة لهذا المهرجان، مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دولة 33، كما قلنا هو في حد ذاته نافذة على تجارب المسرحية العالمية، أيضا يعرف بأحدث التيارات المسرحية في العالم، فهذه فرصة لتونس بتكون حاضرة بقوة من خلال هذا العرض. بي خلنا نمشيو الأمير، أمير بحذيك، أمير دريدي، مرحبا بيه، أهلا وسهلا. شحويلك أمير، أي تحية لكل الفريق، عبير السميدي إلى سارة ركبيني وكل الفريق لموضة اللي بشكون على موعد طبعا مع جمهور عريض كبير في القاهرة من خلال هذا المهرجان العريق والمهرجان المهم والمهم جدا كما قلنا بمشاركة متميزة، وأنت البطل اللي ظهر لي من الأبطال الموجودين في المسرحية.
2: موجود من الأبطال اللي نبني عليهم
0: احنا نحكيه على المشاركة، نحكيه على التفاعل والتعامل مع هذا المخرج اللي كما قلنا دائما يصنع الفارق في كل ما يقدمه، في كل جديد، في كل أعمال متاعه. فاحنا شو نجم نقوله، شو نحكيه مع الفريق، يظهر لي فما كيميا حلوة برشا، هكا ولا
2: ما نعرفوش اليوم، نعرفو من البدايات نتاعي، من اول من العام الاولاني اللي انا فيه في المعرض العالي في المسرحي،
0: نعم،
2: لقيته كمخرج وكممثل عنده تجاربه ولينا اصحاب بحكم كنا خدمنا بعضنا مع بعض الجزيري، والتفت فيه وحسيت فيه السنسيبيليتي اللي توا في العوالم اللي قاعده تظهر العباد معناتها من طريق الاعمال نتاعو اللي قاعده تنجح توا وقاعده توصل تاخذ في دي بري partout dans le monde. دونك تعرفت من الاول، عرفت معناتها ملي عرفت نتبع في الاعمال نتاعو، ما خدمناش مع بعضنا كهو مخرج الممثل بل الاعمال اللي خدمنا فيهم موجود فيهم ممثلين، ولكن انا المسرح كملته عام معناتها اخر مره عملت مسرحيه في تونس في 2012، بعد مشيت لفرنسا عملت مسرحيه مع فرانسيس، ومن بعد كي روحت لتونس ما عاودتش تلفت المسرح كومبليت. نهار اللي خممت باش نعمل مسرحيه اوتوماتيكمون خممت في طاهر وكلمت طاهر، قلت له راه نحب نعمل مسرحيه تحكي على الموضه وراني ما نشوف معناتها احسن منك انت نجم يخرج تصويره مزيانه، لانه طاهر معروف زاده في اعماله هو يخدم برشا على الصوره والصوره في المسرح المجدد، لانه طاهر زاده معناتها الثور والتقنيات اللي يخدم بيهم جدا في الإخراج نتاعه فايت شوية اللي قاعدين موجود، خرج من المسرح اللي فيه ممثل وشوية بالأكسسوار وإلا ديكور،
0: نعم،
2: عادة يخدم على السينما، يخدم على الماكيت، يخدم على الحاجات أفونغارديست في المسرح التونسي الحقيقة، وباش تحكي على الموضة دونك باش تحكي على الصورة ما نجمش يكون في المساهر رئيسة بالعرض. يساهر ساغي دوغ معناتها نجم يعمل كل يوم مسرحية في الأخر تخرج بحاجة ما كنتش تتوقعها،
0: نعم،
2: ويخليك ديما في اليورجانس، ما يخليكش مرتاح كممثل على الاقل، ما يخليكش ساي هذوك محفظتهم يتعودهم غدوه بعد غدوه، كل يوم يغير لك، كل يوم يشوف فيك حاجه جديده، لانه يتعامل مع عرض مسرحي حي، دونك كل يوم ياخذ من الفيكو نتاعك، ياخذ شنو تبدل فيك حتى فيزيكمون، يبدل عليه حتى تيك. فهذا هذه التجربه مع طاهر اللي كل يوم تلقى روحك تتعلم، ماكش كل يوم تعاود ولا تعمل في دي ريبيتيشن.
0: نعم. هو الإنسان كما قلت تحصل الإضافة من عرض العرض من عمل إلى عمل، إن كان في دراما أو حتى في المسرح، فهذا يضيف لك أمير الدريدي بطبيعة كوميدي. وإحنا نتذكر معناها دورك في ما بين الثنية، أيضا في العديد من الأعمال، زوجة الخامسة، فلاش باك وغيرها. فإن شاء الله يا ربي نتمنى والتتويج، لأنه يدخل العمل هذا في إطار المسابقة. وفما زوز عروض بطبيعة للموضة اللي هما يوم 2 و3 سبتمبر على الساعة 6 مساء بمسرح أو بمسرح الهناجر بالقاهرة، ففرصة حتى إلى الجالية التونسية لكل من يهوى المسرح.
2: نحكيه شوية للتونسة على المسرح هذا، المسرح هذا من أعرق المسارح في مصر.
0: نعم، عنده تاريخ كبير،
2: قناة المصر الكل معناتها من يحيى الفقراني، من برشا معناتها ممثلين كبار طلعوا على المسرح هذايا. فلي أنا كممثل فخر كبير كونه واحد يكون عنده تجربة في المسرح هذايا، وإن شاء الله اللي نعملوه فوق الخشبة هذيك يكلل بالتتويج، وإن شاء الله نروحوا لتونس
0: جايزة
2: تزيد تضاف للريبرتوار اللي عندنا.
0: نعم، شكرا لي كبير، تحياتي لطاهر، تحياتي لكل الفريق، سلامي لكم، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق. طاهر نرجع معك، بطبيعة كما قلنا فما زوز عروض تدخلوا للمسابقة الرسمية أي الأربعاء والخميس اللي هما 2 و3 سبتمبر إن شاء الله على مسرح الهناجر بالقاهرة، وإن شاء الله يا ربي يتوج هذا العمل كما عودنا طاهر. هكا ولا
1: هو لم يسبق للمسرح التونسي أن توج في مهرجان بتاع المسرح التجريبي.
0: أي صحيح،
1: جائزة كبرى.
0: نعم صحيح،
1: يعني دائما جوائز مهمة، فينا جوائز مهمة، عماول معز العاشوري جاي تحت نخراج سنة، أيضا سنة الفارتة واللي قبلها وسيطة بوبي جاي تحت ممثل وممثلة يعني رجب بن عمار أيضا تحصلت على جوائز عديدة في مهرجان، الله يرحمها رجاء، في مهرجان قاهرة المسرح التجريبي. لكن لم تونس وأيضا العالم العربي بصعوبة يتوج، ليست هناك جوائز كثيرة، يعني ما عدا مرة ولا اثنين تقريب مسرح عربي يدوج في مهرجان مسرح القاهرة التجريبي. يعني هي عملية صعبة جدا بالنسبة للتتويج كجائزة كبرى لعدة أسباب، قد تكون عندنا أسباب أيضا، أسباب علائقية، أسباب مربوطة بسوق الفن، بالتوزيع، باستراتيجية المهرجان. وقد أيضا تحصل المفاجأة إذا العمل نتاعنا كان مقنع وكان عنده القدرة أنه يتجاوز الأعمال الأخرى اللي هي أعمال راهو من أحسن الأعمال.
0: نعم.
1: في البحر الأبيض المتوسط، نحكيه على سويسرا، نحكيه على إسبانيا، نحكيه على فرنسا، الصين، روسيا، بيلاروسيا، نحكيه على مصر، أعمال مصر، نحكيه على يعني الإمارات، السعودية، تونس، في العرب، ومصر طبعا. فنحكيه على 16 عمل تقريبا، 14 ولا من أكثر من 16 عمل فيهم 4 أعمال عربية فقط، والداخل كلها عروض أوروبية وأمريكية.
0: هو في الحقيقة أكثر من 20 عرض مسرحي من مختلف الدول لمحالة أي لكن نذكر أنه المهرجان هذا يتلقى يعني أكثر من 400 عرض مسرحي، إلى جانب معناها هذا تلقى في الفرز الأخير اللي هو 20 عرض اللي يكون ضمن هذه الدورة. نذكروا بالعروض، الورشات التدريبية، اللقاءات، الندوات المهمة اللي باش تكون، فما تلاقي كبير من خلال هذه الدورة السادسة 33 من هذا المهرجان، المهرجان اللي تنظمه وزارة الثقافة المصرية. يعني مهرجان عريق أصبح له مكانة كبيرة إلى جانب أيام قرطاج المسرحية. إن شاء الله يا ربي الموعد القادم منها يكون مكلل بالنجاحات، لأنه تعرف أنت طاهر أيام قرطاج المسرحية موعد مهم جدا على مستوى عربي وعلى مستوى عالمي أيضا. فنقولوا احنا إن شاء الله بالنجاح والتوفيق، إن شاء الله جيبونا الجائزة الكبرى، وإن شاء الله تكون إذاعة المنستير في المواكبة الحينية والفورية لدورة 33 للمهرجان الدولي، القاهرة الدولي للمسرح الجامعي. شكرا، تحياتي لك، إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

هيك وصلنا لنهاية مرافق الفنون، شكرا على حسن المتابعة والاستماع، تحياتي لكم جميعا، نلتقي في العزيزة بلادي غدا من الخامسة إلى السابعة مساء، أهلا بالجميع، إلى اللقاء.

0: السابعة مساء على موج إذاعة المنسير. موجز الأخبار. مساء الخير. صنف المعهد الوطني للرصد الجوي شهر جويليا المنقضي كثاني أكثر أشهر جويليا حرارة في تونس منذ سنة 50 و900 و1000 بعد شهر جويليا من سنة 23 و2000 في ظل موجة حر استثنائية شملت جزءا كبيرا من البلاد. وتميز الشهر بارتفاع قياسي في درجات الحرارة نهارا وليلا، إذ سجلت عديد المحطات درجات حرارة قصوى استثنائية وفق النشرة المناخية الشهرية لشهر جويليا الصادرة اليوم عن المعهد الوطني للرصد الجوي. هذا وتوصل الطقس الليل صاف إلى قليل السحب بأغلب الجهات، فيما تتراوح درجات الحرارة ليلا عامة بين 32 و37 درجة. قالت الغرفة النقابية الوطنية لصناعة المشروبات غير الكحولية إنما يتم تداوله على بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعمد المنتجين حجب المياه المعدنية عن السوق أو تكوين مخزونات بهدف المضاربة لا أساس له من الصحة. وأوضحت الغرفة في بيان أن جميع المؤسسات تعمل بأقصى طاقتها المتاحة ويبقى شغلها الأساسي ضمان استمرارية التزويد والاستجابة قدر الإمكان لحاجات المستهلكين في مختلف جهات الجمهورية وفق ما جاء في البيان. وأضافت أنه من المنتظر أن ينخفض الطلب تدريجيا مع تراجع درجات الحرارة خلال الفترة القادمة وأن تعود الكميات المتوفرة لتجاوز حاجات السوق. أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني اليوم استكمال عمليات البحث والإنقاذ إثر حادث غرق مركب بسواحل جرجيس. وأضافت في بلاغ لها أن الوحدات المشاركة في عمليات التمشيط والبحث تمكنت من انتشال جميع جثامين المفقودين وآخرها يوم أمس، ليتم بذلك حصر الضحايا وتسليم الجثامين إلى أهليهم وذويهم. أخيرا دعت الجمعية التونسية لقرى الأطفال السواس التونسيين إلى المساهمة في مجهودها لتأمين العودة المدرسية والجامعية لفائدة 10807 من الأطفال والشباب من مختلف المستويات التعليمية، مؤكدة أن الميزانية اللازمة لتوفير مستلزمات العودة هذه السنة تناهز 6 ملايين دينار. نلقاكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 8 ليلا بعد الفاصل. يأتيكم حكيم اسطنبولي بجديد أخبار رياضة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunasir.com.

مرحبا بالجميع، آخر موعد رياضي للموجات إذاعة المنستير. نبدأ بتعيينات حكام الجولة الثانية للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بعد ما كشفت الإدارة الوطنية للتحكيم عن التعيينات في البرنامج يوم السبت 29 أوت الجاري الساعة 4:30 في نادي الفريق المرضي بحمسوسة بدارة الحكم حسين بالعريس وتقنية البار منتصر بالعربي. مستقبل رياضي بالمرسى يواجه تقدم سقي إدارة الحكم عبد السلام ماني وحكمة الفار دورساف الجنواتي. الاتحاد المنسيري في ملعب بن جانت بالمنسير يستقبل الملعب التونسي الحكم حسني نايلي وحكم الفار البرتغالي هيلدر ماليرو. النادي الصفاقسي ترجي الريس الحكم محمد علي قروي وحكم الفار أرذن برتغالي لكن بورنو استيفيز. هذا بالنسبة لبرنامج مباراة يوم السبت 29 أوت الجاري. يوم الأحد بقية البرنامج شبيبة العمران الترجي التونسي في ملعب شادي زويتن الحكم سيف الورتاني وحكم الفار برتغالي هيلدر ماليرو. باش يكون هو تقنية الفار الحكم اللي كان في تقنية الفار في مباراة الاتحاد المنسيري والملعب التونسي. نادي حملان في نادي بنزرت الحكم أمير العيادي وحكم الفار بورنو استيفاز اللي كان موجود في مباراة النادي الصفاقسي الترجي الجيس. الأولمبي البيجي اتحاد بن قردان الحكم فرج عبد اللاوي حكم الفار أيمن النصري. وآخر مباراة باش تجمع في ملعب الأولمبي بسوسة النجم الساحلي نجم متلوي حكم الفار خليل الجري حكم الرئيسي خليل الجري وحكم الفار أسامة بن إسحاق. ذكروا كل مباريات بالنسبة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم تنطلق الساعة 4:30. قبل ما نحكي على ألعاب البحر الأبيض المتوسط نحكي على فريق الشبيبة القيرونية، واليوم صار التسليم المهام بين الهيئة السابقة والهيئة الجديدة. تم صباح اليوم بمقر الشبيبة القيرونية إجراء جلسة تسليم المهام بين الرئيس السابق للهيئة التسارية الدكتور محمد ليوان ورئيس الجديد للهيئة التسارية السيد شكري الرحماني بحضور أعضاء الهيئة. تمت عملية تسليم المهام في جو من الانسجام وروح المسؤولية مما يعكس الحرص على مواصلة العمل وخدمة فريق الشبيبة القيرونية ودعم مسيرتها خلال المرحلة القادمة. اللاعب الترجي التونسي قريب برشا من توقيع مع فريق النادي الليبي اللي دربه المدرب فوزي البنزرتي. دانو أكيد كما قلت قريب برشا من التوقيع مع الفريق الليبي اللي دربه المدرب فوزي البنزرتي. في ألعاب المتوسطية اختفاء المصارعة التونسية شاهد الجلجلي بعد ما أكد حاتم المرناوي رئيس البعثة التونسية في ألعاب المتوسطية تورونتو اختفاء رياضية شاهد الجلجلي وانقطاع أخبارها منذ يومين. أضاف المرناوي في أن الرياضية المذكورة خاضت أول أمس نزال نهائي الميدالية البرونزية في اختصاص المصارعة النسائية، وعقب النزال اللي انهزمت فيه كانت إلى جانب المدرب الوطني محمد علي بوزيان في انتظار زميلتها تستغل لاحقا انشغال المدرب بمواكبة بقية المباريات باش تتسلل وتغادر القاعة دون سابق إعلام. أوضح رئيس البعثة التونسية مجرد وصول عناصر المنتخب للقرية المتوسطية شرعوا في البحث عنها في كل أرجاء مقر الإقامة دون أي أثر كما قلت للمصارعة التونسية الجلجي البالغة من عمر 20 عام وحملة برونزية بطولة إفريقيا 26 بالإسكندرية انهزمت في نزال ميدالية البرونزية لوزن 57 كيلوغرام في الألعاب المتوسطية الحالية أمام الإيطالية رينيلا. المنتخب الوطني التونسي واجه لكرة القدم يواجه تحت سن 21 سنة المنتخب الإيطالي غدوة انطلاقا من الساعة 9:30 صباحا في إطار دور نصف النهائي كما قلت الألعاب المتوسطية لكرة القدم. الدور نصف النهائي الثاني بشجمع منتخب الجزائري والمنتخب المغربي اليوم الساعة 4:00. نذكر المنتخب الوطني التونسي لأقل من 21 سنة أنهى المرحلة الأولى في صدارة المجموعة بعد ما حقق زوز انتصارات ضد المغرب هدف مقابل 0 تركيا 2-1 وتعادل دون أهداف ضد مقدونيا 0-0. قولوا ألف مبروك اليوم أكيد الأمنة بن حسونة تحصلت على لقب البرونزية في دورة الألعاب المتوسطية في دور النهائي في سباق 100 متر بإف. اليوم صار الدور النهائي ونذكروا في نفس السباق في نفس الإطار رياضة السباحة بالزعانف ما تأهلتش البطلة ريهام بن سلامة إلى جانب البطل نذير المعلاوي البطل يوسف بن حاج حسن كما قلت والبطل تسنيم الجبالي. وأيضا سارة بن أحمد متأهلوش للدور النهائي تم إقصاهم بعد نهاية السباق بعد حلولهم بالنسبة للسباق 200 متر بإف وأيضا 400 متر SF بالنسبة لتسنيم أجبالي.
نقطة نيوز فور انفو. إلى اللقاء.

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هذا الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست، صدى الأوتار، المحفل، الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضرها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: تمام، الثامنة في إذاعة المونستير، ومنها نقدم لكم هذا العرض الإخباري الموجز.
1: إذاعة المونستير، صوت بلادي وحب كبير.
0: صنف المعهد الوطني للرصد الجوي شهر جويلية 26 و2000 كثاني أكثر شهر جويلية حرارة في تونس منذ 50-900 ألف بعد جويلية 23 و2000 في ظل موجة حر استثنائية شملت جزءا كبيرا من البلاد. وتميز الشهر بارتفاع قياسي في درجة الحرارة نهارا وليلا، سجلت عديد المحطات درجة حرارة قصوى استثنائية وفق النشرة المناخية الشهرية لشهر جويلية 26 و2000 الصادرة اليوم عن المعهد. هذا ويتواصل الطقس الليل صافا إلى قليل السحب بأغلب الجهات، فيما تتراوح درجة الحرارة ليلا عامة بين 32 و 37 درجة. تم حجز نحو 11308 لتر مياه معدنية لدى أحد التجار الذي تعمد بعناية الاحتكار وتخزين كميات من المياه المعلبة داخل محل سكني بجهة الطفالة بسوسة المدينة. وتمت عملية الحجز بتنسيق بين مختلف الوحدات الأمنية وأعوان الإدارة الجهوية للتجارة بسوسة بإذن من النيابة العمومية. وتم تحرير محضر اقتصادي في الغرض من أجل إخفاء بضاعة باستعمالية مخزن غير مصرح به بغاية الاحتكار، بالإضافة إلى القيام بالإجراءات اللازمة لإعادة ضخ الكميات المحجوزة بالمسالك المنظمة. استأنفت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية اليوم سفرات خطوطها البعيدة التي شهدت اضطرابات أمس الأربعاء، وذلك بعد تسجيل اضطرابات في حركة عدد من القطارات بسبب تأثير ارتفاع درجات الحرارة على جاهزية القطارات. وكانت الشركة قد أعلنت في بلاغ سابق لها إلغاء عدد من السفرات المبرمجة يومي الأربعاء والخميس على خلفية ارتفاع درجة الحرارة وما نجم عنها من تأثير على جاهزية القطارات، إلى جانب تسجيل نقص حاد بها. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن روسيا لن تهاجم أراضي دول حلف شمال الأطلسي الناتو، داحضا تقارير إعلامية بشأن قلق واشنطن من إقدام موسكو على خطوة من هذا القبيل ضد دولة أوروبية. وقال ترامب إنه أجرى محادثات جيدة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مضيفا أنه لن يهاجم أراضي الناتو. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام التاسعة.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المونستير على الفيسبوك راديو مونستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المونستير
3: سهرات إذاعة المونستير في مراوحة بين الفن الثقافة والموسيقى. جوكم جو فن وموسيقى، ومهرجاناتنا من كل مكان في الموعد باش نعيشوكم الأجواء من وين مكان. في الصيف سهرات إذاعة المنستير متعة الاستماع فقط. تبع الموجة.

0: ما ضحك والتفليجة هالمحفل
1: المحفل
2: صب المحفل بملماتا ولادي بتخلب سعفاتا قابلتني في العرس شناتا على يمينة ويسار على غنايا قاموا الزغراتا وضرب الصادي ثار
1: المحفل

0: المحفل مع رابح الفجاري والبشير بكار.
1: حضرة الإخوة، مساء الخير، أهلا وسهلا بكم معنا في حصتنا الليلة المحفل. في البداية نقدم لكم تحياتي وتحيات المخرج فوزي شعبان في محفلنا الليلة. محفلنا الليلة كالعادة فيه الشعر والغناية والغناء الشعبي. ملا نخليه مخرجنا في البداية يتحفنا بغنية شعبية.

0: المحفل
1: ليلة في حصتنا المحفل مش ناخذ غرض من أغراض الشعر الشعبي ونحكيه ونفسره شنو هالغرض ضاي إلا اسمه السلب. السلب حضرات الإخوة كيف ما قلنا هو غرض من أغراض الشعر الشعبي الملحون، وكتبوا فيه برشة أجيال في الشعراء من الجيل الأول إلى الجيل الرابع، وغنوا فيه برشة أدى في العراس، وفي الحقيقة فيه فرحة وفيه ما تسمع وفيه فرجة. واني في حصتنا الليلة المحفل سميته مسرحية عنوانها السلب والمحفل. يقول سالم الحجام في وصف السلب: يتبارك الله هذم خيرات أعطونا سلبهم صف الزينات، يتبارك الله جادوا لرياد أعطوني سلبهم من غير عداد. ماذا من خير يتبارك الله هالحلي غزير، ليلو قيمة ومالو تحكير، قالوا توا الخزنة تملات الخزنة بالمال. يتبارك الله جيب الكيال 10 شكير و20 شوال، زيد البخور وشقم عداد بخر في الحين. يتبارك الله من الحاسدين من عين الخاين جرز التحصين، والانفال جملة حروف الآيات حروف القرآن. يتبارك الله حسن الرحمن وحزاب البقرة وصورة عمران، تمشي علينا جمع الحساد الحاسد في النار الحاسد في النار. يتبارك الله ما يصيب الجبار ما زاليش يجيب، يتبارك الله نواش عجيب والخرط ظاهر يلعج والهيب، يتطلفح يرجح فوق الخودات. زيد المنقاش هذو مالك وهاك العدسة طبقص وضوات طبقص بالكار. يتبارك الله مساسك وحجار الشركة وسالف على الكتف صمار، هذه غنيمة تجلي لنكار تجلي لوهال. يتبارك الله سلاسل وخلال وين هو صخاب العنبر ما زال، صافي ذهبهم هالريحانات رواح الياناس. يتبارك الله هذا المقياس حجارة روبيل زمرجد بقاس، زيد الحدايد عنهم نشاد عنهم فزع. يتبارك الله خواتم الأصبع ومن بعض ظاهر ضاوي لماع، نجمات بانوا تحت خروصات خوصات تمام. يتبارك الله حلقة وحزام زادوا غرامي من فوق حرام، غنيمة كبيرة هيا ميعاد هيا الأبطال. يتبارك الله هذا الخلخال ضباح يدوي صوته والوال، يباني شرقع تحت البارات ديار وهنشير. يتبارك الله والفين بعير وغنم عشر ومعيز كثير، وانا نولي قايد قياد قايد ودريد. يتبارك الله جلاص بني زيد عندي سرايا وبلاص حديد، باث ثم نتم السهرات كيف الحكام. يتبارك الله هاي الريام واني معاكم واسمي الحجام، من بعد صلاتي نقرأ لوراد من بعد صلاتي نقرأ لوراد.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: المحفل مع رابح الفجاري والبشير بكار.
1: يقول الشعر أحمد بن موسى رحمه الله: الفجر علم وقرب ترموش يا غيد السلب، لمتين وانتم تشوفوا بالعين، ترميولي محربتين ديامرد والبعض ذهب. في البيع نكلوا لريام، طلبوا شريعة الإسلام، بالشرع قالوا معانا للشرع، فميك ما يوقع منع تجري علينا الأحكام. اليوم حظ الغوالي متموم، للشرع قالوا لي قوم، لعاد حجة لملام. بكذوب قالوا سلبنا مطلوب، نمشي والولد المجدوب يحكم علينا نجام. الرباعة زوزنا للشرعة إرباعة، والشيخ عينه تباعة، وحكاو للشيخ كلام. أصغالي يا شيخ وافهم من والي، غنيت في عرس غوالي رماولي سلبهم بتمام. غنيت والعرس يا شيخ حميت، رماولي سلبهم وخذيت، وعملت ميجالة عام، وعملت ميجالة عام. المنقاش الريم تشفاني علاش، امشيلها وما تبطاش، واعطيها 2000 سلام. المقياس يمشي معاك العساس، للريم خاضب الخماس، بالسبة تعرف لوهام. الحديدة للاك إذا كان قليدة، شد في الخالة العتيدة، عشرة وطول الأيام. الريحانة بالك عليه تدغانة، للاتك تولي غضبانة، نمشي إليها عبد غنام. يكافوك لريان بالخير يبغوك، توا سلبنا نعطوك، وغدوة ترد بسلام. الخلخال أدى سلامي بكمال، للي هواهم قتال، في الريم ذاب الريام. الضباح يعز الريم المرجاح، العازبة تغذي الأرواح، قال لها راجيت وعام. قال لها هذه الخصمة نفصلها، وهذه الحسبة نشغلها، ونصوم مني الغرام. جاوبني وعرفته هو طالبني، نخاصم القاضي يغلبني، ثم وقعلي تخمام. ناداهم الغيد ندقوا بالغاهم، أزهاو والصلح رضاهم، لا عاد ليه بزحام. قربولة والغيد جملة وكفولة، بهذوب الرمقة غمزولة، زادوه محنة وغرام. نادالي والشيخ يفهم من والي،

0: خاطر وليد.
1: المحفل
2: نحكي حضارة الإخوة تو على معنى السلب وعلاش سموه سلب. السلب هو كل ما يتخذ من حولي من صف الحفلات ويطلبوا لديب باش يتحط قدامه في المحفل، ومولات الفرح تاخذ كل الصياغات من أقاربها النسوان الحاضرين في السهرة وتسلمهم للأديب في محرمة مربوطة، وهذا علاش سموه السلب. والسلب فيه أنواع في الطريقة نتاعو، فيه البيوع وفيه الشراء وفيه الرجوع، والبيوع يكون ديما طريقة الدلالة. وضاي مش تسمعوه في القصايد ألا مش نقراوه لكم البعض الشعراء. ويقول أحمد بن موسى رحمه الله في سلب: حرج يا دلال

أسلبت يا هلنجال ببراح، سميت باسم الفتاح، حصنت على كل ملاح، حجبت أبيات صورة الانفال، حجبت لقدا الغوالي قربت، بلفظ المعاني رتبت، نغلي سلبهم بكمال، نغليه سلب الغوالي نشريه، لو كان نتطرق فيه ماني مسلم وحال، مانيش مسلم، ماني في سلبكم متعلم، واللي جاي شاري يتكلم ما هوش يبدا ختال، سمسار يغلي سلبهم الأجوار، وفي الناس هاهي حضار، والكذب هوني بطال، ممكون بسلب الغوالي ممحون، بربعة خزاين دبلون، استفتاح حقا ما زال، ونزيد بمال قفصة وجريد، ومال جدة وبرشيد، واربعة مراكب بالمال، بحساب مال المشايخ العرب، انتم سلبكم ينصاب، واللي يدفع فيها حلال، بحلول مال القناطر مجمول، وخزنات بر اسطنبول، ومال الوزراء وعمال، رخيص بمال شداد وقيص، ومال جدة وسويس، واللي تجيبه لمحال، واللي تجيبه لمحال، اذهب 200 خزنة تنصب، مال العجامة تحسب، هذاك سوم الخلخال، ما باش خلخال كحل رماش، نتباع يا شاعر لاش، انهون كحل نجال، مباح على سلب كحل اشباح، اعطاه سوم الضباح، ساموه بالفين ريال، مرتوب هو حكالي بالصوب، نتباع من غير ذنوب، انهون عين الجفال، والواش والواش بعثت خالي ما جاش، حق المناقش قداش، ثماش شاري رجال، فهيم منقاز زين التبسيم، قالت تواصيف الريم، راهو ثمنهم ما زال، أعطوني أربعة خزاين دبلوني، مال النصارى زادوني، والناس تشري الأفعال، العراف ونيس زينة الأوصاف، نشريه منه مشتاف، على الغيظ ما هو دلال، بثبات حرج على الأربعة شركات، وحديدة معاها سبولات، واربعة مساسك وخلخال، ينحل يا غيد ما فيه نكل، توا البيعة تفصل، أحمد بن موسى قال، أحمد بن موسى قال.

كل مضايا ومن شد سلسلة أطبابيها وجد صنايا صوت الحسن أهلي سمع يبري قلوب الوجايا بالفرس نهبا وذرا يشبر مريض الوسادة بالفرس نهبا وذرا يشبر مريض الوسادة صبري صبري.

تجريد وليل والضيد ضبح نقمر بص الزيد خل خلف الساق وتجريد وليل والضيد ضبح نقمر بص الزيد ضبح نقرز حاز الروح فيد وميت سعيد تجلي على القلب جميع كيد خل خلف الساق وتنشام غير السوام ضبح نقمر شاني بالغرام هيا سلام طبيب الهوى خاني في الضمايد خل خلف الساق يعجب لصلاش يحسب ذبح نقمر زاد قلبي تعتب وفكري تشقشب والدمع لسح خدي بدايد خل خلف الساق ريدي البي يلمع بضي ذبح نقمر نغمة ذكية تعنيت للعرس والفاتهية زي الثريا على جالها الريم جبت لك سيد خل خلف الساق وتصغيرة داوي بغيرة واسمي عمر حزت كم من خيرة بلادي البحيرة على جمال عرف ناخل عايد على جمال عرف ناخل غفر وبحري كبر دق دق في كل مركب صفر ظاهرك مسيد لي ذنزر اسمو عمر على ميلي الذي ابتغد اشرايد صبر قلبي لا والصبر لطاق ونازل علي فراق فراق.

0: علي كي مركب جديد مهيلي مهرس وطالع على شط البحاير يدعى
1: يطوال على المجروحة ويطوال على عيننا العزب القوادة الروحه

يطول علي زي ويطول علي خاطري يا متهي قبلك كي ما تبرح محاور كيلي كي ما يبرح بيس الظهر

توايف ولا يقدر نجعل محسد خياف ولا بين الله وذا سيلي خايف والناس ترتع في

0: قواسم ولا يقدر نشعل محاشد رسم نيداي في المكنون سوقه راسم وزرعي حجر ما جاب حاول تحل
1: لا يقدر سيقي ولا يقدر فارس قليد نوري او نيداي فالمكنون سيف زين ويا ديري مرح يجديد ما فيش حتى فلا
0: نحسبها على ظني ونحسبها بعد الغياب تهني ولا يهزها شغليون خطيفة فني نلقاها شطحة مع الشطاحة
1: نسبح زم وشوف فوق العظام ردواف وبزيزيل حمر وقيل وقوف شو تحت الخلة وشاش العقل روح معاك بكلها
0: يا نايرة الخد مربوعة القد سلطك محمد والطاهر المجد أراه الحبيبي ود يعطي كان أحبانا يا حبيبة ولا كان فقر يسلبا في جيبا
1: لا يسبح غثيثك كيف توب على الكتاف أدقو البرني صعبك صعب مكيل ويكاف اسود مظلم ريشة وانتي دايخة وجاك الهوى يا عشاء
0: لا يقدروا هلواتا ولا يقدر بابور بقلعاتا وما تقدر كان عشاء

0: خيالي توك وارد بلابخ نواك شعر قسامة برواك ثوب على عينينا علينا وريحة السالف دار نشوق فوق الصدر وزينا
1: ولا يقدروا هجرابة ولا يقدر نجعل عدوز غابة ونايا الإخوة جرالي.

0: المحفل مع رابح الفجاري والبشير بكار.
1: يا دلال نقب صوت عالي حرج على سلب الغوالي.

0: تمام التاسعة في إذاعة المنستير. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. بلغت نسبة تقدم المهام الموكلة لمكتب الخبرات المرافق للدولة التونسية لاختيار شريك استراتيجي لإنجاز مشروع سبخة بن غياضة بلغت 54% حسب ما تم الكشف عنه اليوم خلال ندوة صحفية نظمها المكتب في مقر شريك تهيئة واستصلاح سبخة بن غياضة. أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني اليوم استكمال عمليات البحث وإنقاذ إثر حادثة غرق مركبة بسواحل جرجيس، وأضافت في بلاغ لها أن الوحدات المشاركة في عمليات التمشيط والبحث تمكنت من انتشال جميع جثامين المفقودين. كان آخر هذه الجثامين يوم أمس الأربعاء، ليتم بذلك حصر الضحايا وتسليم الجثامين إلى أهليهم وذويهم. أعلنت الوكالة الوطنية للدواء ومنتجات الصحة أن مهام المراقبة الفنية عند توريد أجهزة التشخيص الطبي ستنتقل إلى مصالحها المختصة، وذلك بداية من غرة سبتمبر 26 والفين. ودعت الوكالة موردي هذه الأجهزة إلى إيداع ملفات المراقبة الفنية عند التوريد لدى مصالحها المختصة انطلاقا من التاريخ المذكورة. أعلنت الوكالة التونسية للتكوين المهني عن إطلاق 6 اختصاصات جديدة لأول مرة خلال العودة التكوينية 26 و 2027، من بينها مرافق حياة، وأكدت أن مختلف الاختصاصات تتماشى مع متطلبات سوق الشغل. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار تجدد في تمام العاشرة مع نشرة مفصلة للأنباء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. انتم زوز معرسين، عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم بظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة، مال البرنامج هذا لكم انتم. آدم وحواء.

0: اجوا بحدا للإذاعة مونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الرحلة.
1: آدم وحواء كل سبت من 10 نصف النهار.

0: ما ضحك والتفليجة هالما حفل
1: المحفل
2: صب المحفل بملماتا ولادي بتخل بسعفاتا قابلتني في العرث شناتا على يمينة ويسار على غنايا قاموا الزغراتا وضرب الصاديثار
1: المحفل

0: المحفل مع رابح الفجاري والبشير بكار.
1: محفلنا الليلة تنصب وحكمولة برباط صلب، محرمة محزومة بالذهب، فيها جواهر وصياغات، ولادي باللي يحل غلب يرد صلب الخندودات. المحرمة وش فيها صاغة يسميها بفصحة وبلاغة، وكل قطعة تذوي بزاغة، شركة ليرة وريحانات، نسوة ورجالة تتلاغى محفلهم فيه الفرجات. فردة وحديدة ومقياس وخاتم فضة موش نحاس، ودولار وزوزين خراس مشري بالوف الميات، محرمة مربوطة بكياس جابتها سود الرمقات. غني يا لديب وحل، غني يا لديب وحل، ورد ذهب الناس الكل الليلة باش يقول وخصل، يقيموا عليك الزغراطات وزهو المحفل بيك كمل، فرحوا بيك الحفلات، فرحوا بيك الحفلات. قلنا سلب هو غرض من أغراض الشعر الشعبي، والغرض هذا فيه وصف الحولي كما بين لكم ووضحنا لكم في بعض قراءات الأشعار للشعراء اللي يزينوا بها النسوة في المحافل والمناسبات. ونسميكم بعض التسميات للحولي. الحولي يتمثل في الخلخال، الضباح، الخلة، الخراص، المنقاش، الحديدة، الريحانة، الخاتم، الجلايط، الفرادي، الدولار، وهذم باش تسمعوهم الكل بخلاف اللي ما ذكرتوش في أشعار بعض الشعراء الشعبيين. نبقاو حضرات الإخوة ديما في الدلالة، خذاو سلب مع عند الحفالة وقاعدين يدلوا عليه. يقول الشاعر عبد الرزاق رزيق: دلل يا دلال وهوجات التجار، بيع سلب الغالية كاحل الانظار. دلل يا دلال الشرية جات، بيع سلب الغالية كاحل النعات، من كل دولة كيف شافوا الإعلانات، جابوا ليها موال تقدر بالقنطار، جابوا ليها موال ما ليهاش حساب، رؤساء وملوك بعثولوا نواب، من فاس ومكناسي وجميع الأعراب، ما يشريه كان المال بلا تحكار، ما يشريه كان المال بلا عدان، شاور اللي جاو من بر السودان، من العراق وتركيا وكمل لبنان، واللي جا من سوريا وزيد الأمصار، اللي جا من سوريا ومن بر السود، واللي من إيران ولا من الهنود، حرج يا دلال قدام الوفود، واقبل من اللي يزيد بالوف الدينار، اقبل كان اللي يزيدوا بالمليون، شاور وفد الصين واللي من الكاميرون، تلموا التجار بلجيك وجابون، والنمسا والمانيا قطعوا الأبحار، النمسا والمانيا والباكستان، واللي من البحرين واللي من عمان، شاور يا دلال جميع البلدان، والناس اللي جاتنا من كل أقطار، الناس اللي جاتنا من كل بعاد، وما تنساش يشاور النيجر وتشاد، واللي جاء من ليبيا ومن كل بلاد، واللي من أستراليا بالك تحتار، اللي من أستراليا ونواق الشط، ثبت يا دلال ما تخليش غلط، وما تنساش تشاور اللي توا خلط، من الجزائر جاو كي سمعوا الأخبار، من الجزائر جاو سمعوا بالدلال، اللي سومو لول 10 ملايين قال، ثاني قال 11، ما نروفش على المال وما نسلمش فيه، وكان يوصل مليار، ما نسلمش فيه وكان يوصل مليار. شفتوا حضرات الإخوة ونوصل الوصف انت على الشعر على سلب، انك جاء يبيعوا بالدلالة في وسط المحفل، وذاك علاش احنا قلنا لكم راهي فرجة وفيها متعة بالحق للمستمع، انك جاي يبيع ويدلل. اذكر الدول الناس القيمة تاع الصاغة هذيك اللي اخذها من الحفلات كبيرة ياسر، وعمل صورة شعرية ممتازة واذكر فيها برشا دول. نستمعوا مع بعضنا حضرة الأخوة الملزومة: عرسك مبهاه يم العروسة، عرسك مبهاه بصوت الدهماني أكسوس.

عرسك مبهى ويم العروسة، عرسك مبهى يكمل عليكم قدرة ليلة.

رحب الخير انتي وبنيتك سميت ام الخير ويحضر محمد واسمه البشير ودارك تتنور بالنور معه.

0: المحفل
1: الليل عقب معاد سكات أرموس لبكم يا حفالات الليل انزاح ضوى ظلامة والفجر لاح أرموس لبكم يا غيد براح ما عاد زهدة غابوا النجمات ما عاد مهال الليل عقبها يا نسوان أرموس لبكم مدوا الرهان فيكم يواجب شاعر البيات شاعر النظام فيكم يواجب هيا الريام أرموس لبكم يا غيد تمام مد التمايم يا زينة هات مد التيجار ومعاه شركة وسموه أحجار زيد التقالد هيا لبكار نشكر بهاكم في كل أوقات في كل عراس مدي الحديدة هات المقياس خوات المكرونة ما فيها باس من نوع فجرة وذهب السبكات ذهب اللي رفع هات المنقاش رض الصناع زيد التقارط من كل انواع ارمي المنايس والريحانات ارمي الرعايش وصخاب عنبر بعطور فشاش خلخال يعجب ذوق 18 اسمع كلامي يا سمح الذات مانا فلاس احنا قصدنا ذهب اللي سلاس نغني الليلة إن شاء الله ترداس علي شقينا هيا لبنات هيا لكرام عنكم نغني من غير ذمام اسمي شهير الطاهر الإمام سلامي عليكم جملة بثبات سلامي عليكم جملة بثبات

0: المحفل مع ربح الفجاري والبشير بكار.
1: ما سلمش فيه هذا صلب مليح، الناس الكل تزيد شدوا فيه صحيح، قالوا يا شراي ما ثمش تطيح حتى لين يسلم المغلوب جهار، حتى لين يسلم الذي مغلوب. حرج يا دلال ما ثمش هروب، اضبط لي الأموال واعطيني المطلوب. اللي يوخر يخسر ركوب الطيار، اللي يوخر يخسر ركوب اللي جاو، توا يلزم نعملو باللي يرضاو. باخر سوم يقرعوا راضين مشاو، واللي شراه رجع لبلاده مصرار، اللي شراه رجع لبلاده مجهول. لوش كي تلقاه قولش باش تقول، وإذا ما رديت السلب المفصول. ما تطمعش تزيد تلعب الأزوار، ما تطمعش تزيد تلعب على الرقاص. إذا ما جبتوش ما ثماش ملاص، إما ليه ما يسلموا فيه خلاص. دير حساب للي يرضي مولى الدار، الفراجة يعرفوا المعنى بتحقاق، ونقرأ سلامي على الرجال أهل الأذواق. وهذه معنى جابها عبد الرزاق، ماذا يعمل في الذي يلعب مزقار، ماذا يعمل في الذي يلعب مزقار. بعد ما استمعنا للتحريج والدلالة وأخذ الصياغة من الحفلات، مش نسمعوا شاري السلب. يقول رزيق رحمه الله في مسدسة: يا شاري السلب ما هوش ليك، غالي عليك أعرف اللي بايعه غربيك، أعرف اللي بايعه ما هوش ليه كان كنزيه، خوذ الذي دفعت الأموال فيه، نتفاهموا خير توا عليه، هاو ماليه محال يسلموا فيه ليك، محال يسلموا في اللي متوع وطلبوا الرجوع، وما جاش في بالهم للبيوع، ولحقوك من قبل تلقى المنوع، وقت الطلوع عرفوك مسافر وسامعين بي.

0: ليه يرجعوا فيه للصباح جيبوا وارتاح، ما كانش تو يشكيوا بيك، ما كانش تو بيك الشكاية. انت ونايا نمشوا للقاضي للشرع من هنايا، ولا يجيش معاك لا يجي معايا، يحكم النهاية تردوا والناس تشهد عليك، تردوا وبالك تشد في ردادو وعنده سيادو دافعين فيه مالهم من بلادو. واش يوجعك كان دافع عن قادو ماليه زادو، فيه مالهم في أجل يجيك، فيه مالهم دافعين ورغاب. أقرأ الحساب رد السلب خير لك من العتاب، في محفل تعود عندك سبب نهنيك إذا تجي للصواب، نولو أصحاب في المحفل تعود ليا شريك، في المحفل تعود عندك سبب تنحي الغضب. يا صاحبي كيف جبت السلب اللي شراه، ما حاشتوش يتنهب، أما تحب يتفرجوا الناس فيا وفيك، يتفرجوا الناس أهل الشرف الشاري ينصف. رد السلب الحقيقة عرف، الحق مولاه لا يختلف، مالي تحف يزهاو وهو راجع بلاش كيك، يزهاو وهو راجع الكل توا ومن غير دوا. الإحسان ما يحظها كان هو، والأحباب عملوا علينا مروة وطلبوا شنوة. المطلب اللي تحبه يجيك، المطلب اللي تحبه قريب ولا هو غريب. يا صاحبي صرت لينا حبيب، رزيق سعيد شاعر أديب، بحر وصعيب الأخبار عند العرب التكتيك، الأخبار عند العرب التكتيك. وهكا حضرات الإخوة المستمعين سمعتوا الصورة الشعرية اللي قالها الشعر رزيق رحمه الله. خذا الشاري خذا القطايع عند الذب الصاغة مع عند الشاري وحكم عليه باش يرجعهم لما ليه، وهكا السلب رجع لما ليه، والعرس ولات فيه صغاريط ولات فيه فرحة كبيرة. نستمعوا لعبد الحميد بعطي في ملزومة في نوع المحفل.
1: لي غدني يا ولي ندي

العرس كبر جاتك الغناية من البر البر حضر زرابي كل منه استر تفرح بولادك

0: الفيل.
1: زيدوا نقرأ بعض القراءات الشعرية في رد السلب. رد السلب رجع على التوالي وليلو مالي وما هوش في الليل اللي يوالي. رد

تحلالي رد السلب لا تخليه منه وبالك تظنه تلبس ماليه ديما يرنوا الخلال والسلسة زاد ويرنوا وليس يحنوا على كل من شاف عز الغوالي رد السلب لا تخليه قطعة وتلبس المتعة قدام صف نسي مثل شمعة ورد السلب لا تخليه قطعة تلبس المتعة قدام صف النسي مثل شمعة.

مالي، رد السلم رد السلم وامشي بالسماح. طلوع الصباح إذا بكي بالقريحة والنواح، وقدام صف نسي والملاح، وهات الضباح وما يفهمه كان منهم ثالي، وما يفهمه كان منهم ثالي.

تنضمت ماله مجروح بيت انضمن يا حبيبي ومن اللي يحبالها مغروره.

0: ضحك والتفليجة هالمحفل
1: المحفل
2: صب المحفل بملماتا ولادي بتخل بسعفاتا قابلتني في العرس شناتا على يمينها ويسار على غنايا قاموا الزغراتا وضرب الصادي ثار

0: تمام العاشرة في إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: ومنها نقدم لكم هذه البانوراما الإخبارية وفي عناوينها: إطلاق دراسة لتركيز منظومة كهرو ضوئية عائمة نموذجية بسد سيدي البراق للحد من تبخر المياه. جويلية 26 والفين الثاني أكثر أشهر جويلية حرارة في تونس منذ 1950. استعداداً لموسم الأمطار بلدية المنستير تنطلق نهاية الأسبوع في أشغال جهر المجارية. أهلا بكم جميعا إلى تفاصيل هذه البانوراما الإخبارية. في إطار دعم التوجه للحد من التبخر بالسدود، احتضنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اليوم ورشة إطلاق دراسة معمقة حول تركيز منظومة كهرو ضوئية عائمة نموذجية على مستوى سد سيدي البراق بولاية باجة، وذلك في إطار مشروع التعاون الفني تحديد التقنيات المبتكرة المعدة لتحسين تعبئة الموارد المائية في تونس في ظل ندرة المياه الذي يهدف إلى الحد من التبخر وفقا لبلاغ صادر عن وزارة الفلاحة. وأكدت النقاشات أهمية مواصلة استكشاف الحلول التكنولوجية المبتكرة الكفيلة بدعم الانتقال الطاقي في قطاع المياه وتحسين كفاءة استغلال الموارد المتاحة بما يساهم في الحد من كلفة الطاقة وتعزيز استدامة المنشآت المائية. صنف المعهد الوطني للرصد الجوي شهر جويلية 26 والفين كثاني أكثر أشهر جويلية حرارة في تونس منذ 1950 بعد جويلية 23 والفين في ظل موجة حر استثنائية شملت أجزاء كبيرة من البلاد. وتميز الشهر بارتفاع قياسي في درجة الحرارة نهارا وليلا، إذ سجلت عديد المحطات درجة حرارة قصوى استثنائية وفق النشرة المناخية الشهرية لشهر جويلية 26 و2000 صادرة اليوم عن المعهد. هذا ويتواصل الطقس الصافي إلى قليل السحب بأغلب الجهات فيما تتراوح درجات الحرارة ليلا عامة بين 32 و 37 درجة. المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي أنيس السطوري والتفاصيل أوفى.
2: اليوم ثاني يوم يعني من ذروة الحرارة خلينا نقوله، إن شاء الله بداية من يوم الغد باش يتجه معناها الطقس نحو الانفراج، تبدأ تنخفض نسبيا درجة الحرارة. درجة الحرارة القصوى تراوحت عموما بين 44 ووصلت حتى 49.8 جهة القيروان، كانت في حدود 41 درجة بالوسط الغربي وقرب السواحل الشرقية للشمال الوسط مع ظهور الشيلي. بداية من يوم الغد على قليلة قرب السواحل الشمالية وفي المرتفعات باش نحسوا بانخفاض نسبي في درجة الحرارة، يعني باش تكون في حدود 36، ممكن حتى جهة تبارقة مثال تكون في حدود 33 درجة جهة الوطن القبلي. كيف كيف يعني تضروا انها ما تتجاوزش 36 درجة، يعني تقريب السواحل الشمالية والمرتفعات الغربية باش ترجع للمعادلات العادية يوم الغد. لكن في الحقيقة داخل البلاد مازال درجة حرارة مرتفعة وحتى مرتفعة جدا، مثل في جهة القيروان جهة الجنوب الغربي باش توصل 47 ممكن 48 درجة. بقية الجهات انتظروا انها تكون عموما بين 36 و41 درجة، هذا قرب السواحل حتى الشرقية. بالنسبة لبقية المناطق تكون بين 42 و47 درجة مع ظهور الشهيلي.
0: قالت الغرفة النقابية الوطنية لصناعة المشروبات غير الكحولية إن ما يتم تداوله في بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعمد المنتجين حجب المياه المعدنية عن السوق أو تكوين مخزونات بهدف المضاربة لا أساس له من الصحة. وأوضحت الغرفة في بيان لها أن جميع المؤسسات المنضوية تحت لوائها تعمل بأقصى طاقتها المتاحة، ويبقى شغلها الأساسي ضمان استمرارية التزويد والاستجابة قدر الإمكان لحاجيات المستهلكين في مختلف جهات الجمهورية. وأضاف أنه من المنتظر أن ينخفض الطلب تدريجيا مع تراجع درجات الحرارة خلال الفترة القادمة وأن تعود الكميات المتوفرة إلى تجاوز حاجيات السوق. أكد مدير المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات سمير الخلفاوي وضع برنامج رقابي خصوصي مع المصالح الأمنية لمراقبة مسالك توزيع المياه المعلبة قصد تجنب أي ممارسات احتكارية، مشيرا إلى أنه يتم العمل على إعادة ضخ كل المحجوزات في المسالك الرسمية المراقبة. وأكد الخلفاوي أن خلال الأيام القليلة القادمة ستشهد عودة الاستقرار لنسق توزيع المياه المعلبة مع تراجع درجات الحرارة.
3: نحب نأكد خلال الأيام القليلة القادمة مع مرور موجة الحر هذه إن شاء الله باش يستقر نسق التزويد، باعتبار وأن عنا إمكانيات إنتاجية تمكن في الظروف العادية من تلبية الحاجيات الاستهلاكية من المياه المعلبة. كذلك رانا نقوم بالإشراف اليومي على عملية التوزيع، وعنا نشاط رقابي مكثف في هذا المجال للتصدي لكل الممارسات الاحتكارية اللي ممكن تبرز في السوق. ونحب لهنا نأكد كونه معنا تم رفع العديد من المخالفات في هذا المجال، تجاوزت 556 مخالفة اقتصادية، منها 237 مخالفة في التجاوزات السعرية، وتم حجز أكثر من 470 ألف لتر من المياه المعدنية، وكل الكميات اللي تم حجزها يتم توجيهها للمساحات التجارية الكبرى وللفضاءات المنظمة لتأمين معنى تزويد السوق. كيف نحرص على توفير المياه المعلبة في مختلف مسالك التوزيع. نحب نأكد ونطمن ما فهمش عليش اللهفة، كل واحد يأخذ معنا الكمية اللي تتوافق مع حاجياته، وإن شاء الله خلال الأيام القليلة القادمة مع الاستقرار على مستوى المعطيات المناخية وتراجع درجات الحرارة سيستقر الوضع العام وستكون معنا كميات متوفرة.
0: استعدادا لموسم الأمطار والتوقي من مخاطر التقلبات المناخية خلال خريف وشتاء 26 و 2027 و 2000، تنطلق نهاية هذا الأسبوع بلدية المنستيرة في جهر شبكة التطهير والمجاري المياه وتنظيفها مع إيلاء عناية خاصة بالنقاط الزرقاء والمناطق الأكثر عرضة لتجمع مياه الأمطار. وأفادت رئيسة دائرة الشؤون البلدية بولاية المنستير فاتن المجري بأن الجديد هذه السنة هو تكليف شركة مقاولة خاصة بجهر وتنظيف البلوعات بالتعاونية مع البلدية بتكلفة جملية تقدر بخمسين ألف دينار.
4: بالنسبة للسنة الحاجة جديدة، وأذن السيد الوالي باش تتعمل استشارة وتكليف شركة مع المقاولات خاصة باش تخدم الخدمة هذه مع البلدية. يعني قسمنا 9 كيلومتر باش تخدمهم المقاولات الخاصة و6 كيلومتر باش تخدمهم البلدية. بالنسبة للمقاولات الخاصة توا ديجا في تسجيل الاتفاقية، معناها اليوم وانت أشرت من مراقب مصاريف باش تسجل الاتفاقية بعد تعطيهم البلدية، معناها من الاخر الأسبوع ينطلقوا في الجهة تنظيف البلوعات والشبكة بين البلوعة والبلوعة هك الشبكة هذه، معناها هما خاطر عندهم الستة كيلومتر الأخرى باش تخدمها بلدية المنستير بما إمكانيتها كلفة 50 ألف دينار، وثم إمكانية متاع إضافة 20%. معناتها احنا حسب الخدمة باش تخدم باش نضمنوا اللي هي نظافة بالقدية شبكة التصريف مياه الأمطار فسحة الشاطئية، هذه باش تشملها المقاولات الخاصة. وأصلا هو زاد ثم تدخلات قاعد تعمل فيهم التجهيز أثناء باش تنقصك القوة متاع الديبي متاع الماء اللي يهبط للفسحة الشاطئية، حلوا مجاري أخرى من فوق باش الماء الأمطار كيف يجي ما يهبطش بك القوة هذيك اللي صار عمنات. مع إن شاء الله التسريح والتنظيف والجهر اللي باش تقوم به المقاولات الخاصة اللي تم تعيينها.
0: بهذا نأتي إلى ختام هذه البانوراما الإخبارية والتي كان في أبرز عناوينها: إطلاق ودراسة لتركيز منظومة كهروضوئية عائمة نموذجية بسد سيدي البراق للحد من تبخر المياه. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 11 مع موجز لأهم الأنباء.
5: سهرات إذاعة المنستير.

وموسيقى ومهرجاناتنا من كل مكان في الموعد باش نعيشوكم الأجواء من وين مكان. في الصيف سهرات إذاعة المنستير متعة الاستماع فقط تبع الموجة.

0: مساء النور والسرور، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكل في لقاء جديد مع الأيام حتى النصف الليل. إن شاء الله تعديوا معنا ساعتين من الوقت ولا أقل شوية برفقة موضوع جديد ونطرحوه من زوايا مختلفة مع شكري. مرحبا بك اليوم محمد سيدية زادة في الجانب التقني. مرحبا محمد.
1: مرحبا بك ألفا، مرحبا بكل السادة المستمعين، شكرا لكم دائما على المتابعة والاهتمام. تحية لكل الأحبة الكرام اللي قاعدين يتابعوا فينا. الحقيقة فما صدى، رجع الصدى كما قولوا، يعني
0: الحمد لله
1: الحمد لله. وفما العديد من الأصدقاء اللي كنت نتصور أنهم يسمعوا البرنامج، لا يسمعوا استمتعوا بما نقدمه في هذه الحصة،
0: خاصة
1: استمتعوا خاصة اللي في عمر معين وفي سن معين، اللي عاشوا فترات اللي نتناولوها في الحصة. كل مرة ناخذ موضوع كما تعودتوا بينا، وإن شاء الله موضوع جديد في حصة الليلة.
0: إن شاء الله يعجب برشا منكم الأكيد، تنعطيكم فكرة على الموضوع بعد قليل. لقانا حتى النصف الليل، ومرحبا بكل تفاعلاتكم الأكيدة.
1: بطبيعة رحبوا بتفاعلات سادة المستمعين، لكن كما يعني تابعوا العديد من الأصدقاء اللي تصلوا بينا في إذاعة المنستير، فقدت أسرة إذاعة المنستير أحد يعني موظفيها، صديقنا في غرفة الهاتف ومنسق البث في الفترات الأخيرة، صديقنا معاذ الحداد، ربي يرحمه وينعمه إن شاء الله من أهل الجنة. معاذ اللي رافقنا في العديد من الحصص خلال هذه البرمجة والبرمجات السابقة، ما نعرفش الحقيقة، خلى يعني خنقول أثر في نفوسنا فقدانه. بطبيعة صديقنا
0: خدم برشا الفترة المسائية ورفقنا حتى في مع الأيام،
1: في مع الأيام رفقنا، وخاصة في الفترات المسائية والليلية ديما يعني حاضر معنا. معاذ الله يرحمه وينعمه، شنقوله الله يصبر أهله ويصبر عائلته ويصبرنا احنا كذلك أسرة إذاعة المنستير، وهذاك حال الدنيا، وإن شاء الله من أهل الجنة وربي يغفر له وربي يرحمه إن شاء الله.
0: ربي يغفر له ويسامحه. وتحيتنا مرة أخرى لكم مستمعينا اللي اخترتوا باش تسمعونا عبر الفريكونس المتنوعة على إذاعة المنستير، كيف كيف على غاديو مونستير بانتين، وحديثنا على
1: الثنائيات الغنائية.
0: الغنائية
1: بالذات، كي نقولوا الثنائيات الغنائية ألفة يعني ما يعبر عنه المعاش انت
0: ديو
1: ديو، يقولوا كيفاش يقولوا يلطفوها شوية، يقولوا ديوتو
0: دويت
1: ولا ديوت، فما تقول ديوت
0: دويت بالانجليزيه
1: ديالوج لا محاله. هو نوع من الغناء الممتع اللي يؤديه عاده يعني مطرب ومطربه ثنائيه، يعني نجم يكونوا زوج اصوات رجاليه وزوج اصوات نسائيه، لكن عاده في الاغلب لانه تعرف اما التناغم بين الصوت الرجالي والصوت النسائي هكا، علاش؟ والكلمه اصلا يوناني راهو ديالوج، احنا كنقولوا ديا اثنين، ولوج هو الاداء الحوار، والمعنى الإجمالي هو أداء ثنائي يشترك فيه صوتان كما قلتم في العادة مطرب والمطربة. ولا أنه البدايات ديما بالنسبة للمختلف الفنون الموسيقية هي غربية رو ألفة، لأنه في القرن 17 و18 يعني نشأت الثنائيات الغنائية في الغرب، يعني كعنصر درامي محوري في الأوبرا. في البداية كانت في الزوبرا ذوكم، يعني الأعمال الأوبرا يعني الأعمال الموسيقية، المسرحيات الموسيقية، يعني مثل أعمال موزار وفيردي، يعني كان يستخدم الثنائي لتقديم حوار بين مطربين، مطرب ومطربة، وبين شخصيتين غالبا ما تكون موضوعها العشق ولا الخصومة، يعني إما المطرب
0: غرام وانتقام
1: عندك صحة لإبراز تباين الصوتي بطبيعة بين الطبقات، تعرف ديما التنور بالنسبة للذكور والسوبرانو، بارك الله عليك كلفة،
0: بالنسبة للسوبرانو
1: صوتك أنت يعني
0: وانت
1: التنور هيك. هنا حتى في الثنائيات، حتى في تقديم برامج كده، يعني عنصر رجالي وعنصر نسائي يعطي رونق خير للبرنامج.
0: زعما عايش أنا أسمعك أنت والشيخ منور المدني، الحقيقة ثنائي من ذهب.
1: هذاك شيء آخر، ثنائي يعني في مجال الدين، في مجال برامج دينية
0: فما توافق، فما انسجام
1: برامج دينية، لأنه ممكن خطر زاد فما إحساس خاص ومحبة خاصة.
0: يعني سيدنا الشيخ نور المدني خدمت مع زملاء أخرين من الرجال عبد العزيز فتح الله يلا يرحمه،
1: خدمت مع سمير فرجاني صديقنا، خدمت مع العديد من
0: الحاجة الثنائية. أول حاجة أنا نأمن بها يلزمها توافق كيمياء الشيمياء،
1: مع احترامي للجميع والأصوات هذه، ما نعرفش فما العمل مع ألفة عنده طعم خاص.
0: خلي مش نقولك برشا كلام في اخر لقاء راهو يا شكري ومن القلب راهو. وانت العمل معك الحقيقة فيه رونق خاص وفي برشا معرفة الأكيد كل مرة نستفيد منك شكري. يوم اخترنا باش نحكيه على الثنائيات الغنائية ولو انه برشا باش يقولوا علاش ما تحكيوش بصيغة مثلا الشاعر والملحن، الشاعر والمغني، المغني والملحن، ما هو حتى لهنيك ثم ثنائية ناجحة معناها.
1: هو هو هو ان شاء الله نترقوا له الموضوع هذا، احنا ان شاء الله اذا كان مازال في العمر كيف ما تقول انت
0: مازال في العمر بقية ان شاء الله بصحة ان شاء الله
1: ان شاء الله، واذا كان زاد مازالت الصحة ان شاء الله نتناولوا الموضوع نتاع المهم نتاع الشعراء والملحنين،
0: لانه كنت النتاج نتاعها الحقيقة متميز
1: صحيح، لانه تلقى الشاعر يعني فما بعض الملحنين تعاملوا من العديد من الشعراء لكن تلقى شاعر معين عنده نصيب الاسد معه من التلحين، ما نعرفش فما أمثلة عديدة مش لازم نذكروها توا، كي نقولوا فريد الأطرش نقولوا يا مثلا مأمون الشناوي نقولوا
0: فتحي
1: قورة محمد عبد الوهاب حسين السيد
0: صحيح.
1: أكثر واحد تعامل مع عبد الوهاب وحسين السيد اللي كتب له كي نقولوا مثلا
0: جل
1: أما تعامل مع خورينا مرسي الجميل عزيز مثلا مع محمد الموجي أغلب يعني أكثر التلحين مش الكل أما ظاهرة غريبة علاش ممكن يرتاح لك الشخص هذاك، فما تتحدثوا فيه إن شاء الله الموضوع هذا في حصة
0: في تونس زاد الهدي القلالي رضا القلعي
1: صحيح هذاك في الغناء
0: أي معناها خاطر كي نحكيو ثنائيات نجم تكون يعني في توجهات مختلفة، شعر تلحين، شعر مغني، ملحن مغني أي. شاعر ملحن،
1: ثم بعض يعني مطربين يحب يتعامل أكثر مع ملحن معين،
0: هذا هو يقول لك يفهمني
1: يفهمني ويفهم يعني خلينا نقول الطاقة الصوتية متاعي وما يتعبنيش،
0: يكتب على قياس يكتب ولا على قياس على مقياس،
1: خاطر فما ياسر توا يعني مطربين ما يحبوش يتجهوا الملحنين معينين يقول لك يعني صوتي ما يقيسليش على صوت يعني تعبني حتى في باش نغني غناء مثلا ما نعرفش نحس ما مش فوق طاقتي يقول لك عاد عاش من عرف قدر
0: تو نحكيو ان شاء الله في حصص قادمه على الموضوع هذا، لكن خلينا في الثنائيات الغنائيه احنا باش نبداو نسبيا بالجديد نسبيا وبرا مش جديد جديد راه كي نحكيو على ثنائيه
1: معناها يعني تقريبا
0: باختيارك راه هو باش تقولش الفا اختارت الغناء
1: لا حتى انت تختار
0: باش تعرفوا انه ذوق معناها شكري منفتح راه
1: لا منفتح لك لكن احنا موضوع لانه فرض نفسه الثنائيات
0: ايش معنى ما اخترتش مثلا راغب علامه واليسا
1: مجيش البالي
0: مجيش البالك
1: خاطر الثنائية ذي متاع وائل كفوري ونوال زغبي اخذت صدى كبير ياسر فترات ولو يغنيوا الأغنية في كل يعني الحفلات تقريبا وتسمت عليهم الاثنين أغنية اسمها
0: من حبيبي
1: أنا من حبيبي أنا حتى تحس الحوار يعني كأنهم يتجهوا لبعضهم يعني أول محل
0: كانوا قراب في العمر وقتها زوز خرجوا نجحوا في برنامج استوديو الفن ودعمهم سيمون أسمر وحسب ما يقال أنه الغنية هذية جيت بعد 30 سنة من غياب لديو هكا
1: تقريبا
0: 30 سنة من غياب لديو على مستوى الأغاني العربية
1: يعطيك صحة صحيحة المعلومة لكن قلوا 30
0: نعرش هذا ما صور خائلة
1: خطرة بشوية في الستينات آخر الستينات هي في التسعينات ظهرت
0: التسعينات جستما
1: هي صحيح لأنه في السبعينات ما فماش أعمال تذكر يعني ثنائية تذكر كلامك صحيح تكاد تكون مفقودة في السبعينات ممكن هي من آخر الستينات مع عبد الحليم وشادية
0: ممكن حتى على الساحة اللبنانية وقتها يحكي فيروز نصر الشمس الدين وديع الصافي صباح
1: أي هكا كلامك صحيح
0: كلامهم هما راها والعادة على من قال
1: لا كلامك أنت قاعد تقول فيه أني تعود فيه يعني
0: أي ليه هما قالوا هكا أنا سلمت بالحكاية
1: إيه شو معناتها خايفة
0: سيمون أسمر لا سيمون أسمر هو اللي قال الحكاية هذه في أحد التصريحات على كل كما قلت من الأعمال الثنائية جميلة واللي لليوم مازال تحقق في نسبة متابعة 30 مليون مشاهدة
1: بارك الله
0: تصور معنا 30 مليون مشاهدة على الفيديو هذاك بالتحديد ها اش قولك
1: شيء كبير
0: شيء كبير
1: نبداو
0: ونرجعوا
2: مع الأيام

0: بدينا بأول ديو في لقاء اليوم وبرنامجنا. موضوع الحصة اليوم الثنائيات الفنية، نحكيه على الثنائيات الغنائية بالتحديد، باش نخصوا معناها بالنسبة للتو التحق بنا في الاستماع الثنائيات الفنية، واللي هي شكري تتسمى شراكات إبداعية ناجحة بين فنانين. وراه هذا وإحنا باش نجبدوا على الغناء فقط، لكن هذا موجود في برشا مجالات معناها إبداعية. نحكي وراه على الثنائيات المسرحية، التلفزية، السينمائية، برشا تجارب عمل
1: يعني كل واحد شكون يرتاح
0: مسرحية. هذا فما كل أفينيتي
1: ولا أفينيتي بالضبط، هكاك العبارة المناسبة يعني
0: من الشيمي الكيمياء
1: الشيمي. أما ولو أنه أنت قلت عمر الشريف وفاتن حمامة، راهو فاتن حمامة اللي اكتشفت عمر الشريف، هي اللي فرضته. راهو كان فما في فيلم صراع في الوادي على ما أظن عام 55 فرضته على المخرج والله لا نعرف بركات ولا احمد بدرخان،
0: هنري بركات،
1: هنري بركات على ما اظن قاتله عمر شريف. كان برمج شكري سرحان راه في الفيلم، هي يعني اعجبه به فخمت له قدام دار فيها
0: رمال شافته ممثل المستقبل وزوج المستقبل،
1: ورمال هو هي يعني اكبر منه في السن وطلبته ومثلت معه، وهي اللي كانت يعني خلينا نقول وليد نعمته إن صحت العبارة. بالتالي خاطر حتى من بعد الشهرة متاعه العالمية ما دخلنا حديث في حديث، ديما دخلوا في الحديث راهو حتى كي جاوا يشوفوا حبوا يشوفوا رشدي أباظة راهو المخرج العالمية اللي جاء وقتها يعاين
0: فلورنس العرب
1: في بحب بالضبط يعطيك صحة، بيقترحوا الدور متاع فلورنس العرب، مشاو رشدي أباظة جايين بيشوفوا كين لاعبي الكورة يجي يعني اللي يحب المدرب مثلا يحب يجي البلاعب يجي باش يتفرج عليه، بالتالي يعجب بلاعب آخر. سبحان الله هكا صار بالضبط، أعجب بعمر الشريف ظهر له الملامح، خاطر ممكن ملامح عربية أكثر لعمر الشريف من رشدي أباظة، لا ربما غزر سبحان الله تقلبت الأمور مشى عمر الشريف في بلاست يعني
0: محظوظ
1: وعمل لك شهرة العالمية متاعه. هذا
0: أما هو راه حتى في حواراته ديما يقول أنه مدين الفاتن حمامة، حتى على الصعيد الإنساني يقول لك يقول عمري ما حبيت مراقد ما حبيت فاتن حمامة،
1: وبرغم أنه انفصلوا في الأخر وتعرف وكل شيء، لكن حتى كي مرضت هي وتوفيت قعد متأثر هو راهو عمر الشريف، وقعد وجاء في الأيامات الأخيرة زاد قعد بجانبها وعلاقة يعني عاطفية كبيرة ياسر بيناتهم.
0: تحس ذات نعكس وقتها في الأدوار متاعهم الثنائية هو ولا معشنا فؤاد المهندس وشويكار، نعرفوا جمعتهم زاد الحياة، فريد الأطرش وسامية جمال،
1: فريد الأطرش وهدى سلطان،
0: الثنائيات الفنية تبدأ فنية باكش تنقلب بالإنسانية.
1: صحيح مو بالتعود، هي الحكاية شنية الحكاية من الأول تبدأ شنو فما إعجاب من الأول فما راحة معينة بتلك التعود زاد يجيب روحه كما يقولوا معناه يولي سبحان الله كما قلت تعودتي عليك الغناية من علاش
0: قلت أنت تتخلط الشخص والشخصية
1: معناه يعني يولي
0: الشخصية الفنية ولي هي الشخص
1: بالطبيعة. هو حتى فريد كان باش يتزوج راهو شادية شادية شادية مشادي ومشى حضر في روحه ومشى للخارج ورجع قعد زوجت هذيك، زاد صارت له مشكلة كبيرة فريد، وغنى الغناية حكاية غرامي حكاية طويلة ويبكي بدموعه في الفيلم، ودموع حقيقية كيما دموع مرفد أمين وقتله في فيلم آخر فيلم نغم في حياتي متاع فريد، وقتله فريد مريض وكمل فيلم بالسيف وقت بعد شوية توفى فريد، كان دموع في الغناء علشان ماليش غيرك راه دموع حقيقية مرفت أمين. نرجع لدموع فريد في حكاية غرامي حكاية طويلة، يبكي في الفيلم الأول
0: على شادية
1: وقتها برغم أنه أنا كانت بيناتهم يعني عاطفة كبيرة ياسر وتتفقوا منعرف شنو جد ظروف معينة اللي جعلتها يعني تعدل على فكرتها وباش ترتبط به. يعني حكايات كبيره وكثيره سعاد حسني وعبد الحليم
0: ذيك ما نعرفوش مدى الحقيقه ومدى الخرافه ومنها قاعده غامضه معناها الحقيقه. على كله تنجبدوا على شادية ما دامش نحكيو على الثنائيات الغنائيه ما نجموش معناها ندرجوا معناها اسم تو نحكيو على شادية ما غير ما نجبدوها في سياق حديثنا على موضوع اليوم الثنائيات الغنائيه. كما قلنا معناها
1: نسالك سؤال الألفة مثالش مو باهي الحديث ذو شجون ما دامش منظم الامور احنا تو صحيح عندنا خط يعني
0: تحريري
1: للحصه ومنهجية يلزم باش يكونوا منظمين، نبداو من القديم وجاي للحديث، لكن ما في باس يعني نتحدثوا مش سؤال ولا محاله ديما
0: سيرش اسالني راه اجابه وكهو
1: راي ولا اكثر منه يعني سؤال ما نعرفش نقول لك مثلا ام كلثوم حسب نظرك يعني ترى عمل الثنائيات غنائيه
0: هو المعلومة عندي أنه عملت ثنائيات غنائية. أيوه شنو السؤال معناها؟
1: هذا هو سؤال.
0: هذاك هو مش تقولي أقنعت ولاكي ما غيرها مستنيتها كيكا أنا راه.
1: لا مش أقنعت يعني عملت ثنائيات.
0: عملت ثنائيات والدليل الثنائية هذية اللي نخليكم تسمعوها نرجو نعلقوا عليها مسيرش.
1: باهي ما فيها باهي. مع الأيام.

0: طب الدليل قدمتهم كلثوم ثنائية مع إبراهيم حمودة.
1: إبراهيم حمودة في فيلم الغنية دي
0: فيلم عايدة.
1: فيلم عايدة. ولو أنه الفيلم هذاك فيلم عايدة صارت فيه قصة يعني صارت أوبرا عايدة مأخوذة من اقتباس عمل إيطالي على ما أظن.
0: فشل ذريع.
1: أم كلثوم ما عودتش والقصبجي لحنها لمحمد القصبجي المبدع محمد القصبجي وممكن وقتها غضبت عليه شوية مش هو ما عنده الذنب هو مسكين
0: معناه علقت الفشل في
1: مي كيفاش منشحت لأنها وقتها إسمهان لأن صوتها يناسب إسمهان
0: أكيد
1: صوت أوبيرالي وعندك الخامات ولا الخانات كما يقولوا الغربية شوية فكل يعني أم كلثوم منشحتش من وقتها عملتك الأوبيرا عايدة في الفيلم هذايا وما مشيتش أشوف والفيلم ملقى كما قلت أنت فشل ذريع ما عودتش التجربة من جديد أما ذي تجربة مع في أغنية ثنائية إحنا لوحدينا مع إبراهيم حمود في السينما
0: الشخصية ذي اللي خلت بصمة في السينما والمسرح ومن الأوائل اللي شاركوا أم كلثوم معناها الغناء الثنائي مش في الغناء هذي أكهوة
1: هي عملوا ثنائية أخرين صحيح
0: تحب سمعك ثنائية أخرى
1: فضل
0: يلا

0: فضلت أخبي عنه من نفس الفيلم راهو.
1: نفس الفيلم يعني مش كنا احنا الوحدينا هذيك خذت صدى اكثر احنا الوحدينا ما حتى هذه صدى اغنيه اخرى من نفس الفيلم عايده.
0: احنا قبيله شوي نحكيوا على الكيمياء على مستوى الثنائيه الغنائيه احقاقا للحق حسيت ثم كيمياء بين ام كلثوم وابراهيم حموده
1: في الوقت هذاك ما نعرفش استوى في الوقت هذا ولا حسب الاغنيين ولا نسمع شنو يعني
0: كي تسمع مثلا وتقى مش ما ندخلوش في في في باب المقارنه بقدر معنى الاقناع.
1: الاقناع مش 100% لانه ما نعرفش فما في الاغاني الثنائيه هذه يلزم فما احساس وفما مش سهل تلحين راهو كذلك نتاع الاغاني الثنائيه خلينا نزيد نتحدثوا في الموضوع هذا زاد ألفة لانه فما اختصاص نجم نقول الاغنيه الثنائيه مش كما الاغنيه الفرديه لانه صوت واحد باش تراعي له يعني خلينا نقول الطاقات الصوتيه نتاعو الملحن يحط له يعني والمشكل في الاغنيه الثنائيه انه زوز اصوات وتلقى كما قلنا الصوت تبقى على طبقه معينه والصوت تاخر على طبقه شي عا فما مقاطع شي يغنيو مع بعضهم ينجموا هذوك يلزمك زاد تقيس يلزم الزوز ينجموا عندهم القدرة باش ينجموا يغنيوا مقطع واحد وزادة كيف يعني طريقة الحوار كما متاع محبة ولا متاع عواطف شنو يشتبادلوها مع بعضهم يلزم فما كيفاش يقولون فماش نشاز يعني تحس أنه كي تسمع المطرب ولا المطربة وتسمع الطرف الآخر كينو يجاوب فيه يعني
0: ديالوج
1: ما أنا في حبكة مش سهر ولا لا لا لا تلحين الثنائيات تو مثلا فما يعني يلزم القصه توصلك زاد من خلال الحوار يوصلك من خلال الغناء يعني فهمت شنو حبيت نقوله
0: تحكي يعني على التناغم الفني
1: اي معناها القصه
0: التفاصيل الدقيقه أي. من الحكايه اللي باش تتغنى وصولا لطريقه معناها توصيل زاد اللحن وتعرف شكري انه ربما في مرحله ما شركات الانتاج قدمت الثنائيات الغنائيه وجمعت بين

0: سنين اثنين ولا حتى اكثر معناه في وقت لاحق للاستفاده من نجوميه كل نجم على حده. بالتالي كي يجمعوهم الاثنين النجوميه في اثنين تولي
1: بالضبط. أي. النجوميه في الاثنين من ناحيه بطبيعه فما امور يعني حنقول
0: تجاريه
1: مما لا شك فيه, وزاد يلزم يكونوا اصوات زاد اسماء معروفه خاصه باش يكون يعني اسماء عندها شهرتها
0: للجذب الجماهيري نقولوا
1: هذا من ناحيه. وثانيا زاد حتى كما قلت الجانب النص زاد يلزم يكون زاد حوار كما كنا حكينا منذ حين, والملحن ياخذ اعتباراته يعني يلزم يلحنوا. فما خطر بعض ملحنين يا اللحن تلقى حاضر ويصب عليه نص
0: صحيح,
1: وفما ملحنين اخرين وفما تومه تنعب الوهاب كانت تجيه يبدا راقد تجيه فكره هو راقد في الفكره مش بينه مين يقول دندينا يقوم يسجلها
0: يهبط عليه الالهام
1: يسجلها يعطي الإلهام بالضبط. بعد ما يسجلها ينجم يركب عليها كلمات جيه كلمات أخرى يحاول يصيغهم. يقال أنه بليغ لا بليغ حط النص أمامه مثلا ويبدي يلحن عليه
0: ويلحن والفنان معناها قدامه ولا لا معناها يلحن يعرف الأغنية هذه لشكون ولا لا
1: أحيانا يعرفها لشكون وأحيانا أخرى ما
0: يكتب يعني ولا لحن يكتب على قياس المغني ولا
1: ساعات ساعات كل مرة كيفية ساعات فما أغنية يقول كذي الأغنية باش تكون يأديها الصوت الفلاني ساعات هو منعش الكلمات تحيله بلحن معين يلحن بالتالي يختار الصوت المناسب للاغنيه بعد ما تكمل مثلا واللي يعرضها على مطرب معين يقولوا عجبتني واللي يعملوا فيها يعني تحويرات اذا كان حسب القدره الصوتيه يعني بتاع المطرب. هكا علاش قلت لك يعني الملحن الاوبيراتي ولا الاوبرا هذه ولا
0: الثنائيه وشويه الشاعر اللي يكتب زاد
1: كيف كيف صحيح. حوار والملحن زاد يزمو ياخذ قلت بعين الاعتبار انه يعني لحن يكون يوصل معنى الحوار مش يلبسه معنى حله يعني كما حكينا قبل مع
0: يبلغ الصوره
1: صحيح ومع صديقي سمير الفرجاني نوجه له تحيه قبل ديما عندنا في برنامج
0: خدم هو ليزوبيريت وليزوبيراسيون
1: بارك الله عليه اللي يقول لك اللحن ولا حتى التوزيع اللحن مثلا بالضبط الكلمات واحد يكتب كلمات يبرع عمل صورة بالقلم الرصاص يعني صورة هيك بنور بلون الملحن يعمل لها الكولور يعني يعطيها رونق يعطيها يعني جمالية.
0: فما كلمة سمعتها زادة من الدكتور خالد سلامة اللي زادة نوجه له تحية واللي قدم العديد من الأعمال على مستوى ليزوبيريت وقدم برشا أصوات على مستوى هالثنائيات الغنائية. يقول لك مثلا خاطر عامل ثنائية مع الشاعر المولدي حسين يقول المولدي حسين وجه له زادة مرة أخرى تحية يقول لك الدكتور خالد سلامة يوصل النص متاعي باللحن معناه
1: صحيح هذا ايش حبينا نقوله يوصل لأن وزيد فما تولد حكاية التوزيع
0: أيه.
1: توزيع مثلا يولي يعطيها اون ريليف ولي يعطيها ولاد بعد تولي تروديه
0: يزوق
1: يزوقها خاطر حتى التوزيع مهم جدا. راه كان فما اسم كبير علي اسماعيل في مصر كان موزع كبير وكان في نفس الوقت ملحن اما ياسر من اعمال عبد الوهاب كان يوزعهم له علي اسماعيل. علي اسماعيل كان يعني فنان كبير ياسر يعني والحقيقه ما خداش حظه وكان قاد الفرقه فرقه في مصر عاش فرقه القوميه فرقه حسين وعنده فما فرقه كان يقود فيها اما موزع من الطراز الاول يعني الحقيقه اعمال كبيره ياسر وتناولناه مره في حصه مع صديقي سمير المجهول دائما للتحيه قلت تقريبا هذه هي الصوره يعني يلزم كل واحد عنده دور معين هكا علاش اللحن يلزم يكون ملائم خاصه في الاغاني الثنائيه باش ما يتغاش صوت على صوت باش ما يجي زاد واحد ما نعرفش يعني تلقاه يبدع
0: يستعرض العضلات
1: صحيح.
0: فما كلمه زاد يستعملوها يقول لك انتم ثنائي ما يلزمش واحد يستعرض العضلات على حساب واحد اخر
1: على حساب واحد اخر
0: فما هكا نوع مش نقول مونوتوني مش هذيك هي الكلمه
1: لا لا معناها
0: لكن انتم الاثنين تنجحوا العمل مش
1: يعطيك صح
0: مش الفنان ينجح في الديو الاغنيه تنجح في الديو
1: يعني فماش تضارب في النبرات وفي الاصوات ولاش نغبوا بعضنا ولاش نعاندوا بعضنا ولا
0: شكون يظهر قدراته
1: يعني الحقيقه
0: يلزم مفهوم الكورال ذيره
1: بالضبط يلزم يعني ما نعرفش حتى يعني الحوار والتنقلات لازم تكون سلسة هكاك يعني ما تفيقش اللي ياخذ الكلمة واللي ياخذ المطرب ولا المطربة بتحش يعني واحد كان في مكان والآخر في مكان والآخر في الجواب والآخر في القرار. الحكاية ذكرتني في حكاية
0: اللي
1: قلت استعرضوا عضلاته طبعا مثلا في الثنائي تفكروه الكل ولأنهم غناوا نفس الأغنية صبر باعي وأصالة نصري
0: لا لا لا
1: فكرت ولا
0: علي قراء
1: علي قراء
0: وصلت المرحلة تصيح معناها
1: تصيح هو هذيك في المواويل أكثر. أيه. حتى في الغناء مشوا مع بعضهم كيف كيف، لكن في المواويل صابر باعي استعرض شوية عضلاته.
0: أصالة ولا صابن؟ حديث أصالة هي اللي استعرضت عضلاتها.
1: صابر باعي تسمى استعرض لأنه عنده طاقة صوتية، وصابر باعي صوته رقيق شوية يعني. أيه. يقرب للصوت مش النسائي، أما يعني النبرة متاعه. وكان جاء مثلا مطرب آخر صوته يعني خلينا نحكي التينور بالباهي، منجمش يوصل لك الجوابات. صبر باعي لانه عنده القدره، طلع بالباهي في حبه الضاهيه
0: ولا تصيح
1: خاطر له الله يهديك. ولا كيفاش قالت له في وسط الغناء؟ خاطر علاش خاطر الغنايه اصلها فرديه. ماشي ثنائيه. شفت كذا
0: الله يرحمها
1: سيده علي وحلمي بكر، يعني مادام الأغنية بالأساس تعملت لي صوت برك صوت فقط،
0: من نجموش يأديوهم بعد اثنين.
1: صحيح. هنا صار توسع على عضلاته، كان فما هنا جات الأغنية بطبيعتها ثنائية، راهو الملحن قرأ حسابه صوت أصالة وين وحدود صوت صابر باعي باش يصيرك التناغم، مش ولي واحد يصيح من غادي وتعبتني يقوله.
0: لا جميل ورشيق الحقيقة المثال اللي قدمته. مادام جبدنا على محمد عبد الوهاب، خلي نتوقفوا مع واحد من الثنائيات الغنائية اللي جمعوه مع ليلى مراد.
2: مع الأيام

0: ربي ينعم علينا. يدي النعيم عبد الوهاب وليلى مراد. زاد من الاسماء اللي قدموا برشا الثنائيات الغنائيه. نحكي على ليلى مراد، عبد الوهاب مش برشا.
1: شو بديت بربي ينعم علينا ساعه ولف.
0: انت تفهم وانا نفهم والمستمعين يفهموا.
1: ربي ينعم علينا ان شاء الله. ان شاء الله ربي ينعم على الجميع وربي يحفظ هالبلاد هذه. الحقيقه ما تستحقش بلادنا باهيه
0: وما تستحقش
1: بطبيعه. يلزم نحسوها كانها امنا بالحق، واللي كان الشعور هذا يوصلنا ويوصل لاي فرد من المجتمع راهو هذيك الوطنيه الحقيقيه. انه تحس على بلادك، تحس كينو شخص من ضرهاش، من لوحش الفضلات، من تعداش على غيري، من نحافظ على البيئة متاعها، ننفعها، ننفع لا لا لا احنا ولينا
0: نخدمها
1: للأسف. نخدمها وكل واحد يصلح نفسه قبل ما يصلح غيره.
0: يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
1: ربي يحفظنا ويدينا على بعضنا
0: ونعيش نعيم ان شاء الله فيها.
1: حتى بلادنا باير كل الخيرات وكل الثمار اللي ذكرت في القرآن الكريم موجودة في بلادنا. قدش مرة نقول هالكلمة ذي، التين، الزيتون، الرمان، الكل، أعناب، الكل موجودين عنا. وعنا البحر ورقعة صغيرة، وعنا الصحراء، وعنا الجبال، وعنا الخيرات السبعة، وإحنا عددنا 12 مليون حومة حي في في في في بلدان أخرى كبيرة آسيوية. بربي علاش هالشيء اللي نشوفه فيه هذا؟ كل الصراعات وكل واحد يضر والآخر من البرة من الخارج يسب في بلاده، وهذا كل على الحكم، وهذا كل على كيفاش يقولوا شكون يسود في البلاد. يا ودي نخدموا البلاد، شيمنا في السياسة وشيمنا في الأمور الذي خلوها أمور جانبية، وشوفوا الناس اللي ضحات بدمائها، وشوفوا الناس اللي بأرواحها، وشوفوا اللي ضحوا باش احنا ننعم بالاستقرار هذايا، ولا جابوا لنا الاستقلال باش نسلموا فيها البلاد. والله يعيب والله بصراحة، واحد يتأثر ويتأسف كي يشوف العديد من المظاهر. شوية رانا، علاش الرغبة نرغب بعضنا؟ علاش الحقد هذايا الموجود بين التوانسة للأسف بصراحة؟ والمظاهر هذية علاش متاع التسيب والانحراف؟ ربي يدينا كي قلت انت، ربي ينعم علينا. اكلش حلينا قوس للكلمه
0: ما معناها. استوقفتني كلمه اليوم تاع نحبك يا تونس، ما رانا تعبنا. قداش رجعتني الكلمه
1: تعبنا؟ راهو احنا نتعبوا في رواحنا بصراحه. تعبنا صحيح،
0: تعبنا وتعبنا نحنا وموضوع كبير.
1: تعبنا مش ما تعبناش، نعرف متفاهمين، اما زاد مش نرميو زاد اللوم على الغير ونقعد نتفرجوا. كل واحد من موقعه يصلح، يحاول قد ما يقدر عائلته على مستوى الحي نتاعو، يحاول يصلح، يحاول يرى العيب يتكلم، يحاول يخدم في الموقع متاعه. تلقاه ما يخدمش وسامحوني على الكلمة، يكربن في العمل متاعه ومبتالي يقول ضرونا، يقول لا هذا موجود وهذا موجود. صحيح يلزم شوية حزم بصراحة من المسؤولين على أعلى مستوى، ويلزم بصراحة تتحط البلاد في الطريق الصحيح. مش نعلموهم وما أهل أدرى منا، أهل مكة أدرى بشعابهم، هم السياسيين يعرفوا كيفاش يتصرفوا كيفاش. أما وقت حزمته بصراحة يلزمنا نشمر ولا ساعد الجد، سواء كان على مستوى أعلى ولا المواطن العادي. باي خلنا نسكر القوس،
0: نرجع للفن والموسيقى.
1: ايش حبيت تقول؟
0: أنا سألتك على عبد الوهاب، قلت لك ليلى مراد قدمت برشا الثنائيات الغنائية خاصة في السينما. بتبيع برشا من الثنائيات هذه اشتهرت من خلال السينما، معناها سينما خدمتها وقدمتها. مع عبد الوهاب مش برشا قدم الثنائيات،
1: عمل مع راقي إبراهيم هذه، وعملت صحيح مع ساسمة هذه
0: ليلى مراد.
1: أما فما يعني ثنائي معروف جدا، حكيم عيون من فيلم رصاصة في القلب عام 44 مع راقي إبراهيم، وذاك من أوائل الثنائيات السينمائية الخفيفة.
0: هانيش نسمعك عبد الوهاب يحكي على الثنائية هذه بالتحديد مع راقي إبراهيم.

0: ديالوج حكيم عيون اللي فيه رأية إبراهيم بتغني، والواقع هي مش بتغني، يعني هي قوالة لكن مش مغنية، يعني ما هيش مغنية تقفل وتطرب وبتاع، لكن أنا لقيت فيها إنها تقدر تديني المعنى. صوت رشيق، ألفاظ عذبة لطيفة، دمها خفيف في الغناء، يمكن يكون صوتها في شيء من الأوروبية شوية، قدرنا على قدر الإمكان نخليها تقول بعض جمل مفهومة واضحة من حيث اللحن، وإن دي كانت برضو من ضمن الخطوات اللي حبيت أقول فيها إنه مش ضروري أنا أجيب مغنية عشان خاطر أقدر أعمل ديالوج، لا، ممكن مدام أنا أقدر إني أفهم هذا الصوت وأديله الحدود اللي يقول فيها أقدر أنتفع بيها ونعمل عمل فن.
1: أنت مش بتقول إنك دكتور؟
2: أيوة صحيح، افتحي بقك. فين السنة دي؟ أولا أنا مش شايف غير صفين لولي، أنت يلزم لك واحد جواهرجي مش واحد حكيم.
1: لا أرجوك، سنتي بتوجعني، شوف لي أي علاج حالا.
2: أصلا أنا بس مش حكيم أسنان.
1: إيه؟ أمال حكيم إيه؟

0: حكيم عيون وعبد الوهاب معناه في الكلام متاعه قال بالتفصيل مستلزمات الحوار الديالوج. معناه قالك أنا ما نستحقش صوت عظيم ويقول قويلة قويلة وتوصل الإحساس والصورة دمها خفيف.
1: والله تقريبا جاوبنا وهذا اللي حكينا عليه في البداية تقريبا، يعني خطر ما يستدعيش طاقات كبيرة ياسر وإمكانيات ومواويل
0: ورب
1: كما قلت أنت
0: يعني
1: وجوابات لا، يزم على الأقل توصل النص هذاك، توصل الديالوج، توصله المطرب ويغنيوا ديما في طبقات يعني مش عالية ياسر، خاصة باش يوصلوا النص، وصلوا معنا النص للمتلقي. كيما توا هكاك قاعدين نسمعوا فيهم حكيم وانا حكيم، اللحن مش ما يكونش اللحن زاد فيه ابداع كبير ياسر راه مع العلم
0: صحيح،
1: اللحن كينو يعني حوار نوصلوا بطريقه مغنات هكاك، مش الحان الفرديه كيما يقولوا اغاني كبيره ومقاطع ولا، فما لازم تتعاود وكل مرة مقطع لهذا
0: كيما حكيم عيون ذيك اللازمة متاع الغنية هذي حكيم عيون وقيا حوار
1: كيما يد النعيم زادة تتعاود ديما يد النعيم يغنيوا مع بعضهم
0: حاجة غريبة مثلا يسلم على حبي وحبك كنت نسمعوهم الأغاني هذوما. وليلى مراد كيف ما قلت تجربة كبيرة على مستوى الثنائيات الغنائية، غنيت مع نجيب الريحاني عيني بترف من نجموش نسميوها هذي ديوب قدر ما هي ذولي تخيو ولا أكثر، معناها في فيلم عنبر مع إسماعيل ياسين مع محمود شكوكو
1: هذيك نتاع فيلم عنبر اسمه
0: اللي يقدر على
1: قلبي ياسر هذوك وقت مجموعه كبيره عبد الوهاب زاد لحن هذيك اسماعيل ياسين محمود شكوكو واسمه وارور وجدي وعزيز عثمان
0: اللي اسمه أدب هكا
1: اللي اسمه أدب هذاك زاد وفما اللي اسمه أدب اللي توفى ظهر لي لبناني هكا لبناني أنا جيتك من آخر لبناني يقولك
0: هكا
1: هذا هو توفى الله يرحمه وش اسمه شكوك وفم واحد آخر عزيز عثمان قلت لي
0: قلنا أي واسمع ياسين
1: عزيز عثمان نكلي محمد عثمان جده اللي عمل ما أكل مال الكاسات هذاك الدور نتاع مال الكاسات جده زاد في الغناء وفي الفن وفي التلحين هو عزيز عثمان هذا حفيده وتبع نفس المجال الفني نتاع جده.
0: لكن يقولوا انه ليلى مراد غنت معناها اكثر لديو مع محمد فوزي مثلا
1: محمد فوزي هو المحل اكتشفها محمد عبد الوهاب بالاساس ليلى مراد وقدمها في فيلم يحيى الحب عام 38 وولدها ما كانش راضي ياسر او رمال زكي مراد كان والدها كان فنان في الوقت هذاك بطبيعة أصول يهودية وأخوها
0: منير مراد
1: زاد
0: نفسه
1: ملحن ولحن الخفيف الكل عبد الحليم عملهم هو وكان شامل هذاك ممثل ملحن اسمه منير مراد وعمل السينما وعمل مساعد إخراج وعمل يعني هذا كان فنان شامل منير مراد ويغني وعمل سكتشات وتقليد وما إلى ذلك ولأنه في ناس يقولوا ما خرجوش ياسر يعني عام 81 لأنه تزامت مع وفاة أنور السادات وقت قبله شوية اغتيال أنور السادات الرئيس المصري الراحل جات بعده شوية الوفاة قالوا أربع كعبات قعدت يعني الحقيقة يعني ما خرجوش فنانين وقت الوضع في مصر ما هوش ولا بد يعني في الفترة ذيك باش ندخلوا حديث في حديث
0: ديما دخلوا حديث في حديث وما زلت ساعة ثانية تتواصل معكم بعد شوية في مع الأيام. جبت على الخو صغير بتاع ليلى مراد منير مراد. جبت قلت أنه زاد لحن برشا من أعمال عبد الحليم شقولك نسمعوا ليلى مراد وعبد الحليم حافظ واللي يعزف معاهم هو منير مراد
1: نسمع
0: ونرجع بعد موجز أخبار الحديث.

تمام 11 في إذاعة المنستير. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. في إطار المتابعة المتواصلة للأوضاع في مختلف أنحاء البلاد، أصدر رئيس الجمهورية تعليماته صباح اليوم باتخاذ جملة من التدخلات العاجلة والميدانية بمشاركة وحدات مشتركة من الجيش الوطني والحرس الوطني والحماية المدنية ومصالح وزارتي الفلاحة والتجهيز لتأمين توزيع مياه الشرب بواسطة الصهاريج في عدد من الجهات التي شهدت اضطرابات وانقطاعات في التزود بالمياه بالتزامن مع موجة الحر وما رافقها من صعوبات في تأمين التزويد. حذر علي الفراتي عضو الغرفة الوطنية لتجار المواد الغذائية بالجملة من إمكانية تواصل أزمة المياه المعلبة في تونس خلال الفترة المقبلة، داعيا إلى تدخل عاجل من مختلف الأطراف المعنية. وأوضح الفراتي أن استهلاك المياه المعدنية المعلبة يرتفع خلال فصل الصيف مقارنة ببقية فترات السنة، وهو ما يفرض ضغطا كبيرا على موضوعة منظومة الإنتاج والتوزيع، خاصة خلال أشهر الذروة الممتدة من جوان إلى أكتوبر. تشهد غابات جندوبة مساء اليوم 3 حرائق متزامنة أتت على مساحات هامة من غابات الصنوبر الحلبي والغابة الشعراء في الوقت الذي تتواصل فيه تدخلات الحماية المدنية. وحراس الغابات والحرس الوطني مدعومة بمجهودات متساكني المناطق المتضررة. الحريق الأول اندلع بمنطقة حمام بورقيبة من معتمدية عين دراهم على مستوى الحدود التونسية الجزائرية وتحديدا بدور الحرازلية، حيث تتواصل مجهودات مكثفة من قبل جميع الأطراف لإخماد النيران. أكد رئيس الغرفة الوطني للباعثين العقاريين الهاشمي الملياني أن ارتفاع أسعار العقارات في تونس يمثل حقيقة تعكس التطورات المسجلة في كلفة الأراضي والمواد البناء واليد العاملة، معتبرا أن هذه العوامل ساهمت بشكل مباشر في ارتفاع أسعار المساكن. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام منتصف الليلة.

0: أنا كيف ما حكينا قبل شوية على محمد فوزي وليلى مراد، رجعنا بالديو بينتهم الاثنين غنية شحات الغرامة.
1: شحات الغرامة مو شحات بالمصري، هو يطلب طالب تسول. تقول روح، يقول منك لله، مش منك لله، يقول كفني هي لله لله، تقول روح لله لله، يعني يعني طرد فيه مشرفة الصورة مشرفة متاع المنزل متاعها. حتى محمد فوزي مبدع روح،
0: ليه مبدع كبير،
1: مبدع
0: مبدع، ومسكين في آخر حياته زد تعب برشا،
1: لأنه فنان ذاك، إلى
0: منتج ومغني،
1: منتج ومغني وممثل، وأخته دا سلطان بتبيع زد كيف كيف، يعني شقيق الصغر هو أكبر منها. محمد فوزي باع اللي وراه لقدامه باش عمل شركة اسطوانات، باش حب ينافس الشركة الإنجليزية وقتها موجودة في مصر،
0: أقل من سوم الشركات الإنتاج،
1: وتهفتوا عليه وكلاش على خاته كبيرة كانت مع المطربين، مع عبد الوهاب وأم كلثوم وغيره وغيره. وفي الأخير جاء التأمين بطبيعة في عهد جمال عبد الناصر، أموله يعني ولاة ملك الشعب، حطوه مدير عليها، مدير
0: ولا فقط. يدخل كموظف بسيط،
1: كموظف بسيط، تقر
0: ملك.
1: تقر يقال أنه مرض
0: سمى يعني باسمه المرض،
1: سمى باسمه هو، لو أنه
0: نادر
1: عافانا عفاكم الله، المرض في الأخير وقتها كان نادر في الستينات، أما تو اكتشف أنه سرطان العظام، عافانا وعفى الجميع يعني وقتها، ومشى حتى باش يداويوه على نفق الدولة وفي ألمانيا، وفي الأخير قال لك ولا يوزن، حكيت الوزن بتاعه والميزان بتاعه 40 كيلو وصل، بعد ما كان من هو جهامة هكا كل شيء، الله يرحمه وينعمه.
0: فنان كبير،
1: فنان كبير ويحبه يعني يحبوه، وكان خدوم. تعرف أغنية ديما هكا، كان نرجع محمد فوزي أم كلثوم حبته وتنتج في الاستيوانات معها وكل شيء، وطلبته في غناية، فأعطاته كلمات بعد ما حبي إيه الثانية اللي لحنها بليغ أنساك، أعطاته الكلمات وقالت له برا أبدأ في تلحينهم، جاب حذاه بليغ للدار وشاف الكلمات محطوطين، بليغ
0: فلتر
1: عبقري، مشي يحضر له كما يقولوا كاستي كالشي، وعنده ديما معاه العود بليغ، خاطر محمد فوزي صديق الفنانين يحبهم وداره مفتوحة للجميع، قالك طيب ياسر، طيب إلى بعد الحدود، خذا الكلمات حطهم قدامه كما قلت لك بليغ كيفاش كان يلحن، يعني طريقة ذيك حط الكلمات وبدأ يلحن، قال له صح عليك، شو فاش عمل، قال له رجع يلقى يلحن، ترى سمعني، سمع، قالوا
0: حلال عليك،
1: حلال عليك، مستحيل نجم نلحنها بالطريقة ذي. وكلم كوكب الشرق أم كلثوم وقال له راو بليغ باش تقعد السنوات الأغاني بتاعه والشعوب العربية والشعب المصري شو قعد يغني فيه لي مئات السنين القدام، بصراحة نزلت له عليها الأغنية، بالرغم كان حلم شكون يلحن
0: لأم كلثوم،
1: بس عارف طيبة محمد فوزي
0: الله يرحمه وينعمه، أكيد فنان بشبقة في الذاكرة. حستنا للي التحق بينا في الاستماع موضوعها الثنائيات الغنائية، إن شاء الله نجيو على عليها الكل، معناها على الشيء اللي حضرناه، لكن هما برشا في نهاية الأمر. منجموش ما نسمعوش حليم وشادية،
1: وهو كذلك حليم وشادية تقريبا الثنائي الشهيرة،
0: صحيح سيدة الديو يقولوا أنه
1: تعرف شادية. تعرف الخاصية يا ألفة أنه عبد الحليم عنده إحساس وشادية نفس الشيء، راهو الزوز اللي نشحوا في مجال الغناء والتمثيل هما عبد الحليم وشادية الاثنين فقط تقريبا.
0: إحنا حتى توا كي نجيو نتندروا بقصص الحب هاو كيما عبد الحليم وشادية،
1: سبحان الله، لأنه رانا ما ارتبطوش بقصة حب هما،
0: صحيح،
1: لكن الإحساس متاعهم شادية راه، ولا تقول تو شادية شقول لك أنت مطرب ولا ممثل أنت؟
0: الاثنين راهو، أنا
1: كي نسمعها أنت كي تقول
0: الاثنين، أنا نسمعها في قولوا لعين الشمس ما تحميش، فنانة معناها فنانة، كي تمثل كيما مثلت مقنعة في الدراما وفي الحاجات كلايت شوية زيدة،
1: نفس الشيء عبد الحليم. حتى راهو صحيح عبد الحليم مشى اكثر في الغناء، لكن في التمثيل زاد ابدع، راهو ياسر مخرجين قبل في الوقت ذاك يقول لك عبد الحليم عنده احساس رهيب في اداء الادوار نتاعه، وهك علاش نجحوا قبلهم المتلقي،
0: الجمهور حسم كوبل غلامور معناها ورومانسي معناها،
1: حتى كي تحطهم كل واحد وحده، يعني شادية نجحت وعبد الحليم نجح، علاش؟ خاطر قراب وعندهم يغنيوا بإحساس، لأنهم فيهم مكل يعني من عشم الداخل، يعني موهبة التمثيل مش الأداء يعني حركة، ليش حتى الغناء راهو مربوط بالتمثيل. عبد الحليم يغني بإحساس كبير ياسر،
0: وثنائية الغنائية مربوطة بالتمثيل راهو عبارة معناها انتربريتاسيون تاع نص راهو الثنائية الغنائية.
1: والغناء قلت لي انت تواش الناس معها
0: عندهم برشا غني وما بعضهم برشا أغاني لمحالة من معبودة الجماهير، قدمت حاجة غريبة حاجة من كلمات حسين السيد وألحان منير مراد هنا جبدنا عليه، قدمت زدا في فيلم لحن الوفاء مجموعة من الأغاني لحن الوفاء، احتر خيالي تعالى أقولك كيف كيف من تلحين منير مراد. شنو قدمت آخر برشا برشا برشا
1: أما أغاني. احنا شنو سمعنا تو انت
0: حاجة غريبة، حاجة غريبة. نسموها مع بعضنا
1: نسموها حاجة غريبة مع الأيام.

لو كان ده حلم يا ريته يطول علشان نفضل نحلم كده على

0: حاجه غريبه قداش الثنائي ذي عنده قبول.
1: نجح بالحق
0: والله،
1: والاول تو حتى يقلدوا فيهم ويغنيوا ان المطربين الجد يغنيوا الثنائيات مش كيف كيف. اما شوف المقطع اللي قلناه ديما فما لازمه كيما في الغنايه اللي تعاود حاجه غريبه هذيك تتعاود
0: على شان علشان احنا مع بعضنا
1: مع بعضنا يتعاود ديما ديما انا مع بعض المطرب والمطرب. لكن في وسط الحوار كل واحد عنده حوار خاص بين عبد الحليم وشادي، الحقيقه من اروع الثنائيات.
0: أنا هو معناها اللي أقنع أكثر، مقنع لك أنت شخصياً مسألنا معناها نسبياً. شادية وعبد الحليم وإلا شادية وفريد، هي قدمت برشة ثنائيات راهو شادية، قلت لك راهو ملقبينها بسيدة الديو
1: صحيح
0: على مستوى السينما والغناء.
1: هي حتى مع محمد فوزي قدمت فما ديو اسمه متشكرين في فيلم العقل في إجازة عام 47 مع محمد فوزي، وعملت يعني كما قلت أنت مع مطربين أخرين، لكن تصور عبد الحليم وشادية أروع ثنائي نجم يكون
0: خير من فريد وشادية.
1: ممكن علاش قلت لك نرجع لحكاية الصدقة كما نعشو الإحساس. فريد مطرب فنان كبير لكن مش ممثل الحقيقة.
0: ما أقنعش في التمثيل
1: عبد الوهاب كيف كيف ما أقنعش في التمثيل، ياسر مطربين ما أقنعوش في التمثيل، ورغم بالرغم من انه عبد الشاديه فريد عنده ميل شاديه وحبها وحب يتزوج بها، ورغم ذلك مش كيما عبد الحليم في الـ في الـ في الـ رغم ان عبد الحليم معناها تمثيل فقط مش في الواقع، معناها حاجه غريبه ويحكي نص بيناتهم حوار، وفريد حب شاديه بالحق يعني في الـ في, الـ في الواقع، ورغم ذلك ما وصلش
0: الاحساس نتاع الحب،
1: الاحساس نتاع الحب كيما وصل عبد الحليم فوسة.
0: فوسة هذه هي. على كل احنا زدنا ما نجموش ما نسمعوش تجربة شادية وفريد في عدة تجربة سينمائية، وكما قلنا السينما خدمتها الثنائيات هذه وقدمتها التجربة هذه ونشحتهم بطبيعة وصلتهم للجمهور.
1: وكلاش في وقتنا هذي فقدنا شوية، ما عادش فما ياسر ثنائيات لأنه السينما هذه في فترة الأربعينات والخمسين غنائية، الفيلم الغنائي نقصت، ولو ممكن كما تنوصلوا لهم احنا ثنائيات اللي كما بدينا بوائل كفوري ونوال زغبي عملوها يعني أغنية إلى محالة، أغنية نجحت وممكن الناس يعني رجعتهم للزمن هذايا متاع عبد الحليم وشادي، فيه زادنا شوية نوستالجية، فيه شوية حنين راهو للماضي. صحيح الغنائية باهية وحلوة وناجحة وكل شيء، لكن جات في فترة اللي كما قلت أنت بعد تقريبا 30 عام رجعتهم للستينات، لأنه حاجة غريبة عام 67 في فيلم معبود الجماهير ظهرت. إيه معناها
0: أنا الحسبة صحيحة؟
1: لا حسبتك منظمة، لأنه
0: حسبة سيمو أسمر.
1: لا حسبتك أنت، أنا شد صحيح في حسبتك
0: دي.
1: لأنه نوال الزغبي ووائل كفوري عام 96 ظهرت. هي 67 بريسك تقريبا 30 عام 29 عام يعني.
0: محمد قال لك كيفاش تقولوا 30 مليون مشاهدة، راهي الأغنية ساعة ملول خرجت في كاسيت
1: صحيح كلام مسيح
0: مليت حطت على اليوتيوب، رانا حسبنا الحسبة ما راهو كان تحسبهم تلقاهم أكثر بالكاسيت وبالحفلات وبكل شيء،
1: وتسمى موافقنا من على أساس أنه حقت نجاح كبير، لأنه صحيح كلامه قبل كانت فما الكاسيت وبعتلي السي دي، حتى فترة ذيك بدأ يظهر السي دي أو القرص الليزري يظهر شوية، خطر الكاسات بدأت في آخر الستينات، بداية الستينات وحتى آخر الستينات والسبعينات والثمانينات وحتى التسعينات، لكن وقت الحق بدأ يلحق السي دي شوية تخير كما قال محمد، كان كاسيتات وسيديات وسمعوها قبل يعني حقت يعني أكثر من 30 مليون بالحق. أما بعد اليوتيوب كي جاء ولا تقولنا 30 مليون
0: واضح جدا. حتى شادية وفريد الحقيقة غنية محبوها أجيال، وأكيد حتى هي محقة نسبة متابعة ومشاهدة كبيرة اليوم على اليوتيوب نحكي، ويا سلام على حبي وحبك.
2: مع الأيام
3: وعد ومكتوب لأحبك يا

0: على حبي وحبك.
1: يا سلام على حبي وحبك لما كان على بالي أحبك. يا سلام على حبي وحبك لما كان على بالي أحبك ولا نمشي الليل من حبك. يا سلام على حبي وحبك. يا سلام على حبي وحبك.

0: حياتك تبعد عني وتسيبني عشان ارتاح.
1: وانا يعني ماسك فيكي ما هو قلبي.

بحبك ما بنامش الليل من حبك اعذرني لاني بحبك ما بنامش الليل من حبك يا سلام على حبي واحبك وعدو مكتوب لي احبك يا سلام على حبي وحبك.

0: حبي وحبك وعدو مكتوب لي احبك يا سلام على حبي وحبك حبيتني صحيح
1: امال
0: اتريني بقيت فرحان
1: عقبال كل لون زال يتهان زي هنانه

0: فيلم أنت حبيبي، يا سلام على حبي وحبك. وكنت حاضرة زادة شادية في الفيلم هذا في مقاطع في أغنية زينة.
1: زينة صحيح. صحيح.
0: طريفة الأغنية راهو.
1: عام 57 فيلم يرجع بين آخر الخمسينات. طريفة يا سلام على حبي وحبك، كما ما بلغتش يعني الحقيقة يعني قيمة أغنية حاجة غريبة متاع.
0: هي طريفة ما فيها جانب كي تقول له مش ممكن أعيش من بعدك، ده خيالك جنبي ليلتي وبقول لو ربنا ياخدك كنت أعمل إيه يا حياتي. شد شو تقول له؟ إن شاء الله أنت يا حبيبي.
1: يخلط الوين.
0: ضامرة
1: شوية بتبيع. والحان فريد بتبيع، حريد مبدع الحقيقة في
0: التلحين. كلمة فتحي قورة،
1: فتحي قورة،
0: قورة بالمصري
1: هو قورة،
0: قورة
1: مش قورة، قورة بالقاف،
0: قورة بالقاف. ويظل هو اللي كتب دق المزاهر زاد الفريد.
1: صح، كتب ياسر أغاني، كتب زاد الغناء
0: قلبي ومفتاحه وزاد
1: قلبي ومفتاحه، وكتب له هذيك الغناء الأخرى اللي قلنا نتاع نغم في حياتي علشان ما ليش غيرك. شو قلت آخر؟ باقي نحكي على غني ثنائية
0: الثنائية وباقي على شادية وفريد، أما في سياق آخر. شفت الغنية هذية طريفة، جمعهم ديو آخر في فيلم ودعت حبك، قدمت ديو بعنوان إحنا لها نفدي العروبة وأهلها. نسمع منها شوية يا محمد ونرجع.

0: لون وطني نجمو نقولوا. اللون هذا برشا ثنائيات وحتى اعمال جماعيه حتى مش
1: ثلاثيه ورباعيات
0: وخماسيه.
1: اي هذيك فما ان شاء الله, ولكن سنحت فرصه ان شاء الله نقدموا يعني حس على الاغاني الوطنيه. حتى الاغاني الوطنيه عندهم فما ولا ولاو نشيد رسمي لبعض البلدان اصلا بدات اغنيه. فما اغاني وطنيه لشحذ الهمام, فما اغاني تونسيه وطنيه زاد حلوه ياسر. نجمو توسعوا فيه الموضوع ان شاء الله كان حياتنا القدره ان نتناولوا الموضوع ذا
0: ان شاء الله. ان شاء الله على كل احنا الثنائيات الغنائيه.

0: الليل والنهار بالفرنسية. يعني محمد موسى بالحق فنان ذاك
1: فلتة فلتة ما ما يتعاوش
0: يكتب ويلحن ويغني ويعني والحقيقة غنى في جميع الأغراض وطني عاطفي على البلد على المرأة على ما نعرفش
1: العمل
0: العمل كل شيء
1: أغاني صباحية أغاني مسائية أغاني عاطفية أغاني تدخل لديارنا في أفراحنا بالحق. محمد الجاموسي مدرسة كنقولوا فنان مدرسة شيء ذي ينطبق على محمد الجاموسي اللي في الستينات قدم مع الفنان يوسف وهبي برشا أعمال منها فيلم ظلمت روحي والفيلم هذي كانت حاضرة فيه شادية مع محسن سرحان وفريد شوقي وعلى فيش متاع الفيلم محمد التونسي
0: محمد التونسي
1: اللي هو محمد الجاموسي
0: ولو أنه الغناء اللي ممكن سمحنا اللي غناها في الفيلم ذاك حورية من الجنة سبحان الله حتى اللحن خفيف يواتي صوت شادي لأن شادي عملت مقطع صغير معاه في الفيلم ولك الباليه معاه والراقصات اللحن شرقي يعني باش تعرف قوة الجاموسي والقوة لله يعني ما نعرفش كيفاش يعني طوع اللحن مع المقامات الشرقية بشكل خفيف رائع جدا وشاركته شوية الغناء شادية في مقطع
1: حاجة مزيانة برشا نجم نسمعونها حتى شوية

0: قلت لي كلمة صناعي محمد الجاموسي.
1: يا كما قلنا الأغراض الكل ولحن تبارك الله، يعني فخر لتونس. هو المحلة غنى في ذاعة صفاقس ومع فرقة الصفاقس، وبالتالي كان عنده يعني في بعض المرات يقدم حفلات في العاصمة في تونس ومسجلة إلى حد يوم الناس هذا.
0: وعندك البرامج ذيك اللي يجمع فيها بين الغناء والشعر، دوكينة
1: لوكانوا يبدأ يقولوا له إيه هيك المجموعة إيه يقول حاجة
0: معركة العيون
1: معركة العيون
0: ومعلوم
1: عنده اتيو
0: أوكلير دو لالون
1: جاتك صح أوكلير دو لالون
0: عربها
1: وردها يا حبيبي كلها في اللي في اللي في الرجعة
0: محليها
1: لا لا لا
0: عنده شخصية متفردة الحقيقة وفنان
1: دمه خفيف
0: دمه خفيف صحيح
1: حس بيه هيك دمه خفيف
0: عنده كاريزما وحضور مميز وينوع في الأغاني متاعه في الأغراض متاعه. أنا سمعني في لون شرقي نجم نسمعه في غنيات كيف من هكا مثلا
2: محلى قدك محلى قدك والله عاجبني
3: محلى قدك محلى قد تعال اخطبني

0: تتلقى اللهلوبة، لهلوبة المسرح محمد الجاموسي.
1: شيء كبير. ولا وهنا كل واحد المقطع ذا ما احلى قدك يتشاركوا فيه الاثنين، وكل واحد يعني عنده مقطع لونه نفس المقاطع. تعاود حبيت نحيي صديقنا المودي السكلي مخنيس. تحياتي ليك مودي، نعرف ان انت في الاستماع. بربي حيينا اخونا المودي.
0: سي المودي تحيه كبيره ليك، وان شاء الله ديما تسمعنا وتتفاعل معنا يا سيدي. ربي يبارك لك في صحتك ان شاء الله.
1: يعطيك الصحه سيدي. اخو المودي نعرفه يحبنا ياسر، ويحب الفن الاصيل،
0: ويحبك يحبك بطبيعتك، خاطر انت معناها ديما ترافق انا الضيف على شكري السكلي في البرنامج.
1: لا بالعكس، برنامج مشترك بيناتنا ألفة اعدادا وتقديما.
0: وتقديما اكيد ان شاء الله منسين كل مستمعينا.
1: هذا توا محلى قدك عندوش دويو او دويتو؟
0: نجموش ما نسمعوش اغنيته مع نعمة.
1: نعمة
0: فينك يا غالي، ولو انه غنيها زاده مع فنانة اخرى جزائرية هي نورة الجزائرية.
1: نورة الجزائرية يا ربي سيدي، هذيك انت يا ربي سيدي اش عملت انا وليدي، كانت تغني اغنية هذيك.
0: هذيك هي
1: نورة، معروف خذت صدى كبير ياسر في السبعينات، في بداية السبعينات في تونس. اغنيتها خاصة هذيك يا ربي سيدي اش عملت انا وليدي، ربيته بيدي وخذته ولداته
0: بنت الرومية.
1: ولدي يا تكمل هكاك.
0: ثقافة جامعة وشاملة. ما خلنا نسمع الاغنية بصوت السيدة نعمة الله يرحمها، محمد جاموسي الله يرحمه.
2: مع الأيام

0: واحدة من أيقونات الغناء التونسي السيدة نعمة، 700 أغنية وأكثر من 6 عقود من العطاء، والتقت بمدرسة اسمها محمد الجاموسي، وتقريبا جل الأغاني اللي غنيهم محمد الجاموسي من كلمات وألحانه بما في ذلك الجويت معناها الثنائيات.
1: أغنية فقط على ما ظن الليل آه يا ليل، على ما ظن من تلحين صالح المادي، على ما ظن
0: نعمة عادي هذه
1: هي ذيك نعمة، لا فما أغنية أخرى فكرا نسيت. على كل حال أغلب أغاني تقريبا الكل ما عدا أغنية وحيدة تفكرها من تلحين صالح المادي، الأغاني الكل متاع محمد جاموسي يكتب ويلحن ويؤدي زداء ومع الفرقة زداء، فما بعض أغاني
0: فرقة إذاعة
1: فاقس هذه التول الغنية ذي مع نعم وقت لك أن الذي نحكي عليهم الساعات يعمل تسجيلات في العاصمة يمشي للتلزة، والحمد لله لما زال الأرشيف التلزة محتفظ بمثل هذه التسجيلات النادرة.
0: أيوة. الله يرحمهم ونعمهم إن شاء الله. قديش الوقت تويكا؟ 11:43
1: نرجع التالي طبعا مشينا لمصر وتونس، تسمى محمد جاموسي لا ومصر إلى تونسي خاطر عملنا له
0: تونسي شنو
1: تونسي لا عملنا له شوية
0: تجربته الثرية
1: تجربته متاع
0: لفرنسا ومصر ولبنان وغيره،
1: فما اختلاف ما شكون يقول هو اكتشف
0: وردة
1: فما شكون يقول صدق ثري في فرنسا في الملعب
0: شنو
1: والله مش واضح لحد الآن. فما آراء كل واحد يقول، فما واحد يقول صادق ثري وعلمها هي بنت 10 سنين صغيرة في الملهى متاع والدها في
0: تمتام
1: في فرنسا في باريس
0: الفتوكي.
1: أي فتوكي أمها زاد اسمها
0: هي أصلا
1: اسمها وردة لا هذيك فتوكي اسمها فاطمة اسم شادي على ما أظن عارش فاطمة فاطمة على كل حال. أما اسمه فما شكون يقول صادق ثري، قلت لك فما شكون يقول محمد جاموسي اللي اكتشفها وهي صغيرة ودربها على الأغاني. على كل حال احنا نرجع من جديد خليوا الحكاية ذي خاطر ما نجموش نجزمو خاطر احنا ما عشناش فترة هذيك شو يقول لك يا اللي درب وردة يا محمد جاموسي يا اسمه صادق ثري
0: صادق ثري
1: انا شو كل واحد يقول. على كل حال تو سمعنا كما قلت التونسي المصري أكثر في الثنائيات،
0: نجموش نقضوا الطرف على المدرسة اللبنانية سدد على مستوى محمد فتوكي اللي قعدت لوج عليها محمد فتوكي بوردة الجزائري أمها بنت يموت شنو ندخلش في نسبت أنا مشي نحن اللبنان بطبيعة خاطر ما نجموش ما نحكيوش على تجربة فيروز على مستوى الثنائيات
1: معناها والجو ذاك
0: نحكيو على برشا ثنائيات راهو مع عاصي ومنصور من ناحية مع في مرحلة أخرى ولدها زيد الرحباني مع أصوات زادا غنيت معاهم مع وديع الصافي مع نصري شمس الدين وتجربة ثرية
1: والبالي مسرح الرحابنا هذا كل مسرح الغنائي وهك علاش يعني الحقيقة هما مدرسة في حد ذاته من رحابنا مع فيروز ومع الأغاني هذية والحوارات والديالوجات يعني العديد عندهم يعني موروث كبير ياسر الحقيقة
0: ولليوم متواصل معنا اليوم حتى كي تمشي لبنان راهو ليزوبيريت عندها حضور والمسرح الغنائي عنده حضور وعنده جمهوره معناها ما تقولش معناها كوش واحنا توينا صفحة على اللون
1: تقاليد
0: يعطيك صحة تقاليد ثقافية وفنية وجدت عن طريق فيروز والأخوين رحباني وكل من شكلوا مع بعضهم ثنائيات غنائية. فيروز وديع انت من وين نسموها ونرجع
1: به
2: مع الأيام
3: يا سهرنا سهرنا يا ليل الأزرق سهرنا وعدود النجم سهرنا
4: يا بقوف مرجحنا يا ريف الحلوي مرجحنا وعلى أيام الشوق اشتحنا

0: راحت روح وترجع.
1: كانت أصوات مسموعة مثل الشلال الهادي، إيديهم سمرة مرفوعة.

0: ضويا قمرها
1: عساس حيطان الصلب على عتبي بتساند عتبي عمرها.
2: كيف ما كان ثم المسرحيات اللي يخرجوها الأخوين رحباني، كان ثم سهرات تبث في التلفزيون اللبناني، منها السهرة هذه اللي خلينا منها الأغنية سهرة حب مع وديع الصافي والتقى الكبار.
3: سهرات عديدة يعني كانت تبث، بعد حتى تفكرنا في السهرات اللي كان يقدمها، يعني تقدمها سميرة بارودي وزوجها أحسان صالح،
2: وكذلك الحلقة مع صوفيا
3: مع صوفيا يا صوفيا رد علي، هذيك ثنائية ما ثنائية في جو يعني
2: قالب آخر
3: قالب آخر متاع
2: فيتر برنامج، معناها
3: تعرف فيتر برنامج حب يعني يعرف قدرات صوتها وقتها، حب يقدمها لأنه كل مرة يقولها أليف يعني الحروف الأبجدية ويقول لها شنية الغناية يخفخل بالألف مثلا، شنية الغناية تعمل الغناية بالألف بالقاف يا صوفيا، عملنا من حبي تفهمين عليها بتبيع أم حبي يبرز طاقاتها أن تغني يعني تقريبا بكل اللهجات وبشكل ممتاز جدا وقتها صوفيا صادق في الثمانينات في البروز متاعها عام 82-83
2: مسرح النجوم.
3: مسرح النجوم
2: وهي صوفيا يا سيدي.
4: أهلا وسهلا شرفونا حبابنا

0: ولا مرة شعرها كاري وقتها
1: شعرها كاري يقولوا الكوب متاع صوفيا وقتها تشهرت الفترة ذيك
0: كانت أيقونة في الموضة معناها
1: حقيقة حتى الصوت صوته ممتاز صوفيا رأي بنت إذاعة المسيرة
0: أكيد
1: بدايتهم كل مرة من إذاعة المسيرة هي وأمينة فاخت وغيرهم كان وقتها كانت
0: إذاعة المسيرة عارب حالفجيري ذولي صوفيا
1: عاربهم مع الصدق وعبان وأمينة فاخت تفكرها يعني قعدنا معها في الثمانينات هيك وقتها يعني هنقول المبدع صادق بعبان استضافه في إذاعة المنستير وبالتالي يعني استضافه في المنزل وقعدنا وقت في بداية
0: أمينة هي بيتها في الدنيا
1: أمينة وقت ما زالت في بدايتها تخطو الخطوات الأولى
0: أمينة الثمانينات هي بيتها أمينة اليوم
1: لا لا لا لا لا لا لا لا, لا, لا. تغيرت تماما الشهرة اللي عملت فيها أمينة وهي ماشي بالها ليه تلقي الحقيقة الحقيقة خسرتها أمينة كما قال محمد تريكي يعني ديامونتا ماهيش عارفة قيمتها في الله يرحمه ينعم بصراحة صوت وطاقة صوتية كبيرة لكن للأسف للأسف أنا شكت تلقائية المفرطة ولات يعني ماشي بالها قريبة للناس وقريبة للجمهور مش بالشكل هذاك
0: يحبوها الناس
1: راه يحبوها خاطر يقول لك عندها القبول متفاهمين لكن لا لا الفنان يلزم عنده يعني هنقول نواميس وعنده قدر معين وعنده يعني خلي روحه يعني في مرتبة معينة مش باش تولي عاد تولي فما ما عرفش يعني إفراط في الجرأة
0: إفراط في الحركة
1: في الحركة وفي
0: في الحركة
1: قول كما تحب أنت في الحركة
0: على كل حال احنا هكا نوصلوا معاكم الآخر اللي قانا وراه فما برشا ديوتات ما حكيناش عليهم أكيد ثنائيات غنائية
1: دقيقة ساعة ألفة خنحيو أختنا مونيا بالرحال مشكورة جدا على المتابعة ديما يعطيك الصحة مونيا منيرة حساني العويتي وخونا حاتم بن حمود هذوما لابد نشكره
0: تحية كبيرة اليوم الكل
1: شكر فتحية سفينة كذلك اللي تبعوا فينا الكل على موجة إذاعة المنستير هذوما دويتو
0: عدت قلت هالكلمة ذي من الأول راو دويتو
1: دويتو دويتو مو بالطليانية
0: بالشرق يقولوا دويتو دويت بالإنجليزية
1: وكل شيء يأخذونه بالطليانية راو
0: الديو وان فرنسي وثنائية الغنائية
1: راو التعبير الفني الكل والمصطلحات كلها ترجع إيطالية
0: إيطالية
1: كونشيرتو من على شنو المصطلحات يعني متاع الزوبيرا والأغاني الكل
0: بلاد
1: الفن بيذوما ثنائيات فنية واحنا ثنائي في تقديم البرامج في ذات المنسيه
0: نقرئكم السلام انا والمعلم شكري
1: العفو اما ان شاء الله كنا خفاف ظل
0: ان شاء الله ان شاء الله انسنيكم في سهريه الليله وان شاء الله يجدد الموعد معكم الاسبوع القادم كان مازال في العمر بقيه مع موضوع جديد وتحياتنا لمحمد سيدي اليوم في الجانب التقني مسك الختام باش يكون مع ديو ملحم بركات جورجيت صايغ بلغي كل مواعيدي
1: به يسر
0: تصبح على خير الناس الكل

0: تمام منتصف الليل في إذاعة المنستيرة. أهلا بكم إلى آخر عروضنا الإخبارية لهذا اليوم. اندلع حريق هائل بجبل عيشون في معتمدية ألم عالية التابعة لمعتمدية سجنان من ولاية بن زرت، أتى على حدود إلى حدود الساعة 8 مساء على مساحات شاسعة من الغطاء النباتي، مخلفا ضررا كبيرة بالثروة الغابية والبيئية. ووفق مصدر محلي فقد طالت النيران أشجار الكلتوس والصنوبر الحلبية إلى جانب مساحات من الغابات الشعراء، فيما ساهم الارتفاع الكبير في درجة الحرارة وصعوبة تضاريس المنطقة في سرعة انتشار الحريق واتساع رقعته. دعت الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بصفاقس في بلاغ لها أئمة الخطباء إلى تقليص المدة الزمنية لصلاة الجمعة إلى ما بين 10 و15 دقيقة، وذلك نظرا لتواصل موجة الحر التي تعرفها البلاد وتيسيرا على المصلين. وأوضحت الإدارة إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى الحرص على أداء الشعيرة في ظروف طيبة. أكدت ثريا التباسي نائب رئيس المنطقة المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك أن المنظمة تتلقى يوميا شكاوي من المواطنين بشأن ارتفاع أسعار كراء المساكن، معتبرة أن كلفة الكراء أصبحت لا تتماشى مع المقدرة الشرائية للمواطن التونسي ومداخيله، خاصة في ظل ارتفاع النفقات اليومية وغلاء المعيشة. وكما أكد أيضا رئيس الغرفة الوطنية للباحثين العقاريين الهاشمي الملياني أن ارتفاع أسعار العقارات في تونس يمثل حقيقة تعكس التطورات المسجلة في كلفة الأراضي مواد البناء واليد العاملة، معتبرا أن هذه العوامل ساهمت بشكل مباشر في ارتفاع أسعار المساكن. شكرا لكم على حسن الانتباه وتصبحون على خير.
1: بعد حجب الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على الفيسبوك، يمكن لمستمعينا الكرام متابعة برامجنا على الصفحة الجديدة راديو منستير لايف.

0: القلعة الكبيرة، قلعة صغيرة، حمام سوسة، عالموجة 99.
1: 99.
2: Thank you.

لا لا لا لا أي جرح في قلبي لا لا لا لا أي دمع الحزن لا لا لا لا

0: هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي ما زال منها في البال ومرسوم في الأخيال.
1: هي هي
0: هي هي الترحال في المجال،
1: هي هي
0: هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل.
1: هي هي
0: هي وهي وهي إلا لك.

ليلي ترتاح النفوس. في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل صديق الليل على أمواج إذاعة المونستير.